0: ساعدك بغير عشاء.
1: حسبنا الله فيك. ما في حل دبك. حسن زنزني ان انا اجيت افتح الراديو عندك بالغصب. مالك ما تفعل اسمك؟ لو عندك شجاعة ادبية كنت اتفعل رسالة. لا قصدي اتفعل اسمك بالرسالة. قالك حسبنا الله فيك. حسبنا الله جميعا. السلام عليكم وجمع شاورهم على نور ناقص حضور. انتم نور وجمع شاورهم. بس حمود جدول نتعلم منه التوعية وثابت. وانتو نور إذاعة سام وحضوره. انتو نور وإبداع وكلاكم مكملين وكلكم مكملين. أنتم كتب الله أجركم. أم قيم العلوي لكم التحية والدتنا الكريمة. أيضا في الرسائل صباح الخير نجعت بحمود. من نجعه؟ ما هذا هذا هذا إشاعات مغلوطة. هذا هذا إشاعات ما يصحش. مثل ما يقول إسعاق فازوك بحر إبداع في التحليلات وضيع حمود. كان حمود موجود أو غير موجود. أبو ضياء الحضوري لو بيدي القرار لا طلعك وزير وحمود نائب الوزير. لهذا لا شاقع وزير ولا يقع حمود نائب وزير. من تحت راسك يا أبو ضياء الحضوري بتطول علينا. عوض من الشيطان.

0: رسائل غضوها الشعب اليمني خراجة قد احنا اليوم الجمعة بإذن الله إلى الساحات كامل. سلام الله عليكم يا شعبنا اليمني وعلى السيد عبد الملك أبو محمد. أيضا في الرسائل سلام الله على السيد القائد وعلى جميع أحرار العالم ورحم الله شهداءنا وشفى الله جرحانا وأيدنا الله بالنصر. السعودية بكذبتها أننا استهدفنا الكعبة المشرفة تكشف عن عجزها في مواجهة القوى العسكرية اليمنية. عبد الملك الحاصبي: ندعو الشعب اليمني للخروج المليوني في ميدان 70 وباقي المحافظات في مسيرات الدعم العسكري وفضح كذبة استهداف الكعبة المشرفة. عبد الملك الحاصبي. نقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: والجمعة مباركة يا أستاذ عبد الله.
0: علينا وعليك والسامعين ومن صلى على محمد وآل محمد.
1: اللهم صلي وسلم عليه.
0: من معنا؟
1: أبو حسام الخزاعي.
0: حياك يا أبو حسام من ريمة. عطمة عطمة.
1: من برع.
0: من برع عفوا.
1: أيوة في أمانة العاصمة ساجرها.
0: أهلا وسهلا.
1: الله حييك. أنا الأسبوع الأول كنت في الدورة وكنت أتمنى أن أسمع. وبعدين ردونا والله يا استاذ عبد الله اشتي اجاهد ردونا قالوا انت تعب ما
0: عندك القال معك يعني ظروف صحيه ما تسمحش.
1: والله اللجنه حضر كل اللجنه وبعدين رجعونا قالوا انت يا استاذ عندك دعامات
0: ايوه ما ينفعش.
1: اولا نقول رسالتي الى المرتزقه اليمنيين بعد اذنك يا استاذ عبد الله
0: تفضل.
1: أقول لهم أنتم تكذبوا عندما أقول لكم أنتم تضربوا بالطيارة أصبح الله يعني كلامكم وأصبحكم كذابين. عندما أسقط الجيش الطيران أمس الطيران السعودي هذه أول فضيحة. وثانيا مش مستبعد على أن السعودية الدب نقول عليه الدب هذا المعتوه أنه يكذب يقول أن اليمنيين يحبوا المكة المكرمة والمدينة المنورة والمقدسات. من هو اللي يدافع على فلسطين غير اليمنيين؟ وبالنسبة لهذه كذبتهم هم قد كذبوا من أول وقالوا أن اليمن الجيش واللجان الشعبية في الماضي قد يستهدفوا مكة المكرمة وفضحهم الله عز وجل. ونقول للشعب اليمني بكرة اليوم الحشد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة نتوجه إلى 70 جميعا لنظهر كذبتهم. يكون حشدنا مثل ما حشدنا في مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا واجب علينا اللي في قلبه إيمان يتوجه إلى 70 وإلى جميع المحافظات في الساحات اليمنية. وأول أو ثانيا منور والله رغم أن الأستاذ حمود فيه عمل وأنت منور جدا
0: نورك أنت يديلك ربي الصحة والعافية.
1: وعندما أسمع صوتك والله ما هو مجاملة ولا شيء إنك يعني حنجرة ذهبية ما شاء الله. ربنا
0: الله يحفظك ويديلك الصحة والعافية
1: الجميع ويبارك في عمرك يحافظ عليكم
0: يا الله الجميع.
1: يعني النظر إلى إذاعة صنعاء تقويتها إلى وصول توصل إلى جميع جيزان ونجران وعسير ما هي FM
0: بإذن الله
1: إن شاء الله
0: يحفظك ويدي لك الصحة والعافية. سعدت أني سمعت صوتك في إذاعة سام FM وبتكلم عن إذاعة صنعاء. هذا من وفائك وطيب أصلك.
1: الله يحفظك
0: وإياك
1: والسامع ومن نصر إلى نصر.
0: يا الله
1: إن شاء الله النصر قريب
0: بإذن الله.
1: ما انتصرنا على القوة اللي تقولوا في المخا كانهم يقول القوة اللي نزلت لطارق حتى شي نفع عمه يعني لثلاث دول كان مدعوم أصبحت حداء منفورة.
0: السعودية كم قد عملت تحالفات ولا فادها حلف
1: يا أستاذ
0: قطعت العالم بكله جيشت العالم ضدنا العالم بكله.
1: أي نعم
0: أش عملوا لها
1: ولا شيء
0: سمعتها في الحضيض ومن سيء إلى أسوأ.
1: أهن نفسه يعني لا جنب
0: سمعت هو هين هو هين يا ابو حسن هو هين اصلا من قبل ومن بعد هذا السعودي بعد ما يشتيش يقاتل ما يشتيش يقاتل شيء رجل على رجل ويقمر يشوف وهم بتقاتلوا لانه والف على الاتاري والالعاب الالكترونيه محمد بن سلمان
1: عندي علماءهم اللي يقولوا علماءهم
0: ما عبش علماء في سعودية ما عب الله دعارة ووساخة ونذالة وحقارة
1: خريجين عين كلية عين كل الكلية اللي بتلع بيه الإسلامية
0: قد حبس العلماء المعتدلين والذي ضده والباهرين حبسهم ما عب الله هولاك إن بسر ذيك الذي كان في الحرم كان يصلي بهم قدوا بيلبس جنس ودقنت له فوق سرته ما تبرش
1: أنت داري إن واحد من علماء هم المحسنين مدري إيش قال على الرأس إذا قدرت أن تسطع فسطع
0: أن ترقص وأنت حافيا لك التحية يا أبو حسام
1: لك التحية لا
0: يسلمك بيدي لك الصحة والعافية
1: الجميع
0: لا وجع لك كلب لا وجع لك كلب
1: إن شاء الله إن شاء الله بكرة 70 على جميع الناس
0: بإذن الله بإذن الله
1: مع السلامة
0: مع الله مع الله بس هلا قال أسألك بالله كيف زعلت من حمود حتى مرة واحدة ما بتدور كيف زعلت من حمود وليش حمود ما جاش قلت لا تشيش متزعلي والله ما أذكر قد تزعلت أنا وأستاذ حمود وأقول لك بحاجة شوف يعني حمود من المبادرين وقلب النظيم الصدق يعني مثلا إذا حس أنه يزعل أو كذا يبادر بأمانة يعني هذا الشهاد لله مش أننا بين جنب صورته يعني يتصل بك يجي لك للبيت كذا يعني أقول لك هذا هو من النوع النقي مش النقي النقي لكن والله ما أذكر إن قد زعلني الصدق سلم لي على عمي حمود وقل لي سلم على المجاهدين سلام الله عليك وعلي وكل المجاهدين بس ما قلت لناش اسمك في الرسالة لو أنا داري ما بين أقراها ساعة ونص وتسألني بالله وقد زعلت أنت وحمود حسسني إنك من المباحث ما من هذا البرنامج أيانو الذي ما هو الذي صفي قلبك مدري ما حق جرج قرداحي لو ما يجوا اثنين قدلهم متزعلين خيراء المسامح كريم أيوة المسامح كريم النسخة اليمنية ما لو اثنين متزعلين يمنيين أتقع غار جوية تتيني نوع هذا ما لك أنت المسامح كريم ما بجل المسامح كريم كنت أتفعل رسالتك لو عندك شجاعة أدبية يا صاحب الرسالة أين الأخبار المجاهد أبو جهاد الشرف الشرفي من جبهة تعز شرب عزك وفعلنا خبر قال هيئة بريطانية بلاغ عن حادث أمني على بعد 16 ميل بحري شمال شرقي عمان في خصب في عمان الأخبار كلها عندك وبتدور أخبار يا ماهو يا أنصار الله لك التحية أبو جهد الشرفي سلام الله عليك كذبت أيضاً من الخبر أنت تشتي أخبار بشرب عزك أخبار في 5 دقائق أشتي فاصل إخباري يا صهيب إليك إليك إليك نسينا البومبة

نسينا البومب قد الماء ملان الاستديوهات حق الاذاعه. اي هذا الحين ما نفعل اخرج اسواك. رساله بيقول الحلقه حاليه اليوم يا استاذ عبد الله غوجان يا حال يا حامضه كوب كنت نوم ودار النوم. كيف كنت نوم ودار النوم؟ الحلقه الضخمه بين اقول لك حياك الله. وين اسمك؟ وين اسمك؟ شكلك رقدت ونزيد سماك. الله يجبر بخاطرك. بس انت متاكد من كلامك انك كنت نوم ودار النوم؟ شوف يا اما انك حراف يا اما انها حانقه. معكم استاذي حلقه الرائعه والتحيه للاستاذ حمود موفق كفاح. ما شاء الله يا كفاح. هو يحتمل يا مستمع يا مستمع. ينفع للاثنين الصدق. كفاح نضال تيسير ما عاد باقي من الاسماء الذي تنفع. اسلام ينفع للاثنين. بس حلقه رائعه والتحيه للاستاذ حمود موفق كفاح. مستمع ولا مستمعة؟ ما نقدرش ندرى لو نقرر سالم 17,000 مرة. ينفع الاثنين. في الرسائل عند قدها افتح نافذة للاتصالات بمذيع ليس بدون مذيع وبا حمودي يسمعك. ما بشوف حمودي بسرك. عجبني يا صدق. بس ليش الذي بيراسلوني اليوم في الحلقة ما بكتبوش أسماءهم؟ ما بالله ذيك الذي قال حبسوا عازب 10 مغارس وكتب اسمه ولا حول ولا قوة إلا بالله قعد في رأسه. ماي أنا داري. فاصل إخباري فاصل إخباري يا صايب. طفينا البومبة سوقنا الاستديوهات. أخبار في 5 دقائق. نضبط الساعة؟ يلا أخبار من كله.

على الفاصل هذا عالم الأطفال، ما بش عالم الأخبار. ما بش نت. إنا لله وإنا إليه راجعون. أين المتصلين؟

تشرق الأضواء بقلبي كل ما عيني تراك، والحياة تعود فيني كن يولد من جديد، تجتمع كامل حواسي حين تستوحي ضياك، والفؤاد اللي يتحجر ينصر مثل الحديد. كل ما تبدي بنورك يا علمنا من سماك، كل ما تبدي بنورك يا علمنا من سماك، تنجلي عني همومي من خطابك واستفيد، أغرس العزة بروحي كل ما يقطر نداك، والولاء ينبت كرامة في شرايين الوريد. من شرب من سلسبيلك ما يجي درب الهلاك، طول عمره بيظلي في ذه الدنيا سعيد. سيدي يا تاج راسي قلت لك روحي فداك، سيدي فداك راسي والدم اللي في الوريد، في خلايا الدم هديك سيدي خضب ولاك، فمك الطاهر يمثل منبر القول السديد. أنت قبل الصف الأول قايد الله اصطفاك، ترفع الأمة وتنهي كل مستكبر عنيد، أنت هادينا علمنا سيدي وإحنا عصاك، نورك النور المبدد عطمة الليل الشديد. أنت حتى الماء بزمزم ما هو عذب من صفاك، بالشجاعة يشهد الله إنك الشخص الوحيد. كل حكام الخيانة ما حدا يسوى حذاك، سلموا للبيت الأبيض واصبحوا مثل العبيد، ليت والعالم بكله فيه ذره من وفاك، ليت يا أمة محمد تستجيبي للحفيد. ثور يا شعب الجزيرة داعي العزة دعاك، شب نيرانك وحطم خيمة إبليس المريد، امسح رقام الضلالة والظلام اللي عماك، واتصل بالله واتبع صاحب القول السديد.

0: وقبل أن نذهب إلى مسار الأخبار نتوسل بالفاتحة وآية الكرسي بنية أن الله يحفظ لنا السيد عبد الملك ويجعلنا فداء له يا الله، ويجعل النصر على يديه ويثبت أقدام المجاهدين ويحفظهم ويأيتهم بنصره. والله أنهم بيواصلوا الليل بالنهار، سلام الله عليهم، حفظهم الله، أيدهم الله، نصرهم الله. ورحمة لشهدائنا والدينا مع والديكم وأمواتنا، ولمن له حق علينا، ولمن علمنا القرآن العظيم، وبنية الشفاء للجرحى والمرضى وكل مريض يا الله، وفكاكا للأسرى. وإن الله يثبت أقدام المجاهدين ولا روح النبي وآله الطيبين الطاهرين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أخبار فرس في الأخبار. في آخر الأخبار، من فلسطين المحتلة، قوة العدو داهمت منزلا خلال اقتحام حي أم الشرايط بمدينة البيرة. وزارة الدفاع الروسية: دفاعات الجوية تسقط 10 مسيرات أوكرانية كانت متجهة نحو موسكو. في آخر الأخبار، من فلسطين المحتلة، إصابتان برصاص جيش العدو الإسرائيلي في محيط مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وحرس الثورة الإسلامية في إيران يعلن عن إصابة ناقلة النفط ترند التي ترفع علم توغو وتوقفها بعد اندلاع حريق على متنها أثناء عبورها بصورة غير قانونية من مضيق هرمز. حرس الثورة الإسلامية في إيران: العبور غير القانوني من مضيق هرمز لن تكون له أي نتيجة سوى تدمير السفينة المخالفة. في آخر الأخبار، من فلسطين المحتلة، إطلاق نار من زوارق العدو في بحر خان يونس جنوبي قطاع غزة. قوات العدو الإسرائيلي اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله. قوات العدو الإسرائيلي اقتحمت منطقة بئر قوزة في بلدة بيتا في بلدة بيتا جنوب نابلس. وطيران العدو أغار على القنطرة وبني حيان جنوب لبنان. طيران العدو الإسرائيلي أغار على النبطية الفوقة جنوب لبنان. أخبار فرس. هيئة التجارة البحرية البريطانية: بلاغ عن حادث أمني بمضيق هرمز على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرقي خصب بسلطنة عمان. قوات العدو الإسرائيلي اقتحمت بلدة الرام شمال القدس المحتلة. العدو الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة على أطراف بلدتي ياطر وبيت ليف جنوب لبنان. رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف: النظام أحادي القطبية الذي ينتزع فيه طرف واحد التنازلات من خلال القوة والإكراه انتهى. قاليباف: رفضت روسيا والصين باستخدام حق النقب الاستغلال السياسي لمجلس الأمن، ويجب الدفاع عن التعددية، فالأحادية لا تخدم مصالح أحد.

متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع: شن الطيران الحربي السعودي خلال 24 ساعة 37 غارة بطائرات F-15 أقلعت من قاعدة خميس مشيط الجوية. العميد يحيى سريع: غارات العدو السعودي استهدفت محافظتي تعز وحجة وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين. هذا وكان إعلام العدو السعودي قد أعلن عن إطلاق إنذار في أبها وخميس مشيط للتحذير من خطر. أخبار فرس.

0: انتبه، أمامك أخبار. ما بش أمامك مضب، أمامك أخبار. بعد أمريكا وروسيا، دول كبرى تستعد لتطبيع العلاقات مع الحوثيين. يعني أعتصبر لهم أني يتلك يا حمو. بدأت دول الكبرى، يقول لك الخميس بدأوا، عادهم بدأوا، أنا بنتي لهم الأخبار بسرعة فضاعة. قال لك نتي محلل هذا ساعة، نقول لك بدأوا وبدأت دول الكبرى الخميس تحركات لتطبيع العلاقات مع اليمن. يأتي ذلك بعد سنوات من العزلة. أصبر لك يا عمو. وأكدت مصادر دبلوماسية غربية أن دولا غربية على رأسها فرنسا وألمانيا بدأت تحركات لفتح قناة اتصال مباشرة مع صنعاء. وتوقعت المصادر وصول وفود غربية خلال الأيام المقبلة. هنيت لك يا حمو. توقعت المصادر وصول وفود غربية خلال الأيام المقبلة إلى سلطنة عمان للقاء وفد صنعاء المقيم هناك وبحث تطبيع العلاقات من جديد. وتأتي التحركات الغربية في أعقاب قرار دول كبرى تطبيع العلاقات مع حركة أنصار الله، فعلوا قوسين وكتبوا الحوثيين. أنيت لك يا حمو. إن أتفلت وجمع شورهم. وأقرت الولايات المتحدة بإجراء مفاوضات عبر سلطنة عمان تتعلق بتأمين الملاحة في باب المندب. أنا بين أقول للمنزل حمو. كما أجرت روسيا ولأول مرة في تاريخها، هذا أخبار ما أسمعوها إلا هذا الساعة في جمع شهورهم، اتصالا مرئيا عبر سفيرها في اليمن بنائب وزير الخارجية في صنعاء. هذه روسيا تدرجت للتطورات في اليمن. وتأتي ماذا حين المرتزقة يطلع لهم قروني أول واحتمال يفعلوا عملية اللوزة هين. أي يجي يحلل بنقول لك في المخا. وتأتي هذه التطورات مع استكمال اليمن سيطرته على الساحل الغربي. سعم نحن احتلينا، هو حقنا، هو يمني. ما هذا بعض الأخبار يا أخي. انتبه، أمامك أخبار. قال لك سيطرت على الساحل الغربي اليمن حيث أهم الممرات البحرية،
1: حيث حمود.
0: أيوة
1: نيا لك يا حمود، عنده باب المندب في عن واحدة.
0: وكانت الدول سالفة الذكر، تحديدا الأمريكية والأوروبية تقف في صف الاحتلال خلال المواجهات البحرية السابقة التي أعقبت قرار اليمن إسناد غزة. وقد خسرت بالفعل سفنا وتعطلت سفنها بالبحر الأحمر وأغرقت ردا على تصعيدها في اليمن. وقرار تلك الدول تطبيع العلاقات بعد سنوات من التماهي مع التوجه السعودي لعزل اليمن يشير إلى تطور لافت في مستقبل اليمن مع فرض سيطرته على كامل سواحله بعد أن كانت خاضعة للفصائل الخضيعة. إلا ورني خضيعة. على كامل سواحله بعد أن كانت خاضعة للفصائل الموالية للتحالف. صار من كل شيء أحسن حتى طارق عفاش. انتبه، أمامك أخباء. يقول لك عقب فشل حشدها عسكريا، السعودية تقرع كل شيطان. ما عبله. يقول لك عقب فشل حشدها عسكريا، السعودية تقرع وساطة دولية مع الحوثيين.
1: عيانا يا حمو. أنا بين كل المنازل هالمخا.
0: يا أخي مع هاللغة
1: أنت ما مع
0: هو صدق ما معي
1: حمد مع اللغة هين
0: مش اللغة هين لغة ونص ساعة الشرقة شوي إنجليزي على شوي توت على شوي فراولة على شوي لابع عم فلفل أو ما يقول لك عقب فشل حشدها عسكريا السعودية تقرع وساطة دولية مع الحوثي. بدأت السعودية الخميس
1: يا ناي كلها الخميس الخميس كلها مع حبيبه.
0: يقول لك السعودية بدأت بحث وساطات دولية مع اليمن.
1: أيوة
0: يتزامن ذلك مع فشلها في الحشد عسكريا لحرب جديدة.
1: نحمد الله على نعمة السيد عبد الملك، نحمد الله ونشكره على نعمة القيادة، نحمد الله ونشكره على نعمة القوات المسلحة المؤمنة المجاهدة المبدعة المطورة.
0: كان قصدها السعودي يشتي حرب أهلية ونتقاتل بيناتنا البين ويوصل الدم للركاب، هكذا كان يقول عفاش ابن الذين،
1: وبعدها قوع للركاب حكه هو بس فضل من الله وضرحوا وسط مشمع اسود. أيام مشمع اسود هي بطاني قالوا
0: وصدق
1: يا أخي يوم يضرحوا الحاجة وفي مشمع اسود ما دراني أنا يا أخي.
0: بعدها كان قصدها سعودي أنه عدن تعثم في الداخل حق مدى السيد عبد الملك يحفظه الله تحشيدات.
1: غريمنا السعودية غريمنا السعودية واو لا ولا رضي يعقلوا دحين قالوا بحق مضارك في السعودية يا حاول بهذلة يعني حركتها سعودية ودحين بتحاكمها سعودي ما مع مكانة ما فيش من أين أنت أعجبتني
0: قد القاضي السعودي بيقول ما مع مكانة
1: ويقول له أين قد أنا عندكم يلا سر من كل شيء أحسن
0: حتى طارق سامع تقول حتى أمد الواحد يلا. نقلت وكالة رويترز أيوة عن مصادرها قولها إن السعودية ناشدت الصين
1: يا لطيف الضف ناشدت قالت بهذا الجاه بحجر الله بسري لي علها أنا عندش
0: الصينيين إذا حد قال لهم بهذا الجاه
1: اطرحوا فضيعين الصينيين ما شاء الله عيونهم شابعنه ايوه. وبعدها ما وقع
0: وكالة رويترز عن مصادرها نقلت قولها ان السعودية ناشدت الصين الضغط على ايران.
1: ها يا حمود راعي شكلك اتأخر
0: يعني السعودية تناشد الصين حاكي ايران
1: للمهبة كله.
0: قالوا السعودية بتخزق
1: ليش او عتخطب نفسها
0: وصد قالوا كل مدلول باير.
1: ايو ما ناشدت الصين اني تضغط على ايران لاستخدام ضغوطها يا ناي
0: على من وصفتهم بالحوثيين لوقف التصعيد.
1: وما مع امك بتقصف عندي
0: بنقول له القاضي السعودي الذي قال لطارق
1: ما مع امك هناك احنا نقول له ما مع امك بتقصف.
0: وجاء طرق السعودية البوابة الصينية والإيرانية في اليمن بعد أيام من التحشيد لتصعيد عسكري، ورفض حلفاء السعودية الانخراط بأي تصعيد.
1: قال لك حلفاء السعودية قل الأمريك الذي بحلب البقر ويا بقر صبي لبن صبي لبن ويتولى هاللبن كل ترامب يا ماو. حلفاء سعودي قال لك ما حد رضي يصدقك ما حد بيصدق السعودي الله طارق عفاش
0: كان مالهم بيحاكموا حما. بينما وجهت أطراف إقليمية ودولية نصائح للسعودية باتخاذ المسار الدبلوماسي.
1: أنا أدري منو عبد الفتاح السيسي
0: أصلا السيسي قال لمحمد بن سلمان محمد بن سلمان قال للسيسي أتوصاد؟ قال لك كم عدي؟ قال والله العظيم لو معي لتيلك من عيني. قال لك خلاص ما ينفع إلا إنك تبصر لك حل دبلوماسي يا حماري ابن العمال. وشكلك تنع منو؟ أنا داري. وتضاف الوساطة الصيني والإيرانية إلى تحريك سعودي لوساطات إقليمية.
1: حمو سابر لك يا ول.
0: آخرها مصر. هيا بسرتو يعني مشو من راسي. حيث طلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعزيز الوساطة العمانية مع اليمن. اصلا محمد بن سلمان قد اساء لعمان وحرك الناشطين وحرك قيادات المرتزقة على مستوى العليمي والبركاني الذي قال ان اليمن حديقة خلفية ابن الكلب. اتضح انه هو حديقة خلفية للسعودية لوحده. وكشفت التحركات الدبلوماسية للسعودية عن وصولها لقناعة ان محمد بن سلمان يتزوج. لا قدو وقته قدو حق زواجه. ليش ما قد زواج؟ بسر والله ما اقول لك الا اقول لك هم زوجوا بترامب وترامب رجع زوجوا بابستي بس ما قد خرجوا الصور حق العرس. لو يخرجوا الصور حق العرس شو عاد. المهم تكشف التحركات الدبلوماسية للسعودية عن وصولها لقناعة باستحالة العودة للتصعيد العسكري الذي كانت تتوق له مع سيطرة قوات صنعاء على الساحل الغربي لليمن. كما تكشف وصولها إلى مرحلة يأس. إذن ما عاد يتزوج. حالة اليأس ما عفش. ما له هذا ما بلا ينتبع على روحه. إلى مرحلة يأس في قدرتها على تحمل أعباء مواجهة جديدة. دالحين الوساطة هذه كم هم قال لك ألمانيا وفرنسا وإيران والصين وعمان ومصر ويحاكموا طارق. إلا الله هو سبب الهزيمة. سبب هزيمة السعودي طارق عفاش. افعلوا في بطاني بعد عمه سعما فلت عمه. أيوة انتبه أمامك أخبار. أخبار فرس. اليمن تبعثر عقدة ترامب وابن سلمان. ما عاد يتزوجوش. كيف بعثروا العقد؟ المفروض انهم يعمدوا العقد مش يبعثروا. يقول لك اليمن تبعثر عقد ترامب وابن سلمان. من يعض اصابع الندم اولا؟ محمد بن سلمان. انا باعتباره عدو صغير، ترامب قدو كبير. ادري يا اخي الله يحق الحق. هم يقولوها كذا الاصلاحيين، الله يحق الحق. وليدومي بمن اتزوج. يا عاو عيبورو ساعة امتيو ناين. يقول لك وسعت اليمن من أزمة العلاقات الأمريكية السعودية والتي اتسمت بالدف. قد لا يدخل ستمبر، قد احنا في ستمبر. قال لك دف من اين يجيت دف؟ والله ما بالله يقع برد حواس على السعودية. مع تربع دونالد ترامب على كرسي السلطة. ما بش مع السلطة كرسي السلطة السلطة ها اللي في البيت الأبيض. لكن ماذا وراء الخلاف؟ أيوة نشي ندري ليش مختلفين. قال لك مع استكمال القوات اليمنية سيطرتها على الساحل الغربي والذي يطل على أهم الممرات الملاحية في الشرق الأوسط، طغت الخلافات الأمريكية السعودية للسطح لأول مرة. طفت يعني عرشت. إلا عرشت صح. أيوة كمل بحجر الله. وصلتني رسالة كمل بحجر الله. يا الله
1: لو انا داري ان نطيت الخبر هذا من بدايه الحلقه عيال قال لك انه المهم طفت عرشت الخلافات الامريكيه السعوديه للسطح لاول مره وبشكل لم تشهد له مثيل. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب تدخل عسكري امريكي مباشر، وحاول خلال اكثر من اتصال مع ترامب وقائد قيادته المركزيه، وحتى استدعى محمد بن سلمان استدعى قائد القياده المركزيه للرياض، لكن كل محاولات باءت بالفشل. كان بن سلمان يعتقد ان الموقف الامريكي مجرد حنق من ترامب. حانق يا حانق الله بد من رجوعش، والله صميل اخضر يريد روحش. هم يقولوا هكذا. ايوه. وبعد قال لك المهم انه كان قصده انه ترامب حانق منه لمواقف تتعلق بالحرب على ايران او بالتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، وحتى يعيد الأمريكيين إلى المسار شرع بتشكيل تحالف ثلاثي مع باكستان وتركيا كنوع من الضغط في مواجهة أمريكا والتلميح لقدرة السعودية على إيجاد مظلة بديلة للحماية الأمريكية. حمار ابن حمار. ما فعلها الأمريكي عاسب يفعلها الباكستاني والتركي. ما فعلوا شيء. استاهل. بعد مش ضروري ما بلا تدور لك مظل يا محمد بن سلمان. اخطا بين الشمس وقعرتها.

المستنقعي المستنقي بعدي او يقولوا هكذا ولا كان لي لا هيا اين المحلل لو انا اقول المستنقي بعد ندري ما مستعجل من المستنقع. واصلت الإدارة الأمريكية مسارها بتثبيت الهدنة مع اليمن، وهي بذلك تحاول إقناع الأمير السعودي الصغير أن اليمن أن محمد بن سلمان هذاك العفض بكل الصغير، ما لك والله أنه كل ما عشاكش. قال لك الأمير الصغير، أمير الصغير قع حالي كده يا صغيري، كيف أنت يا حب، كيف أنت يا حبوب، دي لك حق جعالة هذاك ما تقول له، هذاك يشتي حشيش يشتي خمر يشتي حاجة أكبر يشتي بستي. المهم قال لك الأمير الصغير أن اليمن حسمت المعركة مبكرا ليس مع السعودية بل أيضا مع أقوى أساطيل أمريكا العسكرية، مع أن ترامب يحاول إبقاء العلاقات مع بن سلمان طبيعي برسائل آخرها وصفه بالصديق. ما أمير قدر الصديق الحميم الدافئ الحالي محمد بن سلمان قد له الصديق إلا ما عنده حجة، يعني ذيك اليوم لا اليوم يفلت ويصير في أحضان التركي عمو أردوغان وتفلت بابا ترامب يا سافل لمحمد بن سلمان. أيوة. وبعد كمل قال إلا أن الأخير لا يريد فهم المعضلة الأمريكية في اليمن، فاليمن بنظر أمريكا لم يعد مجرد البلد الفقير اللي كانت قواته تستبيح أرضه متى شاءت، بل قوة صاعدة أثبتت على مدى السنوات الأخيرة قدرات عسكرية وتخطيط استراتيجي، إضافة إلى إظهارها تطورا غير متوقع في مجالات عسكرية عدة. قد يكون الجانب السعودي يعتقد كما يصور إعلامه أن أمريكا تهدف لابتزاز بلاده بملف اليمن، لكن الحقيقة أن أمريكا ذات عالقة في المستنقع وغير قادرة على تحريك تماسيحه، فبوارجها التي كانت تمخر عباب البحر الأحمر ذهبا وإيابا أصبحت لا ترى حتى بالقرب منه، كل همها الآن إبقاء سفنها المدنية آمنة لا أكثر. الرجال مغرس في مضيق هرمز، فقرارها التصعيد مجددا قد يدفعها لخطر سبق وأن جربت تداعياته واكتوت بنيرانه. على دلعونه على دلعونه. باقي التو هذا نهاية الخبر ذي، انتبه أمامك أخبار.

ماذا بعد إغلاق العالم أبواب في وجهة السعودية باليمن؟ إنه غلقوا أبوابهم؟ ده ما بيضامنوا معاها. إسقاط الطائرة F-15 لا قوة إلا دين، فضل من الله. قال لكم اتصلب ترامب، اتصلب محمد بن سلمان، قال له حق من الطائرة الذي انقعد. قال لك يلا يا سعودي ما تذكرش حق مني. اصلا امريكي كيف ما تذكرش حق مني؟ قال لك ترامب كاسها من الاخرجها من عينك، نقعوا اليمنيين يا تافه. قال محمد بن سلمان يا تافه، لا انا سمعت انه قال لي يا تافه يعني. وما قال محمد بن سلمان لما قال والله ما لي مش ما انش داري حق مني، كيف ما جنت داري؟ منين شريتها يا حمار يا ابن الحمار؟ قال له بيقول له ترامب، بيقول له محمد بن سلمان، قال له انا شريتها من الصافية. يا زعم مشي امريكي يا من هذا. يقول لك ماذا بعد اغلاق العالم ابواب في وجه السعودية باليمن؟ هل تعيد الرياض قراءة المشهد بحصافة ام تواصل ضلالتها؟ هي مشي على ضلالة. لهذا احنا بيت السعوديين ما ظهر لها ما تقول قالت استهدفنا مكة. هذا عجز وفشل ذريع والله، والله انها فضيحة بجلاجل. يعلم الله من شر عليهم. تقول مشي الفنانة انغى. لاني بتغني على مدار العام ما حد بيقول لها عود. والله التقرير طويل عريض بيني وبينكم، هذا نخليه اليوم السبت. ساعة بنت الصحن. والله الغضوة جمعة. انتبه أخباء أمامك أخباء. توتر بين الإصلاح والمؤتمر في تعز مع إعادة تجميع بقايا دارك. إنه جمعوا بقايا دارك؟ ده ما في حاكم في السعودية وما زد بقي من دارك. صح ما تقول ما يجمعون بقايا دارك المكينية. ما زد بقي من دارك البنكة. يجي لك هند. يقول لك توتر بين الإصلاح والمؤتمر في تعز. الله يسمعنا أخي، الله يسمعنا أخي. ما نوع هذا التوتر؟ إنه قبلي ولا عدني؟ ما حددوش. خيم التوتر الخميس. إن كل الأخبار حق يوم الخميس. أيوة ما تسيتي لك خبر من يوم الجمعة وما قد جاش. بالأخبار حامية الوضيس. خيم التوتر الخميس على مدينة تعز. لا حول من ذا الحول. المعقل الأبرز لحزب الإصلاح، المفروض يقولوا لحزب الحرب. جناح الإخوان المسلمين في اليمن، نعد معهم جناح. يتزامن ذلك مع محاولة خصمها التقليدي. هذا ملاكة من ملاكة من ما عليش تحت وزن الخفنك ما بجريجه. قدم كله معطى. كان ما محمد بن سلمان بيتصلبه اليدومي قال قولوا له ما بحد. أصلا شي يقول لا تتركونا في منتصف الطريق أو ما. وما رب معقل من ما دام متعز معقل حزب الإصلاح. ما رب معقل من ما رب المعقم مش المعقل. يتزامن ذلك مع محاولة خصمها التقليدي إعادة تجميع بقايا مقاتلي طارق صالح. إن المؤتمر يا أخي العفافيش في شكل ثاني. أيوة. وهددت قيادة عسكري بالإصلاح هي بصاد ولا بسي هذا الساع. الله ما أقول لك لك أوكي. أيوة ما يصبرش. وهددت قيادة عسكري بالإصلاح رئيس فرع المؤتمر بالمدينة من تبعات تحركاتها الجديدة. إنك بيتحرك هكذا بتعنواص. وأفادت مصادر مطلعة بالمؤتمر إن عبد الفرحة عبد واتفقنا بس فرحة في ظل الظروف هذا شكل فرحان في دارك. عبد الفرحان سالم. أنا كان قصدي إنه نهاية الاسم. إذن هذا بقايا دارك ما دام هو سالم
بقى يا طارق. عبد الفرحان سالم قايد هيها قايد ميليشيات الاصلاح، انا قصدي انه بقى يا طارق. وجه تحذير شديد لعارف جامل ايوه على خلفية، وهذا الذي بيضرهم الخلفية. بدأ الأخير فتح عملية التجنيد لمقاتل طارق الفارين من الساحل الغربي. نعادوا فارين وكبتروا انهم هؤلاء فروا من الساحل. النيجي تكتهم مخضرين لا نازل. وقالت المصادر ان سالم ابلغ جامل، هذا قد وزير سالم، بأن الحزب قدم تضحيات في سبيل طرد تلك الفصائل. ليك ليك ليك والخبر ذا الحين، الله يسمعنا خير، الله يسمعنا خير. دعوا للمؤمنين، دعوا للمؤمنين، يا الله بالبشارات، يا الله بالبشارات. دعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. أقول لكم حالة المرتزقة حالة أمانة، لا تسر العدو ولا تسر الصديق ولا تسر عبد الفرحان سالم ولا عارف جامل ولا جامل فرحان ولا بقى يا طارق. إنما عاد بقي قالوا منه إلا التانك يا ول، ومعذن أنت توانيك. أيوة صح الشاص، لكن الشاص عدو يثبت، ما هذا لا ثبت ولا بيحاكمه في السعودية. إن وشبحوا هناك، ليش شبحوا طارق وأي حاكم في السعودية أخ عبد الله؟ قالوا وصل في حال الشوعة، وشكله إنه شوف الأخبار ما تنبعش هذا الساعة، قد الساعة 4 دقيقة.

0: معنا رسالة من أحد الأحرار من تونس المجاهد الذي تولى السيد عبد الملك النائب السابق في البرلمان التونسي الأستاذ زهير مخلوف. نستمع لرسالته وبعدها أترجعوا لعندي سريعا لنا خبر وعل.
1: رسالتي للشعب العظيم، للشعب الذي أحبه من كل قلبي، للشعب اليمني الكبير، وعنوينها في إذاعتكم الكريمة بعنوان خلقتم أحرارا وتبقون أحرارا رغما عن كل طواغيت الأرض. بهذه المناسبة أتقدم بأصدق التهاني للشعب اليمني البطل وجيشه الباسل وأنصار الله الحواريين الأشراف وقيادته الكريمة العظيمة الشهمة الباسلة السيد عبد الملك الحوثي على ما يحققونه من انتصار على الاحتلال السعودي الغاصب. وأقول الاحتلال السعودي الغاصب لأنه يخصب الأرض ويحاصر الشعب ويدمر مقومات شعب وأمة. لقد سطرتم أيها الشعب العظيم علامات النصر بالدم والصبر والعزيمة كما بالصمود والثبات والفداء، وإنما أنجزتموه ليس انتصارا عسكريا في رأيي فقط، بل هي اللبنات الأولى لبداية مرحلة جديدة في الصراع الحضاري مع المشروع الرجعي والصهيو أمريكي بمجابهة المشروع القرآني العظيم الذي تمثله محور المقاومة. لقد أثبتتم أيها الشعب الكريم أن الإرادة اليمنية هي من إرادة الله، وإرادة الله لا تقهر. لقد كنتم أيها الشعب العظيم طليعة جبهات الإسناد في غزة، وفضحتم بذلك كل المتأسلمين والإسلامويين والقومجيين وكل المنافقين وكل الذين رفعوا شعار فلسطين مزايدة وكلاما خشبيا ولم يتخذوها بوصلة حقيقية، كما أنكم فضحتم زيف التطبيع وأدواته وكل دول الوظيفية، وفرملتم هذا الاتجاه في الهرولة نحو التطبيع. لقد أثبتتم أيها الشعب الكريم أن بوصلتكم الحقيقية هي فلسطين، وأن غايتكم وهدفكم هو تحرير المقدسات، وأن كل صاروخ ومسيرة تقذفونها كانت تمثل رسالة لا شعارا للمزايدة، وأمانة في رقابكم تؤدونها لا دعاية ممجوجة يرددها المزايدون، كما أن كل قطرة دم أهريقت كانت من أجل إخوانكم الغزاويين وليست ترنيمة خطابية يرددها المنافقون في بياناتهم واجتماعاتهم المخاطلة. لقد كشفتم أيها الشعب العظيم الوجوه المقنعة العربية والوجوه المقنعة الغربية، وكشفتم زيف الأمم المتحدة وهيئاتها ومجالسها، وكشفتم نفاقهم وازدواجية خطابهم. ولقد شرفتمونا يا أهل الإيمان والحكمة بصمودكم ودعمكم لغزة، وشرفتمونا أيضا يا أهل الإيمان والحكمة وأنتم تواجهون بوارج الأمريكي وطائرات الصهيوني وصواريخ المعتدين وتصمدون وتنتصرون، وفي الآخر تفرضون شروطكم بقوة واقتدار. هذه عظمتكم. لقد شرفتمونا أيها الشعب الكريم وأنتم تثورون ضد قوى الارتزاق والخيانة وضد قوى الاحتلال والتبعية، وأنتم تبنون دولتكم العادلة رغم الكيد ورغم الحصار والمؤامرات ورغم كل ما حيك ضدكم من تآمر واغتيالات، وفي الآخر تصمدون وفي كل امتحان تنتصرون، وبنيتم وشيدتم رغم التضييق والتعويق والمحاصرة ورغم التجويع والتشويه. لقد شرفتمونا أنتم أهل اليمن وقيادة اليمن، وأنتم توازنون بين المقاومة ضد المحتل الخارجي وضد العدوان الصهيوني أو الأمريكي أيضا، وفي نفس الوقت تبنون وتشيدون وترسخون معاني التضامن المجتمع الحقيقي القائم على الإنجازات لا الشعارات. لقد شرفتمونا أهل اليمن وقيادة اليمن، وأنتم ترسخون تجربة ثورية أممية عالمية، حين رسختم قيم الثورة الحقيقية وقيم الإيمان وقيم القرآن وقيم الصدق والإخلاص والوفاء. وفي الآن نفسه لم تتوانوا للحظة واحدة عن نصرة المستضعفين في الأرض وعن نصرة قضايا الإنسانية العادلة، وأمها قضية الأمة وبوصلتها فلسطين، وتتحملون في كل ذلك غدر دول الجوار المجرمين وعدوان الصهاينة والأمريكان، وتصمدون في كل هذه المواجهات وتنتصرون. أقول تنتصرون فقط لأنكم المؤمنون الحقيقيون المخلصون الثابتون، والله سبحانه وتعالى يقول: وكان حق علينا نصر المؤمنين. لذلك نقول لكم أيها الشعب العظيم، لقد بارك الله أعمالكم وبارك صمودكم في كل ما قمتم به من حروب مفروضة عليكم، سواء تلك الحرب التي دامت 9 سنوات ولم تفت في عزمكم، أو تلك المعركة الصمودية التي خضتموها في وجه الحصار الظالم المفروض عليكم منذ 12 سنة، كلفكم ذلك تفقيرا، تجويعا، تعويقا، كلفكم كل هذه التضحيات. لذلك نبارك لكم مكرمات عظيمة أساسها ما كانت القيادة الرشيدة المؤمنة السيد عبد الملك الحوثي بتوجيهاته وإرشاداته يوجهها لشعب كامل وللشعوب العربية. كما نبارك لكم تماسك جيشكم وقواتكم المسلحة اليمنية وقدراتها على التطوير واستجماع كافة إمكانيات وقدرات الردع والمواجهة. كما نبارك لكم تضامن ووحدة شعبكم وصموده في وجه كل المؤامرات والتضحيات الجسام التي تقدمونها من أجل كرامة أمة عربية قاطبة، كما من أجل كرامة وشعب يسعى للتحرر والانعتاق. نبارك لكم ما تقدمونه من وحدة قرآنية صماء تجمع كل فئات وطوائف مجتمعكم من سنة وشيعة وزيدية وشافعية، دون أن يفت في عزيمتكم ما يغرس في خاصرتكم من سيوف التضليل والدعاية الطائفية والوهابية المقيتة التي كانت تهدف الفتك بكم والفتك بوحدتكم وتضامنكم. ولكنهم فشلوا وعجزوا بهذا التضامن وهذه الوحدة الفئوية والطائفية والمذهبية. نبارك لكم جهاد أنصار الله وصمودهم وثباتهم في وجه كل عمليات التشويه والتضليل والتفتين، كما نبارك وعيهم الرسالي والقرآني الذي عم كافة شعبكم بفضل ما بثه القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي من قيم ربانية وحيانية قرآنية، فكانوا المجمعين وكانوا المضحين وكانوا القادة الأفذاذ والقدوة الحسنة. التقيت بهم في إيران بمناسبة جنازة الإمام الخمني، وجدت فيهم الأخلاق، أخلاق الأئمة أخلاق الصحابة الكرام، أخلاق قيم المخلصين، أخلاق المبدئيين، وسمت الصادقين المؤمنين. أنا وجدتهم رجالا مثل الجبال، لا يتراجعون ولا يخضعون ولا يخنعون. لذلك نبارك لكم انتصاراتكم التي تحققونه أو التي تحققونها من أجل تحرير بلادكم من أيدي المرتزقة والمحتلين السعوديين، ونبارك ردعكم لكل من يريد بكم سوءا وكل من يريد استمرار الاحتلال واستمرار الحصار. ونسأل الله أن يثبت أقدامكم وأقدام المجاهدين، ويتقبل شهداءكم في أعلى عليين مع نبينا الكريم وآل بيته الأطهار المنتجبين، ويجعل هذا النصر فاتحة خير للأمة جمعاء ولحلف المقاومة بصفة خاصة. اللهم بارك في جهادكم وجهادكم المسلح، كما جهاد تبيينكم الذي يقوم به إذاعاتكم وتلفزاتكم، وأشد على أيديكم حتى نصلي في بيت المقدس أجمعين، ونحرر كل الأراضي المحتلة من الخنازير والصهاينة وأشرار الأرض الإبستينيين. تحية من كل قلبي للسيد عبد الملك الحوثي من محب تونسي لهذا القائد العظيم، النموذج، القدوة، البطل، المجاهد. شكرا على استماعكم، شكرا لكل من استمع، شكرا لكل من تفاعل. أقول لكم أيها الشعب العظيم، أنتم شعب قدوة، وأنتم نقلة حضارية بأتم معنى الكلمة في مستوى الحضاري وفي المستوى القيمي وفي مستوى الالتزام بقضايا المستضعفين. شكرا، شكرا وألف شكر.
0: الشكر لك أستاذ زهير مخلوف، النائب السابق في البرلمان التونسي، ويجمع شاورهم. يا مؤمنين، يا صادقين، يا صامدين، إلى الساحات والميادين، دعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. وما بدا عليها العميد يحيى سريع، بدينا عليه. المجاهد مع الله، صهيب الجرافي، حمود محمد شرف، والصامدين والثابتين، وكل مؤمن حن بعده.
2: أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج للمليون يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء والمحافظات، دفاعا عن شرفه الإسلامي وتأكيدا على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر، وعلى تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف تجاه الخطر الصهيوني الذي يتهددها، وتجاه كل أعداء الإسلام والمسلمين، وتجاه الإساءات من النظام السعودي إليها، والخزي والعار على المفترين الكذابين الذين يتلقفون البهتان.
3: شعبنا اليمني الثائر العظيم، جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب، يا سميع، يا مجيب، يا سريع، يا جبار، يا منتقم، يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولكهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء، ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق.

لقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غير

جبني وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختم

من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، اليوم جاهدون. سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن أعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد
1: فردمور
0: شد ناك. ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري
1: دور
0: لليبين لليبين در عيبان الخضوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكع على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول

0: وين صوت الرجل؟ احسن بعضها بالصوت. مر مر مر مر احسن قد يا عبد الله وانصر رسوله. احسن مر مر احسن بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: أحسن هوش

0: الميدان هدف امريكان.
1: معنويات
0: عالية نار نار نار تشعل الميدان هدف امريكان.
1: واحد يا فضوح واحد حزة التنظيم.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور
1: نتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزن صحي النائم خش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: بطش يا السعودية
1: بطش يا السعودية
0: بطش يا

0: صح يا وليا.
1: احسن تعال قول قول مالمي مالمي مالمي مد الذراع الامام احسن شد شد قول قول قول قول نار نار نار تسأل في الميدان بطل أمريكان على هذا نهي.

0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: جند محمد
0: جند محمد
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: جند عليا
0: جند عليا
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا

0: شد
1: باديمون
0: صد
1: باديمون
0: الله
1: أكبر
2: المغتربي كا المغتربي الله لك عليك النصر
3: حيات
1: ابنت الله
3: حيات
1: ابنت الله
4: لبيك يا رسول الله
1: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين شمال حول

0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: حتى انزل بر بر بر برية
1: بر

0: الدشية الأمريكية
1: والدشية الأمريكية
0: حتى انزل سريع احسن سريع ساعد
1: كاريبور
0: اسمع دل سريع
1: كاريبور
0: كويس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكلون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما سأد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين. وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة والسد المنيع أمام إسرائيل، يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول: وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة، ولدي بدن، ولدي ذكاء، ولدي جسم، علم. الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم، وأحسن الله إليكم، وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، وكتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: رجال الله،
4: حي على خير الرجال، حي على

المركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والدلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه

0: 700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام من صنعاء. خطاب السيد القائد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. في بداية هذه الكلمة أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا العظيم الرحيم الكريم، ولي المؤمنين ونصير المستضعفين، بالحمد والشكر على ما من به من انتصارات عظيمة لشعبنا العزيز في التصدي للعدوان الظالم السعودي الذي هو بإشراف أمريكي في إطار التصعيد في هذه المرحلة. وما تحقق من انتصارات هو بفضل الله سبحانه وتعالى وبعونه لشعبنا العزيز في إطار قضيته العادلة وموقفه الحق ومظلوميته الواضحة. كما أتوجه بالتهاني والتبريك لشعبنا العزيز على هذه الانتصارات العظيمة والمهمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشهداء ويرفع درجاتهم، وأن يشفي الجرحى، وأن يوفق ويسدد ويكتب أجر الإخوة المجاهدين القوات المسلحة التي قامت بهذا الدور مسنودة بالتعبئة العامة في إطار الموقف الحق والقضية العادلة. شعبنا العزيز هو يتصدى لعدوان قائم عليه مع حصار جائر. هذا العدوان والحصار استمر على مدى 12 عاما، نحن في العام 12. ينفذ هذا العدوان العدو السعودي المعتدي الظالم الغاشم بإشراف أمريكي ودفع صهيوني وبدون حق وبدون مبرر. مررنا بخفض التصعيد في إطار السنوات الماضية منذ العام 2022، ولكن خلال كل هذه المدة الزمنية من مرحلة خفض التصعيد لم يتجه النظام السعودي اتجاها جادا وصادقا نحو السلام، ولم يعد النظر في سياساته العدوانية ضد شعبنا العزيز، بل جعل من مرحلة خفض التصعيد فرصة يشدد فيها من إجراءاته التعسفية في الحصار هو ومن يقف خلفه، ويبني فيها التشكيلات العسكرية التكفيرية التي يهدف من خلالها إلى إبادة شعبنا، وكذلك عمل على خلخلة الوضع الداخلي، وسعى للوصول للوضع في بلدنا إلى الانهيار على كل المستويات. المشكلة هي في هذا التوجه العدواني للسعودي الذي يصر عليه تجاه شعبنا العزيز، فهو لا يقبل بأن تكون العلاقة ما بينه وبين شعبنا قائمة على مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل والقواسم المشتركة في العالم الإسلامي والمصالح المشتركة لأبناء منطقتنا بشكل عام، وإنما يصر أن تكون هذه العلاقة قائمة على التبعية والاستعباد والإذلال والمصادرة للحرية والاستقلال والكرامة والتحكم الكامل بشؤون هذا الشعب، والسعي لأن يكون هذا الشعب في حالة من الذلة والهوان والقهر والضعف والعجز والشتات، لأنه يتصور أن قوته واستقراره وتحقيقه لطموحاته في أن يكون وضع شعبنا بهذا الشكل، شعبا ضعيفا مستسلما مستعبدا مجهورا، تصادر حريته، يصادر استقلاله، وأن يكون شعبا مشتتا متفرقا إلى آخره. وهذه مشكلة كبيرة، يعني هي وراء أن يكون الوضع على ما هو عليه من توتر يصل تأثيره وصداه على مستوى واسع ويؤثر على الوضع والاستقرار، سواء بالنسبة لشعبنا أو بالنسبة لشعب الجزيرة العربية، الوضع على المستوى العام. نحن بالنسبة لنا كشعب يمني في موقف الدفاع الضروري، لسنا من ابتدأ السعودي بالعدوان، لا في بداية العدوان في 26 مارس 2015 ولا في مرحلة التصعيد من جديد الذي ابتدأ بالقصف السعودي على مطار صنعاء. السعودي في كل المراحل هو المبتدأ بالعدوان بغير حق، بغير حق بكل ما تعني هذه الكلمة، يعني لا يمتلك أي مبرر مشروع يستند إليه فيما يفعله ضد شعبنا، حتى في قصفه لمطار صنعاء ليس له أي حق في ذلك إطلاقا، ولا في إصراره على الحصار الجائر الغشوم ضد شعبنا العزيز والحرمان لشعبنا من ثروته السيادية النفطية والغازية وغيرها، لا يمتلك السعودي أي حق في ذلك. لذلك شعبنا العزيز ليس هو من فتح المشكلة مع السعودي، وليس في موقف العدوان على السعودي، ولا هو من يسعى لإثارة المشاكل في المنطقة. شعبنا يواجه عدوانا عليه من معتد ظالم غاشم ليس له حد في عدوانه على هذا الشعب، هو في موقف الدفاع، شعبنا في موقف الدفاع المشروع بكل الاعتبارات الشرعية القرآنية الإسلامية الأخلاقية الإنسانية القانونية. ماذا يريد الآخرون منا حينما يحصل مثل هذا العدوان بدءا بالعام 2015، هجمة إجرامية عدوانية ظالمة على شعبنا لاحتلال وطنه ولتدمير مقدراته ولقتل أبناء هذا الشعب ولارتكاب الجرائم واستعباد هذا الشعب بدون وجه حق، ثم ما تلا ذلك هو استمرار على تلك البداية الظالمة والغشومة. لذلك شعبنا العزيز وفي الموقف الضروري الذي لا بد منه انطلاقا من حقوقه المشروعة وانطلاقا من هويته الإيمانية، لأنه شعب يتمسك بحريته لأنها من دينه، يتمسك بعزته لأنها من إيمانه، يتمسك بكرامته لأنها من إنسانيته، ولا يمكن أن يفرط في ذلك وأن يقبل بالاحتلال والخضوع والإذلال والقهر والاستعباد ومصادرة كل هذه الحقوق أبدا. شعبنا العزيز حينما اتجه للدفاع عن نفسه وعرضه وأرضه وشرفه وكرامته وحريته واستقلاله انطلق من انتمائه الإيماني وبمبادئه الإيمانية وقيمه وأخلاقه، هو يمن الإيمان والحكمة والقيم والشرف والأخلاق ومكارم الأخلاق، ولذلك كان الأداء القتالي في التصدي للعدوان على مدى 12 عاما كان الأداء القتالي مضبوطا دائما ومنضبطا بضوابط الأخلاق والقيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية والأخلاقية وبشكل واضح، وكان التركيز بالنسبة للقصف إلى العمق السعودي دائما على القواعد العسكرية والجوية وبشكل أساسي، وكذلك الثروة النفطية باعتبارها مصدر التمويل الذي يعتمد عليه العدو السعودي في عدوانه على بلدنا. الضرع، الحلوب الذي تذهب منه تريليونات الدولارات إلى أمريكا، بريطانيا والدول الغربية في مقابل الحصول على السلاح لقتل أبناء شعبنا المسلم وتدمير بلدنا الذي هو يمن الإيمان والحكمة. وتشهد كل المرحلة الماضية على هذا الأداء المنضبط بضوابط الأخلاق والقيم. حينما يكون هناك أبسط مقارنة بين ما نتج عن عمليات قواتنا المسلحة على مدى 12 عاما، على مدى 12 عاما في دفاعها عن هذا البلد وتصديها للعدوان، وما نتج عن العدوان السعودي على بلدنا، ما الذي فعله المعتدي السعودي الظالم في بلدنا، وما الذي نتج عن عمليات القوات المسلحة في السعودية؟ المسألة واضحة بأبسط مقارنة. من هو المنضبط بالضوابط الأخلاقية والشرعية والدينية والإنسانية وغير ذلك؟ فالمعتدي السعودي الذي يشن هذا العدوان على بلدنا استهدف في بلدنا كل شيء ولم يرعى أي حرمة على الإطلاق، على الإطلاق، لا حرمة النفوس والدماء التي انتهكها بشكل كامل. قتل آلاف الأطفال وهي من أهم الحرمات، حياتهم، حياة أطفالنا، أطفال هذا الشعب المسلم لها حرمتها عند الله سبحانه وتعالى، من أعظم الحرمات. قتل آلاف الأطفال، آلاف النساء، قتل المدنيين، قتل الناس في مساكنهم، استهدف المدن، الأحياء المزدحمة في المدن، الأسواق لقتل الناس في إبادة جماعية، لقتل الناس في الطرقات، استهدف المجتمع اليمني والشعب اليمني في كل الأماكن، في الأسواق، في المساكن، في الطرقات، في المستشفيات، في المدارس، في كل مكان. استهدف المساجد، بيوت الله، لم يرعى حرمتها أبدا، ولم يقدر لها اعتبارها الشرعي وقدسيتها الإسلامية. أكثر من 2000 مسجد، من 2000 مسجد دمرها المعتدي السعودي في بلدنا، يعني عددا كبيرا جدا، من بينها مساجد أثرية في عمق بلدنا، ليست لا في جبهات ولا هناك التباس في الاستهداف لها. استهدف كل شيء، استهدف حتى مركز إيواء المكفوفين في صنعاء واستهدفهم بذلك، استهدف المقابر، المعالم الأثرية، كل شيء على مستوى كذلك الاغتصاب، جرائم الاغتصاب، كم ظهرت من جرائم اغتصاب في مناطق قام باحتلالها ضد أطفال وضد نساء، وجرائم التعذيب، وجرائم التعامل الوحشي الإجرامي مع الأسرى وغير ذلك، جرائم كثيرة جدا، كل أنواع الجرائم البشعة التي هي بالإجماع العالمي تعتبر جرائم وتصنف بأنها من الجرائم، ارتكبها العدو السعودي في عدوانه على بلدنا وبشكل كبير وممنهج ومستمر وكسياسة ثابتة، لم تكن مجرد يعني حالات فردية أو مواقف محدودة أو أحداث نادرة، بل سياسة ثابتة تعتمد على الجريمة كوسيلة في الاستهداف لشعبنا العزيز وفي محاولة الإخضاع لشعبنا والوصول به إلى الاستسلام. وهذه مسألة واضحة، نحن حينما نقول مثل هذا الكلام نمتلك الدلائل، الوثائق، سواء فيما تم نشره خلال السنوات الماضية أو ما لم يتم نشره إلى الآن. الوثائق التي وثقت تلك الجرائم بالفيديو وتم نشر الكثير منها، أو باعتراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي اعترفت بهذه الحقائق على المستوى العام، وإن لم تلحظ حجم التفاصيل ومستوى ما حدث، لكن على المستوى العام هناك اعترافات دولية من منظمات ومؤسسات بحجم الإجرام أو توصيف هذا الإجرام السعودي وبأنواعه ضد بلدنا. على مستوى الحصار لشعبنا العزيز واستهدافه في معيشته، حصار خانق على مدى 12 عاما، ولا تزال مشكلة الحصار هي من أبرز المشاكل ما بيننا وبين العدو المعتدي السعودي، لأنه يصر على إغلاق المطارات، على وضع القيود الجائرة الباطلة على التجارة الواردة، البضائع المستوردة. وهناك اعترافات بهذه الحقيقة من الأمم المتحدة، من مبعوثيها الدوليين، من مندوبيها، من جهات دولية يعترفون بأن العدو المعتدي السعودي وظف الإجراءات التعسفية التي تستهدف شعبنا العزيز في معيشته ضمن عدوانه على بلدنا، فيما استهدف به سواء الوارد التجاري الذي يعتمد عليه شعبنا إلى حد كبير في الحصول على أكثر المواد الغذائية والمتطلبات الإنسانية، لأن شعبنا يعاني من سياسات في المراحل الماضية وصلته إلى درجة الاعتماد على الاستيراد الخارجي لمعظم متطلبات حياته، ثم تضرر بفعل هذه القيود والإجراءات التعسفية، وأصبح يعاني على مدى 12 عاما في أن يصل إليه الغذاء، في أن يصل إليه الدواء. وهناك الآن معاناة كبيرة جدا في الحصول على الأدوية، حتى لمرضى السرطان، لمرضى الأمراض المزمنة، وهناك إحصائيات معلنة عن هذا الأمر. الحصار كذلك ظلم، الحرمان من الثروة السيادية النفطية والغازية، وحرمان الموظفين في المؤسسات العامة من الحصول على المرتبات التي كان مصدرها الأساس هو عائدات النفط والغاز، وكذلك الخدمات العامة، وشعبنا يتضرر بذلك تضررا كبيرا جدا ويعاني معاناة رهيبة من ذلك. فالعدو السعودي يصر على الاستمرار في الحصار والاستمرار في مضايقته لشعبنا، ثم اتجه إلى التصعيد، ومع ذلك كان جزءا أساسيا من عدوانه على شعبنا العزيز هو العدوان بالدعايات الباطلة والافتراءات الرهيبة والبشعة التي يهدف منها إلى تشويه شعبنا العزيز. وهذا من أهم أهدافه التي يسعى لها، التشويه للشعب اليمني، يعمل على ذلك بكل ما يستطيع ويسخر في ذلك إمكاناته الإعلامية والدعائية، ولتبرير جرائمه ضد هذا الشعب من خلال تلك الدعايات الباطلة والافتراءات الرهيبة، يحاول أن يبرر ما يفعله ضد هذا الشعب، ما يرتكبه من جرائم بحق هذا الشعب، وأيضا يهدف من خلال ذلك إلى تحريض الآخرين بحسب العناوين التي يطلقها في افتراءاته، فهو يسعى إلى أن يجلب معه الآخرين ليشاركوه في إجرامه ضد هذا الشعب وعدوانه على هذا الشعب. استمر على ذلك منذ اليوم الأول في عدوانه على شعبنا العزيز. كان من أبشع بهتانه وأفضع وأقبح أكاذيبه وافتراءاته البهتان العظيم على شعبنا اليمني وعلى قواته المسلحة بالاستهداف لمكة المكرمة، ومع أنها كذبة كبرى وقبيحة وشنيعة للغاية وبهتان عظيم مكشوف، لكنه كررها هذه المرة ويسعى لأن تلقى بعض الرواج عند الذين اعتاد منهم أن يتلقفوا منه أكاذيبه بالتبني لها والإدانات عليها مقابل المكاسب والروابط السياسية والمصالح الاقتصادية والمادية. هو في السابق أطلق هذه الكذبة ولم تلقى أي رواج، لأنها معلوم أنها باطلة، من المعلوم بطلانها، كذبة كبيرة مكشوفة مفضوحة لا يمكن أن يتقبلها أي عاقل في العالم الإسلامي، أي إنسان مسلم ينتمي للإسلام بصدق يحترم انتماءه للإسلام لا يمكن أن يقبل على يمن الإيمان، الشعب اليمني الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. لا يمكن فعلا لأي مسلم في العالم يحترم انتماءه للإسلام أن يقبل على شعب شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأنه يمن الإيمان بمثل هذا البهتان السعودي الذي هو إفك وزور وبهتان عظيم. من سمعه من المسلمين ينبغي له أن يسبح الله وأن يقول: سبحانك، هذا بهتان عظيم. ولكن كما قلنا، في هذه المرة يحاول السعودي ليعوض عن فشله وإخفاقاته في الميدان، وعن كذلك المواقف الدولية التي لها حساباتها في هذه المرحلة إلى حد ما من المشاركة المباشرة معه، مع أنها تشارك بشكل أو آخر. الأمريكي أعلن أن معه قوة مشتركة بعداد 200 عسكري من الخبراء العسكريين يديرون العمليات العدوانية في السعودية ضد اليمن. وفعلا السعودي يحاربنا بطائراته التي حصل عليها من أمريكا، بالقنابل التي يشتريها من أمريكا، يدير هذه العمليات خبراء أمريكيون وإسرائيليون وبريطانيون، والدور الأجنبي واضح. لكن هذا لم يكفي النظام السعودي، ويريد من الآخرين أن يدخلوا في حرب مباشرة على المستوى الدولي والإقليمي، وأن يتعاونوا معه في عدوانه على شعبنا العزيز بشكل حرب مباشرة وشاملة تدخل فيها كل الأطراف الدولية والإقليمية. هذا ما يسعى له بنظرته العدوانية وبشعوره بالفشل حينما يدخل في هذا المستوى المحدود من الدور الدولي والإقليمي في المشاركة العسكرية. هناك دور مؤكد، دور أمريكي إسرائيلي بريطاني غربي وحتى إقليمي من بعض الدول، ولكنه في هذا المستوى المحدود الذي لم يكفه. على كل، السعودي هو يحرص بهذا الافتراء والبهتان على أن يحرض معه الآخرين، ويحاول من خلال ذلك أن يبرر أيضا جرائمه، وأن يشوه موقف شعبنا العزيز الذي يمتلك الموقف الحق والقضية العادلة، ويقف في موقف الدفاع المشروع الضروري الذي لا بد منه. يعتبر هذا البهتان جريمة كبيرة ضد شعبنا العزيز. الجرائم منها ما هو كلام، عندما يكون بهتانا عظيما وإثما مبينا، فيعتبر هذا البهتان من أفظع الجرائم ومن أبشع ما يعتدي به على شعبنا اليمني المسلم العزيز، ويستهدفه في شرفه الإسلامي. شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة، له شرفه الإنساني وشرفه الإسلامي، من أشرف الشعوب على وجه الأرض في التحلي بالقيم الإسلامية ومكارم الأخلاق، في الالتزام بالضوابط الشرعية والأخلاقية. ولو تتم المقارنة من جهة منصفة في العالم لوجدته فعلا من أشرف الشعوب على وجه الأرض في هذا كله. فالعدو السعودي يعتدي على هذا الشرف الإسلامي والإنساني والقيمي والأخلاقي بالبهتان العظيم والافتراء الرهيب، ويحاول في نفس الوقت الدفع بالآخرين معه لتوريطهم في عدوانه على هذا الشعب وظلمه لهذا الشعب. هذا البهتان العظيم هو أولا انتهاك لحرمة وقدسية مكة المكرمة. حينما يحاول النظام السعودي المعتدي يحاول التمترس بمثل هذا الافتراء وتوظيف قدسية مكة المكرمة التي مقدسة عند كل المسلمين، وفي المقدمة الشعب اليمني المسلم، يمن الإيمان والحكمة، الذي هو من أعظم الشعوب الإسلامية تقديسا للمقدسات وتعظيما لشعائر الله واحتراما وتوقيرا لمعالم الإسلام. وهذه من الحقائق الثابتة الواضحة التي يشهد بها الواقع. من يقارن ما بين شعبنا وبقية الشعوب في العالم يجده بهذا المستوى في الصدارة، في التعظيم لمعالم الإسلام والتوقير لها والتقديس لمقدسات الإسلام والغيرة عليها. حينما تصدر إساءة من أعداء الإسلام الحقيقيين الذين يواليهم النظام السعودي، من اليهود الصهاينة إلى الإسلام إلى القرآن إلى الرسول إلى مكة المكرمة، يخرج شعبنا العزيز للتظاهر وإعلان الموقف والتحرك الواسع الذي يعبر عن موقف صادق بما لا مثيل له في العالم الإسلامي بكله. شعبنا العزيز يمتلك الانتماء الإيماني الراسخ، هو أحفاد الأنصار الذين نصروا الإسلام في بدء الأمر وحملوا الراية الإسلامية. هذا الشعب هو شعب الفتوحات وشعب الأنصار وأحفاد الأنصار والحامل لراية الإسلام، ويحملها في هذا العصر كما حملها الآباء والأجداد فيما مضى. هو شعب تقدس بقدسية هذا الانتماء الإيماني الراسخ، فكيف يسيئون إليه هذه الإساءة ويحاولون أن يوظفوا بهتانا عظيما لا يحترمون فيه قدسية مكة المكرمة، أن يوظفوا قدسيتها في محاولة الخداع للآخرين بالافتراء والبهتان على شعبنا العزيز. هذا إساءة إلى مكة المكرمة. والمفروض بكل المسلمين أن يزجر السعودي عن هذا البهتان، عن هذا التوظيف الدنيء والخسيس الذي لا يحترم فيه قدسية مكة المكرمة عند الشعب اليمني قبل غيره من الشعوب عند كل الشعوب الإسلامية. فهو يوظف هذا الافتراء والبهتان المسيء إلى مكة المكرمة لخدمة عدوانه الظالم على شعب مسلم يعتدي عليه بغير حق، يحاصره ظلما وعدوانا، يستهدف شعبا مسلما هو من أعظم الشعوب الإسلامية تقديسا للمقدسات، ومن أكثر الشعوب حرصا عليها واستعدادا لحمايتها. نحن كشعب يمني نفوسنا وأرواحنا وحياتنا وأموالنا وما نملك فداء لمكة المكرمة، فداء للمقدسات الإسلامية بكلها. نحن أكثر الشعوب حرصا على حمايتها والأكثر استعدادا أن نتحرك في أي مرحلة تتعرض تلك المقدسات للمخاطر بكل ما نملك، بحياتنا بأرواحنا بنفوسنا بأموالنا بكل شيء في سبيل حمايتها والدفاع عنها. نحن الشعب الذي يتحرك في سبيل الله للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وتحرك عبر الزمن يحمل هذه الراية. البهتان السعودي من قارون العصر المفتري، من قرن الشيطان منبع الزلازل والفتن، ويعبر عن ويكشف عن مدى دناءة وانحطاط النظام السعودي. دنيء ومنحط إلى هذه الدرجة في توظيف الافتراءات والبهتان العظيم وإطلاق الأكاذيب القبيحة الشنيعة التي أساء فيها إلى قدسية مكة المكرمة وإلى شعب مسلم عزيز وقواته المسلحة المجاهدة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهو لا يتورع من أن يطلق مثل هذه الكذبة الكبرى التي فعلا هي تستحق التوصيف بأنها كذبة العصر، كذوبة كبيرة وقبيحة وشنيعة. لا يتورع عن الافتراءات والأكاذيب التي هي باطلة مكشوفة واضحة. النظام السعودي في تهتكه وفساده وفجوره وما هو عليه من سوء شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. هو شر مكانا، وما يصف به الآخرين هو الذي يليق به ما هو أسوأ منه وأقبح منه كحقائق، حقائق واضحة وثابتة. ولهذا هو بهذا المستوى من الدناءة والانحطاط والجرأة على الافتراء والأكاذيب والبهتان العظيم. يعني ليس جهة يسارع الناس إلى تصديقها لما تتمتع به من مواصفات أخلاقية وقيمية وعدالة. النظام السعودي معروف عند كل أمتنا، بل في كل العالم، بفجوره بفساده بفسقه. نظام فاسق فاجر ظالم مجرم بكل ما تعنيه الكلمة. جرائمه على الشعب اليمني جرائم رهيبة جدا، يثبت عليه بها التوصيف بأنه نظام مجرم بكل ما تعنيه الكلمة. فساده في نشر الفساد في الأرض، والخلاعة والتهتك وجلب العاهرات والفاجرات إلى المملكة في حفلات الترفيه، وما يفعله وسائله الإعلامية التي هي مخصصة لنشر الفساد في الأرض والتهتك والانحلال الأخلاقي وغير ذلك، سعيه لإثارة الفتن في العالم الإسلامي، استهدافه للشعوب، ولاؤه للصهيونية، آفاته الكثيرة هي بالشكل الذي يعرفه كيف هو لكل العالم ولشعوب أمتنا، ولا ينبغي أن ينخدع به أحد. ولذلك من غير المستغرب منه أن يطلق الأكاذيب، الافتراءات، الدجل. هذا هو ما يتناسب معه، هو في خبثه منبع لأن يطلق مثل تلك الافتراءات والبهتان. ومع ذلك حينما يأتي البعض يتلقفون منه ذلك البهتان العظيم، تلك الافتراءات الرهيبة، تلك الأكاذيب القبيحة الشنيعة الفظيعة، ويطلقون الإدانات بناء على تلقفها منه وتقبلها منه دون أي تحقق أو تأكد أو تبين أو تثبت، فهم يشاركونه في الوزر ويشتركون معه أيضا في الإفلاس الأخلاقي والمخالفة لشرع الله ولدين الله ولتعاليم الله وللقرآن الكريم، ويشهدون على أنفسهم حينما شهدوا شهادة الزور بأنهم سماعون للكذب أكالون للسحت. البعض من الأنظمة بادرت إلى إطلاق الإدانات بناء على تلقفها لذلك البهتان العظيم، وقامت بالتوصيفات والتباكي على المقدسات، وهي ممن تخذل مقدسات المسلمين وتخذل الأمة الإسلامية، وتنطلق في مواقفها بناء على حسابات لا أخلاقية ولا شرعية ولا دينية ولا إنسانية. وإلا فالموقف الصحيح وفقا للقرآن الكريم، للانتماء الإسلامي، للشريعة الإسلامية، هو التثبت والتبين والتحقق. فلو كان ذلك صحيحا فالموقف هو أكثر من إدانة، هو اتخاذ موقف حاسم. ولكنهم أبعد عن كل ذلك. روابطهم مع النظام السعودي هي روابط مادية، أكل السحت، دنيئة منحطة لا يعيرون فيها للحق ولا لشرع الله ولا للقرآن الكريم ولا لتعليمات الله أي قيمة ولا اعتبار. المعتبر عندهم هو الدولار، البترو دولار، الأموال التي يستلمونها، المكاسب السياسية والمصالح السياسية. ابتعدوا عن نهج الإسلام، عن القرآن الكريم، عن تعاليم الله، عن مبادئ الإسلام، ثم في إطار هذا الابتعاد يأتون للتباكي من أجل بهتان عظيم وافتراء كبير كاذب، وهكذا بكل تسرع بدون أي تثبت ولا تبين. لنا حسابات ثانية والدوافع ثانية، ولذلك هم شركاء أيضا في العار والخزي. لهم العار، لهم الخزي، وكشفوا عن أنفسهم فيما هم عليه من الدناءة، وهم شر مكانا. هم من يليق بهم أن يفعلوا الأفاعيل المخالفة للإسلام، ومنها تبني الافتراءات العظيمة والبهتان العظيم الذي هو بهتان ظالم لشعب مسلم ولأمة مسلمة. ولذلك ما فعلوه هو إساءة كبيرة إلى شعبنا العزيز وقواته المسلحة وقضيته العادلة وموقفه الحق، وظلم كبير شاركوا فيه ضد هذا الشعب. فتلقفهم لهذا البهتان، وكان واجبهم وهو واجب كل مسلم أن يرفض هذا الاتهام، هذا الباطل، في الحد الأدنى أن يتبينوا. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والنظام السعودي فاسق بكل ما تعنيه الكلمة، بأسوأ مستويات الفسق والفجور. انظروا في القرآن الكريم في كل ما يوصف بأنه فسق من الأفعال والأعمال ومن التصرفات والسياسات والمواقف، ستجدونه حقيقة واقعة في سلوك النظام السعودي، وثابتة ومعروفة. نظام فاسق، أتاكم بنبأ كاذب ببهتان عظيم، الحد الأدنى أن تتبينوا حتى لا تتورطوا في أن تكونوا كذابين مع الكذاب، مفترين مع المفتري، دجالين مع من يدجل ويكذب ويفتري، بهاتين مع من يبهت بغير حق، تشاركوه في العار، في الوزر، في الإثم، في الذنب، في الخزي، في المخالفة للقرآن الكريم، في الإساءة حتى إلى قدسية مكة المكرمة التي أنفسنا لها الفداء، أرواحنا لها الفداء، ونملكه لها الفداء. نحن أكثر الناس غيرة على المقدسات الإسلامية، والأكثر استعدادا لحمايتها قبل غيرنا. كان من واجبهم أن يتعاملوا مع البهتان السعودي وفق القرآن الكريم: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أن يسبح الله، أن يقول سبحانك، هذا بهتان عظيم، بهتان وافتراء على الشعب اليمن، يمن الإيمان والحكمة، الشعب الذي يقول عنه رسول الله: الإيمان يمان، وتصفونه بأنه تهديد لمكة المكرمة. أين أنتم مما قاله الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عن هذا الشعب؟ هذا واجب المنتمين إلى أمتنا الإسلامية في الحد الأدنى، أن يعتبروا تلك الأكاذيب والافتراءات التي أطلقها النظام السعودي في الحد الأدنى ادعاء من خصم على خصمه، أن يتبينوا، أن يتثبتوا، أن يتحققوا. ولكن كما قلنا، الذين تلقفوها وأطلقوا الإدانات بناء عليها والتوصيفات والتباكي، هم يشهدون على أنفسهم أنهم ينطلقون من مواقف مبنية على حسابات والدوافع لا هي أخلاقية ولا مبدئية ولا إنسانية ولا قرآنية ولا شيء. ولهذا يتحمل الذين أساءوا من أنظمة وغيرهم إلى شعبنا العزيز بتلقف ذلك البهتان السعودي، يتحملون مع السعودي جنبا إلى جنب كامل المسؤولية تجاه ذلك، ووزر ذلك البهتان العظيم عند الله في ميزان الحساب والمساءلة، لأن هذا جرم عظيم من أكبر الجرائم في الإسلام. وعندما يتحمل مثل هذا المحتوى من البهتان فهو بهذا المستوى من الجرم عند الله. والله يقول في القرآن الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا حالهم، هم حملوا هذا الوزر، الوزر الشنيع الكبير الفظيع، أيا كانوا رؤساء ملوك أمراء أنظمة شخصيات باسم أنها علمائية جهات حزبية، أيا كانوا لهم الخزي لهم اللعنة لهم العار، حملوا أنفسهم هذا الوزر الشنيع الفظيع حتى في المساءلة عند الله سبحانه وتعالى والجزاء الإلهي يتحملون أيضا تبعات البهتان في سقوط القيمة الأخلاقية، لأنهم سمعون للكذب وشهدوا شهادة الزور، ولهذا تسقط قيمتهم الأخلاقية واعتبارهم الأخلاقي. يعني أي شخص بصفة رئيس أو ملك أو سلطة أو جهة تلقف هذا البهتان وتبناه فهو في ميزان الإسلام، ميزان الحق، ميزان القرآن، ميزان العدل الإلهي، فقد قيمته الأخلاقية. يعني نعتبره بميزان الحق وبالاعتبار الحق أنه كذاب، أنه مفتري، أنه ساقط العدالة، أنه بهات يبهت بغير حق، أنه سيء، أنه لا يتصف بصفة العدالة مطلقا. حتى البعض قد يسمي نفسه حزب العدالة وهو قد سقط بكل السقوط، كل السقوط في هذا الاعتبار. كذلك يتحملون التبعات الشرعية والقانونية. هناك تبعات شرعية وتبعات قانونية في إطلاقهم لمثل هذا البهتان تجاه شعبنا، ولهذا يحتفظ شعبنا العزيز وقواته المسلحة بحقه الشرعي والقانوني والأخلاقي تجاه هذه الإساءة والظلم الذي وجهوه ضده. يعني هذا ظلم لشعبنا، إساءة وتجنن كبير على شعبنا، وعدوان بغير حق، ولشعبنا الحق الذي يحتفظ به تجاه ذلك. شعبنا اليمني المسلم العزيز، يمن الإيمان والحكمة، الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، هو في انتمائه الإيماني والتزامه الإيماني وموقفه الإيماني أرقى وأسمى وأزكى وأشرف من كل الاتهامات والدعايات الباطلة. وكما قلنا في صدارة الشعوب التي تعظم شعائر الله ويحمل الغير الإيمانية تجاه الإساءة إلى المقدسات، ونقول لكل أولئك الذين يتباكون على المقدسات: تعالوا إلى ميدان العمل والواقع، تعالوا إلى المحك الذي يبين من هو الذي يحمل الغير على المقدسات. هناك عدو واضح في عدائه للمقدسات الإسلامية بكلها وفي استهدافه لها، هو العدو اليهودي الصهيوني. أدبياته، معتقداته، تصريحاته، خططه واضحة في موقفه من مكة المكرمة، من المدينة المنورة، من المسجد الأقصى، من القدس، من كل المقدسات الإسلامية، وهو صريح في ذلك. انظروا إلى معتقدات الصهيونية واليهود ما هي تجاه كل ذلك، انظروا إلى خططهم، الخطة الصهيونية، المخطط الصهيوني يقوم أساسا على اقتطاع مكة والمدينة ومصادرة كل فلسطين وأجزاء واسعة من البلاد العربية. عدو صريح وواضح يستيء بكل أشكال الإساءة، ومخططه قائم أصلا على السيطرة على كل هذه البقاع. تعالوا إلى هذا الميدان الحقيقي الذي يكشف المصداقية في الموقف والتوجه الحقيقي. نحن وأنتم سواء أردتم بشكل أن نتحرك تحالف إسلامي لمواجهة العدو الصهيوني الذي يشكل خطرا حقيقيا على كل مقدساتنا الإسلامية وفي مقدمتها مكة المكرمة، أو أن نتنافس في هذا الميدان من يواجه الصهيونية بشكل جاد وأكثر فاعلية وبكل جدية ويقدم التضحيات؟ أردتم في ميدان التنافس أو في ميدان التحالف والتعاون؟ تعالوا إلى ميدان العمل. أنتم كيانات تمتلك الإمكانات الهائلة أكثر منا بكثير على المستوى الاقتصادي والعسكري والسياسي ومن جوانب كثيرة، أنظمة وحكومات من التي أطلقت بيانات وتلقفت البهتان والافتراء على شعبنا العزيز. ماذا تفعل للشعب الفلسطيني؟ ماذا تفعل للمسجد الأقصى؟ ما هي سياساتها ومواقفها العملية الجادة ضد الخطر الصهيوني اليهودي الذي يهدد بشكل جاد وفعلي كل المقدسات الإسلامية وعلى رأسها مكة المكرمة؟ هل مشروعكم هو العداء لإسرائيل؟ على العكس من ذلك، ماذا تفعلون في مناهجكم الدراسية، في علاقاتكم، سياساتكم، توجهاتكم؟ كلها لتصنع قابلية للعدو الإسرائيلي في أوساط الأمة. الموقف السياسي لكم هل هو معادل للعدو الإسرائيلي؟ على العكس من ذلك، قدم العروض والإغراءات. العلاقات الاقتصادية، لم يصل بكم الحال حتى مع كل الذي قد فعله العدو الإسرائيلي في غزة وضد الشعب الفلسطيني وفي القدس وما يفعله في الضفة الغربية، وهو مستمر على ذلك، وهو مستمر بأبشع الانتهاكات والجرائم بشكل يومي، أن تصل إلى مستوى القطيعة الحقيقية مع العدو الصهيوني في العلاقات الدبلوماسية والعلاقات الاقتصادية وغير ذلك. معظمكم يصنف المجاهدين الفلسطينيين بأنهم إرهابيين لمواجهتهم للعدو الإسرائيلي وليس لأنهم فعلوا به شيئا، كما هو حال النظام السعودي. ومعظمكم تتخذون السياسات والإجراءات التي تكبل الأمة عن أي موقف جاد وصادق في مواجهة العدو الإسرائيلي. هذا هو الميدان الذي يثبت المصداقية في الموقف. من الذي قدم التضحيات والشهداء من القادة، من أبناء الشعب، من قواته المسلحة، سوى محور الجهاد والمقاومة في نصرة القضية الفلسطينية؟ أما أنتم ماذا قدمتم؟ قدمتم التريليونات من الدولارات التي توفر منها السلاح للعدو الصهيوني، وقدمتم له النفط، كانت طائراته تتحرك بالوقود الذي تزودونه به لقتل الشعب الفلسطيني. لماذا لا تتحركون في إطار موقف إسلامي جامع لنصرة ودعم الشعب الفلسطيني؟ أنا أدعوكم إلى ذلك، تعالوا لنتحرك معا لنصرة الشعب الفلسطيني الذي يعاني في هذه الأيام، في هذه المرحلة، أشد المعاناة، أشد المظلومية. العدو الصهيوني ماض بشكل مستمر في مساعي لتصفية القضية الفلسطينية، الانتهاك اليومي لحرمة المسجد الأقصى، الأعمال العدائية المستمرة في القدس التي تهدف إلى تهويد المدينة، الأعمال المستمرة في الضفة الغربية التي تهدف إلى التهجير القسري للشعب الفلسطيني، جرائم القتل، الاغتصاب، التدمير، الانتهاك للحرمات مستمرة في الضفة الغربية كل يوم لا تتوقف، القتل اليومي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التعذيب بالحصار والتجويع والاضطهاد وكل أشكال المعاناة التي يصنعها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة. تعالوا جميعا لنتحرك ضد هذا العدو وضد هذا الخطر الحقيقي الذي هو عدو للإسلام والمسلمين وخطر على المسلمين، ويظلم شعوبا مسلمة يضطهدها في مقدمتها الشعب الفلسطيني المظلوم. تعالوا لنتحرك في هذا الموقف في إطار موقف جامع. لستم بحاجة إلى مشكلة معنا، نحن قضيتنا واضحة، نريد إيقاف العدوان علينا، أن يكف السعودي عدوانه علينا، أن ينهي حصاره لنا، أن ينهي احتلاله لبلدنا. هذه قضيتنا مع السعودي، أن يكف عنا شره. هذا مطلب محق، وبديهي وفطري ومنصف للغاية، منصف للغاية. لماذا يصر على مواصلة العدوان علينا، على مواصلة الحصار، على الاستمرار في الاحتلال، على الانتهاك لحرمة شعبنا ومصادرة حريته واستقلاله؟ لماذا يصر على ذلك ويثير بذلك الفتن في الأمة وفي أوساط الأمة؟ لماذا تحاولون دائما حرف بوصلة العداء إلى داخل الأمة؟ الخطر الحقيقي على المقدسات والواضح والصريح هو العدو اليهودي الصهيوني، وهو صريح في ذلك في أدبياته، في معتقداته، في مواقفه، في مخططه، في كل شيء. ومع ذلك تحاولون أن تحرفوا دائما بوصلة العداء إلى من؟ إلى الأكثر إخلاصا والأعظم صدقا وتفانيا في الدفاع عن هذه الأمة، عن مقدساتها، ومن ضمنهم الشعب اليمني الذي أثبت فعليا انتماءه الأصيل ومواقفه الصادقة، قدم فيها التضحيات بكل أشكال التضحيات. فما الذي قدمتم أنتم؟ لا شيء، قدمتم للإسرائيلي وللأمريكي الكثير والكثير. واجب الأمة أن تسعى لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والمآسي اليومية التي على مرأى منكم، وأنتم تشاهدونها وتتجاهلون ذلك. هذا هو الاتجاه الصحيح. أما التفاعل الفتنوي حينما تكون المسألة مسألة فتنة وحرف لبوصلة العداء إلى داخل الأمة، تسارعون وتبادرون لإطلاق المواقف السيئة، مع أن الجميع يعرف أن الدور السعودي التخريبي في داخل الأمة هو من أكبر ما أثر على الأمة في موقفها تجاه القضية الفلسطينية، حتى تجاهنا في اليمن. أولويتنا واضحة، قضايانا، عدونا، ولكن السعودي هو يصر على أن يبتدئنا بالعدوان، وابتدأنا واستمر في ذلك، واستمر في الحصار، واستمر في التآمر، واستمر في حشد تحشيدات هائلة بكل ما أرفق معها من إمكانات عسكرية بهدف الإبادة لهذا الشعب والاستهداف له، والإصرار على الحصار. المشكلة هي من جهته هو، أما نحن فعدونا واضح، أولوياتنا واضحة، مواقفنا واضحة، ولكن السعودي لم يتركنا وشأننا، يبادر هو بالاعتداء علينا، كان يتلقف حتى الطائرات المسيرة بحيث لا تصل إلى فلسطين المحتلة ضد العدو الإسرائيلي، كان يفتح مطاراته لطائرات استطلاعية إسرائيلية لتستطلع علينا من قريب، كان يشارك العدو الإسرائيلي حتى في المعلومات الاستخباراتية، وشارك مع الأمريكيين في عدوانهم على البلد بذلك. وهكذا كل أشكال الإسهام العدواني. الخطر من شعبنا العزيز ليس على المقدسات الإسلامية، موقفنا واضح تجاه كل العناوين التي يرفعها السعودي، ويحمل ويحرك عناوين متعددة لإثارة الآخرين علينا. حرك عنوان الخطر على الملاحة في البحر، وهدفه التأليف للآخرين علينا، حتى أنه لم يكتفي من العدو الإسرائيلي ومن الأمريكي بما يقدمونه له ويشاركونه به مما أعلنوه هم من خبراء، من سلاح، من إدارة عملياتية، من غير ذلك، يطلب منهم المباشرة أن يشاركوا بشكل مباشر وبشكل كامل في العدوان على بلدنا، أن يدخلوا بكل ثقلهم في العدوان على بلدنا، ويطلب من الأطراف الإقليمية كذلك، استنجد بالكل يشاركوه في عدوانه. حمل العناوين الطائفية ويحرك العناوين الطائفية والتكفيرية للتأليب والتحريض ضد شعبنا العزيز، وهكذا كل العناوين التي يرى أن فيها فرصة لإثارة الآخرين والتحريض والتشويه يرفعها ضدنا، وهي كلها أكاذيب. مواقفنا واضحة وقضيتنا واضحة. السعودي مشكلته أنه يواصل العدوان على بلدنا، صعد بمئات الغارات الجوية بطائراته التي اشتراها من أمريكا، طائرات الF-15 و16 وغيرها، ومن غير أمريكا، تقلع من قواعده الجوية بإدارته بإشراف أمريكي، يقصف بصواريخ كروز الأمريكية إلى بلدنا أيضا ضمن العدوان على بلدنا من داخل المملكة، يعتمد على خبراء أمريكيين وإسرائيليين وبريطانيين في عدوانه، ومع ذلك يحاول التلبيس حتى في واضح الأمور. يعني من الواضح أنه من ينفذ هذا العدوان ويعتدي، وهذه غاراته، طائراته، قنابله التي اشتراها من الأمريكيين وغيرهم، مع ذلك يصور المسألة وكأنها غارات ينفذها مرتزقته، أما هو فهو هناك لم يفعل شيئا، مع أن المسألة واضحة كوضوح الشمس.

في كل العالم. هذا ما نريده، هذه قضيتنا، أن يوقف السعودي عدوانه علينا ويعتدي علينا، وفي نفس الوقت أن ينهي حصاره لشعبنا، لأنه حصار ظالم وغاشم، وأن يكف عن حرمان شعبنا من ثروته الوطنية. حق شعبنا أن يدافع عن نفسه وعرضه وأرضه واستقلاله وحريته. وهذا لا يعني أننا نتجاهل القضايا الأخرى، نحن ثابتون على مواقفنا المبدئية في الموقف من أعداء أمتنا الإسلامية، متمسكون بقضايا أمتنا في المقدمة المقدسات، على رأس المقدسات مكة المكرمة، في مواجهة العدو الذي يشكل خطورة على كل المقدسات، على مكة والمدينة والمسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية، وهم اليهود الصهاينة، يا من يريد أن يحرف بوصلة العداء ضد الشعب اليمني المسلم، يا من الإيمان والحكمة. هذا الزيغ وميل عن الحق لما توجهون هذه التهمة وهذا البهتان العظيم عن العدو الحقيقي إلى من هو في صدارة الموقف الإسلامي الأصيل للدفاع عن المقدسات. كذلك القضية الفلسطينية، نحن حينما نتحرك في إطار التصدي للحصار الخانق على شعبنا الذي أوصل شعبنا إلى عذابات ومعاناة رهيبة جدا، معاناة رهيبة للغاية، وحينما نتحرك لصد العدوان، هذا لا يعني أننا نتجاهل القضية الفلسطينية أو قضايا أمتنا أو من هو عدونا. نحن في مواقفنا الثابتة المبدئية تجاه أعداء الإسلام وفي التمسك بقضايا أمتنا الإسلامية، ما نفعله في الدفاع عن شعبنا وبلدنا وأنفسنا وعرضنا وأرضنا وكرامتنا هو للضرورة القصوى. ما نفعله للتصدي للحصار الذي يمنع حتى خروج المرضى للعلاج من هذا البلد هو للضرورة القصوى. السعودي معتد باغ ظالم مجرم، يصر على عدوانه على شعبنا، يصر على الحصار لشعبنا، يصر على الظلم لشعبنا. لا يمكن لأي شعب حر في العالم أن يقبل على نفسه بذلك، فكيف يقبل شعبنا على نفسه بذلك؟ المسؤول المتحمل المسؤولية الكاملة في إثارة الفتن في أوساط الأمة، في الضغط بقضايا ومشاكل وإثارة الصراعات هنا وهناك، والسعودي الخادم للصهيونية، وبذلك هو يخدم الصهيونية، يفرض على الأمة، على الشعوب، على الشعب اليمني أن ينشغل إلى حد ما بمواجهة عدوانه في سبيل أن يشغل هذه الأمة عن القضية الفلسطينية، مع أنه لو وصل بنا الحال إلى أي مستوى من التحديات والحروب والمشاكل لم نكن أبدا لننسى القضية الفلسطينية أو نفرط في أداء واجبنا الإسلامي تجاهها مهما كان. نحن نقول لكل الناس أن ندافع عن كرامتنا وشرفنا الإسلامي في مواجهة البهتان والدجل السعودي النجدي من قرن الشيطان في توصيف الحديث النبوي الشريف ومنبع الزلازل والفتن، وأيضا ما نصفه به مما ينطبق على واقعه لأنه قارون العصر المفتري الكذاب. هذا البهتان العظيم المسيء إلى قدسية مكة المكرمة التي أرواحنا لها الفداء وأنفسنا لها الفداء، وإلى مقدسات الإسلام جملة، والمسيء إلى الشعب اليمني المسلم، يمن الإيمان والحكمة. لن نسكت عن هذا البهتان، لنا في ذلك الحق، وشعبنا العزيز سيحتفظ بهذا الحق، وسيخرج شعبنا العزيز إن شاء الله يوم الغد الجمعة إن شاء الله خروجا مليونيا عظيما يؤكد فيه موقفه تجاه هذا البهتان العظيم من العدو السعودي وممن تلقفوه منه. هذا بهتان ظالم، هذا عدوان غاشم على شعبنا العزيز، ولهذا أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليوني يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء والمحافظات دفاعا عن شرفه الإسلامي
وتأكيدا على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والخصار الجائر، وعلى تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف تجاه الخطر الصهيوني الذي يتهددها، وتجاه كل أعداء الإسلام والمسلمين، وتجاه الإساءات من النظام السعودي إليها، والخزي والعار على المفترين الكذابين الذين يتلقفون البهتان. في ختام هذه الكلمة أتوجه أيضا بالتأكيد لكل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، نحن لا نستهدفهم، وهدفنا دائما هو التحشيدات العسكرية التي جلبها المعتدي السعودي للاستهداف لأبناء شعبنا، لقتل أبناء شعبنا من تلك التشكيلات التكفيرية التي تستبيح دماء هذا الشعب وعرض هذا الشعب وأرض هذا الشعب، وتخدم المعتدي السعودي مقابل مصالح مادية ودفع تحت عناوين تكفيرية، وهم يخدمون أمريكا وإسرائيل والصهيونية، وهم الذين يحاولون أن يحرفوا بوصلة العداء لهذه الأمة وأن يغرقوها في النزاعات والصراعات الأخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصر

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم.
3: يا أيها الروح الإلهي، أما آن لك أن تستشعر بأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك إلى أعلى عليين؟ فقد قال تعالى: ونفخت فيه من روحي

إن الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يكتمل بالمعرفة وحدها، بل يحتاج إلى ما يثبته ويجذره في النفس، وهو العمل الصالح. فالعمل هو الذي يحول الإيمان من فكرة إلى واقع حي، ومن دونه يبقى الإيمان هشاً قابلاً للتراجع. لذلك فإن ترسيخ الإيمان مرتبط بممارسة الأعمال الصالحة التي تنمي العلاقة مع الله سبحانه، وهذا يتطلب تقوية الإرادة، لأن الإرادة لا تبنى بالعلم فقط، بل تحتاج إلى تدريب ومجاهدة. ومن هنا جاءت العبادات كالصلاة والصيام لتكون وسائل عملية لتقوية إرادة الإنسان في السير نحو الله سبحانه وتعالى. إن التوجه إلى الله هو حركة داخلية واعية يختار فيها الإنسان طريقة، إما نحو الله أو نحو الأهواء والانحراف. فإذا حدد الاتجاه الصحيح بدأت رحلة التغيير الحقيقي، لكن هذه الرحلة لا تخلو من التحديات، إذ لا بد من مواجهة الأهواء والرغبات التي تضعف هذا التوجه، والعمل على ضبط النفس تدريجيا، لأن الإفراط في تحميل النفس منذ البداية قد يؤدي إلى الانقطاع بدل الاستمرار. ولهذا فإن المنهج الصحيح يقوم على التدرج، حتى تتعود النفس على الطاعة وتأنس بذكر الله والقرآن والمناجاة.

القرآن الكريم يشير إلى نماذج حية لكيفية ازدياد الإيمان، منها أن المؤمنين الحقيقيين لا تضعفهم الشدائد بل تزيدهم ثباتا. ففي أجواء الخوف والحرب النفسية، حينما تضخم قوة العدو لإضعاف النفوس، كان بعض المؤمنين يزدادون إيمانا ويقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، فيتحول التهديد إلى عامل قوة روحية. يقول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كما يبين القرآن أن ذكر الله له أثر مباشر في الإيمان، فالمؤمن الحقيقي إذا ذكر الله اضطرب قلبه هيبة وإدراكا لعظمته، وإذا سمع آيات القرآن ازداد إيمانا، لأن روحه مهيئة لتلقي الحقيقة. وهذا يكشف أن من أهم طرق تعزيز الإيمان هو الارتباط بالقرآن تلاوة وتدبرا وتفاعلا، فالجامع بين هذه الوسائل كلها هو زيادة توجه الإنسان نحو الله، وكلما ازداد هذا التوجه ازداد حضور الله في قلبه وقوي إيمانه. كما أن من سنن الله أن من يقترب منه خطوة يفتح له أبواب القرب أضعافا ويهيئ له أسباب الهداية والتثبيت.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: 18 سبتمبر ايلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 21 مواطن أغلبهم نساء وأطفال، وجرح 2 بقصف طيران العدوان على منزل مكتظ بالسكان في منطقة الشرو بمديرية حيدان في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف العدوان بعدة غارات منازل المواطنين في منطقة جبل الوعش ومدينة النور بمديرية المظفر، كما استهدف مبنى مكون من 4 أدوار بفرزة الحديدة في المحافظة، واستهدف مخازن التموين التابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية في منطقة فج عطان، ما أدى إلى اشتعال النيران واندلاع حريق كبير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرين نتيجة سلسلة غارات على سوق شعبي في سرواح بمأرب، ما أسفر عن استشهاد 4 واحتلاق سيارتين وعدة محلات تجارية للمواطنين، كما استهدف العدوان بأكثر من 20 غارة عدة مناطق بمديرية سرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان 4 غارات على الطريق الواصل بين خولان ومأرب في خولان بمحافظة صنعاء، كما استشهد 13 مواطن معظمهم نساء وأطفال، وجرح 4 باستهداف طيران العدوان لمنزل المواطن صالح عمايا بمنطقة القراد بمديرية باقم في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن العدوان 4 غارات على منطقتي الحبرة والجحلة في مديرية رازح بصعدة، وغارة بقنابل عنقودية على منطقة بني صياح، وغارتين على منطقة بويض بمنطقة غافرة في الظاهر، واستخدم قنابل عنقودية خلفت دمارا كبيرا في الممتلكات العامة والخاصة، وشن غارة على منطقة آل الشيخ في منبه التي استهدفها بقصف صاروخي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن طيران العدوان غارة على جسر في منطقة وادي أخرف بين مديرية السودة ومديرية حبور ضليمة بمحافظة عمران ودمره بالكامل، كما شن 7 غارات على مبنى الأمن القومي في صرف، واستهدف النواحي باتجاه منطقة الأزرقين بعدة غارات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت بارجات العدوان قارب صيد يحمل على متنه 19 صياد من أبناء قرية الكدحة بمديرية الخوخة، ما أدى إلى استشهادهم ونجاة واحد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن طيران العدوان غارة على مدينة صعدة فيما أصيب مواطن بقصف صاروخي ومدفع مكثف للعدو، استهدف مناطق آهلة بالسكان في إحدى القرى الحدودية بمديرية رازح، وشن العدوان غارتين على مديرية حرض، وخلفت الغارات أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة.
4: استهدفت المنصة الرئاسية ومخازن التجار كما تشاهدون والمدرجات الشرقية فقط، وقبل ذلك العدوان السافر قام بضرب الصالة الرياضية، وشاهدوا العالم أنه لا فيها لا سلاح لا فيها رياضيين فقط.
5: عزيمة الشعب اليمني هي تتضاعف، لأنه شعب يعتدى عليه بدون ذنب وبلا شيء وبلا مبرر إلا تفريغ شحنات الحقد المخزونة والمكبوتة تاريخيا على هذا الشعب اليمني.
6: ناشد وزارة الشباب والرياضة وفرع الاتحادات الرياضية بإدانة واستنكار وأوصال الرسالة هذه للاتحادات العالمية ولوزارة الشباب والرياضة ممثلة بالقائم بأعمال الوزير، أن يكون هناك إدانة واستنكار لاستهداف المنشآت الرياضية. هم يضربوا كل ما هو جميل في هذا البلد، نحن على أتم الاستعداد في كل قطاعات الرياضية بمحافظة دمار أن نحمل سلاحنا ونضطر أن نكون في الجبهة، لأن هذا العدوان لا يفرق بين أحد وهو عمل إجرامي بشع بما تعنيها الكلمة.
7: فنحن أمام الملعب عند الغارة، تضررت نوافذ المبنى وقمرياته بالكامل، وأطلفت علينا محطات الأرصاد الهيدرومناخية التي تقوم برصد المناخات والأمطار والسيول، ولكن بالنسبة لنا نحن كموظفين دولة وحكوميين ملتزمون بالدوام الرسمي، حتى لو دفننا تحت الأنقاض أو دوامنا على الأنقاض فلن ترهبنا طائراتهم.
8: هذا بيتنا تضرر من العدوان الأمريكي السعودي، تم القصف على الملعب الرياضي حتى تضرر المنازل، تضرر البكالات، الإنترنت، مصنع الألمنيو، هنا ضرر البيت بالكامل
9: ودمر بيوتنا ومنازلنا والطيقان وحقنا البقالات والتجارة والمكاتب، ولم يحصل أي شيء وإنما هما عدوان.
10: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر ومنطقة الفرع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، وشن غارة على منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة، واستهدف 17 غارة مناطق متفرقة من مديريتي رحبة وصرواح في محافظة مارب. وفي الجوف شن العدوان غارتين على المهاشمة بمديرية خب والشعف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 ارتكبت قوى العدوان 138 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس ومحاولة تسلل في حيس، ومن بين الخروقات 10 غارات للطيران التجسسي على حيس والفازة والتحيتاء، وتحليق 10 طائرات تجسسية في أجواء الخمسين والفازة وحيس والدريهمي والجبلية والتحيتاء، و20 خرقا بقصف مدفعي و100 خرق بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد 7 مواطنين بغارة لطيران العدوان استهدفت سيارتهم في نقيل مقوى بمديرية مرخة في محافظة شبوة، فيما أصيب 4 مواطنين بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن العدوان 3 غارات على صرواح وغارتان على جبل مراد بمحافظة مارب، واستهدف بغارتين ملعب مدينة البيضاء وغارة على مديرية ناطع، وأدت الغارات لوقوع أضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان والمرتزقة 190 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها تحليق طائرات الأباتشي المعادي في أجواء الصوح والفرع في نجران، وتحليق طيران تجسسي مسلح في عدة محافظات، وتم رصد 7 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على المنازل وكذلك المواقع في الكدحة بتعز وفي الضالع وشمال غرب حيس، وتضمنت الخروقات استهداف المرتزقة منازل المواطنين ومواقع الجيش بالقصف المدفعي والأعير النارية المختلفة في أكثر من جبهة ومنطقة في خروق مستمرة لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 استشهد مواطن نتيجة قصف جيش العدو السعودي على مناطق متفرقة من مديرية شداء الحدودية في محافظة صعدة، فيما ارتكب العدوان 70 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وإلقاء 5 قنابل على مقبنة وخروقات بالقصف المدفعي والأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب مواطن بطلق ناري مباشر من قبل العدو السعودي قبالة مديرية شداء الحدودية في محافظة صعدة.
3: ذكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من صد زحف كبير للمنافقين باتجاه مواقع عسكرية بوادي الربيعة في صرواح، وقتل وأصيب عدد كبير منهم خلال الزحف الفاشل بينهم المدعو عبدالله الأعوش. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف المجاهدون بصاروخين موجهين مدرعة وآلية للمنافقين بمنطقة الخليفين وتم تدميرها وقتل من عليها، كما استهدفوا بصاروخ موجه مدرعة وأصابوها بدقة وأحرقوها وقتل من كان على متنها، كما أحرقوا طقم عسكري للمنافقين في منطقة عيدة وقتل وأصيب من كان على متنه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 كسرت وحدات من مجاهدي الجيش واللجان الشعبية زحفا للمرتزقة حاولوا التقدم باتجاه الحثيرة، وتبت الرمضة ووادي عبدالله تكبد العدو خلالها خسائر في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية صاروخا من نوع بدر واحد على معسكر مستحدث للجنود السعوديين في ظهران، أصاب هدفه وخلف خسائر مادية وبشرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أفشل أبطال الجيش واللجان الشعبية زحفا واسعا للمرتزقة قبالة منفذ علب وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد، وتمكنوا من كسر زحف لهم على مواقعهم في الربوعة وكبدوهم خسائر في عديدهم وعتادهم، ولقي عدد من الخونة مقتلهم وأصيب آخرون بانفجار عبوتين قبالة منفذ علب في عسير، وكسر المجاهدون زحفا للعدو ومنافقيه استهدف مواقع المجاهدين شرق الدود وقتل وأصيب أعداد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت الدفاعات الجوية للمجاهدين من إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان في محافظة تعز، فيما لقي عدد من الخونة مقتلهم وأصيب آخرون بانفجار عبوة ناسفة بهم أثناء محاولتهم التسلل على مواقع المجاهدين في جبهة حام.
11: وما رميت أدر ما يسلاك إن الله رمى. النصر والإسلام. وما رميت عذر ما يتلاف إن الله رمى. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر والإسلام. وما رميت عذر ما يتلاف إن الله رمى. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر والإسلام. الله أكبر.
10: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية نوعية بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2 على هدف عسكري حساس للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وحققت العملية هدفها بنجاح وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ وإغلاق المجال الجوي في فلسطين المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 نفذ سلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين نوعيتين، الأولى على أهداف مختلفة في منطقة أم الرشراش بثلاث طائرات مسيرة، والأخرى على هدف حساس في منطقة بئر السبع في فلسطين المحتلة بطائرة مسيرة، وحققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. وأكدت القوات المسلحة استمرار عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان والحصار عن غزة.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 مستهدفاً هدفاً عسكرياً حساساً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وإغلاق المجال الجوي في فلسطين المحتلة. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين، استهدفت الأولى أهدافاً مختلفة في منطقة أم الرشراش بثلاث طائرات مسيرة، واستهدفت الأخرى هدفاً حساساً في منطقة بئر السبع في فلسطين المحتلة، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله. إن منطقة أم الرشراش سوف تبقى تحت دائرة الاستهداف لعمليات القوات المسلحة اليمنية بشكل متواصل بإذن الله تعالى. لقد أثبتت الوقائع والتطورات أن هذا العدو المجرم خطر يهدد المنطقة دولاً وشعوباً، ولا يقتصر خطره داخل جغرافيا فلسطين المحتلة، وهو ما يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية. إن اليمن الحر المستقل سيمضي بعون الله قدماً في تطوير قدراته العسكرية لتعزيز موقفه في هذه المعركة، وسوف يواصل بالاعتماد على الله عملياته الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن
12: ولكل أحرار الأمة. صنعاء 26 من ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق 18 من سبتمبر 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
13: سام اف ام، وقفة إعلانية.
14: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
15: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
14: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
15: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
14: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
15: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
14: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
15: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
14: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
15: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
16: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
17: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
18: سبافون، أصالة وتواصل.
19: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
13: سام اف ام، والعود أحمد.
10: أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج للمليون يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء والمحافظات، دفاعا عن شرفه الإسلامي وتأكيدا على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر، وعلى تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف تجاه الخطر الصهيوني الذي يتهددها، وتجاه كل أعداء الإسلام والمسلمين، وتجاه الإساءات من النظام السعودي إليها، والخزي والعار على المفترين الكذابين الذين يتلقفون البهتان.
20: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.

0: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.
1: أسعد الله صباحكم وجمعتكم مباركة أصدقائي المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج التنمية الزراعية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله كل المستمعين والمستمعات، كل المزارعين والمزارعات، كل مربي الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية، كل النحالين والنحالات، كل المهتمين بقضايا الزراعة والماضيين نحو الاكتفاء الذاتي بخطة ثابتة، حياكم الله في برنامجكم ومتنفسكم، برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
1: معنا اليوم من الإخراج المخرج المبدع والمتعلق دائما عبد القادر محمد،
2: وكذلك مع من الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف.
1: إدارة برامجية محمد عبد الله قاضل وخالد حسين.
2: ومن الإشراف والمتابعة الفنية المهندس ماجد هاشم المتوكل، وبالتأكيد من الإعداد والتقديم وتأسيس برنامج التنمية الزراعية ومختلف البرامج الزراعية مهندس الجبهة الزراعية المهندس عادل مطهر، وأنا كذلك سندس عادل مطهر، فحياكم الله كل المستمعين والمستمعات إلى برنامجكم ومتنفسكم، برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
1: نقول لهم يرحبوا كلهم وأهلا وسهلا ومرحب باتصالاتهم ورسائلهم. اتصالاتهم على الرقم 7، اتصالاتهم على رقم 1-01-322-653، وكذلك نستقبل رسائلكم على 720-991-991.
2: نعم مستمعينا الكرام، هناك الكثير من التغيرات في الجو، يدخل فصل ويخرج فصل معلم إلى آخر، هناك الكثير من العمليات الزراعية التي تقام وغيرها الكثير من العمليات الزراعية التي يستعد لها المزارع وتستعد لها الأشجار في مع تغير الفصول، بعضها قد تم محصول من الفواكه وبعضها لا زال، بعض الحبوب قد بشرت وبعضها لا زالت، بعض الحبوب قد أعطت ما أنتجت من أجود أنواع الحبوب بمختلفها، وبعضها لا زالت اليوم تبشر بحبوبها. هناك الكثير من بيقوموا بجمع الأعلاف وتخزينها والتخزين الصحيح وحفظها لثروتهم الحيوانية حتى نصبح في وقت الندرة. هناك الكثير من العمليات المصاحبة لعلان وأجواءه الجميلة، رياحها اللطيفة، وكذلك تغيراته في كل ثانية. يعني احنا بنحسي بعض الاحيان حماء وفي فجأة قد هناك الريح، النسمة الجميلة، الجو الصافي واللطيف، وبعض المناطق هناك لديها امطار خفيفة وبعضها لا زالت تبشر ويعطى لها توجيهات انه سيكون هناك امطار خفيفة عليها.
1: نعم، ونقول كما قال المرحوم صديق المزارعين أحمد مظهر في بداية علان، ارحب يا علان يا صوت الفن والجمال في جميع الوديان، يا صوت الخريف والصعيف والمراعي والغواني، تقول يا حمامي سقير من انشريت الحمامة، من ولاوي صبر أو من مناظر تهام.
2: شرح كافي ووافي ومفصل لعلان الخير، علان ما يأتيه من خير لديه. هو صح أنه معلم من المعالم، لكن فيه تتجمل الأراضي، وفيه تطرح المحاصيل، وفيه المزارع يحصد ما قد زرعه.
1: أهم موسم هذا الأيام حصاد العلف. يعني تجد المزارعين والمزارعات منتشرين من قبل الفجر، وقدم في الوديان في جربهم، ومعاشروا الشمس يعودوا بالعلف، بكميات العلف الكبيرة والذي قد جمعوها من فجر الله، وحصلوا على العلف العلف العلف العلف، لأن العلف قال في علي بن زايد: لا تأمن التهر لو طاب ولو سبر واستوالك، افعل على الحب بابين، أما العلف سبعة أبواب. لذا لك العلف يحتاج إلى همه وقوة العزيمة وقوة إرادة، ويعني يبكروا من فجر ويروحوا العلف.
2: يعني إنهم يبكروا ما شاء الله ويرجعوا عادي غير الشمس بتطلع أو ما عادوا بداية الصباح، لو قد جمعوا هذا تحتاج فعلا إلى همة، تحتاج إلى فعلا إلى حب لثروتهم الحيوانية ووعي بأهمية الأعلاف لثروتهم الحيوانية. طبعا الأعلاف هي مواسم، مواسم بموسم ما بش فيها علف، بيدور المربي الثروة الحيوانية وبيشتريها بالغالي، فلذلك يجب عليه اغتنام هذه الفرصة. حاول ان تجمع اكبر قدر مستطاع وخزنه في مخازن تكون جافة، تكون مظلمة، يكون فيها تهوية، تقدر تخبيها وتحتفظ بها الى وقت طويل، عشان وقت الندرة، وقت ما تحتاج تخرجها لثروتك الحيوانية. ذلك يجب علينا الاهتمام بالثروة الحيوانية والمعرفة الكاملة أن الأعلاف هي شيء مهم لإدرار الحليب، لتسمينها، لبقائها على الحياة، لقدرتها على خدمتنا وخدمة أراضينا ومشاركتنا في خدمة ثروتنا النباتية. في الثروة الحيوانية يجب أن تولى الاهتمام بشكل كبير، يجب أن تولى الاهتمام بشكل كبير، وأنه يوفروا لها كل ما تحتاجه. في الأعلاف هي شيء مهم، وهذا هو علان، وهو شهر الأعلاف مثل ما قال البش مهندس. فالله الله كل ملاك الثروة الحيوانية بالاستفادة من هذا الموسم، الاستفادة الكبيرة لخدمة ثروتهم الحيوانية. مستمعين الكرام، برنامج التنمية الزراعية هو برنامجكم أنتم، كل المستمعين والمستمعات، كل المزارعين والمزارعات، كل مربي الثروة الحيوانية وكذلك الثروة النحلية. فكل من لدي أي استفسار، أي سؤال حول هذا المواضيع، ما عليكم إلا الاتصال على 3-22-653 واسبق الرقم ب01 إذا كنتم من خارج المحافظة. أما الرسائل فنتشرف في استقبالها والرد عليها على 720-991-991. كذلك أي من لديه أي نبتة في منزلة تواجه أي صعوبة في رعايتها، الاهتمام بها سواء في حديقتها المنزلية، في سطح المنزل، أو في حوض، حتى في الطاقة أو أنقل البلكونة، وتواجه أي صعوبة في رعايتها أو الاهتمام بها، اتصلوا وراسلوا وعلى رقم الرسائل 720-991-991، أما الاتصالات 3-22-653.
1: هذا الكلام الذي يجب أن يكون ويلتزم به المزارعين تجاه ثروتهم الحيوانية، وتجاه ثروتهم النحلية، وتجاه الثروة الزراعية. كل الزراعة هذا الأيام، الإنتاج هذا الأيام، بنبسرب يحصدوا الفواكه. ولا ننسى كما أيضا الساحل الغربي كبير، 1400 وكسر منا، الساحل الغربي كبير جدا، الذي انتصر فيه الجيش واللجان الشعبية مع مجموعة من القبائل الشرفاء. يعني زاد علينا الحمل. طبعا هو ليس الحمل، ليس الحمل، الاستفادة من المواسم الزراعية في هذا الموسم، وخصوصا في الوازعي وموزع وحيس والخوخة وكل المناطق التي كانت محتلة وتحررت بفضل جهود الجيش واللجان الشعبية، كتب الله أجرهم وكتب أجر من عمل بإخلاص من أجل استرجاع الأرض التي كانت تحتل الاحتلال السعودي والإماراتي. كان
2: فعلاً فعلاً هو انتصار في الجبهة العسكرية انتصار عظيم كبير مهم، لكن هناك في الجانب الآخر ضروري تحرك من الجبهة الزراعية في التوسع في تلك المناطق، في الاهتمام بالزراعة ومنتاجها وكذلك بالمزارعين لنرى خير اليمن. كل اليمن، اليمن هي بلد طيبة ولها خيراتها الكثيرة والمتنوعة التي لا توجد في أي مكان في هذا العالم، لها خصوصيتها ومميزاتها الكثيرة، لذلك علينا الاهتمام بهذه المحاصيل. وكل من بيسمعونهم من هذه المناطق، إذا لديكم أي استفسار، برنامج التنمية الزراعية هو برنامجكم أنتم كذلك، شاركونا أي استفسار في الثروة النباتية واطرحوا علينا الأسئلة، وبإذن الله سنفيدكم في كيفية خدمة أراضيكم بشكل كامل. وبالتأكيد المزارع لديها الخبرة الكثيرة، لكن احنا منعينكم بما لدينا من خبرة حتى تكتمل الدائرة بيننا وبينكم، احنا بمعلومة علمية وأنتم كذلك بخبرتكم الكبيرة والعظيمة في مجال الزراعة. 720-991-991 للرسائل، 3-2

0: هذا الحين البعض بده يشتري شرف، شرف عندنا ما شاء الله سلوخ
1: ما شاء الله
0: دهاني يعني ذي الصفرة، لكن ما قدش ندشه يعني على الحد ما قدش حب والشرف تبدا يجمع من نص المدينه وتحت، ما رايك؟
1: هذا هو قدو معلمه، هو قدو معلمه الشرف، وايضا الحب اذا ما قد خرج هذا الشرف يساعده على الخروج وعلى تكوين النشاء، والمادة الحبة مادة الحبة يعني تكون كاملة. الشرف ضروري،
0: الشرف قد قلت لك الحمد لله الثمر بشكل عام ما شاء الله
1: الحمد لله الحمد لله.
0: أيوة، ولكن بعضهم بيقول إذا شرفنا يعني ما عدا يعني ضر على الحب ما عدا، وبعضهم بيقول ها
1: إذا ما شرفناش ضر على الحب، إذا شرفنا يعني عيستفيد
0: إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله فيك
1: وياك، مع سلامة الله،
0: في أمان مع سلامة
1: الله.
2: مستمعينا الكرام 3-2-2-6-5-3 نستقبل اتصالاتكم الهاتفية، أما 720-99-1991 نتشرف باستقبال رسائلكم والرد عليها. كل من لديه أي استفسار في الثروة النباتية الحيوانية النحلية ما عليكم إلى الاتصال أو إرسال الرسائل النصية، وكذلك كل من لديه أي حديقة منزلية تواجه أي صعوبة في رعايتها والاهتمام بها اتصلوا وراسلوا، فالهواء مفتوح لكم.
1: ألو ألو
3: ألو،
1: اهلا وسهلا،
3: صباحك بالخير يا باشمهندس.
1: صباح الخير يا عبد العاطف، صباح الخير.
3: الله يصبحك بالخير والنص والاجزاء والسلامه، لان احنا يوم الربع بنستودعك الصباح وجبرنا على تقرير الرسائل لهذا الجواب التلفون، وانت تقول له جواب التلفون عن المتصلين.
1: اما
3: انا كنت عم ابلس عم ابلس جنبك التلفونات تديه وتعني جنبه ولا جواب التلفونات.
1: يوم يوم الربع اسمع، يوم الاربعاء كان الاتصال خربا، كان
3: لا لا
1: الماشي مش هو ما رضيناش نجاوب، انت لاحظت ان ما بش اتصالات طول الحلقه، كان التلفون خربا، كان التلفون خربا.
3: الله يحفظك يا ولدي السجمين
1: موجود،
3: الله يحفظه لك ويحفظك ويحفظ جبران، وإن شاء الله تكون صلح التلفونات لأن أنتم القناة انفضل حقنا وحق المجاهدين وحق المواطنين كلهم يستكسروا، ولبعدك مباركة وغدا اليوم إن شاء الله إلى 70 بإذن الله سبحانه وتعالى سريبنا وخبيبنا. أيوة، نحب عرائنا وعن إيماننا ونعاين العدو السعودي هذا ما يشكي الحرب اليهودي الإسرائيلي.
1: نعم،
3: الله يحفظك ويحفظ السيد القائد يا رب يا الله، وإن شاء الله تصلح التلفونات ولا تتعاونوا مع أمر الشفاء والكلاب المتفقة، تقولوا تخلوا التلفونات هذه للمجاهدين اللي حموا البلاد والعباد. والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الموت لإسلام. حضرتك وحموا الشرف والعبد إسماء خلطوا وين الله يديهم الصحة والعافية.
1: موجودين كلهم، الله معك
3: الله
1: معك.
3: أحلى أحلى مدينة والله، ما سمعناش يوم الخميس الأسبوع الجمعة ما هو يوم، الله يدي لك الصحة والعافية يا جمال، وأنت يا حمود شرف الله يحفظك ويحميك من كل شر ومكره، ويحفظ السيد القائد يا رب يا الله، وفوقهم هو ومرتزقهم وأطفالهم وجواسيسهم ودواسيسهم، وتحياتي لك من النقاد عمك عبد العاطف.
1: مع الله.
2: مستمعين الكرام 720-99-1991 للرسائل، وخاص بالرسائل 3-2-2-6-5-3 هو رقم الاتصالات، وخاص بالاتصالات تسبق الرقم 01 إذا كنتم من خارج المحافظة. طبعا الهواء نفتح لكم من الآن حتى وقت انتهاء وقت هذا البرنامج، لكن هناك فاصل إعلاني قصير يفصلنا نحن وإياكم، نذهب إلى الفاصل ثم نعود لنستكمل رسائلكم وكذلك اتصالاتكم.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام والعود أحمد.

0: طبعا الصوت الجميل الشيخ مقبل طلان مع علان وصوته الخريف والصعيف، هذا الصوت الجميل، الصوت التراثي والذي يحفظ الكثير من الزوامل والهيادات الخاصة بصوت علان وبما يقبل عليه المزارع. الآن أصحاب تامة هم في الموسم الكبير، في بداية الموسم الكبير كل أصحاب التامة يعني بيقبلوا على استقبال الموسم الكبير هذا بالبذور الجيدة، بالشتلها الجيد ومن مكان معروف، بالعمل الزراعي يعني بكل أنواعه. الآن نقدر نقول أنه الجوش من العمال ومن الأيادي العاملة التامية منتشرة في كل الأراضي، نعم كل الأراضي الزراعية في محافظة الحديد وتعز وأجزاء من محافظة حجة. هذا هو الساحل الغربي الكبير الذي نسعى إلى الاستفادة القصوى. الثروة الحيوانية مليان، الأبقار أيضا هي من الثروة الحيوانية مليان، لبنها بيفيض إلى المصانع مثل ما بنجد في الانتاج الصناعي من مشتقات الألبان. النحل كثير كثير من النحالين يعني بيقبلوا بعسالهم المختلفة إلى مختلف المحافظات اليمنية. قلنا العسل والثروة الحيوانية والثروة الزراعية، الآن في الأرض كل الأراضي الزراعية بدحية وبتأخذ نصيبها وبتقوم بدورها وإسهامها في تغذيتنا. كل اليمنيين إن شاء الله تعالى يأكلوا من تامة، وعندما يأكلوا من تامة مثل ما قال المثل، لو أكلنا من تامة لو زرعنا تامة لكفتنا إلى يوم القيامة. نعم
1: نعم فعلا، الأراضي اليمنية بمختلف أراضيها هي خيرة في منتجاتها ومحاصيلها الزراعية وثروتها الحيوانية وكذلك النباتية. مستمعينا الكرام 3-2-2-6-5-3 نستقبل اتصالاتكم، وإن كنتم من خارج المحافظة اسوق الرقم 01، أما الرسائل 720-991-991، وهنا مشاركة هاتفية ونقول ألو. ألو السلام عليكم.
2: صباح الخير.
1: صباح النور والعافية.
2: مبارك
1: على الجميع بالخير والعافية. أم عبد الرحمن حياكم الله.
2: الله يحييكم، كيف أنتم والوالد؟ أنا كلكم الله يجعل لكم الصحة.
1: الحمد لله في خير. تفضل.
2: من ولست يسأل الحظ عندنا بين الزرع حول النعمة وكالزرع ولا تطرغيكم أي حاجة، ما نختار الناس.
1: كم من حقكم التربة أو من حق هذه حق البيوت قبل ما
0: محلفات البناء؟
2: إلا مرتين أسرع من خارج وقد قلبناها وفعلنا سماد من هذا الدبل البلدي ولا تطرغني من أي حاجة.
1: أيضا الحين قد يكون التربة قد مجهدة، بفعلوا لها زد دبل بلدي وقلبوا عليها وشوية رماد وخلوها شوية ترتاح، لا قد تزرعوهاش، قلبوها وخلوها، بعدين بعد فترة زرعوا كل ما انتوا تشتوا.
0: بعدها نحن ذاحن داخلين على الشتاء، لو الفترة اللي تكون التربة مرتاحة فيها هذا الفترة، لو ما يجي بداية الفقع وتزرعوا ما أردتوا
2: إن شاء الله. والله إنه من رمضان ولا زرع فاشتريت البيت كل شيء
0: ما إن شاء الله تصلح بعد الفترة الراحة حقها هذا، لا بداية الفقع إلى منتصف شهر واحد
2: إن شاء الله. وأتمنى منكم ومن الزرعان يمنعوا عسيكم الذي بيزرعوا من حق المزارع.
0: ما هذا خبر كبير وبنعمل إعلان في الإعلان على مدار الساعة.
2: ما بل أتمنى من الجهة المعنية إنه يحوط هذه البقعة يقول لهم ممنوع ممنوع الزراعة فيها.
0: إن شاء الله تعالى يكونوا في استماعنا لا.
2: يا رب، لأنه أرضنا خيرة وذي قد بزراعتنا فواكهنا وخضرواتنا يعني أحسن حاجة في اليمن كلها.
0: نعم.
2: يعني من أي دولة وغربي يفعلوا لنا هذا، لو ما نكره الخضرة مع بروسوس نشتري.
0: السقط والله السقط كلنا.
2: الله يحفظكم، يعني أنتوا فعلوا اللي تقدروا يعني يوجهوا وقولوا لهم.
0: إن شاء الله تعالى يسمعوا، وإحنا مع نقنبر وراهم دائما.
2: إن شاء الله، يعني الجهة المعنية ضروري أن يصير لها
0: وزارة الزراعة ووزارة الصحة، هالثنتين معنية.
2: أيوة نتمنى منهم أن يمنعوهم، ما بيخلوهم يزرعوا ويبدأوا يمرضوا الناس.
0: أكيد أكيد أكيد أكيد بيمرضوا الناس.
2: الله يدي لكم الصحة والعافية، السلام على في الموضوع.
0: الله يبارك فيكم، مع سلامة
2: الله. لكم جميعا
0: الله معكم. زراعة الخضروات واستخدامها المجاري خطر كبير، بيضر بصحة الناس ويضر بالمجتمع كله. ما نشتيش نفرح بشوية مع مخلوطات بالمخلفات الآدمية قبل معالجتها، فيجب استخدامها المجاري بعد المعالجة مش قبل المعالجة. بعد ما تكون تصرح وزارة الزراعة مع وزارة الصحة، الثنتين الوزارتين المسؤولات مسؤولين مباشرة لاستخدام مياه الصرف الصحي في كل المحافظات مش بس في محافظة صنعاء.
1: نعم. إذن مستمعينا الكرام، هناك مشاركة هاتفية، ثم نبدأ بقراءة رسائلكم وكذلك مع استقبال الاتصالات. نقول ألو.
3: السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، حي الله من جاء.
3: الله يحييك ويبقيك ويحفظك لنا دائما أبدا.
0: الله يخليك.
3: أستاذ عادل، سمعتك الآن تقول إن الشرف الآن يزيد في الحبوب، صحيح؟
0: نعم.
3: يعني الآن نشرف
0: تنتفخ الحبة، عندما نشرف الآن تنتفخ الحبة
3: ما شاء الله، معلومة جديدة.
0: نعم.
3: اثنين، سمعتك في الأسبوع الماضي تقول إن الموز موضوع السهامة.
0: موضوع إيش؟
3: يعني يصلح في تهامة.
0: لا، يصلح في كل الأجواء الذي تشبه تهامة. في الوديان عندكم في صعدة، في وديان.
3: أقول لك إن عندنا يعني موز يختلف عن موز تهامة، ويكون يعني طول الشجرة، طول الشجرة ما بين 3 إلى 4 متر.
0: ما شاء الله.
3: وتدي 220 حبة.
0: ما شاء الله.
3: طيب أستاذ الكريم، في هذا يعني الوقت، يعني وانت تعرف بلادنا مثلا طازح، يعني لا حارة ولا باردة قوي، يعني لكن مثل جو صد أسوأ.
0: نعم.
3: طيب بالنسبة إلى يعني بعض الأشجار الذي ما تأدي ثمرتها، وقالها تدي الثمرة، هي تعجز تكون عجوز، يعني خلاص نغيرها.
0: لا تكبر الشجرة، هي تكبر مش تغيرها، تقلمها تقليم جائر، خصوصا في الشتاء تقصقصها وتقلمها تقليم جائر، هذا بيعيد شباب الشجرة.
3: التقليم ولكن في الشتاء؟
0: نعم. الآن قبل ما يدخل الشتاء.
3: قبل ما يدخل.
0: أيوه قبل ما يدخل الشتاء الآن.
3: طيب حفظك الله ورعاك ووفقك وأيدك بتوفيقه الكريم، وأقول عندي نصيحة للذي يقول برؤية الله تعالى في الآخرة أن لديك ملائكة من خلق الله تعالى يدخلون معك في غرفتك وفي سوقك ويمشون معك، وإذا دخلت الحمام صرفوا وجوههم، وإذا جئت عند أهلك صرفوا وجوههم عنك ويخرجون من عندك وأنت لا تعرفهم ولا تدري ما هم وكيف طلعوا وكيف خرجوا، فكيف بك أن تصف الله خالق هذه الأشياء. ثانيا قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما توهمته فالله بخلافه. وشكرا جزيلا لكم، وحفظك الله ورعاك.
0: الله يحفظك، مع سلامة الله. الله معك.
4: نبدأ بقراءه رسائلكم وكذلك استقبال اتصالاتكم. هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة. مهندس عادل، مهندس سندس، معنا نبات القاش تزهر ثم تثمر بعدين الثمرة بتصفر وتسقط، ما هو العلاج المناسب؟ جزاكم الله خير. من أبو شهاب العلوي.
0: القاش هو نبات أصلا نبات علفي، إنه كثيف يجي ويطلع فوق الأشجار، يتسلق في الأماكن الذي بيمتدوا فيها الأخوان، فما بش إن الأسمد اللي ما يحتاج نقول سمد، لكن نقول لهم سمد بلدي فقط لا خير. نعم
4: نعم. كذلك بيقول: مبيد حشري اسمه فليت سنيك بودر، هل يصلح رش نبات القات وشجرة الليمون؟ أبو شهاب قلوا لنا ما هي المادة الفعالة، عسب إحنا نقول لكم هو يصلح ولا ماشي. أسماء تجارية ماشي إحنا داري.
0: معنا تلفون.
4: نعم، مشاركة هاتفية، نقول ألو.
5: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: طيب أنا رقم الدكتورة بدر لو سمحت.
0: حاضر حاضر. عتسجلي أولا عاد أخذ من أنا نقرأ وقد غلقت التلفون.
5: أنا لا غلق وأنت مقرأ.
0: ويالله تمام. مع سلامة الله.
4: رقم الدكتور البيضري المختص في الثروة الحيوانية: 37564560. الرقم مرة ثانية: 37564560.
0: نعم.
4: فعلوا الرسالة أو اتصال في وقت ملائم بإذن الله سيتم الرد عليكم برد الشافي لثروتكم الحيوانية. اتصال مشاركة هاتفية، نقول ألو.
6: ألو، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
6: جمعة مباركة
0: على الجميع.
6: كيف حالك يا بجي؟
0: الحمد لله.
6: كيف صحتك؟
0: الحمد لله. كيف الأخبار عندك وعلوم المطر؟
6: عندنا علوم المطر أمس الناس في كل وادي، والمطر أديها وسحب الحشيش. نعمة الله.
0: نعمة كبيرة.
6: أشتي أسمعك مهجل من عهد أحمد مطهر من قبل 40 سنة.
0: هاته.
6: ها

0: الصوت مش واضح.
1: الصوت مش واضح.
0: بعيد جدا.
1: لو تقرب ال ال ال الميكروفون من ال.
2: يطلع واضح.
1: مش واضح. لكن
2: المسجلة قديمة.
1: صوت علان هذا صوت جميل.
2: هات معه.

0: أن الصوت هذا أكثر من 40 سنة لا أكثر من 60 سنة.
1: هذا كان يرتصين شيء تبعنا
0: سؤال. أيوة أنا ماشوا من 40 سنة قد له حوالي 60 سنة من أن سجلها المرحوم صديق المزارعين أحمد مطهر.
1: أيوة أنا على سجله قبل 40 سنة في 81.
0: أيوة هاو من قبله.
1: وما زال جالس معي الحين ما خلوا بالجباء والوادي تحتي أسمع الناس جماعة.
0: ما شاء الله عليك كلام باهر.
1: كلام قوة القوة لكن يوم الربوع إحنا نتصل مشغول.
0: لا لا هو التلفون خربان كان يوم الأربعاء.
1: أنا سمعتك خبر جاله المصيح.
0: آه.
1: الذي قال إنه يعني جبرة.
0: أيوة.
1: أبليس إنه ما كان شرد.
0: أيوة أنا.
1: أحمد عاطف هذا.
0: حمود عاطف. بين أنسى اسمه المهم عاطف في الأخير.
1: أيوة. يلا الله يوفقكم.
0: الله معك الله يحفظك مع سلامة.
1: مع السلام.
0: مع سلامة الله.
2: استمر في استقبال رسائلكم وكذلك اتصالاتكم 3226533 وإذا كنتم من خارج المحافظة اسبقوا الرقم 01 أما الرسائل 720991991 هنا رسالة تقول معكم أنور الجايفي ماذا يمكن زراعته في منطقة الجايف في همداء؟
0: زراعة كل شيء في منطقتكم أرض زراعية وخير كل الخير فيها تشتي خضروات زرعت خضروات تشتي فواكه زرعت فواكه تشتي حبوب زرعت حبوب يعني تزرع كل ما يأكل نعم على الأعلاف بدنبت في العوارض عندكم بس للأسف معاهنا المطر خفيف قليل العلف في محافظة صنعاء نعم في بعض المدرية
2: نعم رسالة تقول صباح الخير كيف حالكم يا مهندسين معنا شجرة البسباس في الحوش ما شاء الله ثمرت بس مشي حار ولا طعم حار معكم سارة
0: خليها قليل خليها البسباس خليها تعطش قليل وابشري بالحار يطلع أشكال والوان
2: رسالة تقول أسعد الله صباحكم بالخير والعافية كيف أنتوا يا عم عادل واختي سندس احنا في قريتنا هذا الأيام بنشرف والحمد لله والذرق قديب بتخرج مسابل والزرع بيصرب ومواصلين حتى نصل إلى الاكتفاء الذاتي تحياتي لكم معكم حمود
0: إن شاء الله تعالى كل اليمن نسعى إلى الاكتفاء الذاتي وإلى الأمن الغذائي نعم
2: رسالة تقول صباح الخير صباح الانتصارات في كل جبهة أيا أفضل الشغب بالحراثة الفريزة أو بالمفرس والسؤال الثاني عندنا رياح شديدة الرياح ما تضرش البلسن والشعير
0: ما تضرش هذا الايام ما تضر هذا الايام هي اللقاح الرياح حق هذا الايام يعني بتكون مساعده على نضوج الثمار نعم
2: والسؤال الاول الذي بيقولوا هل الافضل اشغل بالحراثه الفريزه ولا بالمفرس
0: لا بالحراثه طبعا هو افضل الحراثه وتركب لها الحال وتركب لها مش تجاوب التلفون
2: شارك ونقول ألو
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
3: أحيي البشمهندس وكبير المزارعين ومستشار المزارعين الأستاذ الغالي عادل مطهر
0: الله يحييك
3: أختنا الراقي والميزة والإعلامية المخضرمة أختنا سندس
0: نعم
3: حياتي للجميع أقول يا أستاذ عادل المطر ما بش درينا المرة الأولى عطر وبلسن وبر وشعر وشقلة ما بش درينا المرة الثانية عطر وبلسن المهم يعني ما بش ولا حاجة الثاني ما بش ولا ما تلقط في الجربة يعني قسعة وغرستين نسأل من الله يا أستاذي الكريم التوفيق والنجاح هذا السنة عندنا خاصة هنا في اللكمة تمام معك عبد العزيز اللكمي
0: أهلا وسهلا
3: والله يا أستاذ عادل خلي أغر على الله المزارع قلتهم في حالة اضطراب نفسي نسأل من الله التوفيق والنجاح لأن يعني الأعمال كثير غير الأعمال يا أخي عادل لأن الفيسبوك والتوك توك وتري أيه بيدخلوا في اليمين الزر ويدخلوا في السعر ويدخلوا في المكر ويدخلوا في القتل الله سبحانه وتعالى نزع الرحمة ونزع مزن السماء. هذا كلما أردت أن أقول تحياتي لك، تحياتي لجميع طاقة إذاعة سام من عند الحارس لا عند المدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بك، حياك الله في رعاية الله.
2: هنا رسالة كبيرة،
0: نقول للمزارعين اللي ما يقعش معاهم خريف وما ما زرعوش لا على الصيف ولا على الخريف يستقبلوا الموسم الشتوي ويزرعوا فيه.
2: نعم.
0: وتسمى النظية. نعم.
2: تكملة الرسالة بيقول الرياح عندنا شديدة وعندكم الرياح كذلك. السؤال الثاني، أبشركم إحنا في جمع أو من جمع الأعلاف والشرف من أخوكم محافظة عمران وادي عقار.
0: أهلا وسهلا بوادي عقار محافظة عمران كلها. نعم.
2: رسالة تقول السلام الله عليكم، كيف حالكم؟ جمعتكم مباركة، شكرا على هذا البرنامج الرائع الذي نستفيد من الكثير. الحمد لله على نعمة الأمطار، عندنا أمطار غزيرة ولله الحمد من براء الفقيه من الحديدة.
0: الحمد لله، الله يبشرش بالخير، وبالمطر دائما يهطل في تامة، الله يبرد عليكم.
2: ورسالة ثانية بتقول سلام الله عليكم، معكم بندر الوصابي، نشكر الله على نعمة الأمطار.
0: نعم.
2: التحية لسيدنا القائد وجميعنا إلى كل الساحات اليوم عصر إن شاء الله، وشكرا.
0: بإذن الله كل اليمنيين يحضروا في الساحات المحددة.
2: نعم.
0: ويحتشدوا بالملايين كما دعا إلى ذلك السيد القائد حفظه الله.
2: رسالة بتقول يصلح نزرع الباشن فروت هذا الأيام في صنعاء؟
0: ماشو ما يصلح، اصبروا لو ما قدوا في شهر اثنين. نعم.
2: رسالة تقول سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة، الحمد لله على نعمة الأمطار، عندنا في وصاب السافل، معكم عبد الله من وصاب.
0: الحمد لله، الحمد لله على نعمة الأمطار، الله يبشرك بالخير. نعم.
2: رسالة تقول سلام الله عليكم يا مهندسين، كتب الله أجركم، كيف أنتوا يا عمانا عادل؟ معكم لطف من إب الذبل المخمر، كيف نفعل للرمان والحديقة المنزلية، ما رأيكم؟
0: إذا قدوا مخمر تشتها الآن، دحت الأشجار ودقلب التربة عليه. نعم.
2: رسالة تقول أسعد الله صباحكم، معطر بالفل والورد والياسمين على قلوبكم الطيبة ومعطرة بالصلاة على رسول الله، ربي يسعدكم ويحفظكم ولا يحرمنا من وجودكم وسمع أصواتكم، وجمعتكم مباركة من الهنوف زايد القعود. كذلك بتقول الحمد لله على سنة الخير والبركة بالانتصارات، كذلك الاكتفاء الذاتي، ما شاء الله تبارك الله، سنة خير في عمران من كل أنواع الحبوب وبركة فيها، دعواتكم لنا بالعون، ربي يحفظكم جميعا، مني أنا الهنوف.
0: الله يعينكم ويبارك في محاصيلكم وجهودكم أيضا.
2: رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله، معنا نخلة عمرها 19 سنة ولا بتثمر، أثمرت سنة واهتلت، ماذا نفعل لها؟ كتب الله أجركم.
0: نخل واحد وما تمش تلقيحة ولا جلب حبوب ولا قاح لها، ما بش منها شيء، لكن زينة، هي زينة جميلة. نعم.
2: نعم، ضروري أن تنتو تقوموا بعملية التلقيح. رسالة
0: تلقيحة يدوي.
2: نعم.
0: يأخذ من الأشجار المذكرة ويجيبها للأشجار المؤنثة على ما تثمر منتها مع إلقاء الحبوب واللقاح المذكر. نعم.
2: رسالة تقول أسعد الله صباحكم بكل خير، أحييكم يا جبهتنا الزراعية على هذا برنامج الرائع، برنامج التنمية الزراعية الذي نستفيد منه الكثير والكثير من المعلومات الزراعية، أشكركم كثير الشكر، معكم والمستمع إليكم دائما نصار عباس من ملحان المحويت.
0: أهلا وسهلا بعباس وبأهل المحويت كل جميعا.
2: رسالة تقول معنا ورد خيرات في السجن المركزي قسم المصحة، ابصر لنا مشتري نبيع له، معكم أشرف زليد أبو مالك.
0: المشترين حق الورد كثيرين، المشاتل
2: الذي بيزينوا ينسقوا الورود ممكن أنهم يجولوا عندهم فعلا.
0: نعم، أيوة أصحاب الزينة هذول. نعم.
2: إذن هي رسالة وترويج منكم لباب تمتلكوه من زهور، وكل من بيحتاج بإذن الله أنه أي ينطلق إليكم. رسالة بتقول أسعد الله صباحكم يا مزارعين، عندي شجرة رمان عمرها سنة وبشرت بزهرة، قدو وقت ولا كيف؟ وشهر الحماء هل قد انتهى ولا عد باقي له؟ جزاكم الله ألف خير.
0: الحما قد ودع اليمن، هذا قد خارج الحما منه، وإن شاء الله يكون البارود كله، كل البارود في اليمن كلها
2: بإذن الله. نعم. والرمان الذي عادي عمرها سنة وقد بشرت بالزهر ماشي عاد وقتها، ما قدش وقتها أن
0: يبعدوا الزهر يبعدوها. أيوة. عندما تظهر العمد لا تشتهش لا تشتش الشجرة يبعدوها ويخلوها، لو ما قد عمرها 3 سنين بعد أن تبكر بالزهر ولا حاجة. نعم.
2: أستاذ بتقول سلام الله عليكم يا مهندس عادل، لا تنصحوش الناس بالمبيدات الحشرية عندنا النحل أو تخففوا، معكم أبو الجيفي أبو بشار.
0: أكيد النحل يهمنا مثل ما بتهمنا الزراعة. النحل هن مورد اقتصادي مهم جدا، والنحالين أخواننا وشركاءنا في التنمية، فعلى جميع المزارعين عدم استخدام المبيد في مناطق النحل إلا بعد ما يقولوا للنحال غلق على النحل حقك، أو نقولهن حيتم رش المبيد اليوم الفلاني الساعة الفلانية. هكذا يتم، ضروري جدا جدا يتم التنسيق بين المزارع النحال والمزارع الثروة النباتية. نعم.
2: تسهب تقول صباح الخير، كيف أنتوا يا مهندسين؟ أي حين يزرع الدب وكيف يزرعوه وكم الفترة لو ما ينضج؟
0: أي الفترة حقه 4 أشهر طبعاً، يزرعوه في الصيف أو في أول الخريف. نعم.
2: يا رسالة بيقول يا عم زرينا حول 3 وماشي، ما هي؟
0: ما يقعش مضر عندهم، أكيد ذروا ما ما قام انشد ذري حقهم. الله يرحمنا بالمطر.
2: نعم. رسالة بتقول صباح الخير، كيف نزرع الحنة؟ معانا نصيب الحنة بس ما نبت، كيف نفعل؟
0: الزراع حق الحنة في المناطق الدافئة الدافئة، لا معاكم حال دافئ تزرعوا فيه، يعني يتم شغل الأرض يشكوها لو ما قدي إنها جاهزة للزراعة، ويرجعوا زرعوا الحنة في خطوط متقاربة، يذروا الصيب ويدفنوا قليل قليل، وهذا الطريقة الناجحة لزراعة الحنة. نعم.
2: رسالة بتقول معنا عنبتين عنبتين، ومن حين زرعناهن أول مثمرت قليل جدا، جنبها شجرة يسموها البكية ودي قاموا نص
0: الشجرة حالية، أي ما كان أي نوع الشجرة هذه تقوم ممتازة ويتم الحفاظ عليها. بالنسبة للعنبة إذا ما بش فيها مرض ما نحتاج شيء.
2: عنبتين عنب
0: عنب وعنب
2: عنبتين،
0: وإن العنب ولا عنبة؟
2: ما عنبتين.
0: إنما العنب ممتاز جدا ويتم تقليمه وقت ما تسمعوا في موعد قليم التقليم العنب البقيس يعني. دب قسوم مع الناس. نعم.
2: رسالة بتقول الله يدي لكم العافية، معانا شجرة الدنيا بتزهر وتتساقط الحين رويت من المطر وقديعة بدأت تزهر، كيف نفعلها؟ خلوها ما تعسوها ولا تحركوا فيها شيء، ما دام قد الله رواها من عنده، أتدخل إذا حنا في مرحلة الإزهار ولا تدوا لها ما ولا تحركوا التربة تحتها، خلوها لما تكمل عملية الإزهار ودعقد وقد معاكم ثمار هذا كسعبدو جددوا لها عملية الري ورواها أنتو.
0: نعم.
2: رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير على اليمن وأهله. والله حينما أسمعكم أحس أننا وسط الريف بين البن حق الحيمة، الله يحفظكم، معاكم أم دولة أو دولة صنعاء، حياكم الله.
0: أهلا وسهلا يا أختي الكريمة. نعم.
2: رسالة بتقول صباح الخير وحفظكم ربي وجمعتكم مباركة
0: على الجميع.
2: رسالة تقول سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة، معي شجرة تين بيظهر في الأوراق نقط سوداء في وجه الورق وظهرها ما نفعل لها، في التين الورق نفسه بيتبقع بقع سوداء نقط سوداء في وجه الورقة وظهرها.
0: هذا الأيام ما عاد عملش للتنشي، عاد اهتر الورق للقع طبيعي يهتر، وإن شاء الله قبل الفقع درشوها بمبيد فطري جهازي، دعملوا رش لها بمبيد فطري جهازي وتستخدموا حسب التعليمات الموجودة في عرض العبوة ولكن في بداية الموسم. نعم.
2: رسالة تقول: سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة، كيف حالكم؟ هل يصلح زراعة البن في وساب؟ معكم دارس الوسابي.
0: نعم يصلح، يصلح عندكم زراعة البن خصوصا في المدرجات الذي معاكم ماء قريب منها أو في أول مدربة السيل. نعم.
2: رسالة بتقول: سلام الله عليكم، كيف الحال؟ جمعتكم مباركة، اللهم لك الحمد ولك الشكر على هذه النعمة التي أنعمها علينا، نحمدك ونشكرك يا رب يا الله. الحمد لله عندنا الأمطار غزيرة، عندنا أنواع الحبوب المختلفة، والثمرة عندنا الحمد لله غزيرة في محافظة عمران منها جرس الطائف، ما شاء الله.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
2: رسالة تقول طويلة رسالة: السلام الله عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاد بشار.
0: أهلا وسهلا، هذولا بنراعي لهن لو ما تجي الرسالة حق نقرأها.
2: جمعتكم مباركة معطرة بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. الحمد لله، لقد من الله علينا يوم الأمس بأمطار غزيرة، واليوم ما شاء الله وصاب لوحة من الجمال الرباني تتميز بأجواءها العطرة الفواحة وبجمالها الشامخة أو جبالها الشامخة منها الأراضي الزراعية الجميلة الرائعة. يا عمنا عادل، والله لا يوجد لدينا أراضي زراعية ولا ثروة حيوانية، لأننا أجدادنا لم يكن لديهم، ولكن أهالينا في وصاب يمتلكون الأراضي ويزرعونها ويهتمون بها كل الاهتمام، ولكن إحنا الأخوات لدينا مزرعة صغيرة في المنزل يوجد فيها الليمون والنعنع والورد والريحان، والله استفدنا منكم الكثير والكثير من معلوماتكم وخبراتكم في هذا المجال. الله يحفظكم ويبارك في جهودكم وأن يمد في أعماركم ودمتم سالمين، وشكرا شكرا لك كذلك، والله يبارك في زراعتكن وما بتزرعنه في أراضيكم وكذلك في مزرعتكن، ما شاء الله الله يبارك لكم فيها. اتصال مشاركة هاتفية، نقول ألو.
4: صباح الخير، صباح العزة، صباح الكرامة، صباح الانتصارات المشرفة التي ترفع الرؤوس، صباح التمكين للضعفاء لعباده المستضعفين في الأرض. سعد الله بالخير صباحكم أستاذة سندس مطهر والمهندس عادل مطهر، أسأل الله أن يطيل لنا في عمره، وجمعتكم مباركة معطرة بذكر الله ورسوله صلاة الله وسلامه عليه وآله طيبين الطاهر.
0: أهلا وسهلا، كيف الأحوال؟
4: الحمد لله، معك علي شوقي مكين.
0: أهلا وسهلا
4: أستاذ الفضل، اليوم حنتكلم عن البن.
0: أيوة أيوة، تكلم على البن، الله يفك أسرك
4: يا
0: إن
4: الله
0: شاء الله.
4: يا الله
0: إن شاء الله، الله يخارجك
4: يا الله.
0: نعم تفضل.
4: يا وال هيا عددوا لنا قرص بنا وماشي، اليوم ما هبش بن يا حد، ليش ما معنا إلا شاهي؟ الشاهي ما اشتيش أنا، اشتي بن تفهموا، بن يعني بن يا بن، أكنت أنا بن بن البن هو حق الشيبات مش هو حق اليوم. اليوم الناس ما يشربوا إلا شاهي وعصير وما أدرك، كل هؤلاء ما بيش خلاف عليها ولا معارضة، لكن أنا أشتي بن، بن من حق الآباء والأجداد. أنتم دارين أن البن اليمني مشهور مش لنا في اليمن بل في كل الأرى، حتى في أفريقيا، حتى في مصر، حتى في الأراضي حق أعداء الله، داري حتى أعداء الله يشهدوا للبن اليمني وجودته ونكهته. إليك إليك إليك، قولي له الوالد من الآن يشير يزرع الأرض حقنا بن، ويقلع شجرة القات هذه ما منها إلا الدبور. أنا لكن القات فيه خير، القات فيه زلط، أين القات فيه زلط، القات مضر، لكن البن فايدة وقيمة ونكهة ويعدل المزاج. أمانة لو ما يدولي من البن البرازيلي هذا والله ما أشعر بنكهة ولا أشعر به، حتى ما بش نكهة ولا لطعم البن اليمني وبس. أتمنى أن توصل الرسالة لي، رسالة اليوم توصل لكم ولكل من يسمعنا، البن اليمني وبس.
0: البن اليمني أصيل وسفير اليمن إلى دول العالم، وشعارنا الشعار الطير الجمهوري تلقى البن داخله. نعم
4: يا أستاذ الفاضل، يا أستاذ الفاضل، البن مشهور، وحتى أنه قال الشاعر زمان كنا اليمن يا كنز فوق الشجر من يزرعك ما استقر، يعني شوف حق المقولة، والمقولة يعني في محلها وفي مكانها، ومقولة يعني ما تدهش هذا من فراغ.
0: نعم.
4: والكنز فوق الشجر ومن يزرع ما شعر بالفقر ولا شعر بال
0: نعم
4: بالذل ولا بالهوان، حتى مطلوب حتى في مصر، مطلوب حتى في الصومال، مطلوب في حتى أنا يعني لما كنت في عدن في بساتين عدن كنت عند المهاجرين الصوماليين بنشوفهم يطلبوا البن اليمني بكثرة.
0: أكيد.
4: فلهذا نحن نشجع على زراعة البن.
0: نعم إن شاء الله تعالى، وشكرا جزيلا لك.
4: الشكر لكم، في أمان الله أخي.
0: مع السلامة.
2: نعم مستمعينا الكرام، نعم مستمعينا الكرام، نستمر في استقبال رسائلكم وقراءتها. هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم، معنا نبات النعناع أوراقها بتطلع صفراء، ما السبب وجزاكم الله خير؟ النعناع حابة تصفر أوراقها، هل بتزيدوا الماء أو حقكم الوعاء إذا كانت في حوض مش هو مخزق؟ حاولوا أن أنتوا تفتحوا لها ثقوب في أسفل الوعاء عشان تصرف الماء الزائد، لا تصفر عليكم النبات بزيادة الماء. رسالة بتقول: جمعتكم مباركة، معكم هايل الشرزي من ملحان. ليش بعض المبيدات لا تغير لون الماء؟ لماذا بعض المبيدات تترك بقع بيضاء على الورقة؟ هذا الأني ما بذكش،
0: ما بيخلطها السواء، بيقنبر فيها مادة عدو زي ما هو، فيكون يعني تأكد من الخلط قبل الرش.
2: نعم. رسالة تقول: صباح الخير، معنا شجرة قات بعض الغرس بيطلع وينقز، ما نفعل لها. من أبو محمد من محافظة صعدة. الناقز هو بسبب الملوحة اللي بتحدث عندكم، يعني الأرض عندكم فيها ملوحة عالية. علاج الملوحة هي خطوات قبل ما نقول لكم إنه هناك مبيد، هو صح إنه في علاج لها، بس ضروري تلتزموا بالخطوات عشان تقدروا تستفيدوا الاستفادة الكاملة من العلاج. أول حاجة ضروري إن أنتوا تحوضوا النبات الذي تبدأ فيها أعراض النقاز أو الملوحة وحده، بحيث أن أنتوا ما تخش سقوا مع بقية النباتات، يكون الماء خاص به وما يمرش إلى بقية النباتات. ثاني حاجة تفعلوا على تغيير جزء من التربة، حوالي 5 سنتي 10 سنتي من التربة تغيروها وتدوا تربة ثانية جديدة، وتأكدوا أن التربة هذا ما تكونش فيها ملوحة، وبعدين تعملوا على استخدام وتطبيق المبيد. وحاولوا انه المبيد لما تستخدموا ان انتم تلتزموا بكل التعليمات، وقبلها افعلوا لها سماد هيومك الذي بيعمل على موازنة التربة، تحسين خواص التربة، بيساعد على تفكيك التربة الذي بتكون فيها الملوحة عالية وقد هي متماسكة ما بتسمحش للنبات بامتصاص الغذاء الكامل. إذن هذه العلاج حق الناقز او الملوحة. رسالة هنا تقول: صباح الخير يا مهندسين، عندنا مطر لله الحمد والشكر.
0: الحمد لله، مطر نعمة. نعم.
2: رسالة بتقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أنتوا؟ جمعتكم مباركة، معنا شجرة جواف كبيرة بس ما حملت، وذا الحين يبست، معاكم بنت الحديدة من مديرية السخنة.
0: يبست خالص بكلها، يعني ما عاد فيها شو ولا عرق. إذا نبتت عندكم الجوافة، طبعا الجوافة من المعروف عنها أنها تنبت في المناطق المعتدلة والباردة عندنا مثلا، وإذا نبتت عندكم في الحديدة هذا شيء طيب، ولكن تشوفي لا فيها حياة، أي نوع من الحياة، قوس فرع عدو حي تداوها بالأسمدة، تعملوا الأسمدة والمبيدات اللازمة، تأكدوا منها. نعم.
2: رسالة تقول: أسعد الله صباحكم يا باش مهندس عادل، جمعتكم مباركة، معنا فاكهة الخماش فيها دود، إيش نفعل لهن؟ وتحياتي لكم وللطاقم، طاقم البرنامج كافة، وعلى رأس من الدكتور سندس، كل عام أنتم بخير. أنا مهندسة. الخماش ما هي الخرمش قصدكم؟
0: نعم، أقول لها علاج الدودي. ما هو
2: علاج الدودي؟ أن أنتم تفعلوا لهم مبيد من حق الدود، بس تلتزموا بنفس التعليمات الموضحة عرض العبوة. اسم المبيد او اسم المادة الفعالة للمبيد اسمها إيمابكتين بنزوات، هذا هو المختص بعلاج الديدان، اسمه إيمابكتين بنزوات.
0: طبعا العلاج مشوله، العلاج الموسم القادم وعاد الثمرة بداية ماد لزم أو بداية ماد تكون الثمرة تستخدموا العلاج بالرش على المبيد الذي قالته السندس وتلتزموا بالتعليمات في عرض العبوة. لكن الآن خلاص انتهى مع يعني كلوا من الفاكهة مشوت وديضر انها تبعدوا المنطقة المدودة وداكلوا الجنب الآخر.
2: رسالة نعم. تقول أسعد الله صباحكم جمعتكم مباركة على الوالد عادل والأخت سندس عادل، معاكم أكرم العضير من مفرق حبيش المخادر. هذا الرماد ينفع على النقطة الحمراء الذي على ورقة القات؟ نرش الرماد عليها؟
0: ما ينفع. شو ينفعكم؟ ينفعكم المبيد العناكبي وال عاد النقطة الحمراء في عني عاد الحشرة عادي في بداية التكون. خذ المبيد العناكبي مثل ما عاد قول سندس.
2: أول يوم افعل سرويس للنبات بكامل بالماء الصافي، وركزوا على الجزء السفلي للأوراق وأباط الأوراق بأكمل النبات، فعلوا للسرويس ماء. يوم ثاني تبدأوا بتطبيق المبيد، اسم المبيد أو مادتها الفعالة اسمها كلوروفينابير، تعملوا على رش النبات وتأكدوا على الجزء السفلي للأوراق وفعلوا نص ملي لكل لتر ماء ودرشوا النبات بأكمله بإذن الله أنه تختفي عندكم الإصابة.
0: نعم.
2: رسالة بتقول صباح الانتصارات في الساحل الغربي، لماذا لم يكن هناك تبادل منتجات زراعية بين المناطق الجبلية والساحلية مع تبادل الزيارات الميدانية من أبو زهراء ميتم من أب؟
0: النابن بنقل لك ما بش تبادل الزيارات الآن بمئات الأخوها اليمنيين وكلهم على قلب رجل واحد. الخضروات بتسوق حتى في المناطق المحتلة، الخضروات الفاكهة كل ما بتنتجها الأرض بيسوق في اليمن كلها. نعم.
2: رسالة بتقول سلام الله عليكم جمعتكم مباركة، معنا فل في بيتزا قدين للورق ما نعمل له، معكم مهجة هادي الحاضري. يا مهجة أين أنتوا؟ إذا كنتوا في المناطق الدافئة أو كنت هنا في صنعاء أو في المرتفعات هذا هو يختلف، لأن الفل يحتاج إلى منطقة دافئة عشان يستمر في النمو، عشان يحافظ على أوراقه، عشان ينمو بخضرة وخضرار جميل، عشان يزهر. يعني النبات ضروري نحن نتأكد أول شيء أين المنطقة المزروعة أو المزروع فيها، لأنه بيحدد هل أي جود النبات ما يعطي أو ماشي. رسالة تقول سلام الله عليكم، تحية لكم يا عم عادل، الحمد لله نستفيد كثير من معلوماتكم، كتب الله أجركم ويطلب زامل تحمد يا سقي المطر بإذن الله بعد البرنامج من أبو أمجد، ونسأل من الله عز وجل ما تغيب الشمس هذا اليوم المبارك إلا قد فتح الله أبواب السماء وينزل علينا وعلى الأرض بأمطار منهمرة يا رب
0: إن شاء الله تعالى.
2: رسالة تقول سلام الله عليكم جمعتكم مباركة يا مهندس، نريد الرقم نزرع الطماطم الديون أكثر من المحصول بسبب كل واحد يقول لك اعمل كذا من السم، نريد منكم تزودونا في الأسمدة النافعة، ضروري رقم إذا ما بش مانع. أول حاجة كل ما يقع معاكم أي إصابة حاولوا أن أنتوا تستشيروا شخص مختص، مهندس، تستشيروا التنمية الزراعية، يعني يوفر عليكم أن أنتوا تخرجوا الأموال هكذا،
0: أو يتصل
2: هكذا
0: برقم العمليات على مدار الأسبوع عيجاوبه ويقول لك السماد ويقول لك المبيد ويخفف عليك التكاليف. رقمه 7722255288. هذا الرقم يحفظ كل المزارعين، هذا رقم العمليات. أي في راسك أي سؤال، أي ما خطر في بالك اسأله وعيرت عليك برسالة.
2: نعم. وحاولوا ان انتم ما يكونش وقت البرنامج لانه ما يتم شرط عليكم في وقت البرنامج.
0: نعم.
2: رسالة تقول جمعتكم مباركة المهندس المتألق عادل مطهر وجميع زملائك، نبارك لسيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي ولكم ولشعبنا المجاهد الحر على الانتصار المبيد. اريد استشارتكم، عندي دبة في حوش البيت بسح احمله وتخبله صغار، من اخوكم المجاهد ابو مؤيد علوه من ريف اب
0: الطودي.
2: هذا بيحصل عندكم دودة ثمار القرعية.
0: قرعية نعم.
2: هذا الدودة بتجي تطرحها هي فراشة، بتطرح حقها البيوت وتفعل ثقفية النبات وتدخل البيض داخل النبات. أول ما تبدأ تتكون الثمرة أو عادة ثمرة وعادي صغير جدا تطرحها البيض وتطرح لها بعدين يكبرن داخل النبات. طيب ما نفعل له؟ تستخدموا لها مبيد في هذه الفترة الذي فترة تحول الزهرة إلى نبات وعادة ثمرة صغير جدا. استخدموا لها هذا المبيد الذي مادة الفعالة إيما بكتين زائدا اندوكسكارب ترشوها لأنه تطرد ضبابة الفاكهة المسببة للديدان. أما الآن ممكن أن تستخدموا لها مبيد جهازي عشان يوقف بقية انتشار البقية الثمار إذا ما قدش موجود. بس أبقى فيه هنا الدودي ممكن أن تستخدموا كذلك إيما بكتين كرش وقائي هذا الأيام. بس المفروض أن تعالجوها من قبل.
0: نعم.
2: رسالة بتقول العنب يصلح زراعة في وصاب معكم دارس الوصابي.
0: يصلح البن الجميل. نعم. ان هذا علي قد انا واثق منه. لكن العنب جربوا ما نقولش ما يصلح جربوا.
2: رسالة بتقول سلام الله عليكم جميعا وجمعتكم مباركة. معي شجرة عنبة لها سنتين طولها 5 سنتي. ارشدونا بارك الله فيكم يا مهندس عادل. قد لها سنتين العنبة وعادي غير 2 سنتي طولها بدون
0: إن عنبة هذا بتمشي بالبطيء أكيد التربة تحتها ما هش مفككة قاسية ما استرش تنفذ العروق حقها من خلالها. لكن اعملوا ذبل بلدي مخلوط بقليل رماد قليل رماد فوق ذبل بلدي وخلطوهن وبدوا تعملوها حولها ودشكوا حول الشجرة. هذا الحين عادوا وقت دشكوا وتسكوها وإن شاء الله أنه خير
2: بإذن الله. رسالة تقول مرحبا صباح الخير والرضا. اللهم اجعل صباحنا نورا في القلب وطمأنينة في الروح وبركة في الرزق وتوفيقا يرافقنا في كل خطوة. صباحكم سعادة تليق بقلوبكم وأيامكم أجمل مما تتمنون. منورين عم عادل والغالي سندس تحياتي لكم من حلا. جمعتكم مباركة.
0: أهلا وسهلا يا حلا.
2: رسالة تقول لي يسعد صباحكم أختي سندس والأخ عادل مطهر معي بسواس في الحوض قدو كبير ولاب تثمل بالمرة حتى ما قد سهر معكم الواثق بالله.
0: إذا قدو كبير جر المقص وقصيه من تحت من تحت ال يعني من قريب من سطح التربة.
2: أيوة وخلي يعبد فيها
0: وخلي ينمو مرة أخرى.
2: رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير جمعتكم مباركة يا إخواننا. معنا رمانة طلع وراك ترجع تنفل
0: بتطلع الزهر وترجع تنفل.
2: أيش السبب؟ أيش نفعل لها من وصاب؟
0: المال تكون تسكوا وقت الزهر خالص والتزموا بمواعيد الري بعد ما تسهر ما يعني تكون تسكوا كل 15 يوم كل 10 أيام بالموجود والمتاح معكم وقبل السهر ملوا لها سقيتين كبار تقدر تحمل الزهرة ويدوي إلى بعد السهر.
2: نعم. بس ها بتقول لو سمحتوا اسم العلاج حق النقطة الحمراء وشكرا. اسم العلاج أو اسم المادة الفعالة للعلاج اسمها كلوروفينابير. هذا تستخدموها بنفس المواصفات المكتوبة في الليبل عرض العبوة كم لتر كيف تدرشوها كيف تطبقوها ما هي فترة الأمان وكم فترة الأمان وحاولوا أن أنتوا تلتزموا بها. رسالة بتقول سلام الله عليكم لو سمحتوا يا عم مطهر كيف حالكم معانا الطماط فيه ذحلة ما نفعلها.
0: ذحلة فعلوا لها مبيض فطري أي مبيض فطري وخاصة المبيض الفطري اللي يعني يكافح بها اللفحات لأن الطماط بتصاب باللفحات وتطبقه كما هو مسجل عرض العبوة بالضبط. نعم.
2: رسالة تقول سلام الله عليكم معكم وديع الخولاني هذا الأيام برد وما قد الشتاء وما نفعل للشجر بدأني يضربي
0: البرد هذا الأيام ما قدش برد عاد احنا في لكن هو ايوه
2: فيه ريح باردة.
0: ايوه فيه ريح باردة. نعم
2: هذا الريح ريح الخريف يعني الاوراق فيها بتتساقط فيها الجو حتى متقلب يعني ما بتدافي من ريح بارد. بس ها بتقول قدو وقت نغرس العنب
0: ما قدوش وقت عاد نقولوا ما تغرسوا العنب دحين احنا في الساعة لا وما قدوا شهر اثنين السنة لا يعجي ان شاء الله
2: ان شاء الله. رسالة بتقول سلام الله عليكم جمعتكم مباركة يا عم عادل معاكم العميسي وتحياتي لكم يا رب بارك للمزارعين ويستمعوا للعم عادل وارسلوا لي رقم البيطري عبر هذا الرقم الله يحفظكم. احنا ما نقدرش نرد لكم بالرسالة لكن نقول رقم البيطري بشكل عام لكل المستمعين من لدي اي ثروة حيوانية بتواجه اي صعوبة في رعاية الاهتمام بها افعلوا على او اعملوا على الاتصال المباشر او حتى افعلوا الرسالة للدكتور البيطري لكن يكون في وقت ملائم. رقم الدكتور البيطري لكل من لدي اي ثروة حيوانية وهناك العديد من التساؤلات حولها 3756450. الرقم الدكتور البيضري 3756450. اتصال في وقت ملائم أو حتى رساله بإذن الله سيتم الرد عليكم بالرد الشافي لثروتكم الحيوانية. إذن مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. الله الله بالخروج المشرف المليوني استجابة لدعوة السيد القائد ولنري أعداءنا وأعداء الأمة وأعداء المقدسات من هم الأنصار من هم اليمانيون من هم المحبين ومن هم المدافعين عن المقدسات الإسلامية. إذن خروج بإذن الله مشرف في ميدان 70 عصرا أو في بقية المحافظات حسب ما حددتها اللجنة المسؤولة عن توزيع الساحات. كل واحد يخرج في ساحته خرج أنت وعيالك وأخوتك وجيرانك ولا تنسوا ما تشلوا كل من لديه أو لا يمتلك سيارة عملوا على أخذ معاكم إلى داخل الساحة لتنقلوا الصورة المليونية المغيظة لعداء الله. إذن التحية كل التحية مقدمة لكم لكل مرة.

0: يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات. والدعوة عامة.
1: سام اف ام وقفة إعلانية
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
5: وما
6: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: أوه. قول حنلقاهم
6: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
8: حيأخرونا؟
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج؟
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
8: أوهو،
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
10: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
9: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي الى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
11: سام اف ام، والعود احمد.
12: ادعو شعبنا العزيز الى الخروج للمليون يوم غد الجمعة ان شاء الله في العاصمة صنعاء والمحافظات، دفاعا عن شرفه الإسلامي وتأكيدا على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر، وعلى تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف تجاه الخطر الصهيوني الذي يتهددها، تجاه كل أعداء الإسلام والمسلمين، وتجاه الإساءات من النظام السعودي إليها، والخزي والعار على المفترين الكذابين الذين يتلقفون البهتان.
0: شعبنا اليمني الثائر العظيم، جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.

0: التحديات التي نواجهها. نحن نشكر الله في هذه الأيام على الانتصارات العظيمة، ونشكر أولئك العمال في الجبهات، ونشكر أبناء محافظة صعدة على القافلة الأبية، قافلة النصر التي قدموها لرجال الرجال في كل الجبهات. بارك الله فيكم وفي خروجكم وفي ثباتكم وفي استجابتكم لسيدي مولاي السيد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي وفي ذريتكم وفي أموالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: أيها المؤمنون الأحرار ورحمة الله تعالى وبركاته، قبل أن أبدأ القصيدة رسالة مقتضبة لآل سعود فيما يتعلق بكذبة استهداف الكعبة. نقول لآل سعود ولمن معهم: نحن للكعبة حراس وأنتم تعلمون، فلماذا تكذبون ولماذا تفترون؟ تستمرون بصنع الزيف في الإعلام، لكن في ميادين الوغى في الحرب أنتم فاشلون عاجزون. كيف تبكون وأنتم من بدأتم تقصفون؟ من أتيتم تعتدون؟ فعلى من تضحكون؟ القصيدة بعنوان بيان النصر. بيان النصر يتلوه العميد يبشرنا بما صنع الأسود، فتتلوه انتصارات ويأتي على أعقابها فتح جديد، وتبتهج القصائد في فضاء تطرزه الزوامل والنشيد، ونرفع صرخة الحق امتنانا وتعظيما ليسمعها الوجود، نرددها ونحملها شعارا، فمنها يبعث النصر الأكيد. هو الله الذي أوحى إلينا أن انطلقوا ستنهزم الحشود.
1: الموت عليك، الموت إسرائيل، اللعنة عليهم، النصر للشعب.
0: هو الله الذي أوحى إلينا أن انطلقوا ستنهزم الحشود. هو الهادي، بنعمته اهتدينا وجاهدنا، فبوركت الجهود. تعالى قاصم المستكبرين، تجلى الواحد الفرد المجيد، تبارك ناصر المستضعفين، تقدس ذكره الصمد الحميد. توكلنا عليه، به اعتصمنا، تحركنا ونحن له جنود، تمسكنا به وله استجبنا. هو المولى ونحن له عبيد، تواضعنا له وبه ارتفعنا، ولان لنا بنعمته الحديد. تفوقنا به وبه اتفقنا، فخاب المكر والحلف الحقود. فلا طغيان أمريكا ولا من إليها من مواليها يفيد، ولا إجرام إسرائيل يجدي، ولا الجيش المؤهل والجنود، ولا عار الخيانة سوف يمحى ولن ينسى ولو تشوى الجلود. ويوم الزحف لا الدولار يجدي، ولن ينجو رشاد ولا سعود. طريق الارتزاق بدون شك نهايته هي الخزي الشديد. أرى فيما أرى يا قوم فتحا قريبا لا تحاصره الحدود، أراه يحطم الأصنام شرقا وغربا، بل أرى الأقصى يعود. أرى من مأرب التاريخ جسرا وأبوابا إلى يافا تقود، ومن ذباب مفتاحا ثمينا لفتح للكرامة يستعيد. أرى صنعاء تحتضن المكلا، أرى عدنا تعانقها زبيد، أرى عمران تلبس لحج تاجا وأبين من دمار هي الوريد. أرى اليمن الكبير إلى الأعالي، وأشهد أنه اليمن السعيد. ولست أرى بعيدا بل قريبا، وحتما سوف يقترب البعيد. أرى علم الزمان يشيد صرحا، له شكل جمالي فريد. أراه من الهدى والنور يرسي قواعده، فيتقن بل يجيد، ويسبق قوله الأفعال فيما يقول، وقوله قول سديد. إليه مشاعر الأحرار تهفو، حكيم ثائر صلب عنيد، يماني أصيل هاشمي ببأس رجاله كسر اليهود. يماني أصيل هاشمي ببأس رجاله كسر اليهود. مهندس نصرنا، حامي حمانا، أبو جبريل أعظم من يقود. رسالتنا إلى أعراب نجد، سنبعدكم كما بعد الثمود. لكم في الساحل الغربي درس كما في الجوف، فانسحبوا وعودوا. قواعدكم سننسفها جميعا، ولن يبقى لكم فيها قعود. فكفوا شركم عنا وإلا فلن يبقى طلال ولا الوليد. أعيدوا مال هذا الشعب فورا ولا تستنقصوا أو تستزيدوا، وقد كثرت تجاربكم ولكن أخذتم ربما ما لا يفيد. وباكستان لن تحمي حماكم وحتى الجنجويد ولا الهنود، وبعد النصح حتما سوف يأتي بيان زوالكم حل وحيد. وشكرا، السلام عليكم.
2: الله أكبر.

ردها وسعود خلصها لجفري أبستين، وسعود خلصها لجفري أبستين. هألك

0: الأخوة المجاهدون المؤمنون، يا أنصار
1: الله جميعا
0: قوموا يا رجال،
1: قوموا ونرد جميعا.
0: لسنا شيئا سوى بالله،
2: لسنا شيئا سوى بالله.
0: فالشكر له للأعلى،
2: فالشكر له للأعلى.
0: سبحانك ما أعظم نصرك،
2: سبحانك ما أعظم نصرك.
0: يا رب افعل عنا شكرا،
2: يا رب اوسعنا شكرا.
0: لله ندعو مدعان،
2: لله ندعو مدعان.
0: سبحانك هذا بهتان،
2: سبحانك هذا بهتان.
0: عد يا يوسف شرع البهتان.

0: اللهم صل على محمد
1: وعلى آله. السلام على شعب الإيمان والحكمة. السلام عليكم يا أنصار الله وأنصار رسوله، يا شعب الإيمان والحكمة والمقدسات، يا من خرجتم في هذا اليوم وكلكم نصرة لفلسطين وللمقدسات، وفي مقدمتها مكة المكرمة. خرجتم لكي ترسلوا رسالة للعالم أننا أمة ستحافظ دائماً وأبداً حتى آخر نفس من حياتنا على مقدساتنا. فكل أكاذيبكم ليست إلا في ضلال. فلنا الشرف والله أن نكون يمناً يحمي المقدسات، فنحن بالله الأقوى الذي قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الإخوة المؤمنون الكرام الأحرار الشرفاء النجباء، نستهل هذه المسيرة بآيات من كتاب الله، يتفضل بتلاوتها الأخ المجاهد أمين قريش، فليتفضل مشكورا مأجورا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.

0: إخوة المؤمنون، نستمع وإياكم الآن إلى فلاشة لشهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. الله أكبر.
1: الموت الأمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود.
2: ماذا لو تعرض الحج؟ أظن أنه مستحيل. الحج كنا نذرة من سنين، نذرة من سنين، نصوص لوزراء بريطانيين ونصوص اليهود وهم يصيحون من الحج. وزرعنا للإمام الخميني وهو يؤكد قبل أكثر من 20 عاما بأن أمريكا وإسرائيل تخطط للاستيلاء على الحج. ولتعرف أهمية الحج، أهمية الحج بالنسبة للأمة وفي مواجهة أعداء الإسلام والمسلمين، ارجع القرآن الكريم تجد آيات الحج متوسطة للحديث عن بني إسرائيل وآيات الجهاد والإعداد ضدهم في أكثر من موضع في القرآن الكريم. فهم لابد أن يعمل الاستيلاء على الحج بأي وسيلة ممكنة، وقد رأوا بأن الأمور تهيأت لهم على هذا النحو، حتى أصبح زعماء المسلمين بعد أن فرضوا البلاد الإسلامية إلى دويلات، كل دولة لا يهمها أمر الدول الأخرى. فإذا ما ضربت السعودية تحت مسمى أنها دولة تدعم الإرهاب، السعوديين أنفسهم نستطيع أن نقطع بأنهم لم يعملوا ضد أمريكا أي شيء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نكون من أنصار دينه، ممن يصرخ في وجه أعدائه، ممن يعمل على إعلاء كلمته، وأن يتجبر منا وأن يبصرنا ويلهمنا ويوفقنا ويسددنا إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: بأعلى أصواتنا نردد قائلين: سبحانك يا رب الكعبة،
1: سبحانك يا رب الكعبة،
0: أن نصمت عن هذه الكذبة،
1: أن نصمت عن هذه الكذبة،
0: نحن على الكعبة والدين،
1: نحن على الكعبة والدين،
0: أحرس من آل أبستين،
1: أحرس من آل أبستين،
0: ومكهنا فيها بدمانا،
1: مكهنا فيها بدمانا،
0: يا من بالبهتان رمانا،
1: يا من بالبهتان رمانا،
0: مكهنا فيها بدمانا،
1: مكهنا فيها بدمانا،
0: عن نصرتها لن نتوانى،
1: عن نصرتها لن نتوانى،
0: قدسية مكه لا تسمح،
1: قدسية مكه لا تسمح،
0: أن تصبح تضليل لم يطرح،
1: أن تصبح تضليل لم يطرح،
0: يا ابن سعود القادم أعظم، نستمع إياكم إلى بيان المسيرة للأخ المجاهد قائد قوات التعبئة العامة بالمحافظة، للأخ المجاهد أبو زيد الظاهري، فليتفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان مسيرات دعم القوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار وفضح أكذوبة استهداف مكة المكرمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. خرجنا اليوم دفاعا عن شرف انتمائنا للإسلام، ورفضا للبهتان العظيم وكذبة العصر التي أطلقها العدو السعودي المجرم بحق شعبنا يمن الإيمان والحكمة، ولإعلان موقفنا منه وممن تلقفوا منه هذا البهتان الخبيث والزور الفاضح المسيء لقدسية مكة المكرمة. أرواحنا لها الفداء، ولنؤكد على ثباتنا وتمسكنا بقضيتنا العادلة في مواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر المستمر منذ 12 عاما، ولنؤكد أيضا ثباتنا على مواقفنا المشرفة تجاه قضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف ونصرة القضية الفلسطينية وكل قضايا الأمة المحقة والعادلة. ولنؤكد على الآتي: أولاً، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بعظيم الحمد والشكر والثناء على ما من به علينا من انتصارات عظيمة وجليلة، ونبارك لقائدنا العزيز وجيشنا المجاهد هذه الانتصارات الكبيرة والتاريخية، ونسأل الله الرحمة للشهداء العظماء وللجرحى بالشفاء العاجل وللمرابطين بالثبات والسداد. ونؤكد بأننا لن نتراجع عن خط الجهاد في سبيل الله ومعاداة أعداء الله وموالاة أوليائه، ولن نفرط في حريتنا واستقلالنا وكرامتنا، كما نؤكد استمرارنا في معركتنا ضد العدو السعودي المجرم، ودعمنا ومساندتنا لقواتنا المسلحة في معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وضرب تحشيدات العدو السعودي حتى كسر الحصار الظالم الغاشم. وثقتنا لا حدود لها في عدالة قضيتنا حتى كسر الحصار الظالم الغاشم واستعادة كل حقوقنا ورفع العدوان وكل أشكال الظلم عن بلدنا وشعبنا مهما كان الثمن. وثقتنا لا حدود لها في عدالة قضيتنا وتحقق وعد الله لنا بالنصر العظيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثانياً، ندين ونرفض رفضاً قاطعاً الاتهام الخطير والكذبة الكبرى والبهتان العظيم الذي أطلقه قارون العصر وقرن الشيطان العدو السعودي ضد شعبنا باستهداف مكة المكرمة. أرواحنا لها الفداء، وتلقفته وتبنته أنظمة وأحزاب وجماعات وأطراف لا تتورع عن قول الزور وتبني البهتان ظلما وعدوانا وفجورا، ونعتبر ذلك جريمة خطيرة وبهتانا عظيما لا يغتفر بحق شعبنا، ومساسا بشرف وقدسية انتمائنا الأصيل للإسلام منذ فجر الرسالة وإلى الآن، وتشويها متعمدا لشعبنا، وردا ومعارضة لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شعبنا: الإيمان يمان والحكمة يمانية. فهل يعقل أن من يتجسد فيه الإيمان والحكمة أن يستهدف المقدسات؟ حاشا لله. فنحن كشعب يمني أنفسنا وأرواحنا وحياتنا وأموالنا وما نملك في فداء لمكة المكرمة وفداء للمقدسات الإسلامية بأكملها. ونقول للعدو السعودي ولمن صدقوه بدل تصديقهم لرسول الله: صدق رسول الله وكذبتم أيها الأفاكون. وهنا نؤكد بأننا نحتفظ بحقنا الطبيعي في الرد على هذا التعدي بكل أنواع وأشكال الردود المشروعة، ونفوض قيادتنا وجيشنا للرد بالكيفية المناسبة وفي الوقت والزمان المناسبين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثالثاً وأخيراً، نجدد التأكيد على التمسك بمواقفنا الثابتة تجاه قضايا أمتنا وفي مقدمتها الدفاع عن مقدساتنا أمام الخطط مخططات العدو أمام مخططات أعداء الله الكفار الصهاينة الذين يجاهرون بنوائيهم العدوانية تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى المبارك. ونؤكد ثباتنا في الدفاع عن القضية الفلسطينية وكل قضايا أمتنا العادلة جنباً إلى جنب مع إخواننا في محور الجهاد والمقاومة والقدس في فلسطين ولبنان والعراق وإيران وكل أحرار الأمة. وندعو كل الأنظمة والأحزاب والجهاد إلى الوقوف معنا أو منافستنا في ميادين المواقف الحقيقية المشرفة ليتضح الصادق من الكاذب في حميته وحمايته لمقدسات وشرف وكرامة الأمة. ليحق الخزي والعار على الأعداء الكافرين وعلى المنافقين الكاذبين المفترين، ويحق العز والشرف والسمو للمؤمنين الصادقين الأوفياء المخلصين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا بنصره، وأن يرحم شهداءنا الشهداء، ويشفي الجرحى، ويفرج عن الأسرى، إنه سميع مجيب الدعاء، صادر عن مسيرات دعم القوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار وفضح أكذوبة استهداف مكة المكرمة بتاريخ 7 ربيع الآخر 1448 هجرية الموافق 18 سبتمبر 2026 ميلادية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرم.

0: قالت القوات الحكومية إن سلاح الجو دخل المعركة.
1: قوات الجوية اليمنية.
2: طيران الحربي تابع للقوات المسلحة اليمنية.
3: طيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية.
4: بعد غياب طويل لسلاح الجو اليمني.
5: دخل الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية اليمنية.
6: الضربات الجوية كانت اليوم هي العنوان الأبرز.
7: طائرات جوية كثيرة وكثيفة.
8: القوات الحكومية على الأرض رافقها إسناد جوي للطيران الحربي.
9: الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية.

0: وهذا العلم السعودي في أعلى الطائرة.
1: أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج للمليون يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء والمحافظات، دفاعاً عن شرفه الإسلامي وتأكيداً على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر، وعلى تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف تجاه الخطر الصهيوني الذي يتهددها، تجاه كل أعداء الإسلام والمسلمين، وتجاه الإساءات من النظام السعودي إليها، والخزي والعار على المفترين الكذابين الذين يتلقفون البهتان.
2: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعاً يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.
3: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة

0: Houthis are seizing control of Yemen, threatening the strategic straits at the mouth of the Red Sea.
1: We have talked about the possible options of using force with the United States for many months.
2: בתימן מנהלים מהלך של כיבוש חלקים נרחבים ממדינה זאת וניסיון השתלטות על מצרי באבל מנדה באסטרטגיה.
0: No matter on which side of the aisle you sit, you stand with Israel.
2: הציר איראן, לוזאן, תימן מסוכן מאוד לאנושות. וצריך לעצור אותו.
3: The Kingdom of Saudi Arabia launched military operations in Yemen.
4: قالوا بدت عاصفة الحزم. ما كنا قادرين طول الليل نمشي.
5: Saudi Arabia and a regional coalition have taken strong action against Houthi militants in Yemen.
6: إنما يقوم به التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية. هو واجب ديني.
7: The United States support for those coalition efforts, including intelligence sharing, targeting assistance, and advisory and logistical support for strikes against Houthi targets.
8: فوجب عليهم شرعا واجب شرعي لو لم يقوموا به أنهم أثموا لم ينفذوا أمر الله لأن هذا التحالف هو بأمر الله.
9: القاعدة في جزيرة العرب تقاتل هنا لتوسيع نفوذها في البلاد.
10: وبالرغم من انشغالنا بالقتال ضد الحوثيين وأنصار المخلوق في أكثر من 11 جبهة في مختلف أنحاء اليمن
11: حاربوا مع بعض
12: أكيد من جبهة بالنسبة للجبهة نحن مع بعض
13: فقيادة اللواء الثالث عمالقة وكان الفضل يعود من الله ثم قوة التحالف
14: سكان اليمن كان 25 مليون يموت 24 مليون
15: وسوف تستمر عملية عاصفة الحزم حتى نحقق هذه الأهداف.
0: Thank you for taking such a strong stand for Israel and the Jewish people. It comes from the heart of all of us.
16: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
17: نحن بفضل الله سبحانه وتعالى في إطار هذه المعركة. في موقف قوي جدا يمن الله فيه بالكثير والكثير من الانتصارات والنجاحات وموقف شعبنا يبيض الوجه في الدنيا والآخرة.

0: أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليوني يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء والمحافظات دفاعاً عن شرفه الإسلامي وتأكيداً على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر وعلى تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف تجاه الخطر الصهيوني الذي يتهددها تجاه كل أعداء الإسلام والمسلمين وتجاه الإساءات من النظام السعودي إليها والخزي والعار على المفترين الكذابين الذين يتلقفون البهتان.
1: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.
2: وصلنا اللحظة اللي منتظرها كل مؤمن حر، بلهفة شوق تطحن كل شامق تمحي أثاره. بعافا والمكرمن فيه ذرة كبرياء يبكر، فذ الشمس والشاصات للجبهات قواره. نفرنا كل متبندق من ابن شعبنا ينفر وذي ماشي معاه بندقة، نفر حتى بزقاره وبان وصل متال الشم، ويتبندق ذي يسترش اللي فوق ظهره لو يحمل حمل سيارة. وكل غر مع العجات يا الشعب المجاهد غر، من اتوكل على ربه رفع قدره ومقداره. انا ساله وباسمه جل شانه واطلبه ينصر مسيرتنا وقايدها الشجاع الحر وانصاره. وساله من يبا يكسر صمود الجيش ما يقدر ويجعل معنوي الجيش المنهار منهاره. سفينه نوح ما تبحر وعز الله لا تبحر وتداور على العالم كما الايام دواره. ووضع الشعب بايصبر ووضع الجيش بايصبر وتتطور صناعاته بفضل الله واحراره. وبانزرع وبانحصد محاصيل الذرها والبر ونستكفي، وجار السوء يجهل ما مع جاره معنا شيء لا يمكن على بال القبي يخطر بحوزة جيش من العالم كله يكسف اسراره. اذا ما مو في الهدنة فهو صاحي ومستنفر، وخط انتاج فرض الصوت عاده فول صداره. ومعنا قوم لا قالوا لها تحضر، فما تحضر قمار الحرب نزاه عندها لا شبكب وناره. فيالق تنتظر للسيد القايدة فقط الشر، وبات عبر كتائبها تدق الخصمة لا داره. كتائبها متعجت وهجت جريابية جر تدغمر تقبر الغازي بخلاصها وبكاره. رجال الفرد يقدر لازحف جيش العدوى يكسر زحوفاته، ولا استنفذ رصاصة رد بحجاره، ولا يرجع ولا يخضع لو انزان السماء تمطر قذايف فوق راسه. ما نفذ صبرها ولا اصراره. رجال ابطال في صم الجبال الصاملة تزهر وتثمر نصر لو بيضربوا بالفينة طياره. اذا قالوا نشرنا الجايدة والفرد بينشر ويوصلها القماري قبل ما توصلها القماره. اذا استشهد جسد في الروحة ذي تشعر بما نشعر، وبانقى على مر الزمن نداولة اذكاره. عصاها شما معانا ترسم الخطها وتستحضر وصايا السيد القايد مع القاداته واشواره. وتوادين نسمع كلمة القايد وهو يصدر قرار الحرب، ننفر للمعارك ساعة اصداره. وساعة صفرنا دقت وشاصات العدو تصفر، وبسم الله والفرقانية يضرب صوت زنجاره. وشرشور المعدل ذي نسبح به ونستغفر، وبالدعوة مواصير الثلاثة شاخ صمصاره. وصقر 12-7 بايت الكرسي يقول بسر، أنا باشوش أفكاره وهاجم وقطع أخباره. رجال المدفعي منا بحبل الله ذي يمتر موادعهم ويسكعهم ويفجعهم بكباره. والاستطلاع لا سر بمترس خصمنا يوتر، وما قص خلف غاره نسته وتراها ولا ذكاره. وبعد اسناد ناري فوقهم والمحجرة تحجر قذايف هنس طارية صلى داخله أوكاره. دخلنا على موادعهم ولا احتجنا لكلمة سر، نأنتر بالذخاير كل رامية فك سحارة. هزمناهم على الواقع ولا يقدر بشر ينكر، وهم في الإكسا والفيسبوك يسوغاره ولا غاره. وتحرير المخايخ بر وتخبر واقعة مجزر ووادي بن جبارة والبلد والصوحة والجارة. أتانا الحلف متبختر ومتكبر ومتجبر، وبالتسبيح شوشنا على دماره ورادارها. أتى المدبر وجنب ضدنا البياعة والمدبر وجا المأجور يتجبر وواجه قومه جباره غزانا يطعم الحالي وذوقناه طعم المر ولا توقع بيوم ان اليمن بايح رقاباره وعاده كل ما تمادى علينا العار لا يحفر بيده مقبرة جيشه وفرط الصوت مقباره حضارة عام توقف بنت 6000 عام افكار حضارة عام توقف ضد 6000 عام افكر تخيل كوكب الأرض اليمنى والمملكة حارة حضارة قوم باتكسر حصارك وانت بس احصر ضحايا البحر الأحمر من سفن غرقاء وعبارة وكم مليار باتهدر وكم أصفاء باتعمر وكم رحلة تعود أدراجها لا صفرها انبارة وحسبها بحسابه ودور وفقنا وبهر نوايا صادقة وارفع حصارك وادفع أضراره معك حلين وانت اختار لا تجمر ولا تكبر تنومه ما نسيناها ولا ينسى لمن ثاره تنومه ما نسيناها ولا ينسى لمن ثاره الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود الناس الإسلام
0: أكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان.

والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك. أدعو شعبنا العزيز إلى تراصي الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.

0: أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليوني يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء والمحافظات، دفاعاً عن شرفه الإسلامي وتأكيداً على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر، وعلى تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف تجاه الخطر الصهيوني الذي يتهددها، تجاه كل أعداء الإسلام والمسلمين، وتجاه الإساءات من النظام السعودي إليها، والخزي والعار على المفترين الكذابين الذين يتلقفون البهتان.
1: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.

0: الشعب اليمني المسلم البطل خرج اليوم خرجه كامل جبال بالملايين خرجوا ليروا اعداء الله ان احنا انصار رسول الله.
1: احنا نقول للعدو اليهودي امريكا واسرائيل ونقول للسعود
2: اننا متمسكين برايه رسول الله ولن نتخلف عنها مهما كان.
3: اننا امه متمسكه بنبيها، متمسكه بقرانها، متمسكه باعلامها، متمسكه بقضاياها، واهمها القضيه الفلسطينيه.
4: لكل من اراد او فكر ان يغزو بلدنا او يحاول احتلال بلدنا،
5: ان احنا جاهدين لك واننا لك بالمرصاء، سنلقنك دروسا لن تنساها عبر التاريخ.
6: جاهزين في أتم الجهوزية، متوكلين على الله تحت راية سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي.
7: والله لن نوهن ولن نضعف ولن نستكين.
8: لن تجدونا إلا حيث تكرهوا، وهيهات من نذ الله، هيهات من نذ الله، هيهات من نذ الله.
9: والحصار بالحصار،
10: والحصار بالحصار. غريمنا السعودي اليهودي،
11: سنكسر قرن الشيطان أمريكا وإسرائيل، وأن احنا لا نهاب وجاهزين لتنفيذ توجيهات القيادة مهما كانت الأمور ومهما سرنا إليه. احنا جاهزين لمحاربة الطغاة وكسر قرن الشيطان إن شاء الله من علوه، مهما كانت تبعد، مهما كانت التضحية. هذا قرار واضح، واضح قرار ما عبش فيه لا تراجع ولا خذلان ولا تراجع للوراء نهائيا.
12: والله ما نرجع، لو اتنفنا ونفنا أولادنا وأرواحنا ما نرجع. قيد انه
13: هابدين باولادنا بارواحنا باموالنا بما منك نجاهد في سبيل الله.
14: عليها نموت عليها نحيا.

بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العلي العظيم.

عن رسول الله الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحبه أنه قال: يأتي القرآن يوم القيامة وله لسان طلق ذلق قائلا مصدقا وشفيعا مشفعا، فيقول: يا رب، جمعني فلان عبدك في جوفه، فكان لا يعمل في بطاعتك ولا يجتنب في معصيتك ولا يقيم في حدودك. قال: فيقول الله تعالى: صدقت. فتكون ظلمة بين عيني، وأخرى عن يمين، وأخرى عن شمال، وأخرى من خلفه تبتزه هذه وتدفعه هذه حتى تذهب به إلى أسفل درك في النار. ويضيف عليه أفضل الصلاة والسلام: ويأتي القرآن فيقول: يا ربي، جمعني فلان عبدك في جوفه، فكان يعمل في بطاعتي ويجتنب في معصيته ويقيم في حدوده، فيقول الله تعالى: صدقت. فيكون له نورا يصدع ما بين السماء والأرض حتى يدخل الجنة. ثم يقال له: اقرأ وارقى، فلك بكل حرف درجة في الجنة حتى تساوي النبيين والشهداء هكذا، وجمع بين المسبحة والوسطى. وعن حبيب الله محمد صلواته عليه وعلى آله أنه قال: إن البيت إذا قرئ فيه القرآن حضرته الملائكة وتنكبته الشياطين واتسع بأهله وكثر خير وقل شر. وإن البيت إذا لم يقرأ فيه القرآن حضرته الشياطين وتنكبته الملائكة وضاق بأهله وكثر شره وقل خير. وفي حديث آخر عنه عليه صلوات الله وسلامه: والذي نفس محمد بيده، للزبانية من الملائكة أسرع إلى فسقة حملة القرآن منهم إلى عبدة النيران والأوثان، فيقولون: يا رب، بدأ بنا، سورع إلينا، يا رب يا رب. قال رسول الله: فيقول الرب تبارك وتعالى: ليس من يعلم كمن لا يعلم. وفي بشارته لمن يجتمعون فيتلون القرآن الكريم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يجتمعون فيتلون كتاب الله عز وجل ويتعاطونه بينهم إلا كانوا أضيافا لله عز وجل، وإلا حفت بهم الملائكة حتى يقوموا أو يخوضوا في حديث غيره. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله: ألا إنها ستكون في. فسأله أحد أصحابه: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار أصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته إلا أن قالوا
إنا سمعنا قرآنا عجبا، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط

بسم الله الرحمن الرحيم. روى الصحابي الجليل كميل بن زياد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أخذه بيده فأخرجنه إلى الجبان، فلما أصحر عليه السلام تنفس الصعداء ثم قال: يا كميل بن زياد، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل بن زياد، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته. والعلم حاكم، والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة. ها إنها هنا لعلما جمع، وأشار عليه السلام بيده إلى صدره: لو أصبت له حمله، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليسا من رعاة الدين في شيء. أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا، وإما خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا، والأعظمون عند الله قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته، حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه. آه آه شوقا إلى رؤيتهم. انصرف يا كميل إذا شئت.

النعمة ولا يبادر بالنقمة، ويا من يثمر الحسنة حتى ينميها ويتجاوز عن السيئة حتى يعفيها. إن صرفت الآمال دون مدى كرمك بالحاجات، وامتلأت بفيض جودك أو

صدق الله العظيم، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، القائل: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. الله الله في الخروج والاحتشاد اللائق للدفاع عن الشعب اليمني في مسيرة دعم القوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار وفضح أكذوبة استهداف مكة عصر هذا اليوم في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات، رافعين شعار البراءة من المشركين. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. وفي هذه الأثناء سنستمع وإياكم إلى خطبتي الجمعة التي سيلقيها فضيلة العلامة المجاهد حمدي بن يحيى.

أسرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصلِّ وسلِّم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكتك المطهرين، وعلى عبادك الصالحين الأولين منهم والآخرين من الجنة والناس أجمعين. وأدخلنا اللهم برحمتك في عبادك الصالحين، واهد قلوبنا وثبِّث ألسنتنا وثبِّثنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى وسلوك السلامة بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال جل من قائل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله، آمنوا بالله واعتقدوا بربوبية الله سبحانه وتعالى عليهم، وآمنوا بمعنى الربوبية بأن الله تعالى مالك الملك وخالق الخلق، رب كل شيء وإله كل شيء، والسيد على كل حي، المتصرف في خلقه بما يشاء، لا يشاركه في ملكه سبحانه وتعالى أي مشارك، والكل ملك الله سبحانه وتعالى من جن وإنس وملائكة وحيوانات وأشجار وجماد، وكل شيء في الوجود ملك الله سبحانه وتعالى، لا ينازعه فيه شيء ولا يشاركه سبحانه وتعالى فيه شيء، وله فيه سبحانه وتعالى كل تصرف، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وبالتالي إذا كان الملك ملك الله سبحانه وتعالى، والإرادة هي إرادة الله سبحانه وتعالى، وأمر الله تعالى نافذ على كل حال، فعلى المملوك أن ينقاد لمولاه وأن يستقيم إليه سبحانه وتعالى في قوله وفعله، وقبل ذلك في عقيدته وتوحيده لله سبحانه وتعالى، حيث لا يحب إلا الله سبحانه وتعالى، وإن أحب ما أحدا ما ففي محبة الله سبحانه وتعالى، وأن لا يتولى إلا الله جل جلاله وعظم شأنه، وإن تولى أحدا ففي إطار ولايته لله سبحانه وتعالى. وعلى هذه الأمور يكون التوحيد لله سبحانه وتعالى والاستقامة على منهج الله، فيحظى الإنسان بمعنى هذه الآية، بمزية هذه الآية، بفضل هذه الآية، بشرف هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ثم استقاموا، وكلمة ثم مطلوب عندما يعتقد الإنسان أن الله تعالى هو ربه جل جلاله ومالكه وسيده، أن ينقاد لمولاه وأن يستقيم معه من أول وهلة. فلماذا قيل ثم استقاموا؟ ثم، وثم حرف عطف يؤتى به للعطف بعد مهلة، بعد مهلة كثيرة، الواو للعطف للمشاركة، والفاء للعطف للتعقيب بالمباشرة، وثم للتأخير. لماذا قيل ثم؟ لأن الإنسان في دنياه مع طول حياته، مع طول حياته حتى لو كان يوما، فهو بحاجة إلى مراعاة هذا الأمر، الاستقامة مع الله سبحانه وتعالى، ومطلوب منه أن يستقيم مع الله سبحانه وتعالى اليوم وغدا وبعد غد وطيلة حياته، إلى أن يلقى الله تعالى وهو على الاستقامة. وقد يعرض له في دنياه ما يصرفه عن الصراط المستقيم، والله تعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قد تستهويه البدع فينحرف عن خط الاستقامة، قد تستهويه الأهواء فينصرف وينعطف عن طريق الاستقامة. وكلمة ثم تدل على الدوام والحفاظ والمداومة والمراعاة
والحرص الشديد على بقاء الإنسان في خط الاستقامة مع الله سبحانه وتعالى، فهو حريص على أن لا تزل به لسانه لا في كذب ولا في خداع ولا في سب ولا في شتم ولا في انتهاك أعراض ولا في قول زور ولا بهتان ولا في شرك بالله والعياذ بالله. وهو بحاجة أيضاً إلى المحافظة على استقامة قلبه حتى لا يخشى إلا الله، ولا يحب إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يثق إلا بالله، ولا ينصرف قلبه عن الله سبحانه وتعالى. وهو بحاجة أيضاً إلى أن يستقيم أمره في عبادته مع الله سبحانه وتعالى، فلا يترك صلاةً ولا يترك صياماً ولا يترك زكاةً وجبت عليه، ولا ينقطع عن حجٍ وجب عليه، ولا سوى يقطع رحماً وجب عليه صلتها، ولا يقطع ما أمر الله تعالى به أن يوصل أبداً، فهو بحاجة إلى أن يستقيم. فالاستقامة معالجة النفس في كل الأمور طيلة بقاء الإنسان في حياته مع الله سبحانه وتعالى، حتى يبقى الإنسان دائماً حريصاً كل الحرص ومنتبهاً كل الانتباه من زلة القدم وزلة اللسان وزلة القلب وزلة الهوى، والعياذ بالله من زلة الهوى. قال: ثم استقاموا. هؤلاء الناس هم الذين تتنزل عليهم الملائكة، ملك بعد ملك وجماعة بعد جماعة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا ولا تحزنوا. الإنسان يعالج الأمر المجهول بكل ريبة وكل خوف، لا يدري ما يقدم عليه، حتى لو كان لديه مال وأولاد وعشيرة وسلاح، المجهول يظل رعبا يساور الإنسان في قلبه، لا يدري ما الإنسان ما يقدم عليه. هذا في الدنيا فضلا عما في الآخرة، حتى لو كان قد صلى، حتى لو كان قد صام، حتى لو كان قد فعل الطاعات كلها، فالمؤمن دائما في خوف من الله سبحانه وتعالى، في وجل من الله، في إشفاق من عذاب الله سبحانه وتعالى. عند ذلك تأتيه الملائكة، يكفيه ملك واحد ليبشره ويفرحه ويسعد قلبه، يكفيه ملك واحد يخبره بأن الله تعالى قد رضي عنه، ونسأل الله تعالى أن ينظر إلينا بعين رضاه وعين رحمته، يكفيه ملك واحد. ولكنها ملائكة، تلو ملائكة تأتي إليه تبشره وتزف إليه البشرى وتقول له: لا تخف ولا تحزن، ما عند الله خير لك مما عند أهلك، وما أعده الله تعالى لك خير مما خلفت وراءك. تتنزل عليهم، تتنزل. وكلمة تتنزل فعل مضارع يدل على أكثر من تنزيل وأكثر من مقام وأكثر من بشرى. عند موته وبحاجة إلى أن يبشر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذه بشرى من البشريات التي يحظى بها الإنسان الذي قال الله ربي وآمن بالله واستقام مع الله. تأتيه الملائكة تبشره. وقبل ذلك قد تحصل له بشرى برؤيا منام، أو يرى له في المنام رؤيا صالحة تبشره بأنه على الخط المستقيم. هذه البشرى تسعد قلبه، تشرح صدره، تثبت فؤاده، تثبت قدمه على هذا الطريق، حتى لو بذل روحه ومهجته في سبيل الله، بعد أن تأتيه البشرى يرخص كل شيء في سبيل الوصول إلى الله ونيل رضوان الله سبحانه وتعالى. تتنزل عليهم الملائكة: ألا خوف عليكم، ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. بشرى عند الموت، وبشرى بعد الموت، وبشرى يوم القيامة، والملائكة دائما معه، حتى يدخل معه الملائكة الجنة ويسلمون عليه ودائما يزورونه، وهو دائما في بشرى. تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أمامكم، ولا تحزنوا مما خلفتم وتركتم وراء ظهوركم، فالدنيا سريعة الزوال وشيكة الانتقال، وما عند الله باق، وما عندكم يفنى، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور،
غير أن ما أعد الله تعالى لعباده المتقين لا يمكن أن يوصف بوصف ولا يمكن أن يتصوره متصور، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه البشرى لمن؟ لمن قال ربي الله ثم استقام على منهج الله، لم يكذب، لم يغش، لم يخدع، لم يأكل أموال الناس بالباطل، لم يتحايل على المكارم والأرحام، لم يتحايل على الناس، لم يكن أهله ووطنه وعشيرته، لم يبع دينه بعرض من الدنيا، لم يقصر في صلاته، لم يمنع زكاته، لم يقطع رحمه. هذا الذي استقام مع الله، وهذا الذي تحق له البشرى من الله سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا. الإنسان عندما يفوته مثلا طعام يعني جيد يصاب بالحزن، أو تفوته فرصة ثمينة فاتته الفرصة يحزن، فاته المرتب يحزن، فاته مال يحزن، فاته أمر جميل يحزن. كل ما في الدنيا لا يساوي شيء. لقيد شبر في الجنة خير من الدنيا ما فيها، لموضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حري بالمرء أن يسعى لأن يكون من أهل الجنة. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروى عنه يسأل الله تعالى الجنة ونعيمها، ويعوذ بالله من النار وجحيمها، ويقول في دعائه فيما يؤثر عنه صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونية، وأعوذ بك من النار وكل ما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونية. كان نبينا يدعو وهو بالمحل الأعلى، وهو أول من استقام مع الله سبحانه وتعالى، وهو الذي لبى نداء الله، وهو الذي جاهد في سبيل الله، وهو الذي بلغ رسالات الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. فلا يبخلن أحد منا على نفسه، فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه أستغفره أستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، احرصوا كل الحرص على القرب من الله سبحانه وتعالى، على أن تكونوا قريبين من الله، لأن من كان قريبا من الله فرحمة الله تعالى قريبة منه. إن رحمة الله قريب من المحسنين، ورحمة الله أوسع مما يتصورها الإنسان على جهة الإطلاق. كان في الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتشرح بها صدري، وتنور بها فؤادي، وتلم بها شعثي، وتجمع بها أمري. رحمة الله إذا لم تدرك الإنسان سيظل متخبطاً. كان في دعاء الإمام علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه عند كل صباح: إلهي، إن لم تبتدئني منك الرحمة بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. بمعنى أن الأمر كل الأمر بيد الله، وأن التوفيق بيد الله، وأن الرحمة بيد الله، وأن الهداية بيد الله، بيد أن من الواجب على الإنسان أن يطلب ذلك من الله، وأن يستعين بالله، وأن يستغيث بالله، وأن يسأل الله، وأن لا ينظرن إلى نفسه فوق أن يسأل الله تعالى. لأن الله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإن الإنسان لا يلاحظ استكبار الناس عن دعاء الله في كثير من أمورهم، ينشغلون بالأشعار والأحاديث والقصص، ينشغلون بذكر الدنيا، ينشغلون بالملاهي، ينشغلون بالمغاني، حتى في صلاتهم ما إن تنقضي صلاتهم، هذا لو صلوا ما إن تنقضي صلاتهم حتى تضيق بهم صدورهم من المساجد، لا يريدون أن يسألوا الله، ولا أن يذكروا الله، ولا أن يرجوا الله سبحانه وتعالى، وتضيق بهم صدورهم، تضيق بهم الحال. إن الإنسان المحب لحبيبه يحب أن يبقى مع حبيبه ليس ساعة ولا ساعتين، ولئن قام حبيبه من المجلس يريد أن يغادر المجلس يقول له: لا زال الوقت مبكرا، ابقى عندنا، نحن متأنسون بك، مطمئنون بك، مرتاحون لوجودك، فرحون بك، لأنه يحبه. هذه حالة الحبيب مع حبيبه. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين، حتى يكون ذكر الله تعالى أحب إلى قلوبنا، وحتى يكون أنسنا بالله سبحانه وتعالى فوق كل أنس، ومحبتنا لله سبحانه وتعالى فوق كل محبة، ومحبتنا لذكر الله سبحانه وتعالى فوق كل محبة. لأن من أحب الله تعالى أكثر من ذكره، كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن من يريد أن يعرف منزلته عند الله تعالى فليعرف منزلة الله تعالى عند نفسه. فلئن كان الله تعالى حبيبا في قلبه، محببا إلى قلبه، مستأنسا به، مكثرا لذكره، فليعلم أنه مع الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يذكره. فما ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى في ملأ إلا ذكره الله تعالى في ملأ خير منه، عند الملائكة وعند الرسل وعند الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم أجمعين. نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، حين يصل الإنسان إلى هذه المرحلة في محبة الله سبحانه وتعالى يهون عليه كل شيء، ويسارع في طاعة الله تعالى في كل شيء، ولا يقلقه شيء، ولا يفزعه شيء، ولا يزعجه شيء، ولا يبالي بشيء،
حتى لو أجمع من في السماوات ومن في الأرض عليه وهو مع الله سبحانه وتعالى فإنه لا يقلق ولا يحزن ولا يأسف ولا يخاف من كل شيء على جهات الإطلاق. عباد الله، الأمر بحاجة إلى جهاد نفس، بحاجة إلى مسألة، بحاجة إلى دعاء، بحاجة إلى كسب حلال طيب، بحاجة إلى الإكثار من ذكر الله، بحاجة إلى الاستغفار، بحاجة إلى التسبيح. اليوم هناك مؤامرات كبيرة جدا جدا جدا علينا في الدنيا، مع ما يمكن أن يعاقبنا الله تعالى به إن فرطنا وإن خذلنا وإن استسهلنا المسألة والأمر وإن تجافينا وإن جنحنا إلى هوى الأنفس الأمارة بالسوء والعياذ بالله. هناك مؤامرات، هذه المؤامرة بحاجة إلى صبر وثبات. بعد أن فشل العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني فيما كان قد أعد، لا إله إلا الله، فيما كان قد أعد لاستئصال الشعب اليمني ومذلة الشعب اليمني وإهانة الشعب اليمني وقتل الشعب اليمني واستعباد الشعب اليمني، أعد عدة لسنوات طويلة. ولعلكم سمعتم صفقات الأسلحة طيلة العشر السنوات الماضية التي شراها الكيان السعودي من الولايات المتحدة ومن فرنسا ومن غيرها من الدول، ومن بريطانيا ومن غيرها من الدول، صفقات أسلحة مهولة جدا جدا. أين ذهبت هذه الأسلحة؟ ولمن تعد هذه الأسلحة؟ ولمن تهيأ هذه الأسلحة؟ هيئت وعدت وجند الجنود وصرفت أموال باهظة جدا من أجل استعباد الشعب اليمني وسلب الشعب اليمني لإرادته وحريته وكرامته وثرواته وخيراته وبلاده، واحتلال الشعب اليمني وإهانة الشعب اليمني، ومن أجل نصرة المشروع الصهيوني في المنطقة. لا إله إلا الله، ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ يا إخواني، كنت قد حددت نفسي ألا أتحدث عن هذا الأمر، فالأمر قد علمه الناس، لكنه حقيقة جدير بالحديث، جدير بالتنويه، جدير بلفت النظر إليه، جدير بتذكير الناس بنعمة الله تعالى عليهم. فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. في الساحل الغربي أعدت عدة لا مثيل لها ولا نظير، سلاح وإعداد وعدة كبيرة من الرجال. يعني عندما سمعنا 38 لواء، لو قلنا إن كل لواء عدده 2000 جندي، يعني هناك أكثر من 70 إلى 80 إلى 90 ألف مقاتل وغيرهم من المقاتلين، مما أعدوا مضار، مدرعات، دبابات، أسلحة، رادارات، كل شيء، وطائرات F-15 F-16 تأتيه من السعودية، كل ذلك لم يغن عنهم شيئا. وفي لحظات ما احتاجت المسألة إلى مدة كبيرة، في لحظات، لأنه إذا أراد الله تعالى شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، كن فيكون. وصار هذا الفتح العظيم كما قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح عظيم، فتح على جهة الحقيقة الكل يتحدث عنه. والآن يكيدون المؤامرات بعد أن فشلوا وخسروا الساحل الغربي، فشلوا. قالوا يخافون أن يتولى أهل اليمن أصحاب الشان باب المندب، يخافون منهم، لكنهم لم يخافوا من المرتزقة وأعوانهم المنافقين والخونة. لماذا؟ لأن الطيور على أشكالها تقع، هم يخافون من المؤمنين، ونحن نحمد الله أن صرنا نخيف الكفار والفساد والمنافقين، وهذا فضل من الله تعالى علينا، وهذا يدلل على أن موقفنا صحيح وأن طريقنا مستقيمة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا من الاستقامة مع الله سبحانه وتعالى، لأننا لم نبع ديننا بعرض من الدنيا، ولم نكن أهلا ولا وطنا ولا دينا ولا ربنا ولا نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه نعمة عظيمة جدا جدا. حين فشلوا وحين عجزوا لجأوا إلى رسم المكائد من جديد، وقالوا إنا صرنا نستهدف مكة المكرمة، ما شأننا وشأن مكة المكرمة؟ ما هي المصلحة لنا حين نستهدف مكة؟
هل تنطلق من مكة من البيت الله الحرام الصواريخ والطائرات F-16 و15؟ كذبة واضحة مثل الشمس، واضحة في وضوحها. وللأسف الشديد أنه انخدع وراء هذه الكذبة الكثير من الناس، وصاروا يدينون أهل اليمن الذين استهدفوا مكة المكرمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أهل اليمن أهل الإيمان والفكر والحكمة والدين والصيانة والرعاية والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صاروا يهددون مكة، والذي أباح مكة للفاسقات والفاجرات وأدخل المشركين إلى مكة، إلى الحرم، إلى مكة، إلى البيت الحرام، إلى المسجد الحرام. وتصوروا، التقطوا صورا لهم، ولعلكم شاهدتم اليهودي الذي التقط صورا جوار الكعبة المشرفة وجوار قبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة. والله تعالى يقول بنص صريح: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأدخلوا اليهود وأدخلوا النصارى إلى مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة، ويقولون إن الشعب اليمني يستهدف مكة المكرمة، يستهدف المشاعر المقدسة والأماكن المقدسة. هذه الفرية وهذا البهتان يأتي في إطار المكر والبغي والنكث، يأتي في إطار المكر. والله تعالى قد قال، تحدث عن المكر: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قد مكروا من قبل، قد مكر الذين من قبل، فأتى الله بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قد قالوا منذ الحرب الأولى على مران على السيد حسين رضوان الله تعالى عليه في إطار مكرهم وخداعهم للناس وتضليلهم وتلبيسهم. ولعلكم تذكرون معي، وهذا من باب التذكير، قالوا إنه ادعى الإمامة وادعى النبوة وادعى المهدوية، وأنهم يستخدمون المتعة في الجبل، وأنه يعني يتشارك الأربعة والخمسة الرجال في المرأة الواحدة. سمعتم ذلك على شاشة اليمن الفضائية في وقت علي عبد الله صالح، سمعتم هذه الأقوال كلها. قالوا إنهم يستخدمون المخدرات، قالوا إنهم يستخدمون السحر والشعوذة، وأنهم يعني يشعوذون على الناس ويضمسون على الناس. قالوا كل ذلك، قالوا إنهم يربطون الكلب على أنها أم المؤمنين عائشة، ويربطون الكلب على أنه عمر بن الخطاب، ويرجمون هذا قالها خطيب في جامع الشاب إبان وحكم علي عبد الله صالح وسمعه الناس. قالوا وقالوا وقالوا وقالوا وافتروا افتراءات كثيرة جدا إلى ما لا يستطيع الإنسان أن يحصرها. لكن ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ كانت محصورة في مرة، ثم انتشرت إلى صعدة، ثم إلى ما بعد صعدة، ثم إلى حوث، ثم إلى عمران، ثم إلى صنعاء، ثم إلى عدن. الآن بإذن الله سبحانه وتعالى، وما يدريكم لعل في علم الله شيء يريد أن ينفذ قضاءه وقدره سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله تعالى أن ينفذ قضاءه وقدره سلب ذوي العقول عقولها، حتى إذا أنفذ قضاءه وقدره ردها إليهم، حينئذ تكون الندامة. ها هم اليوم من جديد يفترون علينا كذبا في إطار الخداع والمكر. يقولون مثلا الطائرات التي تشن عدوانها علينا هي طائرات الحكومة الشرعية. هل كله يعرف أنه لا ملك للشرعية لطائرات؟ ولم يأمنوا عليهم لا على طائرات ولا على صواريخ، لا على طائرات ولا على صواريخ، وهم بذلك قد صرحوا مرارا وتكرارا. والطائرات التي أسقطت مؤخرا تدل على أنها طائرات سعودية، ولأمر ما أحرقت الطائرة كلها إلا موضع لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. في علم الله شيء، ولا بد أن ينفذ ما في مراد الله وما في علم الله، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بيد أن علينا أن نصبر وأن نثبت. هذا المكر أبدا لن يمر إذا كان هناك وعي. أهم شيء بالنسبة لدينا هو وعي الشعب اليمني، ما عدا ذلك لا يهمنا. إن تورط الكثير من الناس في هذه الحرب، وإن انخدع الناس في هذه الحرب، وإن وقعوا في وحل العمالة والخيانة والمعصية، لا يهمنا ذلك. يهمنا أنفسنا كشعب يمني، لأنه كلما كنا أصحاب وعي وإرادة وبصيرة، كل معاول الهدم والخيانة والمكر ستتحطم
وتتكسر في صخرة وعي الشعب اليمني وإرادته الصلبة وثقته بالله سبحانه وتعالى. وبالتالي علينا أن نكون حاضرين في كل الساحات في كل الميادين، وكلنا على قلب رجل واحد، نعرف ماذا نريد، ونعرف ماذا يراد بنا، ونعرف ماذا يريد الله تعالى منا في مثل هذه الظروف وغيرها. فعلينا أن نثبت، وعلينا أن نواجه أعداء الله. أما المكر والخداع فهي سنة إلهية، كما جرت على السابقين ستجري اليوم على اللاحقين بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد قالت على سنة الله في الذين خلوا ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروى عنه: ثلاث هن الرواجع على أهلهن. هذا جاء وصحح الحديث أهل الحديث. ثلاث هن الرواجع على أهلهن، وروي لكن موقوفا: ثلاث من كن فيه كن عليه، البغي والمكر والنفث. وتلا عليها قوله سبحانه وتعالى في حق البغي: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. إن من يبغي على إنسان ما في الحقيقة يبغي على نفسه، سواء من شخص لشخص أو جماعة لجماعة أو شخص على جماعة أو أسرة على أسرة أو شعب على شعب. هذه سنة الله: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. بغى فرعون لكن بغيه صار على نفسه وعاد على نفسه ورجع عليه. كل من بغى على الأنبياء والصالحين عاد بغيهم عليهم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. والمكر وتلا عليه قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يرد الله تعالى كيدهم في نحورهم ويجعل تدبيرهم في تدبيرهم. وكان حريا بهم لو كانوا عقلاء أن يدخلوا في صلح مع الشعب اليمني وأن يتصالحوا، ولئن خافوا من الشعب اليمني أن يصيبهم منه أذى فبالإمكان الاتفاق على أمور يسلم من خلالها بهذا الاتفاق وهذه الشروط الأذى من جهة من يخافون الأذى من جهته. والشعب اليمني أكرم وأعز من أن يلحق أذى أو ضرا بأحد، ولا سيما بعد اتفاق. لكنهم ركنوا إلى من باع دينه، إلى رخيص النفوس، إلى رخيص الكرامة، إلى وضيع الإنسانية، ولجوا إليهم، لجوا إلى الرخيص، لجوا إلى الحقراء، لجوا إلى الفقراء، لجوا إلى العملاء والخونة. وهذا شأنهم، وهذا ديدنهم، وهذه يعني إرادتهم فيما فعلوا. فعليهم أن يتحملوا المسؤولية في كثير من النتائج التي ستحصل حتى اللحظة، حتى اللحظة، والنتائج عليهم. بإمكانهم أن يدخلوا في صلح مع الشعب اليمني، ومطلب الشعب اليمني مطلب سهل جدا جدا جدا، فقط ندخل في حوار معكم، تسلموا منا ونسلم منكم، ويحترم بعضنا بعضا، هذا مراد الجميع. وأن ترفعوا أيديكم عن الشعب اليمني وأن تنهوا حصاركم عن الشعب اليمني. هل هذه مطالب تعجيزية لا يمكن تحصيلها ولا تحقيقها؟ هل هذه مطالب لا يمكن الوصول إليها؟ لكن في شيء في علم الله لا لا لا نعرف. نسأل الله تعالى أن يلطف بنا جميعا. الأمر الثالث النكث، وتلا عليه قوله تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وورد أيضا في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تبغي ولا تعن باغيا، لا تكن من أهل البغي ولا تعن أهل البغي، لأنك إن أعنتم كنت معهم. لا تبغي ولا تعن باغيا، الذي مثلا يسترخص نفسه ويبيع نفسه لأن يكون عميلا وخائنا للسعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا، هذا يعين البغاة على شعبه وعلى دينه. يعطونه ألف دولار، ألفي دولار، 3000، 5000 سيارة، لكنه قد خسر الدنيا والآخرة. وقد جرت العادة من أمثال هؤلاء الناس أنهم لا يستمتعون حتى بما تقاضوه مقابل الخيانة ومقابل الدسائس والعمالة. يعني أيام يسيرة وألقي القبض عليهم، وإذا هم في مهانة في الدنيا مع ما عده الله تعالى لهم من الخزي والعذاب يوم القيامة. قال: لا تبغي ولا تعن باغيا ولا تنكث ولا تعن ناكثا ولا تمكر ولا تعن ماكرا. وجاء في الحديث أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من شيء أجدر أن يعجل الله تعالى عقوبته في الدنيا قبل الآخرة
ما أعده من العذاب لصاحبه يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. البغي شيء يعتل الله تعالى عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. ما من شيء أجدر أن يعجل الله تعالى عقوبته في الدنيا قبل الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي وقطيعة الرحم جوابهما سريع بإذن الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الناس الذين سارعوا في تصديق الرواية السعودية هم يعلمون كل العلم أن الشعب اليمني أعز وأكرم وأشرف وأعظم من أن يستهدف الأماكن المقدسة، كيف وهو يضحي وقدم التضحيات الجسيمة في سبيل نصرة إخوانه في غزة وفلسطين وتحرير الأقصى من أيدي الأنجاس المدنسين اليهود وغيرهم. كيف بإمكان الشعب اليمني أو كيف يتصور من الشعب اليمني الذي هو على هذه الحال أن يستهدف مكة المكرمة؟ لكن العمالة والخيانة وبيع الأوطان وبيع الدين بالدنيا وكأنها سياسة هكذا لديهم، أنهم إذا فعلوا ذلك أنهم أذكياء ودبلوماسيون وأنهم سياسيون حكماء، لا لا والله إن هذا لهو الخسران المبين. عما قريب بإذن الله سيعضون بنان الندم بإذن الله جميعا، لأن هذا مكر، والله تعالى يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فاثبتوا عباد الله على دين الله وسارعوا في طاعة الله وكونوا حاضرين في كل الميادين. اليوم مطلوب منا أن نحضر في ميدان السبعين من أجل المشاركة للتنديد والاستهجان والاستنكار بهذه الإساءة في حق الشعب اليمني الذي مدحه النبي وعول عليه النبي وقال إني لأجد نفس الرحمن منها هنا وأشار إليكم. كونوا نفس الرحمن، كونوا أنصار الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. كونوا أنصار الله بحق، احضروا شاركوا تفاعلوا أنفقوا في سبيل الله، ادعموا القوة الصاروخية والطيران المسير والإنتاج الحربي، أنفقوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أكثروا من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشعي ضاعن وضارب من قال فيه الرسول الصادق لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلذة كبد المصطفى خامسة أهل الكساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهم الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قاما أو قعدا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا تائبا إلا قبلته ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين واكشف كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واقض حوائج المؤمنين أجمعين وأدخل السرور على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم يا الله بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا، وارحم شهداءنا واشف جرحانا، وعاف مبتلانا وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين. اللهم اكسر شوكة المعتدين وخيب آمال الظالمين وأحبط أعمالهم يا رب العالمين، وأرنا في أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل نهيان ومن شايعهم وناصرهم وتحالف معهم ورضي بفعالهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم،
اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم خالف بين كلمتهم واجعل بأسهم بينهم وعجل يا الله بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقضع بخزيهم أطماع من بعدهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم فاكفناهم كيفما شئت وأنا شئت يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين وأقم به شريعة سيد المرسلين وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين. اللهم اصرف عنا وعنه عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار إلا طارقا يضرب بخيرنا الرحمن، واسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيسين، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء

المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج للمليون يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء والمحافظات دفاعا عن شرفه الإسلامي وتأكيدا على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر وعلى تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف تجاه الخطر الصهيوني الذي يتهددها وتجاه كل أعداء الإسلام والمسلمين وتجاه الإساءات من النظام السعودي إليها والخزي والعار على المفترين الكذابين الذين يتلقفون البهتان.
1: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليوني يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء والمحافظات، دفاعا عن شرفه الإسلامي وتأكيدا على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر، وعلى تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف تجاه الخطر الصهيوني الذي يتهددها، وتجاه كل أعداء الإسلام والمسلمين، وتجاه الإساءات من النظام السعودي إليها، والخزي والعار على المفترين الكذابين الذين يتلقفون البهتان.
1: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.

0: أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج للمليون يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء والمحافظات، دفاعا عن شرفه الإسلامي وتأكيدا على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر، وعلى تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف تجاه الخطر الصهيوني الذي يتهددها، وتجاه كل أعداء الإسلام والمسلمين، وتجاه الإساءات من النظام السعودي إليها، والخزي والعار على المفترين الكذابين الذين يتلقفون البهتان.
1: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.
2: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج للمليون يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء والمحافظات دفاعاً عن شرفه الإسلامي وتأكيداً على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر وعلى تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف تجاه الخطر الصهيوني الذي يتهددها وتجاه كل أعداء الإسلام والمسلمين وتجاه الإساءات من النظام السعودي إليها والخزي والعار على المفترين الكذابين الذين يتلقفون البهتان.
1: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.

0: أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليون يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء والمحافظات دفاعاً عن شرفه الإسلامي وتأكيداً على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر وعلى تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف تجاه الخطر الصهيوني الذي يتهددها وتجاه كل أعداء الإسلام والمسلمين وتجاه الإساءات من النظام السعودي إليها والخزي والعار على المفترين الكذابين الذين يتلقفون البهتان.
1: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.
2: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

مباشرة وعلى الهواء عبر صوتكم أنتم مستمعين الأكارم. 99.1 سامة فم من صنعاء في مواكبة مباشرة للخروج الجماهيري الأكبر لأبناء شعبنا اليمني في مواجهة البهتان والباطل، في مواجهة الإجرام والظلم والطغيان السعودي الشيطاني الذي يستهدف شعب الإيمان والحكمة. إلى كافة الساحات وإلى مختلف الميادين ينفر شعب الإيمان والحكمة بإرادة، بعزيمة، أيضا بإخلاص وصدق لله عز وجل في كل الساحات وفي كل الميادين، دفاعا عن الدين الإسلامي، دفاعا عن مكة المكرمة، تأكيدا على أن الإيمان وعلى أن منطلقات أبناء شعبنا اليمني إيمانية خالصة، وفي مواجهة ذلك الباطل الذي يتهم شعب الإيمان والحكمة، وأيضا تأكيدا على أننا مستمرون في معركة وفي معادلة الحصار بالحصار. في مواجهة الباطل يتحرك أبناء شعبنا اليمني بلا كلل وبلا ملل، يتحركون بخطى واثقة بالله عز وجل، يتحركون وكلهم إيمان بأن النصر من عند الله عز وجل. وفي مسار المواجهة تخرج الحشود الجماهيرية الكبرى وينفر شعب الإيمان والحكمة في كل الساحات وفي مختلف المحافظات اليمنية في مواجهة ذلك الشيطان الذي يستهدف الإسلام، يستهدف المقدسات، يستهدف كل غال ونفيس يدافع عنه شعب الإيمان والحكمة بفداء وبصدق وبإخلاص وبتضحيات لا حدود لها. إليكم يا أبناء شعبنا الأحرار، إلى كل غيور مؤمن، إلى كل إنسان مؤمن، إليكم يوجه هذا النداء استجابة لله عز وجل، نفيرا بلا حدود وتحملا للمسؤولية في كل لحظة وفي كل مرحلة. ندعوكم بداع الله عز وجل إلى كل الميادين وإلى كل الساحات في مشهد يماني وفي ربيع المواقف الذي نجدد من خلاله التأكيد بأننا أحفاد الأنصار، بأننا حماة الإسلام، بأننا من نتصدر الصفوف الأولى لمواجهة الأعداء دفاعاً عن مقدساتنا وعن حرمات الله وعن قضيتنا العادلة وعن المستضعفين. إلى كل الميادين وإلى كل الساحات في وثبة غيرة وفي لحظة أيضا مواقف نعيشها في مواجهة الباطل.

0: التي يسوقها النظام السعودي المجرم، الذي هو معروف بالفسوق وبالفجور، ومعروف بأنه أداة من أدوات الصهيونية. مهما كان حجم التكالب، مهما كان حجم الطغيان، مهما كان حجم التشويه، بقوة الله عز وجل معروف هذا الشعب بإيمانه، بانتمائه، بمبادئه، بعنفوانه، بارتباطه الوثيق بالله عز وجل. نعم، لقد هزم العدو السعودي، لقد هزم ذلك العدو وانكسر في كل الميادين. وأمام ذلك الانكسار لجأ العدو السعودي إلى حيلة هي معروفة لكل واعٍ، لكل مؤمن، لكل من يتحلى بالبصيرة وبنور الله عز وجل. لجأ إلى تشويه أبناء شعبنا اليمني المعروفون بانتمائهم وبإيمانهم منذ فجر الإسلام، المعروفون بفدائهم وإيثارهم وأيضا بعطائهم للدين الإسلامي. لجأ ذلك العدو الذي يعرفه الجميع بفسقه وفجوره وطغيانه واستهدافه لأبناء هذه الأمة إلى استهداف أبناء شعبنا اليمني، واتهام هذا الشعب بما ليس فيه، وهو بذلك الاتهام يسيء إلى شعب الإيمان والحكمة، ويسيء إلى المقدسات، يسيء إلى حرمات الله، ويسيء إلى كتاب الله، يسيء إلى كل مؤمن وإلى كل الأحرار من أبناء هذه الأمة. وللأسف انساق تجاه تلك الإساءات البعض من أبناء هذه الأمة، وصدق ذلك النظام الباطل والمفسد والإجرامي، صدق بأن أبناء شعبنا اليمني استهدفوا مكة المكرمة بالرغم من الشواهد والوقائع التي تثبت بأن هذا الشعب منذ مطلع الإسلام ومنذ فجر الإسلام كان الشعب الذي يتصدر الصفوف دفاعاً عن المقدسات، دفاعاً عن الإسلام، دفاعاً عن المسلمين، دفاعاً عن المستضعفين، دفاعاً عن الحرمات التي تهدر. بالرغم من الشواهد التي عاشتها هذه الأمة في هذه المرحلة، وتصدر فيها أبناء شعبنا اليمني الخروج ورفعوا أصواتهم في مواجهة أعداء الله الذين أحرقوا القرآن الكريم في أمريكا وفي مختلف البلدان الغربية، الذين استهدفوا النبي عبر الرسومات والكاريكاتور في صحفهم، وكان أبناء شعبنا اليمني الصوت الوحيد والاستثنائي والمتفرد الذي كان يخرج غضبا لحرمات الله. استهدفوا المقدسات، وعلى أعين 2 مليار مسلم كان اليهود يعبثون بالأقصى وبالمسجد الأقصى، وبالرغم من ذلك 2 مليار مسلم تعايشوا مع ذلك الطغيان ومع تلك الاستباحة التي تستهدف المقدسات والتي تستهدف حرمات الله. تعايش 2 مليار مسلم مع حالة الظلم والإجرام التي حدثت بحق أبناء غزة وأبناء لبنان وبحق أبناء هذه الأمة، وفي المحصلة صمت هذه الأمة آذانها تجاه ذلك الظلم وتجاه ذلك العدوان، وانساقت لتصدق البهتان الذي ساقه العدو السعودي. اليوم هو يوم الموقف الحر والعادل الذي يخرج فيه أبناء شعبنا اليمني للتأكيد على مواقفهم، على ثباتهم، على انتمائهم، على سيرهم في طريق الحق في مواجهة الباطل. اليوم ترفع رايات الحق ورايات العدالة في كل الميادين وفي كل الساحات، رايات الدفاع عن المسجد الأقصى وعن مكة المكرمة وعن كتاب الله وعن دماء المستضعفين في كل الميادين وفي كل الساحات. اليوم هو اليوم الذي نبطل فيه ذلك البهتان وذلك الطغيان وذلك الفجور الذي يسوقه ذلك النظام الأرعن الذي استباح الحرمات الذي شارك في قتل واستهداف هذه الأمة. ومن المؤكد أن الجميع يعرف بأن العدو السعودي هو الذي أهدى ذلك المجرم الكافر الطاغي آبستين جزءا من كسوة الكعبة ليستبيحها وليدنسها. واليوم نحن في دفاع عن الكعبة، في دفاع عن مكة المكرمة، في دفاع عن أخلاقنا وعن قيمنا وعن مبادئنا وعن ثوابتنا بأصواتنا وبراياتنا وبعزيمتنا التي لا يمكن أن تتراجع إلى الوراء قيد أنملة، ثباتا في طريق الحق وفي طريق نصرة المظلومين وفي طريق الدفاع عن المقدسات. الحشود اليمنية في هذه الأثناء طوفان بشري من أبناء شعبنا اليمني يتجه إلى ميادين الإيمان، إلى ميادين الحق، إلى ميدان السبعين وميادين المحافظات لتأكيد المؤكد ولتوثيق الموثق بأن هذا الشعب مرتبط بالله وبأعلام الهدى ومرتبط أيضا بكتاب الله عز وجل.
1: العظيم

أسرة آل سعود هم ساس الدناسة، أسرة آل سعود هم ساس الدناسة، خانوا الكعبة وهم ذي دنسوها. جدرها يشهد لمن أهدوا لباسه، كسوته تشهد من اللي نجسوها. كل مجرم فصلوا منها مقاسه، كل ما سووا جريمة يلبسوها. باع مكة بيع في سوق النخاسة، وافترى الكذبة على أول من كسوها. شعبنا بايفدي الكعبة براسه، شعبنا بايفدي الكعبة براسه، ذاكرين القدس مكة ما نسوها. لليماني ركن عارف كيف ناسه، معرفة معرفة كل البشر يدارسوها. قبلة المسلم نقدسها قداسة، والخلل هو عند ذي ما قدسوها، والخلل هو عند ذي ما قدسوها. يا مشايخ دين في حفلة وناسة، ونسوها يا مشايخ ونسوها. قبح الله لحية أصحاب الخساسة، ذي بحفله كل مسرح بخسوها. كل من صلح إمامه فوق راسه، وآخرتهم في المراقص نكسوها. كل من يقرأ ويدرسها دراسة، من جميع الزاويات اتقايسوها. ذا كلام الصدق ما هي شي سياسة، لكن أصحاب السياسة سيسوها. ما سوى شعب اليمن مشدود باسة، ما سوى شعب اليمن مشدود باسة، يحرسوا غزة وطيبة يحرسوها.

آخر من يتحدث عن الدفاع عن مكة المكرمة وعن أيضا الشرف والغيرة هو النظام السعودي، النظام المجرم الذي هو معروف بانحطاطه وبفسوقه وبفجوره وببهتانه. ذلك النظام الذي يتحدث عن أن اليمنيين استهدفوا مكة المكرمة هو الذي استهدف مكة خلال سنوات طويلة، استهداف الحجاج واستهداف مكة واستهداف قداسة مكة، وأيضا استهداف مكة من خلال العديد من الأساليب والوقائع التي تشهد بذلك. كيف لذلك النظام أن يتحدث عن أن أبناء شعبنا اليمني استهدفوا مكة وهم من دافعوا عن مكة ودافعوا عن المستضعفين وعن الحرمات المسفوكة في كل لحظة وفي كل حين وقدموا الغالي والنفيس؟ كيف له أن يتحدث عن أن أبناء شعبنا اليمني استهدفوا مكة وأبناء شعبنا هم الوحيدون الذين أسندوا المظلومين والمستضعفين والذين سالت دماؤهم نصرة للمظلومين في غزة؟ كيف له أن يتحدث عن أن أبناء شعبنا اليمني استهدفوا مكة ولم يكن هنالك أحد يقف إلى جانب الحرمات والمقدسات إلا الصوت اليمني وإلا السواعد اليمنية وإلا الأحرار من أبناء شعبنا اليمني؟ اليوم كل من ينساق في إطار هذه الشائعات وفي إطار هذا التشويه هو آكل للسحت. الوقائع تشهد بأن بقية الإسلام وبقية الحق وبقية العدالة هم أنتم يا أبناء شعبنا اليمني، أما ذلك النظام المتجرد من القيم والمبادئ فلا يحق له أن يتحدث عن الشرف وعن الإسلام وعن حرمات الله وعن المقدسات التي استهدفت بإيعاز ومشاركة من استهدفت بأموال هذه الأمة. لن ننسى بأن ذلك النظام السعودي هو من قتل أبناء شعبنا اليمني، هو من قتل أبناء العراق، هو من أيضا استهدف أبناء ليبيا والصومال وشارك في قتلي وتفتيتي وتشريدي أبناء هذه الأمة حتى هذه اللحظة. لن تمر ولن تنطلي علينا مثل هكذا اتهامات باطلة. اليمنيون معروفون بإيمانهم، اليمنيون معروفون بحبهم وولائهم وانتمائهم للإسلام، ولا نحتاج إلى شهادة من أحد برغم هذا التشويه. اليوم يريكم أبناء شعبنا اليمني ما معنى أن نفدي مكة المكرمة. اليوم يريكم أبناء شعبنا اليمني ما معنى أن نفدي المقدسات بدمائنا وبمواقفنا وبراياتنا. اليوم يريكم أبناء شعبنا اليمني كيف يرد على كل تلك الإساءات لمكة المكرمة وللقرآن الكريم ولهذا الشعب الذي ارتبط بالقرآن وارتبط بمقدسات الله. اليوم يريكم أبناء شعبنا اليمني ما معنى الإسلام، ما معنى الغيرة، ما معنى النخوة، ما معنى الحمية التي تتوقد في كل قلب وفي كل ضمير وفي كل وجدان من وجدان هذا الشعب. اليوم يريكم أبناء شعبنا اليمني ما معنى الدفاع عن المقدسات والحرمات إن كنتم نسيتم هذا الشعب الذي واجه تخاذلكم وعمالتكم وارتهانكم للأمريكي على مدى فترات طويلة، بينما كان الأمريكي يستبيح هذه البلدان، بينما كان الشيطان ينفذ المؤامرات، بينما كان الصهيوني ينفذ المخططات، كان اليمني يتصدى لكل ذلك الإفك وحيدا، وأنتم تنظرون إلى كل ذلك البهتان وتغضون أنظاركم وأصواتكم ومواقفكم، بل وتبررون لذلك الإجرام الذي يستهدف كل هذه الأمة. لذلك من يحق له أن يتحدث عن المقدسات وأن يدافع عن المقدسات وأن يبرهن ذلك هم أبناء شعبنا اليمني
الذين يخرجون في هذه الأثناء طوفاناً بشرياً وسيولاً بشرية في مختلف المحافظات ليؤكدوا لذلك العدو ولذلك المجرم ولذلك الباطل بأننا مستمرون في تأديبه، بأننا مستمرون في الدفاع عن حرمات الله، بأننا مستمرون في أيضاً فداء دين الله وفداء مقدسات الله بكل ما نملك وبكل ما نستطيع. مكة في أعيننا وفي قلوبنا، وهي أيضاً من ندافع عليها في كل لحظة وفي كل حين، وكل ذلك المكر وكل ذلك التشويه سيعود على ذلك الباطل بإذن الله عز وجل.

كما قال السيد القائد: أرواح اليمنيين وأموالهم فداء لمكة المكرمة، والمزاعم السعودية باستهدافها كذبة كبرى وقبيحة وبهتان عظيم مكشوف. اليوم يبرهن أبناء شعبنا اليمني بأن أرواحهم وأموالهم فداء لمكة المكرمة، وبأن المزاعم والبهتان السعودي لذلك النظام الأرعن هي كذبة كبرى وقبيحة وبهتان عظيم يرد عليه أبناء شعبنا اليمني بأصواتهم، بإخلاصهم، بصدقهم، بانتمائهم، بحضورهم الحاشد في كل الساحات وفي كل الميادين. وكما أيضا قال السيد القائد: نحن كشعب يمني أنفسنا وأرواحنا وحياتنا وأموالنا وما نملك فداء لمكة المكرمة، فداء للمقدسات الإسلامية بكلها. أيضا شعبنا يعتبر هذا البهتان من أفظع الجرائم ومن أبشع ما يعتدي به عليه ويستهدفه في شرفه الإسلامي ذلك العدو السعودي. لا يمكن لأي مسلم في العالم يحترم انتماءه للإسلام أن يقبل على شعب شهد له رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بأنه يمن الإيمان والحكمة بمثل هذا البهتان السعودي. اليوم يريد العدو السعودي أن يلبس الحق بالباطل. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عندما قال: من هنا نفس الرحمن وشهد لهذا الشعب بالحكمة وبالإيمان، يريد العدو السعودي أن يصور لأبناء هذه الأمة بغير ذلك، أن يكذب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وأن ينزه نفسه من كل ذلك الطغيان والبهتان الذي هو واقع ومشهود. خاب ابن سلمان عليه اللعنة، خاب كل ذلك الباطل والبهتان الذي يراد به تزييف الواقع وتزييف ما شهد به النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. من هنا نفس الرحمن، من هنا من يمن الإيمان والحكمة تتعالى أصوات الغيرة، أصوات الشرف، أصوات الحب والانتماء لله عز وجل ولحرمات الله وللمقدسات. من هنا من الملامح المستضعفة، من هنا من الرايات التي لا يمكن أن تتراجع إلى الوراء، من هنا من السواعد والإيمان الذي يتجلى في كل حرف وفي كل كلمة وفي كل موقف. مستمرون في الدفاع عن حرمات الله، مستمرون في مواجهة أعداء الله، يريدون أن نخضع. هذا هو المستحيل بحد ذاته. والله أننا مستمرون في انتزاع حقنا مهما كان الثمن ومهما كان حجم التداعيات وحجم التهويل وحجم التشويه ضد أبناء شعبنا اليمني. تريدون أن تقتلوا أبناء شعبنا اليمني بعناوين وذرائع ما لها من أساس وهي كلها باطلة. هذا هو المستحيل بحد ذاته. هنا يتجلى الإيمان، هنا نفس الرحمن، هنا الإيمان، هنا الحكمة. وبهذه الصفات وبهذه الشهادة التي شهد لنا بها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، مستمرون في تأديب الباطل وفي ملاحقة أدوات الباطل بإذن الله عز وجل. مهما كان التمييع، مهما كان التشويه، مهما كان الإرجاف، مهما كان أيضا البهتان والطغيان على شعب الإيمان والحكمة، والله أننا مستمرون في مواجهة الباطل وأدوات الباطل، متمسكون بكتاب الله، متحصنون بوعينا في مواجهة الباطل وأدوات الباطل حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.

0: الشعب اليمني هو بيهدف، هو يمن الايمان، هو عمل برساله، هو عمل اليمني ما عاد يعني ما حس على الشعب اليمني. كان مع فلسطين، كان مع كل دوله اسلاميه.
1: نعم، انتصر للاسلام ومقدساته وكل مظلوميات ابنائه.
0: الله اكبر.
1: الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود. اذا مشاهدينا الكرام، الزحام يتعاظم، شعبنا محتفظ بحقوقه تجاه استهدافه في شرفه الإنساني، في شرفه الإسلامي، بالفرية والأكذوبة الكبيرة بأنه استهدف الكعبة المشرفة حول ما يتعلق بواقع الحشود. أنتقل بكم إلى زاوية أخرى من هذا الميدان بصحبة الزميل عبد الحميد الغرباني.
2: والله

تنعد. إذن في هذه الأثناء استمر التوافد الجماهيري الكبير لشعب الإيمان والحكمة لأنصار الدين الإسلامي والنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. حفاد الأنصار في هذه الأثناء إلى ميدان السبعين وفي المحافظات اليمنية في مسيرات دعم القوات المسلحة اليمنية ومعادلة الحصار بالحصار وفضح أيضا أكذوبة استهداف مكة. هذه عناوين يخرج فيها أبناء شعبنا اليمني إلى كل الساحات وإلى كل الميادين ليؤكدوا وقوفهم ودعمهم للقوات المسلحة اليمنية ولأيضا انتزاع حقهم ومضيهم في طريق وفي معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وكل باطل وكل بهتان بإذن الله عز وجل سيتلاشى بإيماننا باستجابتنا باندفاعنا بتحركنا في مسارات المواجهة وفي مسارات الاستجابة لله عز وجل.

الله وجوهكم يا شعب الإيمان والحكمة. سلام الله على كل المستجيبين في هذه الأثناء، وعلى كل المتحركين، وعلى كافة أبناء شعبنا اليمني الذين يدافعون عن حقوقهم وعن كرامتهم وعن انتمائهم وعن دينهم وعن عدالة قضيتهم. سلام الله على كل الأقدام التي تخطو خطوات الصدق والحق والعدالة. سلام الله على كل الهامات التي تنتصب في كل الميادين وفي كل الساحات، شامخة علية أبية بعنفوان لا يضاهى، تدافع عن بقية الإسلام وعن عدالة القضية. سلام الله عليكم وأنتم تخوضون هذه المعركة المصيرية والحاسمة. سلام الله عليكم وأنتم تخطون التاريخ بإقدامكم، بأصواتكم، بعدالة قضيتكم، باستجابتكم لله عز وجل. سلام الله عليكم وأنتم الصبر والثبات والعنفوان الذي يتجلى في كل صرخة وفي كل كلمة وفي كل قبضة قابضة على الزناد. سلام الله عليكم أيها الأحرار، يا من تتجهون في هذه اللحظات وتسيرون مسار العزة، مسار الجهاد، مسار المواطن التي نغيظ بها الأعداء وبقوة الله عز وجل. المجاهدون في كل التخصصات، القوات المسلحة اليمنية مستمرة في التنكيل بالأعداء، في ضرب الأعداء، في استهداف الأعداء، حتى تحرير اليمن، بل وحتى تحرير الأمة من دنس الطغاة والمستكبرين.

في هذه الأثناء يتدافع المؤمنون المجاهدون من أبناء شعبنا اليمني في كل المحافظات وفي كل الساحات لتصدير الموقف المعهود والمؤكد والثابت والمعروف عنكم يا شعب الإيمان والحكمة. في هذه الأثناء تتوافد الحشود الجماهيرية في كل الساحات وفي كل الميادين، وهم يحملون مكة المكرمة في أرواحهم وفي ضمائرهم وفي وجدانهم حباً وعطاءً وفداءً لدين الله عز وجل. في هذه الأثناء الصغير والكبير أبناء شعبنا اليمني الذين لم يكلون ولم يملوا في نصرة دين الله وعباد الله المستضعفين، في هذه الأثناء مشهد إسلامي محمدي خالد في كل الساحات، يحملون القرآن الكريم، يحملون مكة المكرمة، يكذبون أعداء الله ويفضحون مؤامراتهم ويخطون طريق الجهاد بمواقفهم وثباتهم وعنفوانهم. في هذه الأثناء مشهد في صنعاء العاصمة وفي مختلف المحافظات اليمنية، مشهد الإسلام الباقي ومشهد العزة والكرامة الحامي لهذه الأمة. في هذه الأثناء العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية على موعد مع الموقف الثابت والمؤكد والمعروف عنكم يا شعب الإيمان والحكمة، جهادا في سبيل الله ومواجهة لمؤامرات أعداء الله. المسار مستمر والطريق ثابت ولن نحيد عنه.

0: اقسم بالله العظيم اني ما بنخاف على الحرمين ومكه والمدينه وبدعي الله منك انت والكيانتين. الان بتفعلوا هذا المخطط يريدوا تضربوا مكه المكرمه ويضربوا المدينه، هم يفعلوا كذا يريدوا علينا، لكن هم ومدارين دارين الحكام العرب، حكام الذي انتخبتهم اسرائيل وامريكا نزلهم شرعيا من شعوبهم.
1: ما تقولون السعوديه اللي اتهمكم بهذا الكذبه وهذا الفريق البشري؟
0: اقول احنا عن نحافظ على حرمين شرعي منك انت يا ابن سلمان، انت من بتجلب العائلات وتدخل ترامب وتدخل نتنياهو الى الحرمين الشريفين، يجب الحمايه منك انت، واحنا عن دخولك لا داخل، اكتب بالله لا ندخل لا بشرك وان بين يشمها في العطبه ما علم ما ادخلها، واقول عادت بسبب تشتري الطائرات واشرحها قد بزينا الاول، ما احنا قد بنزرع زراعه، زراعه صواريخ وطيره في كل المديريات في كل النواحي
1: صناعه
0: وما بنزرع
1: محلية. صناعة محلية
0: زراعة الآن زراعة ما عاد تجني قد بنزرع زراعة الباري الموت الموت اللهم افتح على اليهود دمسنا الإسلام. أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن الغضب الجبار. الحجة يا محمد سلمان لله والرسول والمؤمنين، ولكن من يهج والنصارى لا يفقهون ولا يعلمون. أنت نصراني، أنت كي تحتجه بالحرم؟ احنا ما كان نوجه صواريخنا لهم، لكن احنا الأنصار الله قال لنا نقاتلكم، والله لا نفتش الحرم في الداخل قدما قدما قدما الى داخل مكه.
1: لا بالنسبه يعني سنحرر مكه، بالنسبه لنا سندافع عن مكه، سندافع عن عن الاقصى، عن كل مقدسات
0: الامه. فلن يجوا سما حول الا للدفاع عن المقدسات، ابي وجدي وسيدي يصلوا سوى المقدسات، واحنا سوى العدل صلى محمد سلمان. هذا ماشي وحسنه، والله والله لا نقسم وناكل.
1: ما تصير له هذا الاكذوبه، ما صارت له،
0: ما صارت له. محمد سلمان هذا التفيه، ابن التفيه.
2: الموت امريكا، الموت اسرائيل،
3: اللعنه على اليهود. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخشى الا الله، ومن سوى لم يخشى الا الله الا قائدنا القائم بالحق من ال محمد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، فهو الذي قاتل على المقدسات الاسلاميه لمده عامين كاملين واستهدف العدو الاسرائيلي في كيانه، فهو الذي يدافع عن الحرم المكي، وهو الذي يدافع عن الحرم النبوي، وهو الذي يدافع عن الحرم المقدس حرمة الأمة الإسلامية حرمة الأقصى. فمن غير القائم بالحق من آل محمد هو السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وغير رجال اليمن العظيم. يا من تريدون أن تغيبوا دعائم الحق وتحلوا بدائلها من الباطل، فهذا لن يكون ولن يكون. فها هو الشعب اليمني العظيم قال كلمته في هذا اليوم كي ترسى دعائم الحق كي لا تحل بدائلها من الباطل، فهو أحفاد عمار الذي باعوا مواقفهم من الله، نعم من باع ونعم من اشترى. وأنت يا ابن سلمان الخسيس كن رجلا يا من بعت قميص الكعبة لكي يكون تحت جدري فلسطين، وأنت تخسى وفي هذه التناعة فكن رجلا. فقد
1: ستمر له هذه الأكذوبة؟
3: لا أن تمر بهذه الأكذوبة فيكون رجلا في كذبه.
1: فلن يكون رجل وهو لن يكون،
3: فهو رجل ولن يكون. فسار بخفة بكم النمل ولو كنتم ممن يدبر أمره لما أسرتم نسل الذي ما له نسل. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على
4: النسل الإسلام.
5: ثم القصف بالقصف والزحف نلقاه عند الحد
1: بالصف. وما تطلق هذه الأكاذيب اللي تطلقها علينا، نحن سنستهديك وسنقتلك وسنلاحقك حتى أن تتخبى في الكعبة، بس لكن لم نستهدف الكعبة ونقول الله أكبر.
2: الموت لأمريكا، الموت
6: دائما أخواتي.
1: رحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد المطلب بن هاشم وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الإمام علي بن أبي طالب. هم أهل مكة وأوليائه، هم أهل بيته، هو بيتهم الحرام، كيف يستهدفون بيوتهم؟ أما رسالتي اليوم للأمة العربية الإسلامية،
6: أنا أشتي تقول رسالتك لأهل سعود الذي قال الذي كذبوا عليكم يا شعبنا اليمني بأنكم تحاولون استهداف مكة المكرمة.
1: نعم، هذه الرسالة حق الأكذوبة حق النظام السعودي لن تمر علينا ولن تنضلي علينا، فنحن نعلم أن الشعب اليمني هو من كسى مكة المكرمة، وأنتم من نزعتم كسوتها وأزلتها هدية البستين. واليوم يا ابن سلمان والله إنها نصيحة من يمني مستضعف المجاهد في سبيل الله وبعزته وجلاله وعظمته، أن تجرؤكم على الحرم المكي ودعائكم هذا إنما هي ذريعة لتضربها أنتم بأيديكم، وهي ولكن لن يحميك، ونحن نعلم علم اليقين أنك ستحتمي بمكة والمدينة عندما يكون الضرب قاصب عليك وإلى ديارك،
6: لأنك
1: عدو للأمة،
6: لأنه يعلم أن مكة والمدينة
1: يعلم أن مكة هي لن تستهدف وسيحتمي فيها. كيف تقول لن نستهدف مكة ولن نستهدف قصورك ولن نستهدف بيوتكم؟ كيف نستهدف؟ رؤون على هذه الكذوبة. وهذه رسالة إلى أمة الإسلام والذين يشاركون ويبسمون ويقولون ويعيدون هذه الأكذوبة، اتقوا الله، اتقوا الله يا أمة الإسلام، اتقوا الله، اتقوا الله.
2: الموت أمريكا، الموت
5: جناد والوطار غشاشة، ولا نركع لحرب ترامب نوبات طحن.
7: بألم وغضب يتحدث أبناء شعبنا اليمني، كيف لذلك النظام الأرعن أن يتهم أبناء شعبنا اليمني بهذه الأكذوبة وبهذه الوقاحة؟ كيف لذلك النظام المجرم؟ كيف لابن سلمان الذي يتعاطى، وهذه إحدى الشهادات ليست مزايدة إعلامية، يتعاطى المخدرات، كيف له أن يتهم شعب الإيمان والحكمة بهكذا جريمة؟ الرد على هذه الجريمة وعلى هذا الاتهام من كل المحافظات ومن كل الساحات ومن كافة الميادين التي يخرج إليها شعب الإيمان والحكمة بإيمان ويقين بوعود الله عز وجل. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، نحن نتولى الله ورسوله والذين آمنوا. ولذلك العدو والباطل عندما يتولى أمريكا فهو متجه نحو الزوال ونحو الانكسار ونحو الهزيمة الكاملة بإذن الله عز وجل. كل هذه الاتهامات لن تشفع للنظام السعودي الذي بات بإذن الله بوعد الله بقوة الله عز وجل قاب قوسين أو أدنى من السقوط والهزيمة على أيدي رجال الرجال من أبناء شعبنا الحر والمجاهد.

إذن يتزاحم ويتدافع أبناء شعبنا اليمني في هذه الأثناء في كل الساحات وفي كل الميادين في موقف هو موقف الحق وموقف الإسلام. هذا الموقف الذي يصدر من الصغير والكبير من أبناء شعبنا اليمني لتأكيد المؤكد وأيضا إثبات المثبت عنكم يا شعب الإيمان والحكمة. أيضا في هذه الأثناء هي رسالة للمجاهدين من أبناء قواتنا المسلحة الذين يخوضون هذه المعركة للدفاع عن الدين وللدفاع عن أبناء شعبنا اليمني وعن عدالة القضية. سلام الله عليكم من أبناء شعبكم اليمني، هنا السند وهنا المدد لكم من كل القبائل، من كل المدن، من كل أبناء شعبنا اليمني الحر والمجاهد. هنا يباركون كل الانتصارات وكل العمليات وكل التنكيل الذي تصدرونه في مواجهة الأعداء. هنا ساحة وميدان أيضا يواكب ذلك الميدان الذي تجاهدون فيه، وهنا جهاد المواقف الذي يأتي بارتباط وثيق إلى جانبكم لتأكيد أن الشعب اليمني بأكمله إلى جانبكم، وأنتم تخوضون معركة الشرف، معركة الحق، معركة العزة والكرامة.

0: الأهداف التي يتم استهدافها واضحة ومعروفة. العمليات تستهدف البقر الحلوب، الضرع الحلوب كما أكد السيد القائد، وأيضا تستهدف القواعد السعودية التي ينطلق منها العدوان على شعب الإيمان والحكمة. مهما حاول العدو السعودي استغباء واستحمار العالم بأكمله بقوة الله عز وجل، كما أثبت أبناء شعبنا اليمني بأن الطائرات التي تقصف هي سعودية بإسقاط تلك الطائرة F-15 بقوة الله عز وجل، مستعدون أن نثبت للعالم كذب وأيضا تزوير وبهتان ذلك النظام المجرم على شعب الإيمان والحكمة، وأيضا مستعدون أن نواجه ذلك النظام وكل الأنظمة التي تقف إلى جانب النظام السعودي في هذه الحرب وفي هذا البهتان على شعب الإيمان والحكمة. أهم ما يجب أن نتحلى به في هذه المرحلة المزيد من الوعي، المزيد من البصيرة، ونحن في حرب كبرى ينبغي أن نتحلى فيها بهذه المبادئ وبهذه الثوابت، وأن أيضا ننفق في سبيل الله عز وجل للدفاعات الجوية، لسلاح الجو المسير، للقوة الصاروخية التي تنكل بالأعداء مباشرة. أنفقوا في سبيل الله. بمئة ريال نكلوا بآل سعود، نكلوا بكل ذلك الباطل وبفسادهم وإجرامهم.
1: شكرا لدعمك الخيارات الاستراتيجية الصاروخية والسلاح الجوي المسير بمبلغ 100 ريال.
0: خيارات استراتيجية لا تبقي ولا تذر لذلك النظام المجرم، خيارات استراتيجية نقتص فيها لدماء المظلومين والمستضعفين، خيارات استراتيجية نستهدف بها قواعد المجرمين التي تستهدف شعب الإيمان والحكمة، خيارات استراتيجية نستهدف بها ذلك الضرع الحلوب الذي به تم تدمير أبناء هذه الأمة وتفتيت هذه الأمة، وتم به تزويد العدو الأمريكي بمليارات الدولارات. بقوة الله عز وجل الثبات يتجلى في كل ميدان، الوعي والبصيرة والإيمان يتجلى في كل حرف وفي كل كلمة وفي كل موقف في هذه الأثناء، في كل الساحات وفي كل الميادين.

0: شكرا لدعمك الخيارات الاستراتيجية القوى الصاروخية وسلاح الجوي المسير بمبلغ 100 ريال.
1: ما أعظم وأثر هذا الإنفاق في سبيل الله عز وجل، ما أعظم وأثر هذا الإنفاق في مواجهة أعداء الله الذين يتربصون بأبناء هذه الأمة، ما أعظم وما أثر الأثر الكبير لهذا الإنفاق في مواجهة أعداء الله. ب100 ريال تواجه كل ذلك الباطل وتشارك في التنكيل بالأعداء وبكل مؤامراتهم وأجنداتهم ومخططاتهم التي تستهدف شعب الإيمان والحكمة.
0: شكرا لدعمك الخيارات الاستراتيجية القوى الصاروخية والسلاح الجوي المسير بمبلغ 100 ريال.
1: أنفاق ومواقف وتحرك ويقين مطلق بوعود الله عز وجل وعطاء وسخاء وإيثار من شعب الإيمان والحكمة يترجم ويجسد في كل اتجاه وعلى كل صعيد. المستضعفين من أبناء شعبنا اليمني الذين يحملون الغيرة، الذين يحملون الأنفة، الذين يتحركون بإيمان في هذه الأثناء في ميدان 70 وفي مختلف الميادين لتأكيد دعمهم للقوات المسلحة اليمنية ولتأكيد معادلة الحصار بالحصار ولأيضا فضح أكذوبة استهداف مكة. بقوة الله عز وجل مسارنا واضح وطريقنا أيضا واضح في مواجهة أعداء الله وفي الانتصار لمقدسات الله.

الإسلام التي نفضح بها كل المؤامرات، وأيضا نقتص بها لدماء المستضعفين من أبناء شعبنا اليمني، بل ولكل المستضعفين. مستمرون كما أكد السيد القائد في وقوفنا الثابت والمبدئي إلى جانب المستضعفين في غزة ولبنان وفي كل مكان، مستمرون في مواجهة الباطل السعودي والإماراتي وكل الأعداء الصهيوني والأمريكي الذين يستهدفون أبناء شعبنا اليمني ويستهدفون أبناء هذه الأمة، مستمرون بثبات لا يضاهى وبإيمان وحضور لا يضاهى أيضا من كل أبناء شعبنا الأحرار ومن كل الثابتين من أبناء شعبنا اليمني، ونحن نخوض هذه المعركة التي نهزم فيها الأعداء بقوة الله عز وجل منذ الوهلة الأولى لانتصارات هذا الشعب منذ مراحل سابقة وحتى هذه اللحظة، والأعداء من هزيمة إلى أخرى، ونحن بقوة الله عز وجل نتألق من نصر إلى نصر أكبر.

مفهوم. وإن أردت الحرب فأهل اليمن أهل الله، وإن أردت الاستسلام فقد قال على خير قائد في اليمن هذا غير وارد. والله ما نقرر لك أقرار العبيد ولا نعطيك بأيدينا أعطاء الذليل. نقول لهم يا عرب والله إن السماء تبكي على ما صار عن أمور المسلمين من ضعف وهوان وذل ومذلة وانبطاح. نصر الله فأنساهم أنفسهم وتخلوا عن رسالتي فحل عليهم غضبه فاستبدت بهم قوى الشر وتحكمت بهم يد الاستعمار المحتل واصبح بأسهم بينهم. ها هم اليوم عرب الخليج اشباه الرجال يتبعون مع الكيان الصهيوني الاسرائيلي علنا ويقتلون الناس الابرياء يقطعون بالمناشير ويدينوا ويستنكروا ان اهل اليمن يضربوا الكعبه. نقول لهم آية المنافق ثلاثة: إن حدث كذب وإن وعد أخلف وإن أمنا خان. أديتوا كسوة الكعبة إلى جفري أبستن، هل أنتم أساتوا للإسلام والمسلمين؟ هل أنتم جديرين بحماية الكعبة؟ ألم تقرأوا قوله تعالى: ألم يعن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما أنزل من الحق ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يا عرب ننصحكم من ميدان السبعين من قلب العاصمة صنعاء: عودوا إلى الله مخلصين له الدين واتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تشتروا

0: عهد الله ثمنا قليلا، انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون، وما عندكم ينفد وما عند الله باق. الا يجزي الله الذين صبروا باحسن ما كانوا يعملون، واتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله، وجاهدوا في سبيل الله حق جهاد، واصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: شكرا شكرا شكرا لهذا الوالد الطاعن في السن، وقد اتانا اليوم ليشارك في هذه المسيره.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أقدم هذه الرسالة للأمة الإسلامية بأكملها بتضليل غاشم على الشعب اليمني بأنه يريد هدم الكعبة المكرمة. وهذا التضليل الكاذب نقول للسعودي لا، نقول لمحمد بن سلمان لا، نحن حماة هذه المقدسات وفداءنا وأرواحنا تب المقدسات الإسلامية الذي هي ركن من أركان الإسلام. وتضليلك الكاذب على الشعب اليمني، تنظر إلى الشعب اليمني يخرج بكل بيئاته، في كل ميادين الجمهورية ليقول لك كذبت على هذا الشعب وظللت على هذا الشعب، لأنك تحاصل الشعب اليمني.
1: والتلاوة على هذا المواطن أيضا، تفضل.

0: فلله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به بهتانا عظيما. ألا يا هذا الكذب هذا ليس غريبا، فقد كانت نجد هي منبع مسيلمة الكذاب وسجاح الذين ادعوا النبوة، وهذا يدل على أن هذه سلالة تمر واحدة بعد الأخرى. وأما من دافع عن الأقصى ودافع عن الإنسان الذي يقتل في غزة وهو بناء الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يستهدف بيت الله الحرام والكعبة الذي كان يكسيها سيف أجدادنا وسيف بن ذي يزن الذي بنى دار أيوب الأنصاري في المدينة ونزل فيها رسول الله. أما من ناحية هذه الكذبة، هذه تهيئة لقاعدة أمريكية في مكة المكرمة،
1: ونحن في دفاع
0: مستمر، وهو يعلم ترام ويعلم كلهم أن نحن لن نستهدف، لذلك يخططوا لبناء قاعدة أمريكية في ترام. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
1: نعم، وكفى به إثما مبينا.

الحيوانات بمساعة 5400 كيلو متربع، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. والثانية رسالتنا إلى العدو السعودي الذي يتمادى على الشعب اليمني ويتهمنا بكذبة العصر وكذبة الزمان أننا نستهدف الكعبة ونستهدف مكة. نقول له أننا خرجنا يوم استهدف ترامب مكة، خرجنا بالملايين لنرتكب جرائم، ونقول له يا ترامب والله لو مكن الله لانتزعنا روحك من بين جنبيك. وقلنا لذلك الأمريكي الذي يسأل القرآن الكريم، خرجنا بالملايين تنديدا بجرائم كل من يعتدي على المقدسات، على الأقصى أو القدس أو القرآن الكريم أو على رسول الله أو على الكعبة، لأننا نقول الكعبة أرواحنا للفداء. ونقول لهم ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى الإسلام. ونقول لهم وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون. الله أكبر.

0: يخسر زلم من هنا قصيد قلت يا مملكة خيرة على جلف خيرة
1: خيرة
0: كملت يموالك ونفط الجزيرة
1: جزيرة
0: في دعم الأمريكا بصورة خطيرة
1: خطيرة
0: ولا بقى عندك سلاح وذخيرة
1: خطيرة
0: وإعلنتي فلاسك وصرتي فقيرة لجل الولاء للغرب تبقى عميرة
1: عميرة
0: العفو منك يا سمو الأميرة عندي علينا حار لازم نزيله ونظهر البيت العتيق والمدينة ونعيد للإسلام هيبة وقيمة انتي جلبت الشر الارض جزيره والشر يوصل لك وتصل الشعيره باناكس الاحرار لا كل ديره لا كل ثائر في حميه وغيره كلين يحمل بندقه والذخيره نهجم على ابن سعود هجمه كبيره
1: الله اكبر بسم الله الرحمن

0: الأحوار المزري
1: بأنه آوى النصور بأنه آوى الرسول، ومن الذي قال عنه بأنه أخرج الرسول؟ ومن هو الذي قال عنه الرسول الإيمان يمان والحكمة يمانية؟ ومن هو الذي قال عنه الرسول بأنه قرن الشيطان؟ وفي واقعنا من هو الذي يخرج ويساند ويدافع عن المقدسات بالقول وبالفعل وبالصواريخ؟ ومن هو الذي يدفع الأموال لكي يدنس المقدسات ويأتي العاهرات والماجنات؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

عبد نكبة الدين الحوثي يحفظه الله وقيادتنا العسكرية، ونقول لهم بارك الله لكم النصر المعزر الحاسم، ولا تكترثوا لما قام به من العدو السعودي من افتراءات على الشعب اليمني، فهذا ما يدل على انتكاسته وكسر عظمه. ونقول لهم إن الشعب اليمني شعب الإيمان والحكمة، فيشهد له رسول الله ويشهد له العالم كله.

0: تصادف. ولا ينفعك لا إسرائيل ولا أمريكا. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نعاهد السيد القائد عبد المكر الدين الحوثي. يماني يريد الحرب يسجل حروفه والقلم واليد بيا شعرية. الرد لإسرائيل حتمية. نريد الجهاد في سبيل الله، نصر من الله، استجهاد يومية. نشمق بدين الله، نعيش بالدنيا سلوك حربية. شب اللهب والنار صدرية. ندخل لأمريكا وإسرائيل قوات بحرية. نرسل صواريخ إسرائيل صواريخ جوية. حس بالراحة، شوف الخوف يومية. الله أكبر. موت لأمريكا، الموت لإسرائيل. الله يرضى عليها. الذي يسلون للشعب اليمني أن يروا هذا الشعب اليمني وأن يروا مواقفه تجاه مقدساته وتجاه قضاياه الأساسية كالأقصى الشريف والقدس وقضاياه مع المستضعفين أيضا. نقول لأولئك الذين يسيئون إلى الشعب اليمني أن بأنهم يقولون أن الشعب اليمني يريدون منه أن يستهدف مكة المكرمة. الشعب اليمني لا يستهدف مكة المكرمة، وإنما مواقفه واضحة تجاه القضايا الأساسية. وهم السعوديون من يسيئون لمكة المكرمة بما يقومون به وما يفعلونه هناك من قبل الأمريكان والإسرائيليون وغيرنا ونحو ذلك. الله أكبر.
2: يقول السعوديون

0: المسلمات يعطوا صبر ولم تجيبوا ولم تصرخوا، فلماذا اليوم نراكم تتباكون أيها الكاذبون؟ أنتم من أجل المال فقط، أنتم من أجل مصالحكم، أما من أجل الأقصى، أما من أجل مكة، فأنتم كاذبون، فأنتم كاذبون.
1: الله أكبر.

0: كريم من هو أول شعب ناصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فها نحن نقدم رسالة لمحمد بن سلمان ومن يفتري الادعاءات الكاذبة على هذا الشعب. نحن نقول له ها نحن هنا سوف نفدي الكعبة المكرمة برؤوسنا بأموالنا بدمائنا بأرواحنا بكل ما نملك. الله أكبر. الموت
1: أعوذ بالله.

0: هجمة الأمريكا وإسرائيل. الله أكبر. الموت لأمريكا،
1: الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
2: تقول لي
1: شارتي الذي قصف دار الكثيف هو الذي فعل المصائب كلها، احنا ما نقصف بيت الله. استغفر الله العظيم يا أنباء، يا عبدة الطاغوت، كم يا سنين عديت هادرية وجيوشنا في الحرب هياية، ولا وهم محجة ولا ملجا الا كتاب الله ومنهاجة، تسبيحهم وصلاتهم منجا وحجام من برمزه وميراجة، وحدة السلاح الغرب ذي زجام هزبقي منه ولا حاجة، ما جد بج في محرقة هوجة من وهجة الجبهات وهاجة، كل ما حش سلمانكم فوجة هبوا رجال الله للهلاجة، علم فرياح والمنجة من جيش ابو جبريل وفواجه، يا حرب لام الغرب يرتج ويهج من في القدس بهجاجه، وقصف صاروخي ويا نخجه وطعن في الجبهات ومهلاجه، من هولها يذهل ويهتج بحر العرب ويهيج امواجه، لا ما عميل الغرب يترج، نطبع شعار البدر في تاجه، واولاد زايد من على البرج تصرخ وتصرخ كامل ابراجه، ونزور بيت الله ونحجه، وابليس يحرق داخل ادراجه، وابليس يحرق داخل ادراجه.
0: الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه عليهم. النصر لاسرائيل.

مفتخرا. فما الذي سطر الأعراب أو كتبوا؟ وكلما شوهوا تزداد خستهم كساحر إذ عليه السحر ينقلب. وكلما شوهوا زاد البهاء بنا، لا تعرف النار ماذا يلمع الذهب. والحق إن لاح لا تخفى معالمه، لو أجمعوا كل من في الكون ما حجبوا. إن حاول الزيف أن يمحو حقائقنا فسوف تلعنه الأيام والحقب. فنحن أنصار دين الله من قدم، والطارئون لحيضات وقد ذهبوا، والطارئون لحيضات وقد ذهبوا. الله أكبر. خير البدايات من محكم الآيات. القرآن الكريم مع كوكبة من مدرسة شهيد القرآن بجامع الفردوس للعلوم الشرعية.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم، وكتب الله أجركم يا شعب الإيمان وشعب القرآن. ها نحن اليوم بهذه الملايين نرفع الأصوات والسلاح، فلتسمعوا يا أمة الإسلام، فليفهم كل الحكام، ما اختارنا الله جيرانا لكعبته إلا لتلقى بنا من غدرهم درعا. فمكة الروح عشق في جوانحنا، وما ادعاءات تلك الأسرة الشنعة إلا مكاء وتضليلا وتصدية لينقذوا ملكهم من موعد شعا. هم النجاسة يا طهر المقام، وهم من دنسوا الركن والمحراب والمسعى. هم شر أعداء بيت الله من زمن، لو عرفوا لو أغرقوا الناس لاستعطافهم دمعا. الله شاء بهم ضرا، فأي يد في الأرض تبدلهم عن ضره نفعا. فيا سعودية إسرائيل معذرة، فيا سعودية إسرائيل معذرة، سنكسر القرن حتى تصبحي صلعا. الله أكبر. الآن مع النشيد الوطني.

0: صوت الدولين وهادر لسنا شيء سوى بالله، لسنا شيء سوى بالله، لسنا شيء سوى بالله. فالشكر له جل علاه، فالشكر له جل علاه. سبحانك ما أعظم نصرك، سبحانك ما أعظم نصرك يا رب، فأوزعنا شكرك يا رب، فأوزعنا شكرك. لله نقول بإذعان، لله نقول بإذعان. سبحانك هذا بهتان، سبحانك هذا بهتان. هد يا من سمع البهتان، هد يا من سمع البهتان، هد يا من سمع البهتان. لحديث الإيمان يمان، لحديث الإيمان يمان. هد يا من سمع البهتان، لحديث الإيمان يمان. آل سعود عدو دنس، آل سعود عدو دنس، آل سعود عدو دنس. للكعبة ولكل مقدس، للكعبة ولكل مقدس. يمن الحكمة والإيمان، يمن الحكمة والإيمان. للكعبة صمام أمان، للكعبة صمام أمان. سبحانك يا رب الكعبة، سبحانك يا رب الكعبة. أن نصمت عن هذه الكذبة، أن نصمت عن هذه الكذبة. نحن على الكعبة والدين، نحن على الكعبة والدين. أحرس من آل أبستين، أحرس من آل أبستين.
1: ومكة نحن على الكعبة والدين، أحرس من آل أبستين. مكة نفديها بدمانا، مكة نفديها بدمانا. يا من بالبهتان ربانا، يا من بالبهتان ربانا. مكة نفديها بدمانا، عن نصرتها لن نتوانى، عن نصرتها لن نتوانى. والبرية مكة لا تسمح،
2: يؤذي يمن الإيمان فقط، بل يؤذي كل أحرار العالم الذين يحمون المقدسات ويخشون عليها من آل سعود وأمثالهم. طيبوا نفوس العالم أجمع ورددوا من جديد بصوت عالي، ارفعوا فيه السلاح وارفعوا فيه الأصوات والقبضات، وليسمع كل قريب وبعيد: نحن على الكعبة والدين، نحرس من آل إبستين، نحن على الكعبة والدين، نحرس من آل إبستين، مكة نفديها بدمانا، مكة نفديها بدمانا، مكة نفديها بدمانا. يا من بالبهتان رمانا، مكة نفديها بدمانا، مكة نفديها بدمانا، عن نصرتها لن نتوانى، عن نصرتها لن نتوانى، عن نصرتها لن نتوانى. الله أكبر. الأذهان واستمعوا جميعا إلى كلمات من نور لشهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه.
3: ماذا لو تعرض الحج؟ أو تظن أنه مستحيل؟ الحج كنا نقرأ من سنين، نقرأ من سنين نصوص لوزراء بريطانيين ونصوص ليهود وهم يصيحون من الحج، وقرأنا للإمام الخميني وهو يؤكد قبل أكثر من 20 عاما بأن أمريكا وإسرائيل تخطط للاستيلاء على الحج. ولتعرف أهمية الحج، أهمية الحج بالنسبة للأمة وفي مواجهة أعداء الإسلام والمسلمين، ارجع للقرآن الكريم تجد آيات الحج متوسطة للحديث عن بني إسرائيل وآيات الجهاد والإعداد ضدهم في أكثر من موقع في القرآن الكريم. فهم لابد أن يعمل الاستيلاء على الحج بأي وسيلة ممكنة، وقد رأوا بأن الأمور تهيأت لهم على هذا النحو، حتى أصبح زعماء المسلمين بعد أن فرقوا البلاد الإسلامية إلى دويلات، كل دولة لا يهمها أمر الدول الأخرى. فإذا ما ضربت السعودية تحت مسمى أنها دولة تدعم الإرهاب، السعوديون أنفسهم نستطيع أن نقطع بأنهم لم يعملوا ضد أمريكا أي شيء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا بأن نكون من أنصار دينه، ممن يصرخ في وجه أعدائه، ممن يعمل على إعلاء كلمته، وأن يتقبل منا وأن يبصرنا ويلهمنا ويوفقنا ويسددنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا مكة النور أنت الروح والوصب وإفك آل سعود، لا يصدقه إلا غوي وكذاب ومحتلب. تهديد مكة في نشر المجون بها بالعاهرات إلى تدنيسها جلبوا، وكعبة الله من أركانها يمن إليه يعزى بإعزاز وينتسب. ونحن أول من خط الكساء، ونحن أول من حط الكساء بها، بذكرنا تنطق الآيات والكتب. واليوم آل سعود للكساء نزعوا، أهدوا إبستين، هل تدرون يا عرب؟ اليوم آل سعود للكساء نزعوا، أهدوا إبستين، هل تدرون يا عرب؟ إلى بيان هذه المسيرات الكبرى في هذا اليوم مع أمين عام رابطة علماء اليمن الأستاذ يحيى أو الأستاذ طه الحاضري فليتفضل وله التحية.
4: بيان مسيرات دعم القوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار وفضح أكذوبة استهداف مكة المكرمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. خرجنا اليوم دفاعا عن شرف انتمائنا للإسلام، ورفضا للبهتان العظيم وكذبة العصر التي أطلقها العدو السعودي المجرم بحق شعبنا يمن الإيمان والحكمة، ولإعلان موقفنا منه وممن تلقفوا منه هذا البهتان الخبيث والزور الفاضح المسيء لقدسية مكة المكرمة. أرواحنا لها الفداء، ولنؤكد على ثباتنا وتمسكنا بقضيتنا العادلة في مواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر المستمر منذ 12 عاما، ولنؤكد أيضا ثباتنا على مواقفنا المشرفة تجاه قضايا الأمة الإسلامية، وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف ونصرة القضية الفلسطينية وكل قضايا الأمة المحقة والعادلة. ونؤكد على الآتي: أولاً، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بعظيم الحمد والشكر والثناء على ما من به علينا من انتصارات عظيمة وجليلة، ونبارك لقائدنا العزيز وجيشنا المجاهد هذه الانتصارات الكبيرة والتاريخية، ونسأل الله الرحمة للشهداء العظماء وللجرحى بالشفاء العاجل وللمرابطين بالثبات والسداد. ونؤكد بأننا لن نتراجع عن خط الجهاد في سبيل الله ومعاداة أعدائه وموالاة أوليائه، ولن نفرط في حريتنا واستقلالنا وكرامتنا، كما نؤكد استمرارنا في معركتنا ضد العدو السعودي المجرم ودعم ومساندتنا لقواتنا المسلحة في معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وضرب تحشيدات العدو السعودي حتى كسر الحصار الظالم الغاشم واستعادة كل حقوقنا ورفع العدوان وكل أشكال الظلم عن بلادنا وشعبنا مهما كان الثمن. وثقتنا لا حدود لها في عدالة قضيتنا وتحقق وعد الله لنا بالنصر العظيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثانياً، ندين ونرفض رفضاً قاطعاً الاتهام الخطير والكذبة الكبرى والبهتان العظيم الذي أطلقه قارون العصر وقرن الشيطان العدو السعودي ضد شعبنا باستهداف مكة المكرمة. أرواحنا لها الفداء، وتلقفته وتبنته أنظمة وأحزاب وجماعات وأطراف لا تتورع عن قول الزور وتبني البهتان ظلماً وعدواناً وفجوراً، ونعتبر ذلك جريمةً خطيرةً وبهتاناً عظيماً لا يغتفر بحق شعبنا، ومساساً بشرف وقدسية انتمائنا الأصيل للإسلام منذ فجر الرسالة وإلى الآن، وتشويهاً متعمداً لشعبنا ورداً ومعارضةً لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن شعبنا: الإيمان يمان والحكمة يمانية. فهل يعقل أن من يتجسد فيه الإيمان والحكمة أن يستهدف المقدسات؟ حاشا لله. فنحن كشعب يمني أنفسنا وأرواحنا وحياتنا وأموالنا وما نملك فداءً لمكة المكرمة وفداءً للمقدسات الإسلامية بأكملها. ونقول للعدو السعودي ولمن صدقوه بدل تصديقهم لرسول الله: صدق رسول الله وكذبتم أيها الأفاكون. وهنا نؤكد بأننا نحتفظ بحقنا الطبيعي في الرد على هذا التعدي بكل أنواع وأشكال الردود المشروعة، ونفوض قيادتنا وجيشنا للرد بالكيفية المناسبة وفي الوقت والزمان المناسبين. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثالثاً وأخيراً، نجدد التأكيد على التمسك بمواقفنا الثابتة تجاه قضايا أمتنا، وفي مقدمتها الدفاع عن مقدساتنا أمام مخططات أعداء الله الكفار الصهاينة الذين يجاهرون بنواياهم العدوانية تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى المبارك. ونؤكد ثباتنا في الدفاع عن القضية الفلسطينية وكل قضايا أمتنا العادلة جنباً إلى جنب مع إخواننا في محور الجهاد والمقاومة والقدس في فلسطين ولبنان والعراق وإيران وكل أحرار الأمة. وندعو كل الأنظمة والأحزاب والجهات إلى الوقوف معنا أو منافستنا في ميادين المواقف الحقيقية المشرفة، ليتضح الصادق من الكاذب في حميته وحمايته لمقدسات وشرف وكرامة الأمة، ليحق الخزي والعار على الأعداء الكافرين وعلى المنافقين الكاذبين المفترين، ويحق العز والشرف والسمو للمؤمنين الصادقين الأوفياء المخلصين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا بنصره، وأن يرحم الشهداء، وأن يشفي الجرحى، ويفرج عن الأسرى. إنه سميع مجيب الدعاء، صادر عن مسيرات دعم القوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار وفضح أكذوبة استهداف مكة المكرمة بتاريخ 7 ربيع الأول 1448 للهجرة النبوية المباركة، الموافق 18 سبتمبر 2026 ميلادية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت لليهود، الموت للإسلام.
5: أخبار المؤمنين من حولك. أخبار خير يا مؤمن حيا مسراء. الإسلام في تقدم والعدو منها.
6: لا قوة إلا بالله، عانكم ربي يا مؤمنين.

نحن بالنسبة لنا كشعب يمني في موقف الدفاع الضروري، لسنا من ابتدأ السعودي بالعدوان، لا في بداية العدوان في 26 مارس 2015، ولا في مرحلة التصعيد من جديد الذي ابتدأ بالقصف السعودي على مطار صنعاء. السعودي في كل المراحل هو المبتدئ بالعدوان بغير حق، بغير حق بكل ما تعني هذه الكلمة، يعني لا يمتلك أي مبرر مشروع يستند إليه فيما يفعله ضد شعبنا، حتى في قصفه لمطار صنعاء ليس له أي حق في ذلك إطلاقا، ولا في إصراره على الحصار الجائر الغشوم ضد شعبنا العزيز والحرمان لشعبنا من ثروته السيادية النفطية والغازية وغيرها، لا يمتلك السعودي أي حق في ذلك. ذلك شعبنا العزيز ليس هو من فتح المشكلة مع السعودي، وليس في موقف العدوان على السعودي، ولا هو من يسعى لإثارة المشاكل في المنطقة. شعبنا يواجه عدوانا عليه من معتد ظالم غاشم ليس له حق في عدوانه على هذا الشعب. هو في موقف الدفاع، شعبنا في موقف الدفاع المشروع بكل الاعتبارات الشرعية، القرآنية، الإسلامية، الأخلاقية، الإنسانية، القانونية.

شعبنا العزيز حينما اتجه للدفاع عن نفسه وعرضه وأرضه وشرفه وكرامته وحريته واستقلاله، انطلق من انتمائه الإيماني وبمبادئه الإيمانية وقيمه وأخلاقه. هو يمن الإيمان والحكمة والقيم والشرف والأخلاق ومكارم الأخلاق. ولذلك كان الأداء القتالي في التصدي للعدوان على مدى 12 عاما كان الأداء القتالي مضبوطا دائما ومنضبطا بضوابط الأخلاق والقيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية والأخلاقية وبشكل واضح. وكان التركيز بالنسبة للقصف إلى العمق السعودي دائما على القواعد العسكرية والجوية وبشكل أساسي، وكذلك الثروة النفطية باعتبارها مصدر التمويل الذي يعتمد عليه العدو السعودي في عدوانه على بلدنا. الضرع الحلوب الذي تذهب منه تريليونات الدولارات إلى أمريكا بريطانيا والدول الغربية في مقابل الحصول على السلاح لقتل أبناء شعبنا المسلم وتدمير بلدنا الذي هو يمن الإيمان والحكمة. وتشهد كل المرحلة الماضية على هذا الأداء المنضبط بضوابط الأخلاق والقيم.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: استهدف المساجد بيوت الله، لم يرعى حرمتها أبدا، ولم يقدر لها اعتبارها الشرعي وقدسيتها الإسلامية. أكثر من 2000 مسجد دمرها المعتدي السعودي في بلدنا، يعني عددا كبيرا جدا، من بينها مساجد أثرية في عمق بلدنا، ليست لا في جبهات ولا هناك التباس في الاستهداف لها. استهدف كل شيء، استهدف حتى مركز إيواء المكفوفين في صنعاء واستهدفهم بذلك، استهدف المقابر، المعالم الأثرية، كل شيء. على مستوى كذلك الاغتصاب، جرائم الاغتصاب، كم ظهرت من جرائم اغتصاب في مناطق قام باحتلالها ضد أطفال وضد نساء، وجرائم التعذيب وجرائم التعامل الوحشي الإجرامي مع الأسرى وغير ذلك، جرائم كثيرة جداً.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقراء لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة، شو تفهم؟
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: يقول عم نلقاهم
9: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
8: عيأخرونا.
9: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
10: وأقول لشعبنا العزيز في الجزيرة العربية، سكان المنطقة الجنوبية بالمقدمة، في جازان، في نجران، في عسير، في المنطقة بكلها، أنتم أخوة لنا، جيران لنا، أشقاء لنا، بيننا وبينكم روابط الإسلام، روابط الجيران.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعداء لعزة الله، ونحن أقوياء لقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة، ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات من الذلة.
0: ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا

0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.
1: يا سيدي اطلق لجام السابعة نقطع.

0: نحن جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزين.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
0: أعلن الحرب. لن تزع حقوق الأمن على الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودية،
3: ضجنا ما عبش نفس خلاص.
2: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الويل.
0: لن نخضع لهم،
2: لن نخضع لأبناء سعود،
0: ولن نخضع لكم.
1: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطقة النور وطلقة النار.
3: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
3: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: وكلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن رجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
4: فداء لك،
3: خذ بنا فإنا رجالك.
5: والله لن نكل ولن نمل،
6: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
7: والله لن يتخلف منا رجل واحد،
8: جاهزين للحرب جاهزين.
3: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نذوش البيوت، أن نتحرك دوري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود جنود تحت أمرك في سبيل الله.
9: مع السيد حتى الموت.
10: سام اف ام، وقفة إعلانية.
11: صحتك في وعيك.
12: أخي المواطن، وجود إطارات السيارات داخل المنازل أو حولها أو تكدسها في الأحياء السكنية يجعلها بؤرة لتوالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك. ويجب التخلص منها بالطرق السليمة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
13: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 إبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
14: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
15: سبأفون، أصالة وتواصل.
16: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333

من استديوهات سام اف ام من صنعاء نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. مسيرات مليونية كبرى في العاصمة صنعاء والمحافظات تؤكد جاهزية الشعب اليمني لردع الاعتداءات والافتراءات السعودية الإجرامية. إصابة عدد من الفلسطينيين من جراء الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة. مئات الآلاف من الإيرانيين يشاركون في مناورات فدائيو إيران تأكيدا لصمودهم في وجه العدوان الصهيوني الأمريكي. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. تأكيداً على الالتفاف حول خيارات القيادة في مواجهة العدوان والحصار السعودي، ورداً على الإفك والبهتان الذي يقوده نظام العدو السعودي لتوظيف قدسية الحرمين الشريفين في مخططاته المكشوفة، خرج الشعب اليمني في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات عصر اليوم بمسيرات مليونية كبرى ترسيخا للموقف والثوابت وإعلانا للجهوزية والرد على كل الاستهدافات والإساءات التي تطال يمن الإيمان والحكمة. وفي المسيرة المليونية الكبرى التي هطلت عليها أمطار النصر والخير والبركات، تدفقت السيول البشرية من كافة مديريات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء لتضطر الحشود إلى استحداث مربعات جماهيرية جديدة داخل الميدان وفي الأروقة المؤدية إليه، وذلك نظراً لاستمرار الجماهير في التدفق حتى اللحظات الأخيرة من المسيرة. وتوشح الحشد المليوني بأعلام الوطن وقوى محور الجهاد والمقاومة ورايات البراءة من المستكبرين، وصوراً للمصحف الشريف والمقاومة

0: المقدسات الإسلامية ليؤكد أحرار اليمن تمسكهم بكل قضايا الأمة ومواصلة نصرة الشعب الفلسطيني ومختلف الشعوب التي تواجه العدو الصهيوني، وكذلك استمرار اليمن في حمل راية الدفاع عن المقدسات الإسلامية التي تتعرض لاستهداف ممنهج من قبل العدو الصهيوني. ولفت المشاركون إلى أن الشعب اليمني كان وما يزال هو الشعب الوحيد الذي يقف بالمرصاد لكل المؤامرات والإساءات التي تستهدف مقدسات الأمة، وعلى رأسها الحرمان الشريفان والأقصى الشريف والقرآن الكريم. ووجهوا تساؤلا لنظام العدو السعودي ومن دار في فلكه في هذا الإفك العظيم: أين كنتم عندما أساء المجرم ترامب للكعبة المشرفة؟ وأين كنتم عندما تكررت الإساءات والاستهدافات الصهيوأمريكية للقرآن الكريم؟ وأين أنتم من التدنيس الصهيوني المستمر لثالث الحرمين؟ وماذا قدمتم للشعب الفلسطيني المظلوم الذي ما يزال يتعرض لحرب إبادة جماعية وجرائم هي الأبشع في التاريخ الحديث؟ وأكدوا أن ادعاءات النظام السعودي الشنيعة ما هي إلا محاولة لاستعطاف الشعوب بعد أن فشل العدو السعودي في تدويل العدوان والحصار على اليمن، وفشلت كل عناوينه الزائفة في التأثير على الوعي العالمي الجمعي خصوصا العربي والإسلامي بشأن حقيقة المخططات والاعتداءات التي يشنها العدو السعودي على اليمن ومختلف بلدان المنطقة. وجدد أحرار اليمن تحذيرهم للنظام السعودي المجرم من مغبة الاستمرار في العدوان والحصار على الشعب اليمني، مؤكدين أن اليمن لن يبقى مكتوف الأيدي وأن شعبنا بكل أحراره يقف خلف السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لتلقين العدو السعودي وأدواته ورعاته أقصى الدروس على طريق تحرير الأرض وانتزاع الحقوق. وجدد أحرار اليمن تفويضهم للسيد القائد لاتخاذ خيارات الردع المناسبة والكفيلة بتأديب النظام السعودي، مؤكدين جاهزيتهم العالية للتحرك في كل المسارات للتحرك في كل مسارات الدعم والإسناد للقوات المسلحة اليمنية. وأهاب المشاركون بكل الأحرار على رفع مستوى اليقظة والجهوزية لمواكبة متطلبات المرحلة القادمة والتوجه صوب معسكرات التدريب والتأهيل وتقديم قوافل العطاء لأبطال القوات المسلحة اليمنية وإسناد القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير بالمال. وعلى وقع الاحتشاد الكبير تعالت أصوات اليمنيين المليئة بالغيرة على المقدسات وعلى البلاد والسيادة والشعب وحقوقه، مرددين الهتافات الصاخبة التي حملت جملة من الرسائل للنظام السعودي ومشغليه وأدواته. ومن خلال الهتافات عبر الشعب اليمني عن تمسكه بمنهجية الله سبحانه وتعالى في مواجهة أعدائه والتقرب إليه مع كل نصر وملحمة. وفي ختام المسيرة المليونية الحاشدة قال الشعب اليمني كلمته في البيان الختامي، مؤكدا ثبات الموقف وتصاعد الإرادة والالتفاف حول القيادة. وإليكم أبرز ما جاء في بيان المسيرة:
1: خرجنا اليوم دفاعا عن شرف انتمائنا للإسلام، ورفضا للبهتان العظيم وكذبة العصر التي أطلقها العدو السعودي المجرم بحق شعبنا يمن الإيمان والحكمة، ولإعلان موقفنا منه وممن تلقفوا منه هذا البهتان الخبيث والزور الفاضح المسيء لقدسية مكة المكرمة. أرواحنا لها الفداء، ولنؤكد على ثباتنا وتمسكنا بقضيتنا العادلة في مواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر المستمر منذ 12 عاما، ولنؤكد أيضا ثباتنا على مواقفنا المشرفة تجاه قضايا الأمة الإسلامية، وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف ونصرة القضية الفلسطينية وكل قضايا الأمة المحقة والعادلة. ونؤكد على الآتي: أولاً، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بعظيم الحمد والشكر والثناء على ما من به علينا من انتصارات عظيمة وجليلة، ونبارك لقائدنا العزيز وجيشنا المجاهد هذه الانتصارات الكبيرة والتاريخية، ونسأل الله الرحمة للشهداء العظماء وللجرحى بالشفاء العاجل وللمرابطين بالثبات والسداد. ونؤكد بأننا لن نتراجع عن خط الجهاد في سبيل الله ومعاداة أعدائه وموالاة أوليائه، ولن نفرط في حريتنا واستقلالنا وكرامتنا، كما نؤكد استمرارنا في معركتنا ضد العدو السعودي المجرم ودعم ومساندتنا لقواتنا المسلحة في معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
0: أكد الباحث والكاتب الدكتور الفلسطيني المقاوم محمد البحيصي أن النظام السعودي يسعى جاهداً لشراء ذمم النخب العربية والإعلاميين بغية تبني رواياته المضللة بأن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مكة المكرمة، مشدداً في الوقت ذاته على أن الشعب اليمني احتفظ بحقه الكامل في الرد على هذا البهتان، وأن الميدان هو الفيصل في كشف الحقائق. وأوضح البحيصي في حديثه حول مضامين خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أمس الخميس، أن الشعب اليمني المتمثل في أنصار الله وثورة 21 سبتمبر يرفض الخنوع والضيم، ويمثل عنوانا بارزا للعزة والكرامة والحرية والقرآن الكريم في المنطقة، تجلت في صمود اليمن أمام الحرب المفتوحة، وهو رافع راية الإسلام في وجه من باعوا أنفسهم للشيطان عبر التاريخ، بدءا من قارون وفرعون والنمرود وصولا إلى أمريكا والصهاينة الأصليين وصهاينة العرب المنافقين الذين لا يؤمنون بالله إلا وهم مشركون. وبين الدكتور البحيصي أن المعركة الحالية هي معركة ضرورية وحتمية بين الحق والباطل، ومعركة قيم وحضارة إسلامية تتمتع بالحرية والعدالة وتمتلك مشروعية الدفاع عن النفس. وفي هذا السياق لفت إلى أن الشرائح المختلفة من علماء السلطة والنخب والمثقفين والإعلاميين والساسة معرضون بقوة للوقوع في فخ الرشوة السعودية، تماماً مثل تلك الأنظمة التي صمتت إزاء إبادة الشعب الفلسطيني في غزة ودمارها غير المسبوق، وتواطأت مع مخططات تصفية القضية الفلسطينية منذ عام 1948. وأكد أن الرياض قادرة على الحشد بفضل إمكاناتها المالية في ظل غياب موقف عربي شجاع يواجه ممارساتها التي تجاوزت التكفير إلى خلق الفجور والسقوط الأخلاقي، ليكون الجميع شركاء في جريمة لا يرحمها التاريخ. كيف تغيرت ملامح المشهد الكبير في المخا على الساحل الغربي لليمن بعد تطهيرها من مرتزقة العدو السعودي؟ الإجابة في التقرير الذي أعده الزميل حمود محمد شرف.
2: من المخا، حيث تبدلت ملامح المشهد بعد التحول الكبير الذي شهده الساحل الغربي في اليمن. هنا الأمن يعود إلى الواجهة، والحياة اليومية تستعيد إيقاعها لتفتح المدينة صفحة جديدة بعد سنوات من الحرب والفوضى. في المخا لا يقاس التحول بما تغير على الخريطة فقط، بل بما يلمسه الناس في تفاصيل حياتهم اليومية. هدوء في الشوارع، حركة تعود تدريجيا، وإجراءات أمنية تدحض حملات التشويه ومحاولات التخويف، وتؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الاستقرار وحماية المواطنين والممتلكات.
3: ما ينهبوش
2: من هم؟
3: الحوثة ما ينهبوش ولا يحدفوا أحد
2: أبداً
3: أبداً
2: أبداً
3: أبداً. هم كانوا يقولوا نهبوا ويسبروا ويفعلوا شلوا حق الناس، هم ما يشلوش ولا يشلوا حد.
2: محترمين
3: محترمين،
4: صار الله تمام طيبين، ولا أثرونا ولا ضرونا بأي شيء.
5: الحمد لله ما فيش أي حاجة، يعني تمام الأمور صابرة تمام.
2: انطباعات مواطني المخا هذه ليست نتيجة فرار التحشيدات التابعة للسعودية، بل نتيجة حضور الدولة، حيث وجهت صنعاء كامل حكومتها وأجهزتها للنزول إلى المخا والمناطق المحررة في الساحل الغربي للنظر في أحوال واحتياجات ساكنيها.
6: بعد تطهير هذه المنطقة نزلت وزارة الداخلية بجميع وحداتها من المرور، من النجدة، من المنشآت لحماية مؤسسات الدولة ولتثبيت الأمن هنا في هذه المنطقة، وندعو باقي المواطنين أن يعودوا إلى بيوتهم، وندعو المغرر بهم ليستغلوا فرصة العف وأن يعودوا إلى منازلهم، وأن يعودوا يشلوا بدوانهم ما معاهم، يرجعوا لا يقعدوا في صف العدوان، ويرجعوا وطن يتسع للجميع والناس كلهم عايشين وفي أمن وأمان.
2: وكما أن بعد المعركة لا يقل أهمية عن المعركة نفسها، فإن استعادة الأمن لسكان المناطق المحررة لا يقل إحسانا من منحه لكل مغرر به منهم. هنا تبدأ قصة جديدة ستظل خالدة في ذاكرة أخلاقيات الحروب، قصة ترويها شهادة لله عوائل قيادات وضباط التحشيدات التابعة للسعودية الذين فروا من المخا تاركين زوجاتهم وأطفالهم في حماية إمام مسجد الحي ومن يصفونهم بالأعداء.
7: والله أول ما دخلوا في البوابة الشباب كلمتهم قلتهم أنا موجود إمام مسجد وقيم المسجد، إن أردت لي البقاء جلست، وإن أردت لي أن أخرج بخرج. قالوا ليش؟ اجلس مكانك، اجلس في بيتك، اللي لك لنا وما عليك لنا. وفروا لي الغذاء، وفروا لي وللأسر المتواجدة داخل السكنية. وإلى الآن الأسر المتواجدة إلى السكنية والله تحظى بالرعاية، سواء من ماء، سواء من كهرباء، ومتابعة، وشغلون عليهم حولنا وقالوا أنت مسؤول عليهم، أي حاجة تنقصهم أنت المسؤول عليهم.
8: أنصار والجيش اليمني أضروكم، أخذوا حقكم؟
9: لا لا لا حاشيهم، بأمان الله ما عسوا حتى قال قرد أسباب الباء
8: أبداً.
9: أمانة ما عسوا شيء، أمانة الجهل بلعبوا على مكانه، أمان وإيمان ما حد يتحكى له بالحق.
8: الحمد لله،
9: الله يرحم والديكم، ما قصرتوا معنا وما حد لا فجعتوا لا جهل ولا كبير ولا صغير،
8: بيجابوا لكم حاجتكم تغذيتكم
9: ما يقصروش.
8: الحمد
9: والله أنهم جودتوا حتى صرفتنا اليوم.
8: الحمد لله
9: ما حد حكى له بالحق.
2: هذه إذن هي أخلاق القوات المسلحة اليمنية وأنصار الله، وتلك هي أخلاق السعودية وتحشيداتها، وشتان بين هذه وتلك. من مدينة المخا بالساحل الغربي، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: أفاد مراسل قناة الميادين في قطاع غزة بإصابة فلسطينية بجروح خطيرة إثر قصف مدفعي إسرائيلي شرقي جبال البلد شمالي قطاع غزة. أكد إصابة سيدة حامل بطلق ناري من آليات العدو الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كذلك أصيب 3 فلسطينيين برصاص مسيرة إسرائيلية شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة. وتمكنت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم الجمعة من إنقاذ عدد من الفلسطينيين إثر انهيار بناية سكنية متضررة من الحرب في حي الصبرة شمال مدينة غزة، وفقا لوكالة وفا. ويأتي انهيار البناية في ظل وجود أكثر من 2000 مبنى متداع وآيل للسقوط في أنحاء متفرقة من قطاع غزة يقطنها عدد كبير من النازحين، وفق طواقم الإنقاذ التي حذرت من المخاطر التي تهدد حياة السكان من جراء تضرر المباني ونقص المعدات الثقيلة والآليات المتخصصة اللازمة لأعمال الإنقاذ. وكانت طواقم الإنقاذ قد أعلنت قبل يومين ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار بناية سكنية تؤوي نازحين في مدينة غزة إلى 21 شهيدا، بينهم 12 طفلا وخمس نساء واثنين من كبار السن، إضافة إلى إصابة 14 آخرين، فيما قدرت عدد المفقودين تحت الأنقاض بأكثر من 100 شخص. أشارت إلى أن عدد ضحايا انهيارات المباني المتضررة من جراء العدوان في قطاع غزة بلغ 50 شهيدا. وقد ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات العدو الصهيوني على قطاع غزة إلى أكثر من 73,821 شهيدا و 174,897 مصابا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. انطلقت مناورات فدائيو إيران صباح اليوم الجمعة بحضور 313,000 فدائي إيراني وفقا لما أعلنت وكالة مهر الإيرانية للأنباء. ويأتي التجمع الكبير بوصفه إحياء لأسبوع الدفاع المقدس واحتفالا بالليلة 200 لصمود ومقاومة الشعب الإيراني في الساحات بوجه العدوان الأمريكي الإسرائيلي. وبدأ برنامج التجمع من الساعة 8 صباحا بحضور مختلف شرائح الشعب الإيراني، وسيمتد من ساحة الإمام الحسين وتقاطع الطريق السريع باتجاه ساحة الثورة في طهران وفقا لوكالة مهر. وقال الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان على هامش المناورة: إذا كان الشعب حاضرا في الميدان فلا توجد أي قوة قادرة على تهديدنا. وأكد قائد حرس الثورة فيلق محمد رسول الله في طهران العميد حسن زادة في مقابلة مع الميادين أن اليوم 18 من أيلول سبتمبر الجاري سيشهد أكبر مناورة وتجمع شعبي منظم في طهران، وهذا ما سيراه الأصدقاء والأعداء. ويأتي هذا بعد مضي 200 يوم من العدوان، حيث أثبت الشعب الإيراني صموده وقدرته على المضي رغم الحصار والضغوط الاقتصادية والعدوان الأمريكي الإسرائيلي المتواصل. وتؤكد طهران مرارا على لسان مسؤوليها أن الشعب الإيراني في أتم الاستعداد للنزول إلى الميدان التضحية بدمائه دفاعا عن أرضه وبلاده ومكتسباته الوطنية. على الصعيد العسكري تتواصل عمليات إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة وتطويرها في إيران، حيث باتت القوات الإيرانية في مستوى أعلى من الجاهزية والاستعداد للرد على أي عدوان يستهدف البلاد وفق تصريحات المسؤولين الإيرانيين. الخبر الأخير: اتهمت زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يشعل النار في الكوكب برمته، في إشارة إلى الحرب التي يشنها على إيران منذ أشهر. وحذرت لوبان في مقابلة صحفية أن هذا الوضع يهدد بموجة تضخم عالمية ستكون لها عواقب تطال الشعوب كافة. وأكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية ترتكب خطأً، وقالت: الولايات المتحدة حليفة لنا وهي ترتكب خطأ. وشددت على أن الحرب لا تحترم القانون الدولي كما الكثير من الصراعات، وتساءلت: هل هي حرب شرعية؟ لمعرفة ما إذا كانت هذه الحرب شرعية علينا أن نعرف ما الذي أراد ترامب تحقيقه. وأضافت: حتى الآن لا نعرف ما الذي يريد ترامب فعله، ومن الواضح أنه لم يحقق أهدافه من الحرب، إنه يشعل النار في الكوكب برمته. وقالت: فلنسمي الأمور بمسمياتها الحقيقية ولننظر إلى الوضع في مضيق هرمز وفي مضيق باب المندب. نحن اليوم أمام وضع يهددنا بموجبه أو يهددنا بموجة تضخم عالمية ستكون لها عواقب تطال الشعوب كافة. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى الختام. هذا تذكير بأهم العناوين. مسيرات مليونية كبرى في العاصمة صنعاء والمحافظات تؤكد جاهزية الشعب اليمني لردع الاعتداءات والافتراءات السعودية الإجرامية. إصابة عدد من الفلسطينيين من جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. مئات الآلاف من الإيرانيين يشاركون في مناورات فدائيو إيران تأكيدا لصمودهم في وجه العدوان الصهيوني الأمريكي. ختاما شكرا لكم مستمعينا الأكارم على كرم الإصغاء والمتابعة، في رعاية الله.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الثامن عشر من سبتمبر ايلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 21 مواطن أغلبهم نساء وأطفال، وجرح اثنان بقصف طيران العدوان على منزل مكتظ بالسكان في منطقة الشرو بمديرية حيدان في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف العدوان بعدة غارات منازل المواطنين في منطقة جبل الوعش ومدينة النور بمديرية المظفر، كما استهدف مبنى مكون من 4 أدوار بفرزة الحديدة في المحافظة، واستهدف مخازن التموين التابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية في منطقة فج عطان، ما أدى إلى اشتعال النيران واندلاع حريق كبير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرين نتيجة سلسلة غارات على سوق شعبي في صرواح بمأرب، ما أسفر عن استشهاد 4 واحتراق سيارتين وعدة محلات تجارية للمواطنين، كما استهدف العدوان بأكثر من 20 غارة عدة مناطق بمديرية صرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان 4 غارات على الطريق الواصل بين خولان ومأرب في خولان بمحافظة صنعاء، كما استشهد 13 مواطن معظمهم نساء وأطفال، وجرح 4 باستهداف طيران العدوان لمنزل المواطن صالح عماية بمنطقة القراد بمديرية باقم في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن العدوان 4 غارات على منطقتي الحبرة والجحلة في مديرية رازح بصعدة، وغارة بقنابل عنقودية على منطقة بني صياح، وغارتين على منطقة بويض بمنطقة غافرة في الظاهر، واستخدم قنابل عنقودية خلفت دمارا كبيرا في الممتلكات العامة والخاصة، وشن غارة على منطقة آل الشيخ في منبه التي استهدفها بقصف صاروخي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن طيران العدوان غارة على جسر في منطقة وادي أخرف بين مديرية السودة ومديرية حبور ظليمة بمحافظة عمران ودمره بالكامل، كما شن 7 غارات على مبنى الأمن القومي في صرف، واستهدف النواحي باتجاه منطقة الأزرقين بعدة غارات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت باريات العدوان قارب صيد يحمل على متنه 19 صياد من أبناء قرية الكدحة بمديرية الخوخة، ما أدى إلى استشهادهم ونجاة واحد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن طيران العدوان غارة على مدينة صعدة فيما أصيب مواطن بقصف صاروخي ومدفع مكثف للعدو، استهدف مناطق آهلة بالسكان في إحدى القرى الحدودية بمديرية رازح، وشن العدوان غارتين على مديرية حرض، وخلفت الغارات أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة.
4: استهدفت المنصة الرئاسية ومخازن التجار كما تشاهدون والمدريات الشرقية فقط. وقبل ذلك العدوان السافر قام بضرب الصالة الرياضية، وشاهد العالم أنه لا فيها لا سلاح لا فيها رياضيين فقط.
5: عزيمة الشعب اليمني هي تتضاعف، لأنه شعب يعتدى عليه بدون ذنب وبلا شيء وبلا مبرر إلا تفريغ شحنات الحقد المخزونة والمكبوتة تاريخيا على هذا الشعب اليمني.
6: ناشد وزارة الشباب الرياضة وفرع الاتحادات الرياضية بإدانة واستنكار وأوصال الرسالة هذه للاتحادات العالمية ولوزارة الشباب والرياضة ممثلة بالقائم بأعمال الوزير، أن يكون هناك إدانة واستنكار لاستهداف المنشآت الرياضية. هم يضربوا كل ما هو جميل في هذا البلد، نحن على أتم الاستعداد في كل قطاعات الرياضية بمحافظة دمار أن نحمل سلاحنا ونضطر أن نكون في الجبهة، لأن هذا العدوان لا يفرق بين أحد وهو عمل إجرامي بشع بما تعنيها الكلمة.
7: فنحن أمام الملعب عند الغارة، تضررت نوافذ المبنى وقمرياته بالكامل، وأطلفت علينا محطات الأرصاد الهيدرومناخية التي تقوم برصد المناخات والأمطار والسيول، ولكن بالنسبة لنا نحن كموظفين دولة وحكوميين ملتزمون بالدوام الرسمي، حتى لو دفننا تحت الأنقاض أو دوامنا على الأنقاض فلن ترهبنا طائراتهم.
8: هذا بيتنا تضرر من العدوان الأمريكي السعودي، تم القصف على الملعب الرياضي حتى تضرر المنازل، تضرر البكالات، الإنترنت، مصنع الألمنيو، هنا ضرر البيت بالكامل
9: ودمر بيوتنا ومنازلنا والطيقان وحقنا البقالات والتجارة والمكاتب، ولم يحصل أي شيء وإنما هما عدوان.
10: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر ومنطقة الفرع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، وشن غارة على منطقة المزرق بمديرية حرر في محافظة حجة، واستهدف ب17 غارة مناطق متفرقة من مديريتي رحبة وصرواح في محافظة مارب. وفي الجوف شن العدوان غارتين على المهاشمة بمديرية خب والشعف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 ارتكبت قوى العدوان 138 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس ومحاولة تسلل في حيس، ومن بين الخروقات 10 غارات للطيران التجسسي على حيس والفازة والتحيتا، وتحليق 10 طائرات تجسسية في أجواء الخمسين والفازة وحيس والدريهمي والجبلية والتحيتا، و20 خرقا بقصف مدفعي و100 خرق بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد 7 مواطنين بغارة لطيران العدوان استهدفت سيارتهم في نقيل مقوى بمديرية مرخة في محافظة شبوة، فيما أصيب 4 مواطنين بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن العدوان 3 غارات على صرواح وغارتان على جبل مراد بمحافظة مارب، واستهدف بغارتين ملعب مدينة البيضاء وغارة على مديرية ناطع، وأدت الغارات لوقوع أضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان والمرتزقة 190 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها تحليق طائرات الأباتشي المعادي في أجواء الصوح والفرع في نجران، وتحليق طيران تجسسي مسلح في عدة محافظات، وتم رصد 7 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاع المسلح على المنازل وكذلك المواقع في الكدحة بتعز وفي الضالع وشمال غرب حيس، وتضمنت الخروقات استهداف المرتزقة منازل المواطنين ومواقع الجيش بالقصف المدفعي والأعير النارية المختلفة في أكثر من جبهة ومنطقة في خروق مستمرة لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 استشهد مواطن نتيجة قصف جيش العدو السعودي على مناطق متفرقة من مديرية شداء الحدودية في محافظة صعدة، فيما ارتكب العدوان 70 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وإلقاء 5 قنابل على مقبنة وخروقات بالقصف المدفعي والأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب مواطن بطلق ناري مباشر من قبل العدو السعودي قبالة مديرية شداء الحدودية في محافظة صعدة. ذكرى الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من صد زحف كبير للمنافقين باتجاه مواقع عسكرية بوادي الربيعة في صرواح، وقتل وأصيب عدد كبير منهم خلال الزحف الفاشل بينهم المدعو عبدالله الأعوش. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف المجاهدون بصاروخين موجهين مدرعة وآلية للمنافقين بمنطقة الخليفين وتم تدميرها وقتل من عليها، كما استهدفوا بصاروخ موجه مدرعة وأصابوها بدقة وأحرقوها وقتل من كان على متنها، كما أحرقوا طقم عسكري للمنافقين في منطقة عيدة وقتل وأصيب من كان على متنه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 كسرت وحدات من مجاهدي الجيش واللجان الشعبية زحفا للمرتزقة حاولوا التقدم باتجاه الحثيرة، وتبت الرمضة ووادي عبدالله تكبد العدو خلالها خسائر في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية صاروخا من نوع بدر واحد على معسكر مستحدث للجنود السعوديين في ظهران، أصاب هدفه وخلف خسائر مادية وبشرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أفشل أبطال الجيش واللجان الشعبية زحفا واسعا للمرتزقة قبالة منفذ علب وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد، وتمكنوا من كسر زحف لهم على مواقعهم في الربوعة وكبدوهم خسائر في عديدهم وعتادهم، ولقي عدد من الخونة مقتلهم وأصيب آخرون بانفجار عبوتين قبالة منفذ علب في عسير، وكسر المجاهدون زحفا للعدو ومنافقيه، استهدف مواقع المجاهدين شرق الدود وقتل وأصيب أعداد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت الدفاعات الجوية للمجاهدين من إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان في محافظة تعز، فيما لقي عدد من الخونة مقتلهم وأصيب آخرون بانفجار عبوة ناسفة بهم أثناء محاولتهم التسلل على مواقع المجاهدين في جبهة حام.
11: وما رميت عز رميت لكن الله رمى. اليهود النصر والإسلام. وما رميت عز رميت لكن الله رمى. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله رميس عز رميس الله. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر.
10: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية نوعية بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2 على هدف عسكري حساس للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وحققت العملية هدفها بنجاح وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ وإغلاق المجال الجوي في فلسطين المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 نفذ سلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين نوعيتين، الأولى على أهداف مختلفة في منطقة أم الرشراش بثلاث طائرات مسيرة، والأخرى على هدف حساس في منطقة بئر السبع في فلسطين المحتلة بطائرة مسيرة، وحققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. وأكدت القوات المسلحة استمرار عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان والحصار عن غزة.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 مستهدفا هدفا عسكريا حساسا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وإغلاق المجال الجوي في فلسطين المحتلة. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين، استهدفت الأولى أهدافا مختلفة في منطقة أم الرشراش بثلاث طائرات مسيرة، واستهدفت الأخرى هدفا حساسا في منطقة بئر السبع في فلسطين المحتلة، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله. إن منطقة أم الرشراش سوف تبقى تحت دائرة الاستهداف لعمليات القوات المسلحة اليمنية بشكل متواصل بإذن الله تعالى. لقد أثبتت الوقائع والتطورات أن هذا العدو المجرم خطر يهدد المنطقة دولا وشعوبا، ولا يقتصر خطره داخل جغرافيا فلسطين المحتلة، وهو ما يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية. إن اليمن الحر المستقل سيمضي بعون الله قدما في تطوير قدراته العسكرية لتعزيز موقفه في هذه المعركة، وسوف يواصل بالاعتماد على الله عملياته الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن
12: حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 26 من ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق 18 من سبتمبر 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: هنا سام،
13: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
13: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
13: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
13: إذاعتك أنت.
14: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
15: قرآنيون.
16: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.
14: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ما زلنا في معركة بدر.
18: الرسول نزل في مكان في بدر، والآن به نقطة ومعلومة هي مكذوبة وليست صحيحة. قالوا لما نزل النبي بمكان هناك في بدر، قام قال لها الحباب: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل؟ أمنزل أنزلك الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نغور، يعني ندفن ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلوات الله عليه وعليه: لقد أشرت بالرأي. فنهض بالناس حتى نزل على أدنى ماء من القوم، ثم أمر بالقلب فغورت، وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه فملئ ماء، ثم قذفوا فيه الآنية. يعني هذا الرواية طبعا الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي رفضها وعلق عليها بهذا اللفظ، قال: لأنه فعلا الذي حصل أنه أبعد الأنبياء عن قائمة أن يكونوا أشخاصا يستلهم الناس من عملهم ما يفيدهم في حركتهم في مجال العمل لإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله. ترافقت عدة أشياء، منها روايات تتجلى من خلالها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وكأنه إنسان عادي أو غبي، وليس فقط عادي، إنما لا يفهم شيئا كما يحكون في غزوة بدر، أعني روايات فيما يتعلق بميدان الجهاد، وحتى فيما يتعلق بحياتي الخاصة وأشياء كثيرة قدموه. وإذا بفلان يوجهه أن يحجب نساءه، وفلان يقول له: لا، أحسن نكون هناك على النهر، من أجل عندما نكون في مواجهة مع العدو نكون قريبين من الماء ونسبكهم إلى الماء، وأشياء من هذا. يبدو شخصا بسيطا لا يعرف شيئا، لا، وكان شخصا مهما جدا، حكيما وقديرا، ذكيا، فاهما، قائدا على أعلى مستوى للقيادة فعلا، حتى أن الغربيين عندما حللوا شخصيته ومواقفه اعتبروه أنه أعظم قائد في التاريخ، كما يحكى أنهم فعلا اعتبروه أنجح وأعظم قائد في التاريخ، محمد صلى الله عليه وعلى آله. إذا انتهي القصة الذي بيقول فيها: يا رسول الله، كيف تحطنا في ذا المكان ما فيه لا ماء ولا مرعى ولا؟
17: هذا كلام غير منطقي. الرسول الله ما هوش عارف أبجديات المعارك، يجي يحط الناس في مكان بعيد عن الماء، هو عارف أن الماء أساس الحياة، يعني هيموت وعطش. بينما الله بيبين أن النبي فاهم يعني للأمور العسكرية، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، ضعهم في أماكن أماكن فعلا يعني تعتبر مقعد للقتال، ما نقول مواقع استراتيجية. على بدأوا يبنون النبي العريش حقه. سعد بن معاذ قال: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه، ونعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن عزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم، يناصحونك ويجاهدون معك. أثنى عليه النبي خير ودعا له. بني العريش في مكان مرتفع مطل على ساحة المعركة، النبي فوق منطقة مطلة بيطل على المعركة. الصباح رأى النبي صلوات الله عليه وعلى آله قريش وهي بتنحدر إلى الوادي، فقال النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداء، أهلكهم يعني. فلما نزل الناس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وفيهم حكيم بن حزام. قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: دعوهم، فما شرب منه رجل يومئذ إلا قتل، إلا ما كان من حكيم بن حزام، فإنه لم يقتل ثم أسلم بعد ذلك. القوم ذولك هم أيضا بيفعلوا إجراءاتهم، القوم بيفعلوا إجراءاتهم وبيجي الصناد وشو يعرفوا معلومات. قاموا بعثوا واحد اسمه عمير، قالوا حزر لنا أصحاب محمد، فجال بفرسه حول العسكر ورجع لهم وقال كأنهم 300 رجل يزيدوا أو ينقصوا، لكن مهلوني يعني حتى أنظر أل القوم كمين أو مدد، ضرب في الوادي حتى بعد ما لقي شيء، فقال ما وجدت شيئا يعني، ولكني رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم يعني شوفوا إيش الفائدة، هذا صورتهم مستكترين يعني، وما يقتل واحد منهم ولا قد قتل واحد مننا. حكيم بن حزام سمع الكلام ذيه، مشي في الناس وأتى عتبة بن ربيعة، قال له: يا أبا الوليد، أنت كبير قريش وسيد هالمطاع، يعني بيقول له وش رأيك يعني تشي تذكر بخير إلى آخر الدهر؟ قال: وش رأيك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي. قال: قد فعلت، أنت علي بذلك، إنما هو حليفي فعلي عقله وديته وما أصيب من ماله، فأتي ابن الحنظلية فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره، اللي هو أبو جهل، ابن الحنظلية تقريبا أبو جهل، يعني سابر أنا مستعد ونهجع لنا قاعد يجي لنا قتله، وذي موضوع ابن الحضرمي خلاص هنشوف ديته، بس عنهم أنا الرواية كأنهم بيبرروا تحضيرهم للقتال وغيره بسبب أن محمد وأصحابه قتلوا ابن الحضرمي، وعادة الباطل هو كذا يفعل له مبررات، يعني مبررات للعدوان، مثل ما السعودي لما فعل مبررات العدوان على اليمن قال دفاع عن الشرعية ودفاع عن الصحابة ومتيل عنها. قال له: شوف ابن الحنظلية ذي أبو جهل. قالوا أن عتبة مشى على جمله وقال: يا قوم أطيعوني ولا تقاتلوا هذا الرجل وأصحابه، وأعصبوا هذا الأمر براسي وجعلوها يجعلوا جبنها بي. قال: منهم رجال قرابتهم قريبة، ولا يزال الرجل منكم ينظر إلى قاتل أبيه وأخيه ويورث بيننا المعركة تيشحنا وضغناء، وما تقدروا تقتلوهم وتقضوا عليهم إلا وقد قتلوا مثلكم منهم، وبعد ذلك ما أعملش أنها تكون الدائرة علينا، ربما أنهم حتى يدقونا ويهزمونا.
18: وأنتم بتطلبوا لا دم ذي الرجال يعني ابن الحضرمي والعير اللي أصاب. أنا أحتمل ذلك، خلاص أنا أدي الدية وأحتمل كل ما هو علي. قال إذا محمد كاذب يكفيكمه ذؤبان العرب، خلوه ذؤبان العرب وصعاليكها خليهم يتقاتلوا ويهم، وإذا كان ملك أكلتم في ملك ابن أخيكم، وإن يكون نبيا كنتم أسعد الناس به. يا قوم لا تردوا نصيحتي ولا تسفهوا رأيي. قال فحسده أبو جهل حين سمع خطبته.
17: إن شاء الله نستكمل في حلقات قادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
14: قرآنيون
16: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، حلقة جديدة نجتمع فيها على قراءة آيات الله ما تيسر لنا من ذلك وتدبر معاني هذه الآيات العظيمة، وما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة هذه الآيات وتدبر معانيها، علها تكون لحظات تتجلى لنا فيها معاني معرفة الله سبحانه وتعالى ومعان لآيات عظيمة تكون سببا في وصولنا إلى رضا الله وإلى انطلاقنا مع الله بصدق ونية. فما علينا إلا نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى هذه الآيات العظيمة. أحبة الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 16 من سورة طه، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. الآيات تتحدث عن قصة نبي الله موسى. في هذه الآيات التي سنقرأها لازال الحديث وسياق الآيات يتحدث عن نبي الله موسى. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما تلك بيمينك يا موسى. المعنى أحبتي الكرام، وما تلك بيمينك يا موسى، يقول هنا السيد المولى بدر الدين، هو سؤال يلفت نظره إلى العصا ليوقن حين تكون حية أنها هي عصاه تحولت حية، والله أعلم. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال هي عصاي، ذكر جوابا مفصلا عن العصا فقد تحققها، أتوكأ عليها أعتمد عليها مع المشي، وأهش بها على غنمي، أضرب ورق الشجر لتسقط أوراقها لتأكلها غنمي، ولي فيها مآرب أخرى، أي حاجات أبهمها تأدبا، ومنها مثلا إذا عرضت له حية أن يقتلها أو كلب أو نحو ذلك دفعه بها. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال ألقها يا موسى، أي اطرح العصا من يدك. فألقاها فإذا هي حية تسعى، فإذا العصا حية تمشي بسرعة بقدرة الله تعالى، فكانت تلك معجزة يعلم بها أن الله تعالى هو الذي يكلمه. وهنا فقد العصا التي كان يعدها لمثل هذه الحالة وصارت هي المخوف. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، فهي تعود نافعة منافعها الأولى أو صالحة لها كما كانت قبل أن يلقيها. ويقول الله سبحانه وتعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. واضمم يدك إلى جناحك، أي إلى ضلوعك، تشبيه لها بجناح الطائر. تخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير برص، بل بيضاء جميلة، آية أخرى مع الآية الأولى التي هي جعل العصا حية حقيقية. ويقول الله: لنريك من آياتنا الكبرى لتزداد إيمانا وتثق بقوة حجتك. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها آمرا نبي الله موسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فكان من الحكمة إنذاره، وهذا تكليف شاك، لأنه أرسله إلى من قد فر منه أولا وهو طاغية لا يتحرج من القتل ظلما، مع أن موسى قد قتل منهم نفسا، ولكنه عزم على طاعة ربه واستعانه. قال رب اشرح لي صدري، أي اجعله واسعا لأحتمل ما كلفت، ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أمره أي طاعته لربه وصبره على الشدائد، وفي إضافتها إليه تأدب يعبر فيه عن كمال الامتثال وأن قيامه بالتبليغ وتكاليف الرسالة قد جعلها حاجة له، وهي حاجة له من حيث أنه عبد مطيع يريد تسهيل طاعته لربه. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شبه عسر النطق ببعض الحروف بالعقدة في اللسان، والمراد سهل لي النطق بحيث يفهمون كلامي حين أبلغهم رسالة ربي. واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي اجعله معينا لي على تبليغ الرسالة وتحمل مشاكها. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري، أي اشتد به قوتي ليكون قوة إلى قوة. وأشركه في أمري فيما كلفتني من التبليغ للرسالة وتوابعه ولوازمه، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. لعله طلب ذلك لعلمه عليه السلام أن تكليف الرسالة يشغل القلب لما يلاقي، فإذا شرح الله صدره ويسر أمره وأعانه بأخيه سهلت عليه التكاليف وتفرغ قلبه ولسانه للتسبيح والذكر لله. إنك كنت بنا بصيرا، أي كن إنك كنت بنا بصيرا، أي تجيب دعائي وتحسن التدبير لأمري وأمر أخي. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآيات العظيمة نختم حلقتنا اليومنا هذا ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن نستفيد من هذه الآيات ومن معانيها، كيف لا وهو كلام الله وهو دستورنا وهو منهجنا. أحبتي الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
3: إن الشيطان لكم عدو، الشيطان هو عدو لكم، يحمل لكم حالة العداء الشديد، وهو يتعامل معكم من منطلق هذه العداوة، يتحرك ضدكم ويستهدفكم من خلال هذا العداء، فيشتغل شغله الكبير، شغله المخادع، شغله ليغركم ويخدعكم من منطلق حالة العداء الشديد لكم. فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فاتخذوه عدوا، هذه الحالة هي المفقودة لدى أغلبية البشر في الوقت الذي الشيطان عدو للبشر جميعا وللناس كافة. أغلب البشرية وأكثر الناس لا يتخذونه عدوا، بل الكثير منهم يوالونه، بل الكثير منهم يصلون معه إلى حد العبادة له، إلى درجة أن يطيعوه في معصية الله سبحانه وتعالى، أن يتنكروا لله ربهم الخالق لهم المنعم عليهم المكرم لهذا الإنسان والمنعم على هذا الإنسان والمسخر لهذا الإنسان ما في السماوات وما في الأرض، الولي لكل نعمة على هذا الإنسان. وهذا الإنسان يأتي ليتنكر لربه الخالق له المنعم عليه المكرم له، ثم يطيع عدوه فيما هو ماذا؟ فيما هو مصلحة له؟ فيما هو خير له؟ لا. فيما هو شرف له؟ لا. فيما يسبب له الخزي في الدنيا والآخرة، الهوان في الدنيا والآخرة، غضب الله وسخط الله فيما هو شر له، فيما يوصله في نهاية المطاف إلى عذاب الله، إلى السعير، إلى جهنم والعياذ بالله. يطيع عدوه الذي هو فيما دعاك إليه وفيما يجرك إليه من منطلق العداوة، لما فيه شر لك، لما فيه خطورة عليك، فتجيب الشيطان وتنجر وراء الشيطان نحو ما فيه خطورة عليك وشر عليك، وتعصي الله سبحانه وتعالى وتتنكر لله سبحانه وتعالى تجاه ما هو خير لك، فضل لك، نعمة عليك، مصلحة حقيقية لك. غباء كبير من جانب الإنسان.
4: سام اف ام من صنعاء 99.1 الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعبدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم

عليك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم

فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضأنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن

أو أتبعه في وجهه دعواه، أو رأى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الكثير من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: إذاعة ثورة 21 من سبتمبر، سام اف ام.
2: فإنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه في أن لا يقبل بظلم الظالمين ولا فساد الفاسدين ولا طغيان الطغاة والمتنفذين، ليخرج يوم غد.
1: الثورة في خطابات قائد الثورة.
2: فإننا نعلن بعضا من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: فيلم وثائقي إذاعي من إعداد وتقديم زينب عبد الوهاب الشهاري ورحاب عبد الحفيظ.
2: ستفتح مخيمات وساحات للاعتصام. مكررا ومؤكدا، لا تتورطوا ولا تنزلقوا إلى أي اعتداءات أو ارتكاب جرائم. حذاري حذاري حذاري. لكني أتوجه بحرارة إلى شعبنا اليمني أن يكون التحرك في كل خطوة من خطوات التصعيد الثوري في المرحلة الثورية في المرحلة الثالثة تحركا جادا كما كان في المرحلة الثانية، وبتصميم وباهتمام وبصبر.
1: الثورة في خطابات قائد الثورة، يخرجه نياز الرازحي.
0: تمر الأعياد بمختلفها، لكن عيد انتصار ثورة 21 من سبتمبر عيد له حديث عاطر يفوح شيما وقيما ونسائم علية. هو عيد عيت الحروف أن تحكيه وتصوغ، ووقفت جامدة أمام تظافر وتلاحم شعبي وقبلي، أمام إرادة حيدرية لم تنكسر، أمام عطاء متدفق وسخاء كريم، أمام صمود أسطوري وعزم لا يلين، أمام ساحات ملئت بمخيمات الاعتصام ووفود قدمت من سائر المحافظات، وصرخات علت وسواعد شمرت ولافتات رفعت وصفوف كالبنيان رصت وجهود تتالت واستمرت. ومن هنا، من هنا انتصرت ثورة 21 من سبتمبر.

0: ثورة 21 من سبتمبر ثورة عبرت عن الشعب كل الشعب في مطالبه وحقوقه للنهوض بالبلاد وإصلاح ما أفسدته الأنظمة السابقة وتحقيق أهداف الثورة التي خرج الشعب من أجلها وجني ثمارها، ابتداء برفض الوصاية وحماية السيادة واستقلالية القرار، ومرورا بنهوض الجانب الاقتصادي والزراعي والتصنيع العسكري، وكذا تعميق الهوية الإيمانية في نفوس اليمنيين الذين لا يزالون أهل المدد وأصحاب العقيدة الإسلامية الصحيحة.
1: وفي كل سنة تمتلئ الساحات في المحافظات المختلفة بالثوار الأحرار الذين أشعلوا الثورة التي لا زالت تنير طريقهم نحو معارج السيادة والكرامة، ولا زالوا يحافظون على جذوتها متأججة في نفوسهم وسط المساعي الحثيثة والخبيثة لإطفائها من قبل الحاقدين الطامعين. وفي أجواء فرائحية يعلنون للعالم أن ما صنعوه من مجد خالد حقق مكاسب وإنجازات عظيمة ستستمر ولن تتوقف، فتحتفي اليمن وكأنه عرس يماني يزداد رونقا وألقا بحضور القائد اليماني الجسور السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي كان الموجه والقائد لثورة يجني ثمارها كل يمني على أرض البلدة الطيبة. وفي خطابات تاريخية يبرز السيد القائد عوامل نجاح الثورة وأهم منجزاتها، ويحث على الصمود في وجه الأخطار المحدقة بثورة اليمانيين، وأولها العدوان الذي يريد أن يخطف هذه الثورة ويفشل هذا الانتصار.
0: وهناك من عظيم الأهمية وعميق الدلالة وواسع الأثر لخطابات السيد القائد عن ثورة 21 من سبتمبر في أعيادها وذكراها السنوية ما ذكره رئيس الدائرة الإعلامية بمكتب رئاسة الجمهورية زيد الغرسي.
2: بالعودة إلى خطابة السيد القائد فيما يخص مناسبة عيد ثورة 21 سبتمبر، بالعودة إلى قراءتها جميعا بشكل متوالي يتضح عدة نقاط. أولها اهتمام السيد القائد بتوضيح الأوضاع قبل الثورة وكيف كانت على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي والتعليمي وكل المستويات، وكيف حاول الأمريكي أن يوصل اليمن إلى حافة الانهيار وبعد الثورة وما حققت من إنجازات كبيرة في مواجهة تلك التحركات الأمريكية التي كانت تسعى لتمزيق وتفكيك اليمن وإيصاله إلى حافة الانهيار. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كان يركز بشكل دائم على الحرية والاستقلال في كل خطاباته، وأن من أهم إنجازات هذه الثورة هي الحرية والاستقلال، وكان يشرح كيف الوضع السابق، الإملاءات، الخضوع، الإهانة، التعامل مع الرئيس إلى أصغر موظف، وبعد الثورة كيف أصبح الشعب اليمني يتمتع بعزة و حرية وكرامة. أيضا كان يركز على شرح الأوضاع قبل ثورة 21 سبتمبر، ويؤكد أن هذه الثورة جاءت كضرورة حتمية لإنقاذ اليمن، لإنقاذ شعب اليمن من الأوضاع السيئة التي كان يعيشها على كل المستويات. وهذه نقطة كان يهتم بها ويكررها بشكل دائم. أيضا كان يؤكد في كل خطاباته على أن هذه الثورة ثورة شعبية من الشعب، انطلق بها الشعب، شارك فيها الشعب بكله من مختلف مكوناته، أحزابه، مختلف انتماءاته، ثورة شعبية خالصة لم تكن لديها دعم من الخارج ولا إملاءات من الخارج ولا شيء، كان يقودها قائد شعبي ويتحرك فيها الشعب. وكان يركز دائما على أن هذه الثورة ليست محصورة في تيار معين أو مكون معين أو حزب معين، لا، هي ثورة الشعب بأكمله، وشارك فيها جميع الشعب من أحزابه ومكوناته وتياراته وانتماءاته شارك فيها كل الشعب. أيضا كان يركز على المميزات لهذه الثورة، سلمية لم تعدم خصومها كما تعمل بقية الثورات، لم يحصل هناك أي سفك للدماء ولا نهب. كان أيضا يركز على أن هذه الثورة جاءت باتفاق السلم والشراكة، ويشرح ويكرر مؤامرة الأمريكي على اتفاق السلم والشراكة.
0: وفي سنة 2014 التي شهدت انبلاج فجر الثورة، يلقي السيد القائد خطاب النصر ويؤكد أنها الثورة التي تجلت فيها أصالة وقيم الشعب اليمني العظيم، بدءا من سكان صنعاء ومحيطها الذين كانوا في طليعة المظاهرات والاعتصامات، والذين استضافوا بكل كرم وسخاء الوفود القادمة من سائر المحافظات. ويشيد بمواقف القبائل اليمنية والوجهات الاجتماعية التي كان لها دورا متميزا جنبا إلى جنب مع كل فئات الشعب، وكذا عطاء المال وقوافل الدعم الشعبي التي عبرت عن كرم اليمنيين وعطائهم، وقدموا بذلك صورة حقيقية عن أنها ثورة شعبية بامتياز تحرك فيها الشعب بوعي وقناعة وتضحية. لم تأتي الأموال إلى الثائرين من دولة هنا أو هناك، بل كان مجهود الثورة شعبيا بجدارة.
1: أما عن الدور الوطني للجيش وللأمن، فقد مثل إيجابا ومسارا داعما للثورة حينما رفض أن يكون أداة قذرة بيد قوى الإجرام التي أرادت له أن يتورط بتنفيذ الجرائم البشعة بحق الثائرين، فلم يذعن لها وأثبت أنه جيش واع لطبيعة مهمته ودوره الحقيقي ومسؤوليته المقدسة. ولن ننسى الدور الشجاع للجان الشعبية التي توجت بيديها جهود أبناء الشعب حين أزالت بقوة الله العقبة الكبيرة أمام هذه الثورة وأمام القرار السياسي. ومن هنا، من قوة الإيمان بالقضية وعدالتها، تحقق نصر ثورة شعبنا اليمني العظيم.
3: هذه الجهود المتضافرة لكل أبناء شعبنا برجالهم ونسائهم أيضا وكبارهم وصغارهم بمختلف فئاتهم وشرائحهم، هذه الجهود العظيمة صنعت هذا الإنجاز العظيم، إنجاز الانتصار، والانتصار لكل الشعب ولكل مكوناته، الانتصار بفرض الاستجابة للمطالب الشعبية التي هي شعبية بامتياز. وهكذا هي الثورات الناجحة، هي ثورات تصنع إنجازا لكل شعبها وليس لبعض شعبها، وتمثل فيما تحققه خيرا لكل شعبها، ولا تمثل إقصاء ولا استئثارا ولا استبدادا لبعض من شعبها على البعض الآخر. هذا الإنجاز هو إنجاز لكل يمني ولكل يمنية أيضا، هذا الإنجاز هو مكسب للشعب اليمني بأجمعه، هذا الإنجاز المتمثل أيضا في صيغة الاتفاق الذي يعتبر عقدا وصيغة سياسية جديدة وطنية يمنية تلبي مطالب الشعب الرئيسية.
0: ومن الإنجازات المهمة التي حققتها ثورة 21 سبتمبر أنها عبدت الطرق وفتحت الأبواب للشعب بكل مكوناته لرسم وبناء حاضره ومستقبله ببنيان يمني أصيل ووفق الأسس الصحيحة القائمة على الشراكة، وذلك حينما خلصته من قوى العمالة والاستكبار التي كانت تفرض إرادتها ومصالحها الشخصية فوق إرادة ومصالح الشعب، بل إنه وبفضل الله وجهود الثوار تحول معسكرهم ووكرهم الفرقة الأولى مدرع إلى مكان عام للترفيه والتنزه فيه، وباتت حديقة لكل الشعب تحمل اسم الثورة، وهذا ما جاء على لسان قائد الثورة حفظه الله في خطابه الأول لانتصار ثورة 21 سبتمبر.
3: أيضاً من الإنجازات المهمة لهذه الثورة أنها أزالت عقبة كبيرة وعائقاً من أخطر العوائق التي كانت تحول دون بناء دولة عادلة. ذلك العائق كان متمثلاً في أكبر وأخطر قوى النفوذ المتغلغلة في المؤسسات والنافذة في البلد بقيادة علي محسن الأحمر، الذي كان يسعى لفرض إرادته فوق إرادة الشعب ويتحالف مع بعض القوى الخارجية بغية الإخضاع لهذا الشعب والهيمنة على قراره. واليوم وبعد هذا الإنجاز المهم بات الطريق معبداً والباب مفتوحاً أمام شعبنا، كل شعبنا بكل مكوناته، لرسم مستقبله وفق تلك الأسس الصحيحة القائمة على أساس الشراكة. هذا يتطلب إرادة وتصميما واستمرارية وصدقا وإحساسا مستمرا بالمسؤولية وعزما وصبرا وجدية من جميع المكونات. اليوم بات بالإمكان أن تتحول الفرقة الأولى مدرع إلى حديقة مع استرضاء الملاك للأرض وتعويضهم، والاسم اللائق هو حديقة 21 سبتمبر.
1: ويطل السيد القائد في الذكرى الأولى لثورة 21 سبتمبر، ويوضح أن هناك أطماعاً حقيقية لهذا البلد لاعتبارات متعددة، في مقدمتها جغرافيته المهمة إلى جانب ثرواته المختزنة في باطنه، والتي بدأوا يتحدثون عنها ويخططون للاستيلاء عليها بكل الأساليب، وكان كل ما يخططون له أن يوصلوا هذا البلد إلى الانهيار التام على كل المستويات تمهيداً لغزوه، ولكن بغزو مقبول تحت عناوين إنقاذية، كمن يحمل الحب في ظاهره والخبث في باطنه. أرادوا أن تتمكن القاعدة من هذا البلد وأن ينهار فيه كل شيء، وبالتالي يأتون هم لغزوه واحتلاله على أساس إنقاذ الشعب من تنظيم القاعدة، ليمكنوا لأنفسهم الدخول بشكل مقبول، ومن ثم الاحتلال الكامل والسيطرة التامة على هذا البلد وعلى ثرواته ومقدراته والاستفادة من موقعه الجغرافي. لكن ثورة 21 سبتمبر وقفت أمام مخططاتهم كالسد المنيع، وأصبح الشعب يعي ويوقن خطرهم ونفاقهم، وهذا ما أكده قائد الثورة في خطابه للذكرى الأولى من انتصار ثورة 21 سبتمبر.
3: ولذلك نقول أن من أكبر ما حققه يوم 21 سبتمبر أنه أفشل عليهم هذا المخطط. صحيح الآن هم يأتون لاحتلال البلد بهذا الهدف وبغزو هذا البلد، ولكن ليس كما خططوا مقبولين، وأن ينظر إليهم الشعب كمنقذين فيسلم لهم الأرض والبلد. لا، أتوا غزاة ومحتلين، ولكن والشعب واعي ومنتبه، والشعب يتحرك بكل شجاعة بكل ثبات بكل وعي لمواجهتهم والتصدي لهم، والشعب يلقنهم دروسا مهمة في الاستقلال والحرية والعزة والإباء. ففشلوا في أن يصلوا بالبلد إلى المستوى الذي يتمكنون فيه من غزوه مع الترحيب بهم والنظرة إليهم كمنقذين. وهنا ندرك أهمية التحرك الشعبي والثورة الشعبية، لأنها أنقذت البلد من الضياع أنجذت البلد من الاحتلال المقبول المرحب به، أنجذت البلد من تمكين الغزاة من السيطرة عليه بدون أي ثمن، بكل راحة بال، بل وبالنظرة الإيجابية التي كانوا يريدونها وكانوا يؤملونها وكانوا يسعون إلى كسبها. هم شياطين، شياطين بكل ما تعنيه الكلمة، وخططوا هذا التخطيط المحكم وأرادوا أن يحتلوا البلد بدون أي ثمن، بكل راحة بال، وأن يغنموا موقعه الجغرافي وأن يستبدوا بثرواته المختزنة في باطنه والواعدة والمهمة. وكانوا لو تحقق لهم ذلك والعياذ بالله كانوا لن يتوانوا في أن يزرعوا المزيد والمزيد من الفتن والمشاكل الداخلية بين أبناء هذا الشعب، ولكنهم أرادوها فوضى تحت السيطرة، فوضى تستمر ولكن تحت سيطرتهم وبما لا يؤثر على تمكنهم من الهيمنة الكاملة والسيطرة التامة والاستئثار بكل المناطق الحساسة والمواقع المهمة والثروات المختزنة والمتواجدة في هذا البلد. فكانوا يخططون لذلك، حينها كان لابد من تحرك شعبي واسع بذلكم الزخم الذي شهدته ثورة 21 سبتمبر. ولم يكن أمام شعبنا اليمني عزيز من خيار آخر.
0: لم تستطع قوى العدوان أن تحقق مخططاتها التدميرية في احتلال البلد ونهب ثرواته أو السيطرة على إرادة الشعب وكسر ثورته، وهذا ما زادها هستيرية وحقدا. فقامت محاولة احتلال هذا البلد والسيطرة على شعبه انتقاما منهم وتحقيقا لما فشلوا في تحقيقه عبر أدواتهم، وتمثل ذلك بالعدوان المباشر جوا وبرا وبحرا من قبل ثلاثي الشر أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي. لكن الشعب واجه ذلك بالصمود والثبات، وكلما تقدموا بقتلهم ودمارهم تقدم جيشنا ولجاننا الشعبية في عمق مناطقهم، فللصمود ثمرته وللثبات جدوائيته وللموقف المسؤول والعزيز والحر قيمته وإيجابيته.
3: وهي تضحيات مثمرة، صمود هذا الشعب، ثبات اليمنيين، ثبات هؤلاء الأحرار الشرفاء، هو الذي لم يمكن أولئك المعتدين المجرمين الطغاة بكل إمكانياتهم الكبيرة والهائلة جدا، وعلى مدى وهو ذا نحن مقبلون على تمام 6 أشهر منذ بداية العدوان على انتصاف العام، لحد الآن بقي هذا البلد صامدا وثابتا. وإن كانت هناك أجزاء من هذا البلد أصبحت اليوم محتلة، لكن ستتحرر إن طوعا وإن كرها، رضي المحتلون وإن غصبا عنهم. في نهاية المطاف أي محتل وغاصب تتمكن الشعوب الحرة العزيزة المستقلة التي يعيش أبناؤها روح الكرامة والقيم والأخلاق، القيم والأخلاق الإنسانية والإسلامية، من انتزاع حقهم واستعادة أرضهم. مهما يكن، لولا هذا الثبات، لولا هذا الصمود، لكان البلد كله قد سقط، لكانوا قد احتلوا البلد من أول يوم من أيام عدوانهم. ولكنهم حتى هم أدركوا صعوبة الموقف ودفعوا ثمنا باهظا على كل المستويات لعدوانهم، ولا زالوا يدفعون هذا الثمن الباهظ على كل المستويات، فيما هم يقتلون من أبناء شعبنا ويقتلون أطفالنا ونساءنا، يقتل ضباطهم ويقتل جنودهم في مواجهة الشرف، مواجهة بشرف وبكرامة، فيما هم يعملون على التقدم في أرضنا في مناطقنا في بلداننا، جيشنا العزيز ولجاننا الشعبية وأبناء هذا البلد يتقدمون اليوم أيضا في عمق مناطقهم.
1: وفي 2016 يلقي السيد القائد خطابه الثوري في عيد الذكرى الثانية للثورة، مؤكداً أن ثورة 21 سبتمبر لم تنتهي، بل هي ثورة لا زالت مستمرة حتى اليوم في وجه العدوان الأمريكي السعودي، وهي مستمرة حتى تحقيق كامل الحرية والاستقلال، لأن شعب نأبى إلا أن نكون أحراراً مستقلين، لا وصاية لبلد علينا، ولا وصاية لأمريكي، ولا لإسرائيلي، ولا لسعودي، ولا لأي كان في هذه الدنيا. فالثورة كانت ولا زالت وستبقى متجذرة في عروقنا وتجري بمجرى شرايين دمنا منذ القدم.
3: يجب أن نعيش الإحساس الثوري والوعي الثوري والدافع الثوري. نحن ثوار، شعبنا ثائر، اليوم نحن ثورة في وجه العدوان والاقتلال، وبعد الغد نحن ثورة حتى إقامة دولة عادلة، وثورة مستمرة من كل الأحرار في هذا البلد أيا كانت انتماءاتهم الحزبية أو المذهبية، ثورة مستمرة حتى يتحقق لنا في هذا البلد حرية واستقلال، ويتحقق لنا بناء دولة عادلة تقيم العدل في شعبنا، ويتحقق لنا أمن واستقرار شامل. ثورة، الحس الثوري، الوعي الثوري، الدافع الثوري، الحماس الثوري هو الذي نحتاج إليه، وهو الذي سيفيد في مستوى مواجهة التحديات مهما كانت. أولئك يحرصون على أن يستعبدونا، وكيفوا معهم شوية من المنافقين والمرتزقة عبيد، شو بقية اليمنيين عبيد مثلهم، معهم شوية من الأنذال الذين باعوا أنفسهم بالفلوس، مفرغين لا أخلاق ولا قيم ولا أي شيء، ويريدون كل اليمنيين كأولئك، لكن هذا بعيد عليهم، بعد السماء من الأرض وبعد الثريا من الثرى، لأن هناك في اليمن مؤمنون وهناك أحرار، وهناك من لا يزالون يختزنون في كل وجدانهم ومشاعرهم وأحاسيسهم كل المعاني الإنسانية النبيلة والشريفة، أحرار، أعزاء، كرماء، نبلاء، شرفاء، لا يقبلون بالهزيمة ولا بالذل ولا بالهوان، ولا يخنعون ولا يخضعون إلا لرب السماوات والأرض رب العالمين.
0: ومع مرور السنين يزداد الشعب وعياً وإدراكاً ويقيناً بأهمية ثورته والحفاظ عليها والتمسك بأهدافها، ذلك الخروج الثوري الذي عبر عن اليمنيين ككل وأعاد الاعتبار لليمن الذي خلع ثوب الارتهان وأعلن رفضه القاطع لكل أشكال الهيمنة والوصاية ليحقق الاستقلال والحرية التي كانت الهدف الرئيس من حراك أبنائه المخلصين، وليرسم حاضراً ومستقبلاً مليئاً بالعنفوان والعزة والكرامة، وإن اشتدت رياح التحديات والأخطار أو وقف ضد مشروعه التحرري كل مستكبري العالم وطغاته، هكذا بيّن السيد القائد إحدى المنجزات التاريخية لثورة اليمنيين الخالدة في الذكرى السنوية 3.
3: عبر عن كل أبناء هذا البلد، التصعيد الثوري ما قبل 21 سبتمبر وصولاً إلى 21 سبتمبر لم يكن معبراً عن مذهب واحد من كل المذاهب، ولا عن قبيلة واحدة، ولا عن منطقة واحدة، وإن كان هناك فعلاً مثلاً حضور كبير لبعض المحافظات أكثر من البعض الآخر لعوامل لا يسعنا الوقت للحديث عنها، ولكنه تحرك عبر عن كل اليمنيين وتبنى مطالب اليمنيين جميعاً، وتحرك لمصلحة اليمنيين جميعاً، وكان تحركاً قوياً وفاعلاً ومؤثراً، أعاد الاعتبار للشعب اليمني أنه لا يمكن أن يتحول إلى شعب مدجن للوصايا الأجنبية والسيطرة الأجنبية من أعداء هذا الشعب، لا يمكن أن يخضعه أي طرف آخر لسيطرة أعدائه حتى يتمكنوا من سحقه وإذلاله وقهره وتدميره، وهو خاضع وخانع ومستسلم، لا يفعل شيئاً ولا يقول شيئاً ولا يتحرك بأي تحرك. أنه شعب لا يزال يعيش حيويته الإسلامية والوطنية والإنسانية، لا يزال شعباً يحس لديه كرامة، وعندما جرح في كرامته غضب ولم يقبل وتحرك بكل إباء. ولاحظوا، كان التحرك فعالاً يثبت قدرة هذا الشعب على أن يقف بوجه التحديات والأخطار بدلاً من أن يستسلم لها فيكون ضحية لاستسلامه. أن بمقدور هذا الشعب أن يقف في مواجهة التحديات، حتى لو كان الذين وقفوا بوجهه أولئك بأجمعهم، لأنه برز الدور الواضح والعلني والصريح لما سمي آنذاك بالدول العشر ضد التحرك الشعبي، ضد التصعيد الثوري. وآنذاك كان تحركهم واضحا ومفضوحا ومكشوفا، وبرزوا هم كطرف معني بإيقاف ذلك التصعيد الثوري ومواجهة ذلك التصعيد الثوري. آنذاك وجهوا حتى رسالة لي أنا، وهددوني وطلبوا مني أن أسكت، اسكت ما تتكلم ولا تتخاطب مع هذا الشعب ليتحرك بمسؤولياته التي تفرضها عليه إنسانيته وهويته وانتماؤه وأصالته وقيمه وحريته وعزته وكرامته ومصلحته.
4: كنتم مع،
3: فإنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه في ألا يقبل بظلم الظالمين ولا فساد الفاسدين ولا طغيان الطغاة والمتنفذين، ليخرج يوم غد.
4: الثورة في خطابات قائد الثورة.
3: فإننا نعلن بعضا من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: فيلم وثائقي إذاعي من إعداد وتقديم زينب عبد الوهاب الشهاري ورحاب عبد الحفيظ.
3: ستفتح مخيمات وساحات للاعتصام. مكررا ومؤكدا، لا تتورطوا ولا تنزلقوا إلى أي اعتداءات أو ارتكاب جرائم. حذاري حذاري حذاري. لكني أتوجه بحرارة إلى شعبنا اليمني أن يكون التحرك في كل خطوة من خطوات التصعيد الثوري في المرحلة الثورية في المرحلة الثالثة تحركا جادا كما كان في المرحلة الثانية، وبتصميم وباهتمام وبصبر.
4: الثورة في خطابات قائد الثورة، يخرجه نياز الرازح.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
7: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن. سام اف ام.

يا أيها الروح الإلهي، أما آن لك أن تستشعر بأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك إلى أعلى عليين؟ وقد قال تعالى: ونفخت فيه من روحي

إن الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يكتمل بالمعرفة وحدها، بل يحتاج إلى ما يثبته ويجذره في النفس، وهو العمل الصالح. فالعمل هو الذي يحول الإيمان من فكرة إلى واقع حي، ومن دونه يبقى الإيمان هشا قابلا للتراجع. لذلك فإن ترسيخ الإيمان مرتبط بممارسة الأعمال الصالحة التي تنمي العلاقة مع الله سبحانه، وهذا يتطلب تقوية الإرادة، لأن الإرادة لا تبنى بالعلم فقط، بل تحتاج إلى تدريب ومجاهدة. ومن هنا جاءت العبادات كالصلاة والصيام لتكون وسائل عملية لتقوية إرادة الإنسان في السير نحو الله سبحانه وتعالى. إن التوجه إلى الله هو حركة داخلية واعية يختار فيها الإنسان طريقة، إما نحو الله أو نحو الأهواء والانحراف. فإذا حدد الاتجاه الصحيح بدأت رحلة التغيير الحقيقي، لكن هذه الرحلة لا تخلو من التحديات، إذ لابد من مواجهة الأهواء والرغبات التي تضعف هذا التوجه، والعمل على ضبط النفس تدريجيا، لأن الإفراط في تحميل النفس منذ البداية قد يؤدي إلى الانقطاع بدل الاستمرار. ولهذا فإن المنهج الصحيح يقوم على التدرج، حتى تتعود النفس على الطاعة وتأنس بذكر الله والقرآن والمناجاة.

القرآن الكريم يشير إلى نماذج حية لكيفية ازدياد الإيمان، منها أن المؤمنين الحقيقيين لا تضعفهم الشدائد بل تزيدهم ثباتاً، ففي أجواء الخوف والحرب النفسية حينما تضخم قوة العدو لإضعاف النفوس، كان بعض المؤمنين يزدادون إيماناً ويقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، فيتحول التهديد إلى عامل قوة روحية. يقول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كما يبين القرآن أن ذكر الله له أثر مباشر في الإيمان، فالمؤمن الحقيقي إذا ذكر الله اضطرب قلبه هيبة وإدراكا لعظمته، وإذا سمع آيات القرآن ازداد إيمانا لأن روحه مهيئة لتلقي الحقيقة. وهذا يكشف أن من أهم طرق تعزيز الإيمان هو الارتباط بالقرآن تلاوة وتدبرا وتفاعلا، فالجامع بين هذه الوسائل كلها هو زيادة توجه الإنسان نحو الله، وكلما ازداد هذا التوجه ازداد حضور الله في قلبه وقوي إيمانه. كما أن من سنن الله أن من يقترب منه خطوة يفتح له أبواب القرب أضعافا ويهيئ له أسباب الهداية والتثبيت.

0: نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: ونؤكد على ذلك أن الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف بفرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
2: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
3: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
4: في حصار حقيقي على اليمن وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية.
5: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 22-16. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟ هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطف ثمار نقل البنك المركزي.
6: الوقت مصالحنا، الوقت مصالح. العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.

0: سلمى. أبغنا كبير، من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
1: أقسم بالله العظيم لا نحط الحياة أبوك مثل ما حطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا أبدكم، شبعنا، ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
2: والله ثم والله أنا سنجتث عقرك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: نفوض القائد، السيد القائد، ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
4: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
5: واليمني الولاعة بيده، قادمين إليكم لا إحراقكم.
6: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحرير.
7: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عم نلقاهم
3: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
2: عيأخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: كلمات من نور.
1: فعندما يتجه بنو إسرائيل إلى المؤامرة على الحج على البيت لعدة اعتبارات لديها: كراهية لهذا البيت، كراهية لمن هم مرتبطين بهذا البيت من بني إسماعيل والإسماعيل، كراهية لأثره الهام بالنسبة للمسلمين، يعتبر معلم يبرهن أن هذه ما تزال أمة واحدة، ما تزال أمة واحدة. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. وقد ذكر سابقا كيف كان يكفر بآيات الله ويكفر بآيات يعلموها وآيات يشاهدوها. كان قصتهم عندما كفروا بآيات جاءت على يد عيسى بن مريم قضية رهيبة جدا وغريبة جدا. ما يأتي يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. يشاهد كل تلك الآيات، وهو يحيي الموتى ويبلغ الأكماء والأبرص بإذن الله، وينبئ بما يأكلوا وما يدخلوا في بيوتهم ويكفروا بها. قال هناك وأنتم تشهدون، ويكفروا بآيات الله وأنتم تشهدون، وفي مقامة يقول وأنتم تعلمون. يبين هذا أهمية ما يسمى بالمعالم التاريخية أو تراث معين. مقام إبراهيم، مقام إبراهيم يعني حجر، كان إبراهيم يصعد فوقها وهو يبني الكعبة. أثر هذا التاريخ هام له أثره من الناحية التوثيقية ومن الناحية النفسية. ما تعرفي أن هناك ما يزال أثر من آثار إبراهيم الذي رفع قواعد هذا البيت العظيم، وأثر لوحدة الدين. ولهذا أن الله قال في آية أخرى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وحاول يصلي الناس عنده يتذكروا. أنا تلاحظ أنه ليش الآخرين بيحاولوا يضربوا كل الآثار والمعالم الإسلامية ويغيروا آثارها، في نفس الوقت الذي يحاولوا فيه أن يبقوا آثارهم على ما هي عليه. تجد في مكة وفي المدينة كثير من آثار غيروها. هذه نفسها من الأشياء الرئيسية التي يتجه إليها اليهود، تغيير المعالم. لما في فلسطين بيصيح الفلسطينيين أن اليهود يتجهوا إلى تهويد القدس، تهويد القدس، يعني ما فقط تهويد نفوس، يهود المنطقة معالم معينة يهودية ويطمس معالم إسلامية أو عربية. فهي آية من آيات الله التي يعرفها بنو إسرائيل، لكنهم يكفرون بآيات الله. لما تكفرون بآيات الله؟ موقع هناك فيه آيات بينة مقام إبراهيم. لكن دائما هم هكذا، الكثير منهم موطي أنفسهم على أن يكفروا بآيات الله، يشاهدوها أو يعلموها وينطلقوا على ما يخططهم من جهة أنفسهم وعلى أهوائهم. والله شهيد على ما تعملون، توحي هذا بأن لديهم نظرة سلبية، نظرة عدائية بالنسبة للبيت الحرام والآيات هذه البينات التي فيه وللحج، أنه بالشكل الذي طبيعي أن يتآمروا، يحصل لديهم مؤامرة، لكن الله شهيد على ما يعملون. هذا فيها تهديد لهم، تهديد لهم مهما تآمروا سيجعل كيدهم، يجعل دائرة السوء عليهم، يجعل مكرهم كما قال في آية أخرى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
0: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية، نشرة الأخبار.

ملايين غاضبة في العاصمة صنعاء والمحافظات تندد بالبهتان السعودي وتدعم خيار القوات المسلحة وتثبيت معادلة الحصار بالحصار. القوات المسلحة تتوعد بالرد على محاولة إجرامية للعدو السعودي استهدفت العاصمة صنعاء. تعطل خط شرق غرب يربك إمدادات أرامكو ويضغط على المصافي الأوروبية، وروما تعلن إصابة مقاتلة لها في قاعدة فهد الجوية. النظام السعودي يشتري قلقا أوروبيا في باب المندب، وتنديد نواب أمريكيين بصفقات تسليح للرياض. ثلاثة شهداء في غزة وإصابات في الضفة، والمجرم بن غفير يدنس حائط البراق غربي المسجد الأقصى. بحرية حرس الثورة تصيب ناقلة نفط مخالفة في هرمز، وطهران تحتشد دعما للقوات المسلحة الإيرانية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وجاء اليمن وسقطت أمامه حرب البهتان السعودية. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وماذا صنعت المملكة النجدية ببهتانها العظيم إلا أن أفسحت المجال أمام الصهاينة لمواصلة مسلسل تدنيس المسجد الأقصى واقتحام الحائط الغربي لساحة البراق. ويأتي خطيب الفتنة السعودية ليعتلي في يوم الجمعة منبر المسجد الحرام مرددا بهتان مملكته الآثمة، ضاربا بقدسية المسجدين الحرام والأقصى عرض الحائط. هكذا يتخادم الصهاينة وآل سعود في تدنيس الحرمات، وكذلك تفعل السعودية وخطباؤها وإعلامها في إشعال الفتنة وإشغال الأمة بافتعال معارك وهمية. وببهتانها تنكشف المملكة النجدية عن حال من الفقر الأخلاقي لم ينفع معه أي ثراء نفطي. فالدول بأخلاقها وقيمها لا بأموالها وثرواتها. وفي ميزان القيم والأخلاق فالكفة تميل والحمد لله إلى جهة شعب الإيمان والحكمة. وقد خرج بالملايين في العاصمة صنعاء والمحافظات دحضا لأكذوبة العصر. فليس الخطر على مكة المكرمة إلا ممن يتاجر بها منتهكا قدسيتها بتوظيفها لمصالحه، متمترسا خلفها لتمرير افتراءاته، مستحلا حرمة المسجد الحرام لإشاعة دعايته السوداء، جاعلا منه منبرا حلالا لتصدير الفتنة وصرف الأمة عن القضية المركزية. وحسب نجد شرا وخزيا أنها أوتيت ملك قارون العصر واصطفت إلى جانب فراعنة العصر أمريكا وإسرائيل، ترى في الظاهر من ممالك المسلمين، وهي خنجر مسموم في خاصرة فلسطين. فلو أنها مملكة تقول بالحق وتسود بالعدل ألطالت محنة الأمة؟ وهل أبت العاصفة إلا على الصهاينة؟ وهل تجرأوا على تدنيس الأقصى؟ وهل كان هذا الحصار على اليمن إلا على من يحاصر غزة؟ لكنها ذات نجد، وما أدراك ما نجد؟ موطن الشيطان وأصل العدوان والشجرة الملعونة في القرآن. ومن أفاعيلها المنحطة ما تعرضت له العاصمة صنعاء من هجوم غادر تم إفشاله بعون الله في محاولة عبثية لمنع الجماهير الغاضبة من الاحتشاد في 70. فما زاد الهجوم السعودي الداعشي الجبان إلا أن أثار الغضب أكثر واحتشدوا حشدا أكبر. وبالهجوم الغادر والفاشل على صنعاء يكون الرد في الرياض عاصمة بعاصمة. وإن فتحوا مزيدا من النار فتحت عليهم أبواب جهنم، وهم يصرخون بحياة أمريكا وإسرائيل، ونحن نهتف بالموت لهم، سائلين المولى عز وجل أن ينصرنا على القوم الظالمين.

0: تداعت جماهير صنعاء العاصمة والمحافظة إلى مليونية حاشدة فضحت البهتان النجدي وأكذوبة العصر السعودية المتهمة لنفس الرحمن وموطن الإيمان باستهداف مكة المكرمة. ذادت الجموع المحتشدة تحت زخات المطر عن شرف اليمن الإسلامي وأكدت الاحتفاظ بحقها في الرد، وفوضت القيادة باتخاذ الخيارات المناسبة حيال ذلك.
1: تدافعت الحشود وتراصت الصفوف ودو الموقف، حلقت الجموع في رحاب مهد النبوة تقدس مهبط الوحي وتعبر عن فدائها لقبلة المسلمين وتحذر من خطر يهودي سعودي مشترك يتربص بالحرمين. صرخت حناجر أنصار الرسالة وحملت الراية تستهجن البهتان النجدي وتفضح أكذوبة العصر. وزعم الرياض أن اليمن يستهدف مكة المكرمة. تقطرت الحشود هنا تحت زخات غيث ثبتت الأقدام وربطت على قلوب آذاها الدجل السعودي، فضجت ملء صنعاء تحذر الأمة من الفتنة وتحريك نزعة التكفير، وتدعوها إلى فضاء تشاركي ومسار جامع يذود عن كل المقدسات ولا يمنع كل بلد حقه في السيادة والثروة.
2: نجدد التأكيد على التمسك بمواقفنا الثابتة تجاه قضايا أمتنا، وفي مقدمتها الدفاع عن مقدساتنا أمام مخططات أعداء الله الكفار الصهاينة الذين يجاهرون بنواياهم العدوانية تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى المبارك. وندعو كل الأنظمة والأحزاب والجهات إلى الوقوف معنا أو منافستنا في ميادين المواقف الحقيقية المشرفة، ليتضح الصادق من الكاذب في حميته وحمايته لمقدسات وشرف وكرامة الأمة.
1: تعبر رسائل الحشود قرن الشيطان إلى غيره، فتؤكد أن كل نظام شارك في اتهام اليمن معني بمراجعة مواقفه، وأن لا يظل في موضع ملتبس يصعب معه أن يكون شقيق فيما يزحزح نفسه عن هذا الشرف ويهرب إلى موقع آخر يتقاطع مع التآمر على المسجد الأقصى وفلسطين.
3: نقول للسعودي لا، نقول لمحمد بن سلمان لا، نحن حماة هذه المقدسات وفداءنا وأرواحنا ضد المقدسات الإسلامية.
4: نحن شعب الإيمان، نحن شعب الإيمان، الشعب الذي يدافع عن المستضعفين في أنحاء العالم الإسلامي وعن المقدسات، وسنضحي ونحلك الفداء يا مكة.
5: نحن أولى بمكة منكم يا أيها الفاسقون، فلستم أولياء لمكة، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. ابن سعود
1: الغامض. هذا الخروج المليوني الماطر الغزير يضع النقاط على الحروف ويجعل الفواصل واضحة، ويقدم الرسائل معلنة دون تورية، ويؤكد أن بوسع النظام السعودي استغلال المقدسات لكن ليس الحديث عن حمايتها وإجلالها، فهذا شأن آخر يختص به أهله وليس منهم بنو سعود.
6: الجماهير إلى الساحة عظيمة الموقف تجدد تأكيد أن مكة المكرمة مهوى أفئدة اليمنيين ثم يأتي غيرهم من عموم المسلمين، وأن اليمن وحده من يؤمل منه حماية المقدسات الإسلامية، وسبق وأثبت ذلك من الأقصى إلى مكة من العاصمة صنعاء. عبد الحميد الغرباني، قناة المسيرة.
0: وفي هذا التقرير جانب من الرسائل الشعبية من ميدان السبعين.
7: نقول بإذعان
8: دفاعا عن شرفه الإسلامي، خرج اليمن والإيمان مطلقا صرخة مدوية ضد بهتان قرن الشيطان ومن شاركه بالوزر والإجرام تجاه المقدسات وحملة الإسلام. هذا الغضب متمسكا بحقه القانوني والأخلاقي ولن يمر دون رد.
4: هم أساء إلى شرفنا ونحن سندافع عن شرفنا وسنحرر كل المقدسات الإسلامية من من من من من تحت وطأة العملاء والأذيال.
9: اليوم ترد والإساءة إلى الشعب اليمني الذي خرج بملايين البشر للمظاهرة، وسنعذبهم ونعذب الكافرين ونعذب الكذابين أينما كان كائنهم.
10: وهم يعلمون أنهم باستهدافهم على هذا الشعب اليمني، هم يعلمون أنهم يستهدفون الإسلام والمسلمين.
4: لعنة الله عليهم يا يهودي يا محمد بن سلمان.
11: أنت مكشوف وأعمالك كلها مكشوفة وواضحة، فوالله لن تهنوا من عزمنا، ونحن مصرون على حقوقنا. نحن نريد أن توقفوا الحصار، أوقفوا حصاركم عنا.
12: إن من يستهدف مقدسات المسلمين هو من يهدي ستار الكعبة إلى الفلسطيني.
13: أين أنتم عندما قام ابن سلمان وهيئة الترفيه بعمل مجسم الكعبة وأتى بالراقصات ليرقصن حول مجسم الكعبة؟
14: أنا حمية بيت الله، نحن المدينة المنورة، إحنا مشوف.
15: لا احنا من نحمي المقدسات، احنا اليمنيين يا آل سعود ونحمي قبر النبي. ساعة ما بنقاتل على البيت الأقصى سنقاتل على المقدسات.
16: صدقتم هذا البهتان السعودي، صدقتم بن سلمان وكذبتم رسول الله في شهادته لهذا الشعب بالإيمان، ما أبأسكم وما أخبثكم.
17: أنا نرفض هذا الكذب الذي يدعيه علينا، وسوف نقول له الكعبة خط أحمر منك ومن أمثالك أيها الجبان.
18: والعالم كله يعرف ويعلم أن الإساءة إلى اليمنيين هي خطة مبرمجة يريد الكيان الصهيوني أن يلفقها وأن يولب العالم على هذا الشعب اليمني، شعب الإيمان وشعب الحكمة. وأعطيتموه المليارات من الدولارات ضد أبناء الأمة وضد أبناء الإسلام والمسلمين ولقتل أبناء غزة وفلسطين، أنتم أكبر خطر على هذه الأمة.
8: هذه الحشود خرجت فداء لمكة والمقدسات، خرجت إسنادا للجيش تطالب بتأديب العدو السعودي المجرم، تبعث بالرسائل لكل عاقل ولكل مفتر ومتخاذل. القضية واضحة واليمن مستمر في دفاعه وثورته.
4: الأرض أرضنا والحق حقنا، ولا أبقان الله أن خرجتمنا أحياء.
19: شفتم في الحرب العسكرية لن تنتصروا في الحرب الإعلامية، فأعلموا أن الشعب اليمني والقوات المسلحة وقبائل اليمن كلها جاهزة ومسلحة إلى جنب الجيش وإلى جنب القوات المسلحة.
20: وسلامتي للسيد القائد سلام الله عليه والقوة الصاروخية والرجال المقاتلة والمجاهدين في كل جبهة، ونحن معهم متحركين
21: للمرتزقة. إنه فرصة العمر توجيهات من السيد القائد والرئيس مهدي المشاط حفظهم الله بالعفو العام. ارجعوا لأولادكم، أين أولادكم؟ أولادكم في صنعاء، في ذمار، في محافظات اللي فيها أنصار الله، فأنصار الله هم الشرعية وليس أنتم أيها الحزارة. هذه نصيحة ونفتي، وشكرا للقوات الصاروخية والمجاهدين نشكرهم من أعماق قلوبنا.
22: أمروا بدككم وضربكم للقواعد السعودية العسكرية.
23: سيدي عبد الملك لا تجد أن احنا في ذاك يمنا ألسل للقتل وكل أي شيء أيش ما أشتهيت مننا أينما وجهتنا، فإحنا مستعدين للقتال في أي محل، وإن شاء الله ما نفلت القتال لا ما نستشهد بإذن الله.
24: جاهزين في أي وقت ورهن إشارتهم في أي وقت.
25: لما أددنا حصارا أددنا في قوتنا الصاروخية. الكعبة هي قبلتنا ونصلي إليها، وتعلم أننا لن نضرب الكعبة، ولكن نقول لك سمعت ايش قلنا قبل شهرين، هذا الوعد وعد أحوص، وبنلسك لس اللس يا ابن سلمان، بنلس أبوك لس اللس لس اللس.
26: الكعبة هو لكل مقدس.
8: تبقى رسالة اليمن لمن يتباكون على المقدسات تعالوا لنتحالف ضد العدو الصهيوني أو لنتنافس في مواجهة هذا الخطر. لستم بحاجة لمشكلة مع شعب الإيمان، قضيتنا مع عدو فاجر ومجرم وفاسق حتى يكف شره عن اليمن. محمد الجبلي، المسيرة.
0: بعد 9 سنوات من احتلالها وتغييبها وفصلها عن الشعب اليمني ومواقفه الإيمانية، تعود مديريات الساحل الغربي إلى هويتها الدينية ومواقفها الوطنية. مراسلنا يحيى الشامي والتفاصيل.
1: إلى أصلها وهويتها عادت مديريات الساحل المحررة. الموقف يمني مع بقية أهل الحكمة، والخروج إيماني لتأكيد الثوابت الإسلامية.
2: الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، اللعنة على الموت، النصر.
1: موزع حلقة وصل المديريات المحررة تتثبت بالموقف في خروجها الأول بعد قرابة عقد من استلابه واحتلال الأرض، رفضا لفرية العدو السعودي بحق اليمنيين وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار. وهنا في المخا ينتصر الموقف لليمنيين. ويقف الأهالي مع الصف اليمني الجامع بلا مواربة أو خشية بعد أيام من التحرير الكبير.
3: الشعب اليمني معروف بطبيعته العربية والإسلامية أنه حامي حماة للأماكن المقدسة كلها، سواء في القدس أو في مكة، فهم أول من يتصدون لمن يحاول أن يعتدي على هذه الأماكن.
5: هناك فرق شاسع في من يعمل لله والوطن ومن يعمل لأجل العدوان وأجل إسرائيل وأمريكا.
6: حقنا حق بلادنا وندعو إلى تحرير اليمن كاملة. المقدسات سليمة وسوف نحميها بدمائنا ودماء المجاهدين اللي هم اليمن وعلى خير أمة خرجت الأرض.
7: احنا ما نقول إلا خير، وما تقول إلا أن تدافعوا عن الحرام، مش تضربوا الحرام، وأن تدافعوا عن غزة الذي مظلومة، وأن تدافعوا عن المسلمين وعن المظلومين.
27: نحن حماة الأراضي المقدسة وحماة مكة وحماة غزة.
28: تبدأ مديرية الساحل المحررة أولى أنشطتها الشعبية والجماهيرية بهذا الخروج الكبير، وهو خروج بقدر ما هو معبر عن الموقف، معبر كذلك عن الفرحة بالتحرير والنصر الكبير من عاصمة المديريات المحررة في الساحل الغربي. يا حشامي، المسيرة.
0: شهد حارس البحر الأحمر في كافة مناطق الحديدة مسيرات حاشدة دعما للقوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار، ودحضا لأكذوبة استهداف مكة المكرمة.
29: دحضا لبهتان العدو السعودي باستهداف مكة المكرمة قبلة المسلمين، ودعما للقوات المسلحة في طرد تحشيدات العدو السعودي من الساحل الغربي، خرج أبناء محافظة الحديدة في كافة مناطقها في مسيرات في أكثر من 317 ساحة، حيث خرجت مسيرة حاشدة لأبناء مدينة الحديدة في مديريات الحالي والحوك والميناء، بارك الجميع خلالها الانتصارات الكبيرة التي تحققت بعون الله على تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي، متوعدين بمحاسبة نظام مملكة قرن الشيطان على أكذوبة استهداف مكة المكرمة.
9: يقول ان احنا ضربنا مكة فهذا كذب وهذا افتراء، ونفدي الكعبة دماءنا وارواحنا واولادنا.
10: كذبتوا ان احنا استهدفنا مكة، مكة حقنا وباب المندب حقنا وحنيش الصغرى حقنا، حنيش الكبرى حقنا، حيث حقنا، امك حقنا. ما فيش اي حاجة كذب يمني نسمعها، شذ اليمني لا نسمح ذا.
28: أنصار الله وأنصار رسوله وهم من دافعون عن الكعبة وعن دين الله ونشروا دين الله.
11: يقول للعاهر ابن سعود لعنة الله عليك وخسئت أيها السفيه الحقير، تتحدث على الكعبة المشرفة التي حميناها والتي حماها السيد القائد وحمى المقدسات وضرب إسرائيل؟
12: إن مكة ليست عدوتنا وإنما عدونا آل سعود الذي يحاصرنا.
13: نحن أكثر حرصا ودفاعا لمكة المكرمة ودفاعا ونصرة للمسلمين.
14: البيت نحن أهلها وآل النبي وانصاره منذ الأزل. احنا الكدد من البدد، احنا الدروع الساندات، اهدافنا شيبوب والضرع الحلوب.
15: رسالة للنظام السعودي، الحصار بالحصار، وكفى كذبا، كفى كذبا انه اليمن يستهدف مكة. هذا كذب وهذا كذب وخداع.
29: اليمن معها الركن اليماني في مكة وستكون سندا ودفاعا عن مكة المكرمة.
16: أنا أقول للجالبية الركاسات والعاهرات إلى بيت الله الحرام، نحن حماة للمقدسات ونحن حماة لمكة وأرواحنا لها الفداء.
29: إلى ساحات المديريات الجنوبية للحديدة التي خرجت فيها مسيرات في أكثر من مديرية وعزلة بها دحضا لبهتان النظام الأبستيني باستهداف مكة المكرمة، وذلك في مديريات جبل راس وبيت الفقيه وزبيد والمنصورية والدريهمي والجراح والتحيتة. وتعبيرا عن الغضب مما افترته مملكة العدوان والحصار على أبناء الأنصار، وتأكيدا على الاستمرار في ضرب العدو السعودي وتحشيداته، نظمت مسيرات في ساحات المديريات الشمالية للحديدة، وذلك في مديرية القناوس واللحية والزيدية والمنيرة والزهرة والضحي والمغلاف وجزيرة كمران والصليف. كما خرج أبناء المديريات الشرقية لمحافظة الحديدة في مسيرات أكدوا من خلالها أنهم سيكونون درعا واقيا لحماية مكة المكرمة وكل المقدسات الإسلامية بوجه الكفار والمنافقين، كما أكدوا استمرار معركة الدفاع عن اليمن وسيادته، وذلك في مديرية باجل والمراوعة والسخنة والحجيلة وبرع، محذرين العدو السعودي ومن لف لفه بأن العواقب ستكون لا شك وخيمة. مزاعم وادعاءات باطلة وبهتان عظيم تفتريه مملكة قرن الشيطان ضد من يرى من عندهم نفس الرحمن، ليزيد نظام مسيلمة الكذاب في اختلاقه للأكاذيب التي لن تجديه نفعا والتي لن يسلم فيها من غضب اليمنيين الذين سيذودون عن كل المقدسات. من مسيرات أبناء حارس البحر الأحمر بمحافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
0: خرج أبناء مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة في مسيرتين دفاعا عن شرفهم الإسلامي والمقدسات وعلى رأسها مكة المكرمة. مراسلنا سمير المترب والتفاصيل.
17: استجابة لدعوة السيد القائد للدفاع عن شرفهم الإسلامي والمقدسات الإسلامية وعلى رأسها مكة المكرمة، خرج أبناء مديرية الخوخة الساحلية في مسيرة حاشدة يتقدمها الوجهاء والشخصيات الاجتماعية، أعلنوا فيها دعمهم للقوات المسلحة وثبات موقفهم في نصرة القضية الفلسطينية، مؤكدين أن افتراءات العدو السعودي بحق شعب الإيمان والحكمة ستبوء بالفشل.
4: وندين ونستنكر بما اتهم به آل سعود المجرم محمد بن سلمان الذي اتهم الشعب اليمني أبناء الحكمة أبناء الإيمان والحكمة، الذي قال فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام الإيمان يمان والحكمة يمانية، الذي يدعي لهم اليوم بالافتراءات الكاذبة والبهتان، هو فاشل بكل فشله، واليوم يغطي على فشله
18: ما يدعي النظام السعودي من استهداف الشعب اليمني لمكة كما يدعي، فهذا كذب واضح وافتراء كبير. الشعب اليمني الذي وصفه الرسول بالإيمان الإيمان يمان والحكمة يمانية لا يمكن ويستحيل أن يستهدف المقدسات. الشعب اليمني هو الذي يدافع عن المقدسات.
19: خرجنا اليوم هذه الوقفة الاحتجاجية الكبيرة الحشد الكبير تلبية لتوجيهات السيد القائد يحفظه الله والنفير العام، وأيضا لنثبت للسعودي أننا حماة البيت، ليس نحن من نشكل خطورة على البيت الحرام، هم من يشكلون خطورة على البيت الحرام بإدخالهم الصهاينة اليهود إلى مكة. أما نحن من نقاتل الصهاينة، نحن من فرضنا انحصار عليهم على الصهاينة عندما حاربوا أخواننا في غزة.
20: فلقد شهدنا اليوم من هذه المسيرة المباركة من أبناء الخوخة النفير المتميز المتبارك العظيم الذي لم يشهد له مثيلا من قبل.
21: نجدد التأكيد على التمسك بمواقفنا الثابتة تجاه قضايا أمتنا وفي مقدمتها الدفاع عن مقدساتنا أمام مخططات أعداء الله الكفار.
17: مسيرة أخرى شهدتها مديرية حيس بمحافظة الحديدة، خرج فيها أبناء المديرية ووجهاؤها دفاعا عن المقدسات الإسلامية وفضح أكذوبة استهداف مكة المكرمة، مؤكدين وقوفهم الكامل إلى جانب قواتهم المسلحة وتأييدهم لمعادلة الحصار بالحصار.
22: نحن نؤكد بأننا أنصارا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. نحن القبائلنا وأجدادنا من الأوس والخزرج من ناصر رسول الله، لذا ولن تجد من يمس كرامة مكة المشرفة. وكل ما يقال من إعلام مزيف للنظام السعودي ليس له أساسا من الصحة.
23: ندين ونرفض رفضا قاطعا الاتهام الخطير والكذبة الكبرى والبهتان العظيم الذي أطلقه قارون العصر وقرن الشيطان العدو السعودي ضد شعبنا باستهداف مكة المكرمة. أرواحنا لها الفداء.
24: ونحن متمسكون ومفوضون القيادة العليا.

0: يخرجون فيها بعد أن طردت تحشيدات العدو السعودي من مدينتهم. أبناء مدينة الخوخة الساحلية أعلنوا تأييدهم للقوات المسلحة وأكدوا أن أكاذيب النظام السعودي لن تنطلي على شعوب أمتنا العربية والإسلامية، لأن هذا النظام فاقد للأهلية. من مدينة الخوخة الساحلية، سمير المترب، المسيرة.
1: شهدت مدينة صعدة خروجا جماهيريا دعما للجيش في معادلة الحصار بالحصار وطرد تحشيدات العدو السعودي وتفنيد مزاعم العدو باستهداف مكة المكرمة.
2: الحكمة والإيمان للكعبة صمام أمان.
3: تلاحما مع القوات المسلحة لتثبيت معادلة الحصار بالحصار وطرد التحشيدات السعودية، مسيرة جماهيرية مركزية بصعدة ولدحض افتراء كذبة العصر باستهداف مكة المكرمة.
4: فشل العدو السعودي في الميدان، اتجه لهذه الأكذوبة، أكذوبة أن نستهدف مكة المكرمة وهي أقدس المقدسات، وكيف يمكن أن نستهدفها ونحن من بادرنا وبذلنا أقصى جهدنا لنصرة ثالث الحرمين، ما بالك بمكة المكرمة؟
5: من هو الذي يريد أن يهدم الكعبة؟ هم اليهود، خطتهم معلومة ومعروفة، أنهم هم من يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله، هذا عملهم الافتراء حتى على الله.
6: أولئك المتباكين الذين سارعوا ليصدقوا ما قاله الفاسق السعودي، صدقوا قارون العصر فأكلوا من سحته فكانوا سماعون لكذبه.
7: ننصح الدول العربية بأن لا يصدقوا أكذوبة العصر من ابن سلمان.
2: قدسية مكة لا تسمح أن تصبح تضليلا يطرح. يا ابن سعود القادم أعظم، ويا ابن سعود القادم أعظم.
3: تؤكد الجماهير احتفاظها بحقها إزاء تعمد العدو السعودي الإساءة لشعب الإيمان، داعية شعوب الأمة إلى رفع مستوى الوعي حيال الخطر الحقيقي على المقدسات من الصهيونية.
8: فالأمة الإسلامية اليوم أضحت تعلم وتعرف وتعي من هو النظام السعودي ومن جلب الراقصات والعاهرات إلى بلاد الحرمين. دعم للقوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار وفضح أكذوبة العصر.
9: إننا سنبشي مكة بأرواحنا ونقول يا سيدي عبد الملك راهم بنا.
10: والله والله لن نتخلى عن ثارنا وعن دمائنا، أما مكة المكرمة أحنا من بنحميها.
3: الشعب اليمني وهو يخوض معركة تخليص البلد من الاحتلال لا يغفل عن التزامه الديني تجاه قضايا الأمة، بل يدعو لتحالفات إسلامية تنتصر لفلسطين والمقدسات وشعوب المنطقة.
11: رمي النظام السعودي للشعب اليمني بالبهتان مكيدة شيطانية هدفها تجييش العاطفة الدينية للتسويق لفتنة كبرى ضد أكثر الشعوب دفاعا عن المقدسات وأصدقها عداء للصهيونية. لكن اليمنيين ثابتون على موقفهم وماضون في معركة التحرر والاستقلال. من محافظة صعدة على الشرقبي، المسيرة.
1: وقبل أن نكمل مسيرات الغضب المليونية، نتوقف مع أبرز التطورات الميدانية، حيث توعد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع بالرد على محاولات إجرامية للعدو السعودي في العاصمة صنعاء. وأكد العميد سريع أن تلك المحاولات أفشلت بعون الله وأنها مصبوغة بالصبغة الداعشية، وحمل العدو السعودي المسؤولية عنها مشددا على أنها لن تمر دون رد. استهدف طيران العدو السعودي ظهر اليوم حي وادي صالة بمديرية صالة بمحافظة تعز. مراسلنا بمحافظة تعز أفاد بأن طيران العدو السعودي استهدف بغارة ظهر اليوم حي وادي صالة، ما أسفر عن وقوع أضرار في ممتلكات ومنازل المواطنين وتسبب في حالة من الهلع في أوساط المدنيين.
12: يعني بكلمكم الله احنا عن الايمان تذكر، احنا مسلمين، احنا ندافع عن الاسلام، احنا اخوه، احنا اهل وطن واحد. هل يجي من داخل المملكه العربيه السعوديه ويضرب لا فوق الزفاف ويدمر بيوتنا في جاي اطفالنا؟ ما هو الاسباب؟
13: الله اسلام.
12: هل الاسلام سمح بظلم الضعفاء المساكين؟ هل سمح الاسلام بانه يعني يخوف العاملين؟ هذا لا يجوز من الله سبحانه وتعالى.
1: واقدم العدو السعودي على جريمة جديدة نتج عنها إصابة امرأتين إثر القصف المستمر من قبل العدو السعودي على القرى الحدودية بمديرية رازح. مراسلنا والتفاصيل.
14: خرجتا تبحثان عن رزق فعادتا محمولتين بالدم والجراحات القائرة وبصوت مرتجف لا يتمالك نفسه يتحدث هذا المواطن عبر الهاتف. القلق والمصير المجهول تسبق كلماته.
15: شوفت ابن عمي بالراس.
14: يتحدث عن قذائف مدفعية للعدو السعودي سقطت على مزرعة في منطقة الحجلة الحدودية بمديرية رازح بصعدة.
15: قام العدو السعودي باستهدافنا بين مزارعنا والقرى وأهلها بالسكان، وقام بضرب مدفعية وحصل جرحى من النساء.
16: الوالدة أصابتها شظية في الرأس والأخت أصابتها شظية في الرجل في الركبة.
14: بينما كانت امرأتان من أقربائه تعملان فيها لا تحملان سوى أدوات الزراعة وأمل البقاء على قيد الحياة. وعن حالتهما الصحية يوضح مصدر طبي في مستشفى المديرية أن الإصابات متفاوتة، لكن إصابة إحداهما خطيرة استدعت نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى مركز المحافظة. في الحجلة برازح خوف ورعب وحياة مهددة بالموت للمدنيين، هكذا يبدو إجرام جار السوء السعودي بحق الآمنين. يحشهاري المسيرة، محافظة صعدة.
1: تكشف صور حديثة للأقمار الاصطناعية مؤشرات باتساع الأضرار في منشأة أرامكو بأبها بعد سلسلة عمليات استهدفت البنية النفطية السعودية خلال هذا الأسبوع. وتظهر صور التقطت الخميس أثر أضرار جديدة في مواقع التخزين، إذ تبدو المجموعتان المتبقيتان من خزانات النفط وتضم كل مجموعة خزانين وقد تعرضتا لضربات أدت إلى تدميرها، ما يرجح اتساع نطاق الخسائر داخل المنشأة. وكانت صور سابقة قد أظهرت حرائق ودخانا وأضرارا في عدد من الخزانات بالموقع. أبلغت شركة أرامكو مصافي أوروبية بتوقف إمداداتها النفطية في أكتوبر المقبل بعد تعطل خط شرق غرب الذي ينقل الخام إلى ساحل البحر الأحمر. ونقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن شركتين أوروبيتين على الأقل أبلغتا بعدم تلقي شحنات الشهر المقبل، فيما تسعى السعودية لإعادة نحو نصف الطاقة التشغيلية للخط خلال أيام بعد توقفه إثر هجمات بطائرات مسيرة، ويهدد التعطل صادرات بملايين البراميل يوميا في وقت تجاوز فيه سعر الخام 107 دولارات للبرميل. إذن تداعيات أزمة توقف خط أنابيب شرق غرب تتصاعد لتلقي بظلالها على أسواق النفط العالمية، محذرة من شلل قد يطال المصافي الأوروبية مع تعثر إمدادات الخام وارتفاع القياسات السعرية لمستويات قياسية. كيف ستواجه القارة العجوز هذا الاختبار القاسي؟ وما خيارات الرياض لتأمين شريانها الممتد على طول 1200 كيلومتر؟
17: لا يزال توقف خط أنابيب شرق غرب الذي اكتسب أهمية مضاعفة للسعودية بعد اضطراب الملاحة في مضيق هرمز يضغط على سوق النفط العالمية، بالنظر إلى دوره في نقل ملايين البراميل من شرق المملكة إلى موانئ البحر الأحمر وتجاوز الاختناقات في الخليج. وفي أحدث تداعيات التوقف كشفت وكالة بلومبرغ عن انتقال الأزمة مباشرة إلى المصافي الأوروبية، إذ أبلغت أرامكو شركات أوروبية كبرى لتكرير النفط بأنها لن تتلقى أي شحنات من الخام السعودي خلال شهر أكتوبر المقبل، ما دفع تلك الشركات إلى التحرك سريعا لتأمين إمدادات بديلة عبر السوق الفورية. وبحسب التقرير تستعد أوروبا لاحتمال مواجهة اضطرابات إضافية في الإمدادات، فيما بدأت آثار الأزمة تنعكس على تكاليف التكرير وأسعار المشتقات النفطية ولا سيما الديزل والوقود، بما يضيف ضغوطا جديدة إلى الاقتصاد الأوروبي. ووصل خام برنت المؤرخ المرجع للبراميل الفعلية المتداولة في أوروبا إلى أكثر من 130 دولارا خلال إحدى مراحل التداول هذا الأسبوع. أما يورو نيوز فرأت أن تعطل الخط أعاد كشف محدودية استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادر الطاقة، إذ إن تنويع الموردين لا يلغي اعتماد المصافي على أنواع محددة من الخام تتوافق مع تجهيزاتها الفنية ومن بينها الخام السعودي، ما يجعل إيجاد بدائل سريعة أكثر تعقيدا وأعلى تكلفة. وتقول بلومبرغ إن محاولة السعودية تحويل كميات إضافية باتجاه الخليج لا تقدم سوى تخفيف محدود للمصافي الأوروبية، لأن وصول تلك الشحنات إلى القارة يفرض عليها إما المرور عبر البحر الأحمر أو الالتفاف حول أفريقيا في رحلة قد تستغرق قرابة 5 أسابيع. والمشكلة لا تتوقف عند إعادة تشغيل الخط بل تمتد إلى تأمينه، فخط شرق غرب يمتد لنحو 1200 كيلومتر، ما يجعل توفير حماية شاملة لمساره مهمة شديدة التعقيد. وتنقل بلومبرغ عن محللين في معهد دراسة الحرب أن نشر أنظمة مضادة للطائرات المسيرة على كامل هذا الامتداد يتطلب موارد ضخمة. وتبقى محطات الضغط 11 النقاط الأكثر حساسية في الخط، إذ يرتفع فيها الأنبوب فوق سطح الأرض وتوجد الصمامات والمضخات المتحكمة بتدفق الخام، وقد تعرضت 3 منها بالفعل للاستهداف خلال الأيام الماضية، لتتحول أزمة شرق غرب من مشكلة تشغيلية مؤقتة إلى اختبار مباشر لقدرة السعودية على تأمين أهم مسارات تصدير النفط البديلة لديها.
1: أعلن وزير الدفاع الإيطالي تضرر طائرة عسكرية إيطالية من طراز F2000 خلال هجمات استهدفت قاعدة الملك فهد الجوية في السعودية دون إصابة عسكريين إيطاليين. وقال وزير الدفاع الإيطالي إن الطائرة كانت داخل القاعدة في منطقة جانبية عند إصابتها، فيما لم تسجل أضرار أخرى في المعدات أو المنشآت التي يستخدمها الأفراد الإيطاليون بقاعدة الملك فهد الجوية. أضاف أنه طلب تقييما جديدا للوضع والخيارات العملياتية الممكنة، مؤكدا أن إجراءات أمنية لحماية العسكريين الإيطاليين كانت قد اتخذت مسبقا، وأن وزارة الدفاع تتابع التطورات بصورة مستمرة. زعمت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس وجود مخاوف ملاحية في باب المندب تطلب رفع مستوى أداء تحالف أسبيدس الأوروبي. وتأتي التصريحات الأوروبية وسط تحركات سعودية تحريضية على اليمن.
13: يتشابه التحرك الأوروبي والتصريحات المتصلة بإلحاح الرياض للحصول على مواقف مساندة مع التحرك والتصريحات والإلحاح لنفسه الذي حصل عليه كيان العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية خلال حظر اليمن للملاحة الإسرائيلية. والفارق المؤكد أنها للسعودية بكلفة أكبر. لا يريد النظام السعودي أن يعلم أن سبيدس والتحالف الأمريكي البريطاني البحري لم يكونا مجديين. جولة محمد بن سلمان من باريس إلى القاهرة بالتزامن مع اتصالاته وعروضه بما في ذلك على كيان العدو الإسرائيلي بحثا عن مساعدة، كانت انتقالا من الاتفاقية الثلاثية مع باكستان وتركيا وعملا شاقا ومجهدا مدفوع الكلفة لمحاولة بناء جذور وحواجز للحماية بالنيابة. الأسئلة التي لم تتمكن السعودية من الإجابة عنها ولم تتمكن من ذلك طوال 12 عاما هي إن كانت كل هذه التحالفات قادرة على انتزاع جغرافية اليمن من مكانها أو استبدال شعبه الذي يسعى لانتزاع استحقاقات سيادية. وسواء كانت السياجات التي يقيمها النظام السعودي متماسكة أو هشة. مقابل 8 سنوات من الإعداد والتصميم وتعبئة المخازن وأرصفة الأرض والتخطيط في أطراف السواحل الغربية للجمهورية اليمنية، احتاج اليمن أياما لتغيير المشهد وتبديل المعادلة ودفع المعسكرات التابعة للسعودية للسباحة نحو الضفة الأفريقية. كان ذلك حاسما، حيث يقف الله مع ساحة تقاتل باطلا وترد عدوانا آثما. يملك المشروع دينيا ووطنيا وإنسانيا ألف جدار يستند إليه، وبلادا مفتوحة وحوائط صد وحواضن وطنية وشعبية متجذرة منذ آلاف الأعوام. يصطف الشيطان متكلا على تحالف بحري يتشكل بطلب سعودي، مستنسخا تجربة مماثلة خسرت في البحر والساحة ذاتها، وتحاول الرياض تقديمه أبو الهول.
1: بعد إعلان اليمن إسقاط مقاتلة سعودية من طراز F-15، وافقت واشنطن على صفقة محتملة لبيع الرياض 48 مقاتلة F-35 وآلاف القنابل تعويضا للفشل ومحاولة لمواجهة واقع جديد فرضته الدفاعات اليمنية على الطائرات الأمريكية الأكثر تطورا وسط معارضة نواب أمريكيين على الصفقات.
18: إسقاط مقاتلة سعودية من طراز F-15 فوق مأرب وضع تطور الدفاعات الجوية اليمنية في واجهات المواجهة، وبينما لم تعلن الرياض حتى الآن روايتها بشأن سبب سقوط الطائرة، جاء الرد الأمريكي سريعا في مسار التسليح بالموافقة على صفقة محتملة لإمداد السعودية بمقاتلات أكثر تطورا. وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل ل48 مقاتلة F-35 و49 محركا ومعدات ودعم فني بقيمة تصل إلى 24 مليارا و300 مليون دولار في صفقة تأتي بالتزامن مع التصعيد العدواني السعودي على اليمن. لكن امتلاك طائرات أكثر تطورا لا يعني بالضرورة تجاوز التحدي الذي تفرضه الدفاعات الجوية، ففي الحملة الأمريكية على اليمن عام 2025 نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن مقاتلة F-35 وعدة مقاتلات F-16 كادت تصاب بنيران الدفاعات اليمنية، إلى جانب إسقاط ما يزيد عن 20 طائرة من نوع MQ-9. والF-35 ليست سوى جزء من تدفق تسليحي أوسع، فواشنطن طرحت كذلك صفقة ذخائر تتضمن 1000 قنابل جي دام و5000 قنبلة زنة 2000 رطل، وهي الصفقة التي أثارت اعتراضا داخل الكونغرس، حيث تقدم السيناتور إد ماركي ومعه بيرني ساندرز وجيف ميركلي بقرار مشترك لرفضها. وفي ذات السياق طالبت النائبة رشيدة طليب بوقف الصفقة، منتقدة استمرار تزويد السعودية بالذخائر الثقيلة على خلفية العدوان على اليمن، بينما لا يقتصر الدور الأمريكي المعلن خلال التصعيد الحالي على مبيعات الأسلحة، إذ أكدت تقارير أمريكية عن تقديم معلومات استخبارية وبيانات استهداف ودعم غير قتالي للقوات السعودية. ويأتي ذلك امتدادا لمسار تسليحي طويل عبر إدارات أمريكية متعاقبة من صفقات عهد أوباما إلى الحزم التي أعلنت في ولايتي ترامب وفترة بايدن، مع اختلاف الخطاب السياسي وبقاء التعاون العسكري والأمني مع الرياض عنصرا ثابتا في التوظيف. ومن هذه الزاوية فإن التزامن بين سقوط F-15 والإعلان عن صفقة F-35 لا يثبت بحد ذاته تغيرا في ميزان الميدان، لكنه يضع تطور الدفاعات الجوية اليمنية في مقابل استمرار واشنطن في رفع مستوى تسليح وكيلها السعودي، فيما تصف الإدارة الأمريكية الصفقة بأنها جزء من أهدافها الأمنية والإقليمية، وتحافظ في الوقت نفسه على التزامها بالتفوق العسكري النوعي للعدو الإسرائيلي.
1: وفي الأخبار العاجلة مشاهدينا الكرام، متحدث القوات المسلحة شن الطيران الحربي السعودي خلال 24 ساعة الماضية 26 غارة جوية بطائرات نوع F-15 أقلعت من قاعدة خميس مشيط الجوية واستهدفت محافظة تعز. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أيضا أشار بأن إجمالية الغارات التي شنها العدو السعودي خلال الآونة الأخيرة بلغت 300 غارة جوية بطائرات F-15 وتايفون وأقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، وأن هذه الغارات استهدفت محافظات تعز وحجة ومأرب والجوف والبيضاء وعمران ولحج والحديدة وصعدة. إذن مع تكشف المزيد من التعاون الصهيوني السعودي ضد اليمن في المجال الاستخباري، فإن أوساط العدو تدعو إلى فتح مجال هذا التعاون ليصل إلى الدعم العسكري الصهيوني المباشر للعدوان السعودي ضد اليمن.
19: ما تقوله شاشات العدو الإسرائيلي يتجاوز الحديث عن مأزق سعودي منفرد إلى مصالح متشابكة تجمع الرياض وكيان العدو في مواجهة اليمن، من حماية المنشآت النفطية إلى البحث عن تعاون استخباري ودفاعي مشترك.
20: الولايات المتحدة موجودة هنا اليوم ولا أعلم أين ستكون في المستقبل. اليوم هناك مصلحة مشتركة مع السعوديين لضرب اليمنيين والتعاون مع السعودية والقتال جنبا إلى جنب مع السعوديين.
21: السيخوتي مساودي متمكدوت بإيكار بمدئين.
22: المحادثات الإسرائيلية مع السعوديين تركز بشكل أساسي على الجانب الاستخباري والجانب الدفاعي، أي الدفاع الجوي للمنشآت الاستراتيجية السعودية وبشكل خاص المنشآت النفطية. لا أستطيع القول ما إذا كان الحديث هناك يدور حاليا عن انضمام إسرائيل إلى أي هجوم ضد الحوثيين.
19: وفي باب المندب يعترف إعلام العدو بأن عمليات القوات المسلحة اليمنية إلى جانب إسقاط طائرة F-15 نقلت الضغط إلى مستوى استراتيجي أوسع.
23: الحوثيون مجددا استكملوا خلال الأسبوع الماضي حملة سيطرة واسعة على طول الشريط الساحلي الغربي لليمن ووصلوا حتى مضيق باب المندب، فهم يسيطرون مع الإيرانيين على اثنين من أهم المضايق البحرية للاقتصاد العالمي اليوم، حيث يديرون هذا الحصار بطبيعة الحال ضد السعوديين كنوع من ورقة الضغط الاستراتيجية، كما أنهم أسقطوا طائرة F-15، فالطريق ما زال طويلا وحتى الآن لا تزال الكفة لصالح الحوثيين.
19: ومن السعودية إلى فلسطين المحتلة يمتد القلق نفسه إلى ميناء أم الرشراش الذي يصفه جنرال في جيش العدو بالمشلول.
24: في القصة مع الحوثيين نحن نطبع أمرا خطيرا جدا، ميناء إيلات مشلول منذ بداية الحرب، منذ بداية هجمات الحوثيين لا يوجد ميناء، هذا هو المنفذ الجنوبي لإسرائيل ولا يجوز لنا أن نطبع هذا الوضع. ستأتي اللحظة التي يجب فيها التعامل مع هذه المسألة.
25: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور. سام اف ام، وقفة إعلانية.
26: صحتك في وعيك.
27: تعتبر المياه الراكدة الموجودة في البرك والأحواض وخزانات المياه المكشوفة أو المخزنة في الأواني التالفة والمكسرة المستخدمة لحفظ المياه موطناً مناسباً لتوالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك. ولكي نمنع البعوض من التوالد والتكاثر ونحمي أنفسنا من الملاريا وحمى الضنك، يجب علينا الآتي: أولاً، الحرص على تفريغ برك الماء بشكل أسبوعي. ثانياً، التخلص من أحواض المياه. ثالثاً، الحرص على تغطية خزانات المياه. رابعاً، التخلص من الأواني التالفة الخاصة بحفظ المياه. واستبدالها بأخرى سليمة والحرص على تغطيتها جيدا. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
0: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
0: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
0: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
0: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
0: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية: إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
0: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
25: سام اف ام، والعود احمد.
6: هنا سام،
7: تاريخ حي،
6: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام،
6: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت.
25: سام اف ام، صوت ثورة 21 سبتمبر.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتنمو البركات، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله وبياكم في هذه الحلقات الخاصة من حلقات ثورة 21 سبتمبر، قراءة في الأهداف. لا ينكر منصف أن ثورة 21 سبتمبر 2014 ميلادية ثورة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فمن الناحية اللغوية ثورة بدون أي خلاف هي ثورة، وهي أيضا بالمصطلح السياسي هي تحرك جماهيري ثائر له قيادة، له أهداف، له غايات، أحدثت تغييرا فكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعسكريا، تلاقت على إرادته مختلف مكونات الشعب وفئاته، وهذا هو ما تعنيه الثورة. أي ثورة في العالم هي هكذا، تحرك جماهيري ثائر له قيادة وأهداف وغايات، ويحدث تغييرا فكريا شاملا فكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعسكريا، وتنهض بهذه الثورة مختلف مكونات الشعب، أو يعني معظم مكونات هذا الشعب ومن فئاته. ليس بالضرورة أن تكون الشعبة أن تكون الثورة الشعبية أن تحظى بإجماع الشعب كله، هذا لا يحصل ولم يحصل. أن تحظى بإجماع الشعب اليمني مثلا بنسبة 100%، لم ننتظر نحن ذلك، ولم يحصل أن كانت ثورة في الدنيا بهذا المستوى، لم يتحقق في أي ثورة من ثورات الدنيا. لكن ليس هناك منصف ينكر أنها تحركت، أن ثورة 21 سبتمبر تحركت بجماهير الشعب على مختلف مكوناته، وأنها ممثلة من جميع فئات الشعب، الأغنياء والفقراء، الموظفون وغير الموظفين، المزارعون والتجار، والعسكريون والمدنيون والقضاة، أي أن معظم أو جميع فئات الشعب كانوا ممثلين في هذه الثورة. والدليل على ذلك أن الواقفين في صف العدوان يقاتلون لإطفاء نور هذه الثورة هم من المؤدلجين فقط، وهم عادة هؤلاء لا يمثلون إلا مكون واحد، لأنهم يتحركون بثقافة القطيع أو من صف المخدوعين والمضللين، وجميعهم رأيناهم مؤخرا دخلوا بإرادة أنفسهم في العدوان القائم على بلدهم، صاروا من تحت دائرة باعة الأوطان بكل الاعتبارات القائمة، وهذا ينفي الاعتداد بهم في هذه المعادلة الوطنية الثورية البحتة. حتى لا يقول قائل لماذا مثلا الإصلاح لم يكن ممثلا في هذه الثورة أو هؤلاء أو أولئك، يقول هؤلاء مؤدلجون يتحركون بقرار واحد جميعا، وبالتالي ليسوا يعني لا يعتد بهم في أنهم إذا لم يكونوا ضمن الثورة فهي ليست ثورة. هنا في هذه السلسلة من الحلقات سنتناول بعضا من القضايا المهمة، من ضمنها المشكلات المتعلقة بأهداف ثورة 21 سبتمبر. ما أهداف ثورة 21 سبتمبر؟ هل هي مجرد إسقاط الجرعة وإسقاط الحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، أم هناك أهداف أخرى؟ أين نجدها في الواقع؟ هل كانت القيادة الثورية ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه على وعي بهذه الأهداف وبلحظتها التاريخية؟ هل كان الشعب على وعي بهذه الأهداف أيضا؟ وما علاقة أهدافها بأهداف حركة المسيرة القرآنية وثورة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه؟ متى تلاقت إرادة الحركة الثورية الجهادية بإرادة جماهير ثورة 21 سبتمبر؟ وهل هي مجرد تلك الأهداف الثلاثة المعلنة أثناء الثورة؟ أم هناك أهداف أخرى غيرها؟ وما هي؟ ما مميزات هذه الثورة؟ وبالتالي ما مميزات أهدافها؟ بماذا تميزت ثورة 21 سبتمبر عن ثورة 26 سبتمبر، عن ثورة 14 أكتوبر، عن الثورات الأخرى؟ ما الذي ميزها؟ وما الذي تحقق وأنجز من أهدافها؟ وما الذي لم يتحقق؟ وهل الثورة لا زالت مستمرة حتى الآن؟ أم انتهت؟ وما الضمانات التي تضمن تحقق بقية الأهداف التي لم تتحقق حتى الآن ومنعت من التحقق؟ ما الضمانات التي ستحفظ الإنجازات والمكتسبات وتحافظ عليها؟ هذه الحلقات الخاصة بإذن الله سبحانه وتعالى سنحاول فيها الإجابة عن هذه الأسئلة التي هي أسئلة مهمة ونحتاج للبحث فيها كيمنيين وكمعنيين أيضا وكثوار من ثوار 21 ثورة 21 سبتمبر. لكن ذلك يتطلب منا أن نمهد للموضوع بذكر أوضاع اليمن ما قبل ثورة 21 سبتمبر. كيف كانت الأوضاع ما قبل هذه الثورة؟ من المعروف تاريخيا أن اليمن منذ توقيع المصالحة الملكية الجمهورية، عندما تصالح الملكيون الذين كانوا يقاتلون في صف آل حميد الدين، والجمهوريون أيضا عندما تصالحوا برعاية سعودية، ظلت اليمن منذ ذلك الحين رهن الوصاية السعودية، وباتت السعودية تتدخل بل وتمتلك القرار السيادي والسياسي والعسكري والاقتصادي بل وحتى الثقافي والفكري في اليمن والتربوي. ومن دون شك فإن القرار السعودي يتفرع عن القرار الأمريكي، وفي أقل الأحوال لا يمكن أن يناقضه بأي حال من الأحوال. ثم ما لبث الأمريكان أن حضروا بأنفسهم ليملوا سياساتهم وإجراءاتهم ويحققوا أهدافهم بشكل مباشر في اليمن وفي المنطقة، لا سيما بعد أحداث الخديعة الكبرى في 11 من سبتمبر 2001، الخدعة الرهيبة التي سماها المؤرخ تيري ميسان الفرنسي الذي كتب كتابه الخدعة الرهيبة، التي جعلت أمريكا ذريعة للهيمن على العالم وفتل عضلاته على هذا العالم. على كل حال، السعودية حرصت على إبقاء اليمن في دائرة الضعف والوهن، وصفت كل الحركات، كل الشخصيات الوطنية التي كانت تحمل مشروع الدولة القوية في اليمن. أبرز مثال على هذا كما هو معروف أنهم صفوا الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، وصفوا مشروعه الوطني الحديث الذي كان يهدف إلى وجود يمن قوي. ومن الطبيعي أن تظل اليمن منذ إذن في خضم صراعات طويلة ومستعصية كان مخططا لها، ولهذا لم تشهد اليمن استقرارا شاملا. وكتابات وسير الذاتية التي أطلقها ثوار 26 سبتمبر وادعاءاتهم وتناقضاتهم العجيبة والمختلفة وقتالهم يقتتلون وحركات، ولم تستقر اليمن، لم تستقر صنعاء سنة سنتين ثلاث سنوات، وإذا بحدث كبير يزلزل الأمن فيها. ظلت الانقلابات السمة البارزة للحياة السياسية في اليمن على مدى عقود، بل وحتى في ظل حكم علي عبد الله صالح الذي حكم لأكثر من ثلاثة عقود كانت الأزمات تعصف باليمن مستمرة في مختلف الأصعدة والمجالات، وسنتحدث عن ذلك بشكل مختصر. أعظم مؤشرات ذلك أن يقف على رأس السلطة اليمنية آمرا وناهيا شخص تائه يضع نفسه للمزاد السياسي المتقلب مرة للشرق ومرة للغرب، لا يوجد لديه مشروع وطني، لا توجد لديه رؤية إصلاحية تنموية، يتحالف بانتهازية مع بعض القوى السياسية والقبلية ضد بعضها ضد بعض القوى الأخرى. فتحولت اليمن إلى مزرعة صيد واحتلال، كان همه الأول والأخير الحفاظ على كرسي السلطة، ولو أدى إلى بيع اليمن ماضيا وحاضرا ومستقبلا. استفحلت الوصاية السعودية على اليمن إلى درجة محاولتها وهبنة اليمن، القضاء على الفكر اليمني مثلا في الشافعية والزيدية في اليمن، وإحلال الوهابية بقوة المال والسياسة والعسكر أيضا، وحاول القضاء على الهوية الإيمانية اليمنية وعلى الإرث الحضاري ممثلا في جناحي هذا الإرث من الشافعية والزيدية. فضخت السعودية الكثير من الكوادر الوهابية التي رعتها ودرستها في جامعاتها، ومولت نشاطاتها، وبنت المؤسسات التعليمية والتثقيفية لها، بل وفرضتها في مفاصل الدولة في الوقت الذي كان المجتمع يشعر بالغبن ويتوق لردة الفعل المناسبة. وإذا كانت السعودية تزرع قوى وأدوات ناعمة في اليمن تستطيع أن تحركها فيما بعد، ومن تلك الأدوات هذا النشاط، ذلك النشاط المذهبي الطائفي المحموم والمدعوم ماليا وسياسيا واجتماعيا وعسكريا، إلا أنها في المجمل كانت حركة السعودية بوهبنة اليمن حركة غبية، لم تدرس تاريخ اليمن وأنه تاريخ متجذر منذ أكثر من 1000 عام 1200 عام، وهو على هذه التركيبة المذهبية والفكرية يأتي الوهابيون وهم حركة طارئة حتى على أهل السنة والجماعة، هم لا يمثلون أهل السنة والجماعة بأي حال من الأحوال، يأتون ليفرضوا فكرهم وثقافتهم بقوة المال والسياسة والنفوذ والاقتصاد والعسكري أيضا، والمال والبترودولار السعودي والخليجي. وهنا شعر اليمنيون، الكثير من اليمنيين، أن هذه الحركة تأتي ضمن سياق وضعية الوصاية، وهي وضعية غير طبيعية لم يشعر اليمنيون بالأمان تجاهها في يوم من الأيام. ثم جاء الأمريكيون بقبضهم وقضيضهم، واستنادا إلى خطابات السيد القائد عبد الملك بلدتين الحوثي رضوان الله عليه قبل وأثناء وبعد ثورة 21 سبتمبر. طبعا هذه الخطابات خطابات مهمة وخطابات تاريخية وثائقية، تكتسب طابع الوثائقية لأنها تصدر من رجل يقود الأحداث، يعيش خضم الأحداث ويصنع تلك الأحداث، رجل محنك يصنع القرار يصنع الواقع، وله دراية كبيرة بالكواليس ومعرفة بالأسباب والدوافع والمآلات. ولا شك أنه اطلع على عدد كبير من الوثائق الرسمية، ولهذا خطاباته في هذا الموضوع قبل وأثناء وبعد ثورة 21 سبتمبر تعتبر من المصادر الأصيلة لهذه الفترة الزمنية والتاريخية ولهذا الحدث. هذه قضية يعرفها المؤرخون طبعا الذين يبحثون عن التاريخ الوثائقي. استنادا إلى تلك الخطابات نجد أن السيد القائد يتحدث عن بدء الأمريكان والصهاينة وعملائهم في تنفيذ مخططات تآمرية على مستوى العالم الإسلامي والعربي وعلى المستوى المحلي واليمني. فمثلا يذكر السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي استنادا إلى كثير من الشواهد والقرائن القاطعة والمؤكدة أن الأمريكان بعد حادثة 11 سبتمبر 2001 ميلادية التي افتعلوها هم، اتجهوا بطريقة عدائية إلى استهداف شعوب أمتنا، أرادوا المبرر، أرادوا الذريعة، فوفروا هذه الذريعة 11 سبتمبر 2001 من أجل استهداف شعوب أمتنا استهدافا مباشرا، ومنها استهداف شعبنا اليمني المسلم. فاليمن طبعا كانوا يهدفون بشكل واضح إلى الوصول به إلى مرحلة الانهيار الكامل، هذه قضية أساسية يجب الانتباه لها والتركيز عليها. أرادوا في اليمن بشكل واضح الوصول باليمن إلى مرحلة الانهيار الكامل والشامل، وهذا ما نلحظه وما عايشناه نحن جميعا، وكثير من المستمعين والمستمعات عايشوا هذه المرحلة. فأرادوا الانهيار لليمن الكامل في المجالات السياسية الاقتصادية الأمنية الفكرية الثقافية الاجتماعية، وحركوا عددا من الأدوات في سبيل تحقيق هذا الهدف لهم، ليتم لهم في نهاية المطاف الاحتلال المباشر لليمن لما يمثله من أهمية جغرافية واقتصادية وجيوسياسية على مستوى المنطقة والعالم. نحن في اليمن حقيقة نعيش انتقام الجغرافيا بشكل واضح جدا، كوننا في هذه المنطقة من العالم على جنوب غرب قارة آسيا، مطلين على بحرين، بحر العرب وبحر الأحمر، وعلى أهم مضيق في هذه المنطقة مضيق باب المندب. هذا هو ما جعل العالم في التاريخ وإلى يومنا هذا يحاول أن يستهدف اليمن واليمنيين بشكل مستمر. هذه مسألة خطيرة. إما هذا الوضع الجغرافي، هذه الوضعية الجغرافية التي يعيشها اليمن واليمنيون، إما أن تكون عنصر قوة لهم إذا حركوها في صالحهم وحموها وأسسوا دولة قوية ومركزية وقوية جدا تستطيع السيطرة على هذه المنطقة، على منطقتها بشكل قوي، فتكون عنصر قوة من خلالها يمكن أن تنهض اليمن لتصل إلى مصاف الدول الكبرى، أو ستظل هذه خاسرة الضعف ونقطة الضعف التي يطعننا الأعداء من خلالها. على كل حال هم أرادوا الوصول باليمن إلى حافة الانهيار في كل هذه المجالات، في كل هذه المجالات. لماذا؟ ليأتوا بعد ذلك باحتلال مباشر بدور المنقذ، وكأنهم جاءوا من أجل إنقاذ هذا الشعب اليمني من هذه الفوضى التي ضربت بأطنابها في هذا البلد. القاعدة تتسلط، الانهيار الأمني، لا يوجد أمن، الاقتصاد اليمني أفلس في مرحلة الانهيار، فيجيء الأمريكيون للاحتلال المباشر وأدواتهم، والمسألة مرتبة، وأصبح اليمنيون يطالبون تعالوا انقذونا من هذا الوضع، تعالوا تفضلوا، ويأتي الأمريكي بدور المنقذ في دور المنقذ. من ضمن تلك الأدوات السلطة العميلة التي نفذت لهم ما يريدون، وقد استطاعوا حشر هذه السلطة العميلة في زاوية ضيقة بعد أحداث 11 سبتمبر، وكذلك الأدوات التكفيرية مثل القاعدة التي كانوا يشجعون على نشرها، إلى أن وصل بهم الأمر أن سلطوها ذات يوم كما عايشنا ذلك نحن، سلطوها لاجتياح العاصمة صنعاء، بل وهاجموا أبرز وأقوى منشأة عسكرية محصنة وهي وزارة الدفاع، وعملوا على الانهيار باليمن في الناحية الأمنية. اغتيالات، تفجيرات، باتت صنعاء مسرح عمليات القتل المتكرر واليومي والممنهج، ولا سيما الذي يستهدف كوادر الأمن والجيش، وشحنوا الجو الاقتصادي بالأزمات تلو الأزمات التي هدفت إلى إثقار اليمنيين ونهب ثرواتهم. ولم تنفك الأزمات السياسية المستمرة والمتعاقبة والماراثونية التي لم تنتهي في يوم الأيام بين الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام أنذاك وأحزاب المعارضة اللقاء المشترك وغيرهم، لم تنفك هذه الأزمات تتعقد يوما إثر آخر. في الناحية الثقافية باتت خطب الجمعة والمناهج التعليمية تصدر بها التوجيهات الواضحة من السفارة الأمريكية. وصل الأمر إلى أن المعهد الديمقراطي الأمريكي التابع للسفارة الأمريكية يقيم دورة لخطباء المساجد، وهذه قضية مضحكة جدا أنه يقيم المعهد الديمقراطي دورة لخطباء المساجد، يحضرها الخطباء من مختلف مناطق اليمن. خطب الجمعة كانت لابد أن تمر، كانت على السفارة الأمريكية على اطلاع، يحذفون ما يشاءون منها ويقررون ما يشاءون، وتنزل ملازم فيها الدعوة إلى الوسطية الوسطية الوسطية، وهم يبسطون بالوسطية أن نكون وسطا بين الحق والباطل، لا نكون من أهل الباطل 100% ولا نكون من أهل الحق 100%، يعني نأخذ طريقة وسط، أي أرادوا أن يصوروا الوسطية بأنها الخضوع والانصياع للعدو الأمريكي يفعل ما يريد، ونحن وسطيون ليس علينا أن نهش ولا ننش ولا ندافع عن دين ولا عن فكر ولا عن ثقافة. عملوا أيضا على إنهاك وتدمير الجيش اليمني ومقدراته، دمروا الدفاع الجوي، وكان لهم برنامج واضح لتدمير القوى الصاروخية، ودمروا جزءا كبيرا من القوى الصاروخية، أسقطوا الطائرات في وضح النهار حتى على صنعاء، على الأحياء المدنية في صنعاء. عملوا على تفكيك الجيش تحت مسمى الهيكلة، وغيروا عقيدته القتالية، لم تعد العقيدة القتالية للجيش هي العقيدة الوطنية، أن العدو إسرائيل، أن العدو الذي يستبيح أرضنا ودماءنا، بل وجعلوا عقيدته، حولوها إلى القتال لليمنيين، واستباحوا بطيرانهم وصواريخهم كل الأراضي اليمنية، يقتلون من يشاءون من دون محاكمة، وهو أمر لا تعمله أمريكا حتى داخل بلدها. كانت طائراتها المسيرة الدرون تذهب أي مكان تريد وتقصف من تريد وتقتل من تريد بدون أي محاكمة، بحجة أن هذا إرهابي وذاك إرهاب، وأنها تلاحق فلول الإرهاب، وهذه قضية خطيرة جدا. حتى في يوم الأيام الدنبوع عبد ربه منصور كان يتغزل ويكاد أن لولا أنه بعيد عن الأدب والشعر لا نظم قصيدة وجدانية في مزايا وفي معشوقته تلك الطائرة المسيرة. هذا أمر خطير. وصل بهم الأمر إلى أنه تواجدت قوات المارينز الأمريكية في عدد من القواعد العسكرية، وهناك قاعدة العنت، قاعدة شيراتون في وسط العاصمة صنعاء، التي كانت أشبه بثكنة عسكرية وقاعدة عسكرية واضحة جدا. آذوا فيها السكان والمواطنين وشردوهم من بيوتهم واقتحموا البيوت وتمركزوا على تلك البيوت المجاورة للسفارة الأمريكية هناك. باتت أيضا السفارة الأمريكية تؤدي دور الرئاسة اليمنية. السفير الأمريكي كان قد أصبح رئيس الرئيس وشيخ مشايخ اليمن والقائد العسكري الفعلي لكل ألوية الجيش والمتحكم الفعلي في رئاسة الحكومة والوزراء، وكان متحكما ثقافيا وفكريا في كثير من النشاطات الحكومية. ومن حسن الحظ أن هذه الخطوط العامة عن الوضعية اليمنية التي تحدث عنها السيد في خطاباته حقيقة، ولا سيما خطابات ثورة 21 سبتمبر، نحن عايشناها ورأينا لها شواهد كثيرة ويقينية، ولا نفتأ بين الحين والآخر أن يعرض الإعلام الوطني اليمني وثائق وقائع وأفلام وثائقية تثبت كل هذه الادعاءات المثبتة والمؤكدة. هذه اليمن قبل ثورة 21 سبتمبر، وقد عبر عن ذلك الشيخ صادق الأحمر في مقابلة له في على قناة سهيل عندما قال، وهي منشورة منشورة، أنه الحاكم في اليمن هو السفير الأمريكي. يقول هكذا، أن من كان يحكم الحاكم الحقيقي لليمن في ذلك الحين هو السفير الأمريكي بكل بوضوح. فهم على كل حال أرادوا إيصال الشعب إلى هذه المرحلة من الانهيار التام والشامل. تتسلط القاعدة وداعش على اليمن، ليأتي الأمريكان من بعد ذلك بمثابة المنقذين للشعب من هذه الآفات والوضعيات السيئة، فيكون احتلالهم للبلد في شكل إنقاذ للشعب وإحسان إليه، فيظهر الاحتلال الأمريكي من خلال إما بشكل مباشر أو من خلال أدواته بمظهر المنقذ والمحسن. وعلى هذا الأساس أضعف الأمريكان مؤسسات الدولة وأوعزوا إلى السلطة العميلة بشن حروب عبثية على الشعب، ومنها الحروب على صعدة وجمع التحركات الجنوبية السلمية، في حين كانوا يسعون إلى تدمير القيم والأخلاقيات الإيجابية لدى السلطة الحاكمة وحتى لدى الشعب. وهذا أمر خطير، أنتج وضعا خطيرا ومتأزما إلى درجة أن صار الكذب والخداع واستغفال الشعب خلقا عاديا، بل وصار محمودا وشطارة وذكاء وسياسة وأحمر عين رجال فاهم للحياة. هكذا كانوا يطلقون هذه العبارات على أولئك السراق الذين لا يلتزمون بخدمة شعبهم. وهذا ما أفقد لاحقا المجتمع ثقته في هذه السلطة العمياء حتى ولو تماهى معها أو تطبع بطبعها بعض الوقت. فانكسرت هيبة هذه السلطة بعد هزائمها المتكررة أمام المشروع القرآني، وظهرت متهورة مكسورة الهيبة كفقاعة منتفخة وبأكثر من حجمها، حتى ظهرت رياح ما سمي بالربيع العربي فيما بعد، وهذا ما سنتحدث عنه في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. كما أننا سنتحدث أيضا عن تطورات ما قبل اندلاع ثورة 21 سبتمبر وحركة أنصار الله والحروب الست وأهداف تحركها الجهادي، وإعطاء لمحة تاريخية عن هذه الوضعية بشكل خاص إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله ونصلي ونسلم على رسول الله محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين.

كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا، اتجه بالتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
2: هنا سام.
3: تاريخ حي.
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام.
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام
3: إذاعتك أنت.
4: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء سام اف ام تقدم. الحادي والعشرون من سبتمبر، ثورة حرية واستقلال. وثائقي إذاعي يسلط الأضواء على أبرز إنجازات ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر على الصعيد السياسي. ثورة حرية واستقلال من إعداد وتقديم ريان عبد الحفيظ العزعزي، إدارة برامجية محمد عبد الله قاطة وخالد حسين، الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل وحمود محمد شرف. ثورة حرية واستقلال من إخراج نياز الرازحي.
5: سعادة كبيرة للدعم الكبير اللامحدود من قبل الرئيس بوش، وعلى وجه الخصوص في مكافحة الإرهاب.
6: ونحن مصممون على القضاء على هذه الفتنة، ونحن مصممون وصادقون فيما نقول إننا سننهي هذا السرطان الموجود في محافظة صعطة أو أينما وجد. نحو مشتريات الأسلحة الحديثة سنشتريها، وبناء المدارس والتحصينات بدلاً من المدارس.
7: بشركم بإعلان تمدد الدولة الإسلامية إلى بلدان جديدة، إلى بلاد الحرمين واليمن.
8: بعد سوريا والعراق استطاع داعش فرض حضوره في اليمن.
9: يسعى داعش إلى توسيع نفوذه وسيطرته في اليمن.
10: Importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated.
11: من المهم جدا أن يعرف الناس أننا فعلنا ذلك بأنفسنا، وليس نحن فقط، بل بمساهمة إسرائيل. كان ذلك مخططا مشتركا مع الموساد، وكان الموساد دون أدنى شك موغلا حتى العمق في العملية.
0: شهدت اليمن خلال الفترة ما قبل ثورة 21 من سبتمبر 2014 أحداثا مؤلمة ومستجدات خطيرة تسببت في خلق أوضاع مأساوية وسيئة على مختلف الأصعدة، سيما على الصعيد السياسي. وحول ذلك يستهل الدكتور حزام الأسد عضو المجلس السياسي لأنصار الله وعضو مؤتمر الحوار الوطني حديثه إلينا.
12: ليس بخاف على الجميع الوضع المتردي والوضع السيء الذي عاشته اليمن قبل ثورة 21 سبتمبر على كل المستويات وعلى كل المسارات، سواء المسار العسكري ووضعية الجيش اليمني الذي كان مهترئ، الذي كان لا يأمن الجندي على الخروج إلى الشارع بالزي العسكري، وضعية القوات الجوية كانت طيران تتساقط أكثر من 12 طائرة سقطت خلال عامين، وضعية القوات الجوية كذلك حصل على تفكيك منظومات، وكانت منظومات نوع من المنظومات البدائية للدفاع الجوي للسام وغيرها. الوضعية الأمنية كانت تفجيرات والاغتيالات على مدار اليوم في كل المناطق، ليس فقط في العاصمة، في كل المناطق كان هنالك حالة من التشظي. الوضعية الاجتماعية كان هنالك حالة من الصراع القبلي، القطاعات في كل الطرق، في كل الطرق. الوضع الاقتصادي كان وضع تحت الصفر، كما تحدث بذلك الفار هادي عندما قال بأن البنك المركزي لن يكون قادرا على تسليم مرتبات شهر 9 في 2014 شهر سبتمبر. الوضعية كانت وضعية صعبة جدا، عندما تدخل البلاد تحت الوصاية وتحت البند السابع وتحت رعاية الدول، ما يسمى بدول الرعاية المبادرة، دول العشر، سفارات الدول العشر، ومع ذلك لا يجد الموظف مرتبة، والوضعية الأمنية وضعية مهترئة.
0: واقع سياسي سيء عاشت خلاله القوى السياسية اليمنية حالة من الارتهان والعمالة للخارج، حيث كانت كثير من الأحزاب السياسية العميلة تسعى لتجميل صورتها لدى القوى الإقليمية الطغيانية على حساب شعبها اليمني المظلوم. يؤكد لنا ذلك مقرر الجبهة الوطنية الجنوبية الأستاذ أحمد العلي.
13: بعد ما سمي بثورة 26 سبتمبر شهد الوطن حالات اقتتال كثيرة، نزاع على السلطة، وأيضا لأن تتمكن السعودية من أن تجعل من اليمن حديقة خلفية لها، وهكذا سارت الأمور باستثناء مرحلة سياسية معينة وهي مرحلة الشهيد إبراهيم الحمدي الذي حاول أن يمتلك القرار السياسي، ولكن تم التآمر عليه من قبل النظام السعودي وأيضا من قبل عملائه ومرتزقته في داخل اليمن، وتم إجهاض التجربة الرائعة، تجربة الاستقلال السياسي الحقيقي. ثم جاءت مرحلة هي عبارة عن تقاسم لثروات الوطن وانبطاح كبير إلى أحضان النظام السعودي، وبالتالي هو استسلام كامل لإرادة أمريكا وبريطانيا وإسرائيل

0: الوضع السياسي كان وضع سيال الوضع السياسي كان صعب جدا. يعني كان هنالك حالة من الارتماء في أحضان السفارات، كثير من الأحزاب السياسية كانت تتسابق على السفارات، كلا يعرض خدماته وخضوعه ورضوخه للسفارات، لا سيما السفارة الأمريكية، السعودية، الإماراتية، البريطانية. كان هنالك حالة من الارتماء. أدخلت اليمن تحت الفصل السابع بالرغم بأن هنالك وصاية، كانت وصاية أشبه بالمعلنة، ومع ذلك أدخلت اليمن تحت الفصل السابع.
1: تسارعت الأحداث وتطور الموقف لتتفجر في 11 من فبراير 2011 ثورة شبابية سعت إلى إسقاط منظومة الحكم العميلة للخارج، لتلتف على هذه الثورة قوى سياسية شريكة في السلطة، حيث كان لهذه القوى مآربها الحزبية التي جعلتها تنقلب على تضحيات الشباب من خلال إعلانها انتهاء الثورة بعد ادعاء تحقيق أهدافها، والتي لم تكن سوى مصالح تلك القوى التي ضمنتها لها المبادرة الخليجية سيئة الذكر.
2: في الواقع 2011 كانت مؤشر لاستنهاض همم وللقيام بواجب وطني قام به الشباب في محاولة لاسترداد القرار السياسي، في محاولة لفرض أمر واقع جديد بعيدا عن مراكز القوى التي ظلت تتحكم في المشهد السياسي وتتحكم أيضا في مقدرات الوطن وإمكانياته، حيث ووصلت الأوضاع الاقتصادية والسياسية إلى منحى خطير جدا أدى بالضرورة إلى تراجع في مستوى التنمية وأيضا زيادة نسبة البطالة والكثير من العوائق التي منعت قيام تنمية حقيقية بسبب وجود مافيا الفساد الذين كانوا يمثلوا جناحي السلطة في ذلك الوقت. لا شك أن الشباب حاولوا، ولكن أجهضت حقيقة تجربتهم من خلال ما سمي بالمبادرة السعودية. هذه المبادرة سيئة الذكر والصيت، أعادت نفس النظام ونفس التركيبة إلى المشهد من جديد.
3: ووفقا لما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، فإن نائب الرئيس اليمني عابد ربو منصور هادي التقى السفيرين الأمريكي والفرنسي لدى اليمن يوم أمس، وذلك على انفراد، حيث ناقش الجانبان علاقات التعاون والصداقة بين البلدين فضلا عن الوضع الراهن في اليمن.
4: بكل تأكيد عملت الولايات المتحدة وشركاؤها في مجموعة الدول العشرة وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي صاحبة المبادرة الخليجية عن قرب مع الرئيس صالح وفريقه ومع أطراف المعارضة أيضا، وقد أكملنا صيغة المبادرة كما تتذكرون في أبريل أو مايو عام 2011.
1: في العام 2013 عقد مؤتمر الحوار الوطني برعاية أممية بين جميع الأطراف اليمنية، مؤتمر طغى عليه تبني المكونات السياسية المتقاسمة للسلطة بموجب ما أسمي بالمبادرة الخليجية للمواضيع الصغيرة والتافهة التي سعت إلى إسقاطها على خصومها، وسيطر كثير من الجدل حول القضايا ذات الأفق المسدود على مؤتمر الحوار، بينما القليل من المكونات السياسية فقط هي من تبنت الكثير من الرؤى التوافقية التي تقدم حلولا شاملة. في مقدمة تلك المكونات الوطنية مكون أنصار الله، والذي كان له الدور الأبرز في تقديم التضحيات الجسيمة. حول ذلك يتحدث المهندس لطف الجرموزي نائب رئيس تكتل الأحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان.
5: وبالتالي كانت مخرجات الحوار في معظمها غير مناسبة للشعب اليمني، وكان أبرز تلك المحاور التي لم يتم التوافق عليها بين القوى السياسية هي موضوع الأقلمة الذي كان يشغل حيز كبير من مؤتمر الحوار، وكانت تسعى القوى العميلة للنظام السعودي أن ترسخ موضوع الأقاليم بدعم وتوصية من النظام الأمريكي.
6: في جريمة إرهابية جبانة وغادرة هي الأبشع، وفي عدوان هو الأشنع، غرق ميدان السبعين بصنعاء بدماء زكية وأشلاء طاهرة لجنود كانوا يستعدون للاحتفال بالعيد الوطني 22 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية.
7: صباح صنعاء كان داميا، قتلى وجرحى في تفجير حافلة نقل لضباط وجنود تابعين لسلاح الجو.
3: طائرة سقطت فوق منطقة سكنية في شارع 50، كما أن قائدها قد لقي حتفه. وأوضحت المصادر أن الطائرة كانت في مهمة تدريبية ولم يعرف بعد أسباب تحطمها، كما لم ترد أي أنباء عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين حتى الآن.
8: يجب أن الناس تعرف أن التقسيم ليس تقسيم اليمن سياسيا، ولكن تقسيم اليمن إداريا وماليا واجتماعيا.
0: كانت هنالك نظرة شمولية لأنصار الله في إطار مؤتمر الحوار الوطني، تبني لكثير من المخرجات التوافقية في كل المسارات والاتجاهات. وثيقة الضمانات التي كان هنالك تبني لأنصار الله وكون أنصار الله في مسارها حظيت على التفاف كبير لولا محاولة الالتفاف عليها واستهداف الشهيد الدكتور أحمد عبد الرحمن شرف الدين، وقبله كذلك استهداف الدكتور عبد الكريم جدبان، وكان هناك استهدافات قبلها للشيخ عبد الواحد أبو راس، والاستهدافات ظلت متواصلة. ومع ذلك كان هنالك إصرار من مكون أنصار الله ومن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي على أن يمضي هذا الحوار وأن يخرج بالبلد إلى بر الأمان.
9: تعرضت العاصمة صنعاء خلال هذا الأسبوع لسلسلة من التفجيرات الإرهابية التي وقعت في أماكن متفرقة، وقد أسفرت هذه التفجيرات عن خسائر بشرية ومادية. جدير بالذكر أن جميع هذه العمليات الإرهابية كانت تستهدف رجال الأمن لزعزعة الاستقرار في البلاد، لكن الجهات الأمنية المختصة لم تعر هذا الموضوع أي اهتمام، وربما لم تقم بواجبها على أكمل وجه. وإلا لماذا هذا الانفلات الأمني وداخل أمانة العاصمة؟
3: الطويلة للضحايا في اليمن تجعل فعلا عام 2014 عاما للاغتيالات، ومهما تعددت الأسباب فإن غياب الدولة هو العامل المشترك الرئيس بين كل الحوادث. اغتيل عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام أحمد عبد الحميد رهجح في حي شميلة بصنعاء. اغتيل الدكتور أحمد شرف الدين أستاذ القانون بجامعة صنعاء عضو مؤتمر الحوار الوطني عن جماعة الحوثي بشارع القاهرة في صنعاء. جرائم الاغتيالات توالت منذ الثالث من الشهر، حيث سجل في صنعاء مقتل سائق ركن عمليات الحرس الجمهوري سابقا وعقيد في الأمن السياسي، مقتل مساعد في قوات الأمن الخاصة ومسؤول تدريب في الشرطة العسكرية وعقيد في الأمن السياسي وجندي في القوات الخاصة وجندي في الشرطة العسكرية، كما توفي ضابط في الأمن السياسي متأثرا بجراحه، وعقيد في الأمن القومي في منطقة أرحب محافظة صنعاء، وضابط في الأمن القومي في منطقة الحصبة بصنعاء، وعضو في هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية العليا العميد عبدالله المحضار، العقيد في الأمن السياسي بصنعاء خالد الخولاني، والعقيد في الأمن السياسي يحيى دهمان في شارع تونس بصنعاء. اغتيال الناشط إسماعيل الديلمي عضو سكرتارية الحزب الاشتراكي. اغتيل الإعلامي الإذاعي عبد الرحمن حميد الدين في صنعاء. اغتيل الشيخ عبد الكريم الذهب في شارع بغداد بالعاصمة صنعاء. وبعد يوم واحد اغتيل المدير العام السابق لمؤسسة الكهرباء في صنعاء المهندس عبد الرحمن عقلان. في 16 من الشهر اغتيل العقيد الداري رئيس
10: تجربة الإمداد بدائرة الهندسة العسكرية في العاصمة صنعاء التي شهدت في الأيام التي تلت مقتل مواطنين أمام مستشفى العسكري وفي حي الروضة. حادثة الاغتيال الشهيرة التي استهدفت الدكتور محمد عبد الملك المتوكل الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء في تقاطعي شارعي العدل والزراعة وسط العاصمة صنعاء. في 23 من ديسمبر اغتيل القيادي الحوثي الشيخ فيصل الشريف بجوار أحد المطاعم في شارع الجامعة.
0: هناك مخرجات تم الاتفاق عليها وتم الالتفاف عليها، وكان هناك مخرجات إيجابية، وما جعل العدوان الحالي وهي الدول ما يسمى بالدول الراعية للمبادرة سابقا أن تلتف على هذه المخرجات. يعني تخيل أنه طوال عام من بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني لم ينفذ شيء من هذه المخرجات إلا ما يخص موضوع الأقلمة والتقسيم الذي أفشل في مؤتمر الحوار الوطني وتبناها الفار هادي بعد مؤتمر الحوار الوطني بثلاثة أشهر عبر ما يسمى بلجنة الأقاليم، ثم أفشلت بإصرار وثبات مكون أنصار الله بعدم التوقيع على هذا المشروع الكارثي بعد أن وقعت كل المكونات السياسية بلا استثناء إلا مكون أنصار الله. كل المكونات السياسية خضعت للابتزاز، للترغيب، للترهيب، للمال، لكل المغريات ولكل التهديدات، ووقعت على تقسيم وتشغيل البلاد.
11: أن الواقع السياسي غير الصحيح، غير السليم، الواقع السياسي الفاشل، الفشل على المستوى الاقتصادي، الفشل على المستوى الأمني، والفشل في كل المجالات في شتى مناحي الحياة.
12: الخيار الرابع أن تحرر أسعار المشتقات النفطية.
10: أقرت حكومة باسل دوار رسميا رفع أسعار المشتقات النفطية، وأصدرت شركة النفط تعليما إلى محطات الوقود للاعتماد التسعيرة الجديدة.
11: أنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه ليخرج يوم غد خروجا مشرفا ويسمع صوته كل العالم ويحتشد في الساحات ليقول لا، لا لهذه الجرعة. من اللوم ألا تستجيب السلطة للناس لأنها رأت بمظاهراتهم مظاهرات سلمية. في هذا السياق يجب أن نسعى عمليا إلى تغيير هذه الحكومة لأنها حكومة فاسدة وحكومة متسلطة، وإلى تفعيل مبدأ الشراكة وكذلك تفعيل مخرجات الحوار الوطني.
13: طالبنا إسقاط الحكومة، إسقاط الحكومة هذا أدت لنا الفقر والجوع والمذلة.
14: الشعب يعاني الفقر والتجويع والإرهاب والعمالة، الشعب يعاني أوضاع معيشية لا تطاق ولا تحتمل.
11: فإننا نعلن بعضا من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم أن يخرج يوم غد الاثنين خروجا عظيما وكبيرا ومشهودا. ثانيا ستتوجه الحشود الشعبية الثائرة من المحافظات باتجاه صنعاء،
15: واحنا جينا الآن لنحقق مصير شعبنا ومصير أجيالنا.
16: وحملة في حملة لما ينتهي الظلمة والفساد.
1: لم تحقق ثورة فبراير أهدافها، الحكم يعود إلى أطراف النظام السابق، التهميش والإقصاء ما يزال في أوج سيطرته، سيادة واستقلال اليمن يتحكم بها النظام السعودي ومن خلفه الأمريكي، موجة الفساد في تصاعد، الشعب تتفاقم معاناته ويقرر أن يستمر في ثورته مع الإصرار أن تكون ثورة شعبية خالصة تشارك فيها القوى النظيفة. فكانت بداية تصحيح المسار الثوري والمدخل الحقيقي لقيام يمن موحد ومستقل.
0: كما أسلفت كان الوضع السياسي اليمني مهترئ جدا. عندما يسلب القرار السيادي ويسلب سيادة البلد وتنتهك البلد ويرى المواطن بأن وضعه بئيس وأن قراره بيد غيره، هنا تكون الكارثة وهنا تكون الطامة. عندما تكون الإمرة والقيادة، حتى الفار هذه كان يتحدث في تلك الأيام إذا أراد أن يهدد أي طرف سياسي كان يهددهم بالدول العشر الرائعة للمبادرة الخليجية، يهددهم بمجلس الأمن يعني. وفي نفس الوقت كان هنالك حالة من المعاناة الشديدة الذي يعانيها المواطن اليمني على مختلف الأصعدة والمسارات الخدمية والجانب المالية والأمنية وكل المسار الاجتماعية كذلك. فخلقت واقع كان لابد من الثورة ولابد من الخروج، وإن لم يكن يخرج بدعوة السيد القائد كان هنالك قد ربما كانت ستعم الفوضى، والفوضى الذي كان يراد لها أن تعم بما يضمن لهم إرساء مشاريعهم الاستعمارية والتفتيتية على أرض الواقع.
11: شعبنا اليمني لا يقبل بأن يحكم من السفارات ولا أن تبعث له رسائل تهديد أو تحذير أو تخويف من السفارات الأجنبية. ونحن ننصح تلك الدول أن يكون موقفها إيجابيا إلى جانب الشعب وأن لا تنحاز إلى جانب الفاسدين أو أن تجعل من نفسها مظلة للفاسدين بفسادهم وعبثهم. وبالتالي أنا أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم أن يحتشدوا يوم الغد إلى خط المطار لصلاة الجمعة تتويجا لهذه الأيام وافتتاحا للمرحلة الثانية من التصعيد الثوري السلمي.
12: إن لهذا اليوم ما بعده، فإن تخاذلتم عن إزالتهم عن ركابنا فوالله لن تقوم لكم قائمة بعد الآن. ففي بقائهم إجرام للإسلام والمسلمين جميعا.
2: خلال ثورة 21 من سبتمبر رأى الجميع حقيقة مكونات سياسية جنوبية بالتحديد أن هذا هو المدخل الحقيقي لقيام يمن موحد، يمن ينتمي إلى عروبته ودينه الإسلامي. وبالتالي تحركت كثير من القيادات الجنوبية لتعزيز هذه الثورة والانتصار لها.
11: أن التحرك في المرحلة الثانية كان فاعلا وكان مؤثرا وأوصل صوت هذا الشعب إلى كل العالم. حينما أتى ما أتى في مجلس الأمن هو في هذا السياق، أن صوت هذا الشعب سمع وأن هذا التحرك تحرك فاعل ومؤثر ومقلق للفاسدين ومن يمكن أن يقف إلى جنبهم ويدعم موقفهم ويقف إلى صفهم. والآن آن الأوان للانتقال إلى المرحلة الثالثة من التصعيد الثوري. ولذلك بمثل ما سنسعى لأن يكون هذا التحرك سلميا وفي نفس الوقت ضاغطا ومشروعا، لكن على الجهات المعنية نفسها، وأتوجه إليها بهذا النصح مكررا ومؤكدا، لا تتورطوا ولا تنزلقوا إلى أي اعتداءات أو ارتكاب جرائم. حذاري حذاري حذاري، وقد أعذر من أنذر.
1: تربص الأعداء بالثورة فازدادت ثباتا وانتصرت على الأيادي العميلة المرتمية في أحضان الخارج. وكان من أولى ثمار انتصارها اتفاق السلم والشراكة بين القوى الوطنية، والذي سحب البساط من تحت القوى الخارجية وعزز الثقة بين الأطراف اليمنية. فمثل هذا الاتفاق محطة هامة ومنعطفا تاريخيا أيدته كافة القوى السياسية، وأسس لشراكة حقيقية
4: لبناء البلد.
17: استجابة لمطالب الشعب في التغيير السلمي، وخدمة للمصلحة الوطنية العليا، وتجسيدا للشراكة والتوافق في التشخيص والحلول والتنفيذ، يتم تعيين رئيس حكومة جديد على أن يكون شخصية وطنية محايدة وغير حزبية، وتقترح مع الحكومة الجديدة حلولا حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته.
18: ونحن مسؤولين أمام شعبنا، ونتحمل المسؤولية والعمل على تنفيذ ما ورد في هذه البنود، العمل على تنفيذ ما ورد فيها.
0: نعم، اتفاق السلم والشراكة طبعا هو سحب البساط على العدو. كان هنالك تربص ومحاولة لتصوير الموضوع بأنه انقلاب عسكري من طرف ومكون منفرد أراد أن يستفرد بالسلطة وبالقراء وبهذه الأمور كلها، فعزز الثقة فيما بين المكونات السياسية وأرسى نظم معززة كذلك للنظام والدستور اليمني.
19: توجه أنصار الله والقوى الوطنية في حينه هو توجه صادق، ولكن القوى الأخرى التي وقعت على اتفاق السلم والشراكة سرعان ما تنصلت منه وحاولت فرض كثير من الأمور، من ضمنها موضوع الأقلم الذي كان يريد أن يعلن عنه، والجميع يتذكر تلك الحادثة التي تم إجهاضها والتي كانت تتمثل في إعلان موضوع الأقلم بشكل رسمي ومن طرف واحد اللي هو من طرف الرئاسة.
10: رئيس الجمهورية يصدر قرارا بتعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.
20: فوجئنا بإصدار قرار بعد اللقاء بالسفير الأمريكي من الرئيس عبد ربه لهذا الشخص الذي هو الأخ أحمد بن عوض بن مبارك. لم يتفق عليه الجميع، لم تتفق عليه المكونات السياسية. ثم المسألة الأسوأ أن يكون مرشحا للسفارات الأجنبية وتريد أن تفرضه، هذا تدخل سافر في شؤون هذا البلد.
19: ثورة 21 سبتمبر هي حقيقة وضعت كافة الملامح الحقيقية لبناء وطن مستقل، وطن حر، لتحقيق تطلعات وآمال الشعب والمجتمع، وأهمها التحرر والاستقلال بالقرار السياسي الذي كان يراد له أن يظل مستمر بيد الإقليم وبيد القوى الدولية،
21: وتنفيذا لإرادة الشعب اليمني الذي عانى من جور حكامه واستهتارهم بمصلحته العليا وبكرامته وحقوقه وحرياته، وتفريطهم في وحدته وسيادته وأمنه واستقراره، قررت قيادة الثورة النهوض بتلك المسؤولية الجسيمة، وهي مسؤولية إخراج الوطن من الوضع الراهن والسير به قدما إلى آفاق الحرية والكرامة، ليكون له موطئ قدم ثابتة في ركاب الشعوب المتحررة. إن الثورة عازمة على تحقيق حياة كريمة لجماهير الشعب والقضاء على الفساد وفق استراتيجية وطنية فاعلة، وإصلاح نظام الوظيفة العامة، وإزالة الاختلالات في العدالة المجتمعية، ورفع المظلوميات، وإصلاح المؤسستين الأمنية والعسكرية على أسس وطنية، وأيضا إعادة الثقة والاعتبار لهاتين المؤسستين، وتحسين مستوى معيشة منتسبيها، وتحقيق الأمن في المجتمع، ومواجهة القوى الإجرامية التكفيرية والقوى المتحالفة معها والداعمة لها، وبناء مجتمع يمني قوي متماسك لا يقصى أحد من أبنائه وتياراته، وإنهاء حالات الصراع والانقسام والتمزق. فالوطن يتسع لكافة أبنائه، وينتظر منهم جميعا ودون استثناء الإسهام في إعادة بنائه والعمل على تحقيق رفعته وتقدمه ورخائه والمحافظة على أمنه وسيادته واستقلاله. أيها الشعب اليمني العظيم، لقد عاهدنا الله وهو على ما نقول شهيد على أن نبذل نفوسنا في سبيل إسعاد بلادنا وإعلاء الرأي، فعليكم إنكار دواتكم وأن تبذلوا من أموالكم وأنفسكم وجهودكم ما يضمن لوطنكم القوة والسعادة والرخاء والمجد، متحديين كل الصعوبات والمؤامرات، متكاتفين متعاونين مع الوطن في وطن واحد والهدف واحد والشعب واحد. ولتكن الفترة الانتقالية التي ينظمها هذا الإعلان فاتحة عهد جديد ينتقل الوطن من خلالها إلى بر الأمان. وعليه فإن قيادة الثورة تصدر باسم الشعب هذا الإعلان الدستوري المنظم للفترة الانتقالية.
5: لم تتحمل السفارات التي كانت تحكم اليمن وتتحكم بثوراته ومفاصلها ما قررته ثورة الشعب اليمني بعد أن قطعت يد العمالة والارتزاق للخارج، ما استدعى من تلك القوى الإعداد لعدوان عسكري قبيح بغية إجهاض الثورة المنتصرة وهزيمة إرادة الشعب اليمني التي أثبتت أنها لا تقهر.
6: منالين מהלך של כיבוש חלקים נרחבים ממדינה זאת וניסיון השתלטות על מצרי באבל מנדה באסטרטגיים שמשנים את מאזן השייט ואספקת הנפט.
22: إن الوضع صعب بعد المكاسب التي حققها الحوثيون في صنعاء.
23: نعم هذا مصدر قلق أيضا، فنحن فعلا قلقون بشأن اليمن.
19: اليمن كان يحكم من قبل السفارات، اليمن كان يحكم من قبل الدول المجاورة، وبالتالي تمكن اليمنيين بالخروج بقرارهم هو ما استدعى تلك الدول إلى الإعداد لمعركة عسكرية بعد أن فشلت معركتهم السياسية، بعد أن هرب حلفائهم من الميدان ومن الساحة السياسية، فحاولوا الخروج وقرروا العدوان على اليمن. ونحن الآن نواجه تلك القرارات الظالمة التي اتخذت تجاه شعبنا ومجتمعنا.
24: وقد نجحت هذه الجهود في تقريب وجهات نظر الفرقاء بشكل كبير، حيث تم التوافق على معظم القضايا المطروحة.
19: ثورة 21 من سبتمبر ممثلة بقيادتها قائدها الأول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، قدمت الرؤى الكاملة للخروج من مستنقع الوصاية ومستنقع الهيمنة الذي كان يسيطر على شعبنا ومجتمعنا. وكل مخرجات ثورة 21 من سبتمبر الآن تتضح في الميدان من خلال وجود قوى وطنية ووجود جيش وشعب يدافع عن اليمن، يدافع عن استقلاله، يدافع عن أرضه، وجود رؤية وطنية شاملة لبناء الدولة تشترك فيها كل المكونات وكل القوى السياسية الفاعلة.
5: انتصرت الثورة وحققت الإنجاز التاريخي الخالد، حيث كانت ثورة بريئة من التدخلات والضغوطات الخارجية، ولذا استطاعت أن تحرر اليمن من الوصاية الخارجية ليقف بصلابة بعدها بوجه عدوان قوى الطغيان الإقليمية والعالمية.
0: على الصعيد السياسي وهي الاستقلالية، الاستقلال بالقرار السيادي والسياسي، ومن بعده كلها تفاصيل، حتى التنمية، حتى الخدمات، حتى الجانب الأمني، حتى الارتقاء وتعزيز الجانب العسكري، كلها تفاصيل من بعد أن تستقل بقرارك السيادي والسياسي في البلد، كل ذلك تفاصيل. وأعتقد بأنه انتصار عظيم أن تعود اليمن أن تعود لهذه البلاد وللدولة وللشعب اليمني سيادته، وحتما بأن موعدنا هو الانتصار، والانتصار الحتمي سواء في اليمن أو في فلسطين أو في كل مكان يتواجد فيها الأحرار ويحملون راية الحرية ومشعل الكرامة.
18: ووصلنا إلى الغيظة الصباح، قالوا بدت عاصفة الحزم. ما كناش دارين طول الليل نمشي، وصلنا الساعة 8 للغيظة إلا وهم يبلغونا. يعني
25: الكل تفاجأ بها الحقيقة.
18: نعم،
25: قرار شجاع
18: يعني. وحتى أنا كنت أقول هل معقول، لأن الأمريكان قالوا لي ما حد بيضحك.

0: الدم اليمني اليوم عزيز، ولن نقبل بأن يرخص أبدا، سنكون دائما حيث يكون شعبنا.
1: هل تشاورتم مع إدارة الرئيس أوباما قبل انطلاق العملية التي تحدثتم عنها بالتعاون مع شركائكم في دول مجلس التعاون الخليجي؟ كما تحدثت فإن هذا القرار كان قد تم التفكير فيه بصورة مليا، وكنا قد تشاورنا بصورة مكثفة مع عدد كبير من حلفائنا وشركائنا في دول العالم ولا سيما الولايات المتحدة، وقد أجرينا مناقشات مثمرة مع الدول الغربية، وأننا مسرورون لنقول بأن هذه المناقشات قد أتت أكلها وأثمرت بهذا القرار، وسوف نعمل على طرح تفاصيل هذه العملية في الأيام القليلة القادمة، وأننا نثمن الدعم الذي تلقيناه من كافة حلفائنا في أنحاء العالم ولا سيما من الولايات المتحدة.
0: أنا شخصيا حاضر، أن لو كان هو الثمن أن أدفع حياتي في سبيل الله وفي سبيل هذا الشعب لن أتردد في ذلك.
2: مشاهدينا نتوقف الآن مع هذه الصور، هذه صور حية ومباشرة تبثها القناة السعودية والوكالات. طبعا هذه هي صور أولية تبث الآن، ولكنها حصلت يعني مع بداية هذه الضربة العسكرية. هذه صور أولية لعملية عاصفة الحزم، طبعا نرى فيها ربما إقلاع الطائرات المقاتلة للإغارة على أهدافها. طبعا السعودية وكما ربما كنا ذكرنا أعلنت بأنها يعني هناك حوالي 100 أو أكثر من 100 طائرة سعودية مقاتلة تشارك في هذه العملية، عملية عاصفة الحزم. طبعا هذه العملية بدأت مع الساعات الصباح الأولى، مع الدقيقة الأولى بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية.
0: وجاهزين نضحي حتى آخر واحد، حتى هذا الرأس، رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي، حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا الشعب.
3: بتضحيات الأحرار والتفافهم حول الثورة وقيادتها متوكلين على الله تعالى، حقق الشعب اليمني الكثير من الإنجازات الحقيقية والملموسة التي رفعت رأس اليمن عالياً يطاول هامات الجبال. وثورة كثورة 21 من سبتمبر حق لها ولثوارها أن يفتخروا، لأن انتزاع قرارهم وسيادتهم من يد الأعداء وإقامة دولتهم بسيادة كاملة إنجاز لا يوازيه إنجاز، لكن يتلوه انتصارات تلو انتصارات كلها تشدو لن ترى الدنيا على أرض وصية.
0: وما بنبيع ولا بنشتري في كرامة هذا البلد ولا في حرية واستقلال هذا البلد من مرة أبدا أبدا أبدا.
4: كنتم مع الحادي والعشرون من سبتمبر، ثورة حرية واستقلال.

0: كبير يا ابن سلمى، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا عبدتم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أنا سنجتزع عقرك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة في يده، قادمين إليكم لا أحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادس، ما نجاز لك إلا بالحريق. ويوم السبت ما نجاز
8: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد. اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان. اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.
9: قد نغمش بيوت الحرب، من يبحث على أجباح النوم والحنبه بحجم المحنة.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
3: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
3: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة سام.
2: على مسؤوليتي.
4: أهلا بكم أيها الأحرار في كل مكان، يا أصحاب الأرض والحق والقضية. نحييكم عبر أثير إذاعة سام، صوت المحور من اليمن. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، انطلاقا من هذا اليقين الإيماني العظيم والتوكل المطلق على الله القوي العزيز، يخوض شعبنا المجاهد في هذه المعركة الشريفة بوعي كبير وبصيرة ثابتة لا تتزعزع. ونحن نعيش انتصارات الميدان وهي تصدع بالحق وتتحدث عن نفسها، نرى شعبنا يثبت للعالم أجمع حقيقة الوعي والخبرة التي اكتسبها طوال سنوات المواجهة الصارمة، متسلحا برعاية الله وتأييده الصادق لعباده المؤمنين. الانتصارات الكبرى التي نعيشها في الساحل الغربي وفي المخا وحيس والخوخة وذباب، وتطهير تلك المناطق العزيزة، يرافقها تواجد مباشر لمؤسسات الدولة بحكومة التغيير والبناء لتأمين الناس وتوفير الخدمات وإعادة الحياة لمساراتها الطبيعية. وفي جبهات الجوف ومأرب ومحاور الحدود يتلقى العدو السعودي الأرعن وتحشيداته ضربات حاسمة خسرتهم مئات القتلى والجرحى والعتاد. وأمام هذا الثبات والتمكين الإلهي تتجلى سنة الله في المستكبرين، ونرى العدو السعودي يتخبط في نكبة تاريخية غير مسبوقة. يتلقى ابن سلمان اليوم صفعة خيبته الكبرى من وليه الأمريكي ترامب، ترامب الذي زجه وورطه وشجعه في بداية هذه الحرب وشحذ غروره، يتخلى عنه اليوم في أشد لحظات انكساره ويقف ليقول له بلسان حال الشيطان: إني بريء منك، إني أرى ما لا ترون. أعلنها ترامب صراحة بأنه لا شأن له ولن يتدخل لحماية العدو السعودي، يتركه ينزف وحيدا، ليركض محمد بن سلمان نحو القاهرة بحثا عن نجدة عسكرية ويطلب الحماية من بريطانيا ويتوسل الدعم والاستخبارات من الكيان الصهيوني لحمايته، ومحاولة لفرض الوصاية مجددا على باب المندب بعدما أدرك العدو السعودي أن اليمن هو صاحب الكلمة والسيادة والقرار في البحر الأحمر. نعلم جميعا أن المسألة واضحة ولا تحتاج لكل هذا الالتفاف. بدلا من أن يدفع بن سلمان تريليونات النفط على الأسلحة والتحالفات التي لم ولن تنفعه، الحل البسيط والوحيد هو إيقاف العدوان والحصار على اليمن ودفع التعويضات للشعب اليمني عما لحق به ولأبناء اليمن الذين تضرروا من هذا العدوان منذ العام 2015. والنتيجة أن اليمنيون هم من سيحمي بلاد الحرمين ويحمي المنطقة بدلا من استمرار هذا العداء العبثي. قبل أن نبدأ بفقرات هذه الحلقة، نذكر السادة المتابعين أن بإمكانهم المشاركة والتعبير عما يدور في خاطرهم عبر الاتصال على رقم الهاتف المخصص لاستقبال مشاركاتكم، وهو 01-322-653 01-322-653. إعادة أخيرة لرقم الهاتف المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم في هذه الحلقة، هو 01-322-653. ستكون النصف الساعة الأخيرة من وقت هذه الحلقة متاحة لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، لأن البرنامج برنامجكم وإذاعة سام هي إذاعتكم ومنبركم. الضرب على رؤوس التحشيدات السعودية، أما الصراخ والألم فهو عند العدو الإسرائيلي. القلق الصهيوني يتزايد من السيطرة اليمنية على البحر الأحمر وباب المندب. تعالوا نتعرف على تفاصيل هذا القلق.
5: تعد السيطرة اليمنية على مضيق باب المندب والجزر والمناطق الساحلية المجاورة محطة تحول استراتيجية كبرى في معادلات الأمن الإقليمي والدولي، وقد أثار هذا التطور هلعا واضحا وقلقا متصاعدا في الدوائر السياسية والعسكرية والإعلامية للكيان الصهيوني، نظرا لما يمثله هذا الشريان الحيوي من عصب أساسي للاقتصاد وحركة الملاحة وسلاسل الإمداد نحو الموانئ الإسرائيلية. لتكشف التغطيات والتقارير الواردة من قنوات العدو الصهيوني عن ارتباط وثيق بين تل أبيب والتحشيدات السعودية التي ضربت في الساحل الغربي، واعتبرت القناة 13 العبرية أن السيطرة على باب المندب تهديدا مباشرا وصريحا للكيان الصهيوني. وأشارت التقارير المذاعة إلى أن السيطرة اليمنية على المضيق تحيل هذا الممر المائي الحيوي إلى نقطة اختناق قادرة على شل جانب واسع من حركة التجارة والتأثير العميق على الاقتصاد الصهيوني.
6: فادت وكالات الأنباء أن الحوثيين قد سيطروا تماما على مضيق باب المندب. يعد هذا المضيق شريانا بحريا حيويا، وإغلاقه سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الصهيوني، وسنرى ما إذا كان الأمريكيون سيضطرون للتدخل في التصعيد بين الحوثيين والسعودية.
5: وأشار محرر الشؤون العربية في القناة 12 يارو ناشنايدر إلى أن تحرير مناطق الساحل اليمني قد خلط الأوراق الإقليمية بشكل أربك الحسابات الإسرائيلية بالكامل.
7: لقد حقق الحوثيون أهدافهم في أكبر هجوم لهم، ألا وهو هزيمة حلفاء السعودية المخلصين في اليمن، وبسهولة بالغة سقطت معاقل القوة على طول الساحل تباعا. ومنذ ذلك الحين يسيطر الحوثيون سيطرة تامة على مضيق باب المندب والشريط الساحلي المجاور له، بالإضافة لعدد من الجزر الواقعة على بعد كيلومترات قليلة من الساحل، وهذا يمنحهم بطبيعة الحال ثقة وجراءة كبيرتين لتهديد جميع أعدائهم، وينعكس الأثر المباشر لهذه الخطوة على تل أبيب.
5: وفي حوار تحليلي بثته القناة 12 العبرية أن الوضع في اليمن مثل انعطافة دراماتيكية في التوازن البحري، ووضعا حرجا للغاية لكل من السعودية والولايات المتحدة وتل أبيب.
6: سيطرة الحوثيين على باب المندب، كيف يبدو ذلك بالنسبة لإسرائيل؟
8: في الواقع يحدث هذا الوضع دراماتيكيا في الأمن والتوازن البحري في المنطقة، وخاصة أمام السعودية، فستكون السعودية في وضع حرج للغاية، لذا فإن له أهمية بالغة للسعوديين أولا وقبل كل شيء، وللأمريكيين في وضع حرج. أما بالنسبة لنا في إسرائيل فهو أمر بالغ الأهمية، وخاصة عندما توقفت الولايات المتحدة عن قتالهم. ولكن الأهم من ذلك يتعلق بحقيقة أننا بل العالم أجمع نفتقر منذ زمن طويل إلى القدرة الفكرية على تحديد الأمور بدقة.
5: فيما سلط محلل والقناة 14 العبرية الضوء على الحدث بوصفه تطورا بالغ الخطورة على مستوى الإقليم بأسره، نظرا لأن السيطرة طالت أهم مضيق استراتيجي في الشرق الأوسط.
9: سيطرة الحوثيين على المضيق حدث هام وبالغ الأهمية على مستوى المنطقة، كونهم سيطروا على أهم مضيق في الشرق الأوسط وهو ما يشكل مصدر قلق لإسرائيل.
5: وبهذا يكشف القلق الإسرائيلي المتصاعد إزاء السيطرة اليمنية على باب المندب عن ارتباطه الوثيق بالتحشيدات السعودية، ويعكس هشاشة المنظومة الأمنية للكيان أمام المتغيرات الميدانية في الجبهة اليمنية، ليجد الكيان الصهيوني نفسه أمام واقع جيوسياسي جديد تفرضه سيادة وقوة صنع القرار اليمني في باب المندب، مما ينذر بتداعيات استراتيجية طويلة الأمد على أمن ومستقبل الكيان.
4: إيش هذا القلق وإيش هذا الترابط وإيش هذه العلاقة اللي تجمع السعودية اللي احنا نفترض إنها دولة عربية إسلامية مع الكيان الإسرائيلي؟ ليش إسرائيل قلقانة خيفانة مرعوبة إنه باب المندب أصبح مع اليمنيين؟ ليش إسرائيل تخاف على العدو السعودي؟ ليش؟ ما هو السبب؟ لماذا تقلق تل أبيب على الرياض؟ عشان نفكفك هذا الموضوع وعلشان نفهم التفاصيل وعمق العلاقة والارتباط بين العدو الإسرائيلي وبين العدو السعودي، نشوف بدقة ليش خافت إسرائيل، ليش قلقت، ليش استنفرت. أنتم عارفين أنه من بداية ثورة 21 سبتمبر سنة 2014 أعلنت إسرائيل عن قلقها من وصول أنصار الله إلى السلطة بحسب ما سمتهم. ليش؟ هذا اللي يشتي يستوعب ويفهم أنه المسألة أبعد مما يتخيل الواحد. اليوم السعودي يشعر بأنه الأمريكي دفع فيه وريمبو ودهدهله. إحنا من 2015 وإحنا نقول يا محمد بن سلمان عقل، يا محمد بن سلمان لا تصدق للأمريكي، المتغطي بالأمريكي عريان، أمريكا عمره ما خدمت أحد أو نفعت أحد، استقوى علينا بالأمريكي وبالسلاح الأمريكي وبالقنابل الأمريكية وبالقرارات والحصار والغطاء الأمريكي. طيب وبعدين من يدفع الثمن؟ الأمريكي مستفيد إنه جالس يبيع لك سلاح، والأمريكي مستفيد إنه مخليك جالس تابع له بحاجة له وبحاجة لدعمه لك وبحاجة لحمايته لك، مع أنه أنت شايف بأم العين أن الأمريكي ما قدرش يحمي قواعده في منطقتنا العربية في دول الخليج. اليوم ترامب قال لمحمد بن سلمان باي باي حمودة، باي، روح دبر نفسك يا بابا، أنا ماليش دخل. أنا متدخلش، الحوثيين ذولا حنابة لا تحنبليش معاهم، روح صد أنت نفسك. طبعا الامريكي استراتيجيته انه يدفع بمحمد بن سلمان اكثر الى الحضن الاسرائيلي، ويخلي محمد بن سلمان يعلن بشكل واضح وصريح مسألة التطبيع مع الكيان. ومحمد بن سلمان من عجرفته وغباوته هذا الطبح مستعد يروح لعند الاسرائيلي ولا يتنازل لاخوه اليمني. القمر والكبر، محمد بن سلمان ما يشتيش يعترف بغلطه في اليمن ولا يشتي يعوض اليمنيين ويوقف عدوانه، لا، يشتي يجلس في الحضن الإسرائيلي الصهيوني. اليوم نشرت وكالة رويترز أن السعودية أبلغت بعض مصافي النفط الأوروبية بإلغاء شحنات الخام المقرر تحميلها في سبتمبر عقب إغلاق خط أنابيب شرق غرب. كان محمد بن سلمان يصدر النفط عبر هرمز، والأمريكي فرض الحصار في هرمز وما حاصرش الإيرانيين فقط، الأمريكي حاصر السعودي أيضا، حاصر كل دول الخليج. وشايفين اليوم أسعار النفط العالمية كيف تشتعل، وتعرفوا أنه لما ترتفع أسعار النفط يعني ترتفع كل شيء، ترتفع تذاكر الطيران، أسعار المواصلات، أسعار النقل، المواد الغذائية، البضائع إلى آخره. بعدها محمد بن سلمان راح اعتمد على هذا الخط الأنابيب شرق غرب، ضرب، والأمريكي يتفرج. إيش عمل له الأمريكي؟ كم دفعت السعودية منذ أن صعد محمد بن سلمان إلى موقع ولي العهد إلى اليوم مقابل الحماية الأمريكية؟ كم دفعوا أموال لأمريكا؟ إيش عملت لهم أمريكا؟ ولا شيء. طيب بعد ما ضرب خط الأنابيب شرق غرب، كان المنفذ الباقي الوحيد للسعودية والنفط السعودي هو البحر الأحمر. قلنا له الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. يا محمد بن سلمان، عليك أن تتوقف عن حصارك على اليمن وتنهي عدوانك على اليمن. ولكنه أبى واستكبر. الأخبار العاجلة التي ترد في هذه الأثناء أن إطلاق إنذار في ييزان وأبها وخميس مشيط للتحذير من خطر، هذا بحسب الإعلام السعودي. طيب الآن محمد بن سلمان بورطة، والإسرائيلي يصيح أنه يا غارتاه ذوناك الناس سيطروا على باب المندب، مع أنه حقنا. فيروح محمد بن سلمان، طبعا اليوم هو في مصر، يدور أنه القوات المصرية تجي تغير عليه أو تنفعه، مع أنه مصر أكدت من أول العدوان هذا أنها لن تتدخل بريا بأي شكل من الأشكال، لأن مصر عارفة إيش النتيجة وإيش العاقبة، ليش تتدخل في بلد غيرها، وعارفة أن احنا أصحاب حق، مثلما العالم ذا كله عارف أن احنا أصحاب حق. قالت قناة أي 24 نيوز الإسرائيلية أن السعودية تطلب مساعدة إسرائيل لمواجهة الحوثيين وحماية باب المندب. يحموا باب المندب من؟ باب المندب مفتوح للناس كلهم، والسفن تعبر ولا حد يكلمها، فقط معنا مشكلة مع السعودي اللي حاصر بلدنا، السعودي اللي نهب مرتباتنا ونهب ثرواتنا وحاصرنا برا وبحرا وجوا. فباب المندب لا يحتاج لحماية، هم يريدوا حماية السفن السعودية. ولكن ما الذي ستفعله إسرائيل؟ بمجرد ما تدخل الآن مع العدو السعودي في الخط، ستمنع كل السفن من التوجه إلى الكيان، وأي دولة وأي جهة ستتدخل مع السعودية لحماية السعودية ستتعرض لنفس الأمر. جيروزاليم بوست قالت أنه الرياض طلبت مساعدة استخبارية من إسرائيل لمواجهة اليمنيين. أما صحيفة إسرائيل هيوم العبرية قالت أنه مصادر دبلوماسية تؤكد إسرائيل تساعد السعودية في المعلومات الاستخباراتية ضد الحوثيين. أما بلومبرغ قالت أن السعودية تطلب دعما دبلوماسيا وعسكريا من بريطانيا لمواجهة اليمنيين. وأكدت بلومبرغ أن رئيس الوزراء البريطاني يدرس طلبات سعودية للحصول على دعم عسكري في مواجهة أنصار الله، تشمل هذه الطلبات المساعدة في الدفاع عن البنية التحتية النفطية ومنع تقدم أنصار الله باتجاه مضيق باب المندب. قد تقدموا وكملوا. وأشارت الوكالة إلى أن برنهام وافق على إرسال مستشارين عسكريين بريطانيين إلى السعودية. طيب بريطانيا سبق وتدخلت، وأمريكا بجلالة عظمته سبق وتدخلت، والكيان سبق وتدخل، وكان في تحالف فيه مصر والمغرب وباكستان وقطر والبحرين والكويت والإمارات وغيرها من هذه الدول. ما الذي تحقق؟ ولا شيء حرفيا. اليوم الناشط السياسي الأمريكي جاكسون هينكل يقول لو كنت مكان محمد بن سلمان لما استفززت أنصار الله أكثر من ذلك. طيب قد الناس يقولوا له اعقل يا بغل، اعقل يا تنح، اعقل يا طبح، بدل ما تروح تدفع الفلوس السعودية للحماية الأمريكية اللي مهلش، وبدل ما تروح تخسر قيمة أسلحة هجومية ما عملت لك شيء، وبدل ما تجلس ترشي هنا وهناك، غضب إبليس ودفع التعويضات دون اليمنيين ورجعت لهم حقوقهم ورجعت لهم أموال النفط والغاز اللي انت نهبته، وتركهم بعد حالهم. لا، مدبر أمانة. قناة كان العبرية تقول أن إسرائيل تقدر أنه لا مفر من تشكيل تحالف دولي يعمل ضد الحوثيين بعد سيطرتهم على مضيق باب المندب. ونقلت كان العبرية عن مسؤول صهيوني كبير أنه إذا لم يتم تشكيل تحالف دولي للتعامل مع التهديد الحوثي فقد تعم الفوضى في أحد أهم مسارات الملاحة البحرية في العالم. احنا من أول لحظة قلنا وأكدنا ووضحنا أنه احنا مش جايين نعادي العالم، اللي حاصرنا نحاصره واللي يعتدي علينا نعتدي عليه حبة بحبة والبادي أظلم. إذا محمد بن سلمان ذا الحين يوبع واستوعب ويقرر أنه ينهي الحصار والعدوان المفروض على اليمن وما عاد لأمه دخل مطارنا يسافر بهذا الاتجاه ولا بذاك وموانئنا تبحر كذا ولا كذاك، ساعتها ما حد بيعترض عليه. لكن طالما هو متعجرف وطالما هو يتعامل بهذه العنجهية خلي يعني يفور البترول حقه ويكونوا يشربوا مو بدل الحليب. هيش بيعمل به؟ لا في تصدير من هرمز ولا في عاد خط أنابيب شرق غرب ولا شمال جنوب ولا عاد بوه باب المندب، خلاص. طيب ارجع علي بوه ذا الحين واعملوا قوارير صحة، مش تسوي بوه؟ يعني مصلحتك يا طبح انك ما تستعديش هذا البلد، مصلحتك يا بعم انك توقف عدوانك وحصارك على هذا البلد. يروح قضاك، يروح يدور انه الاسرائيلي يساعده ولا البريطاني يعينه ولا يا حبيبي بريطانيا والاتحاد الاوروبي حانبين برواحهم، امان العالم كله حانب بروحه، حرام حفاضي لحاء. طبعا وزارة الخارجية اليمنية في اكثر من موقف وفي اكثر من بيان اكدت شرحت وضحت اننا لا نستعدي احد، اننا لا نعادي احد، فقط معنا مشكلة مع البعران هذولا، قلنا لهم وقفوا عدوانكم وحصاركم علينا، ما رضوش فقلنا لهم الحصار بالحصار. كان هناك لقاء مهم جدا بين نائب وزير الخارجية مع السفير الروسي لدى اليمن، ناقشوا فيه آخر المستجدات. تعالوا نسمع ونشوف إيش اللي حصل.
10: أشاد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس بمواقف روسيا المتوازنة في مجلس الأمن إزاء الملف اليمني وبقية الملفات الإقليمية. جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية والمغتربين عبر تقنية الاتصال المرئي السفير الروسي لدى بلادنا يفغيني كودروف، والذي جرى خلالهم ناقشة آخر المستجدات على الساحة اليمنية. ولفت أبو راس إلى أن العمليات الأخيرة للقوات المسلحة اليمنية هدفت إلى إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي وحققت أهدافها والأوضاع مستقرة. وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن النظام السعودي يسعى لتخويف المجتمع الدولي وتضليله بشأن ما يجري في اليمن، مؤكدا التزام صنعاء بالحفاظ على سلامة الملاحة الدولية، كما جدد التأكيد على حرص صنعاء على تحقيق السلام العادل والمشرف والمستدام للشعب اليمني وبما يلبي تطلعاته وينهي معاناته. من جانبه أكد السفير الروسي دعم بلاده للجهود الرامية لخفض التصعيد وتحقيق السلام في اليمن والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
4: إذن الخارجية اليمنية تقول للسفير الروسي ومن خلاله تقول للعالم لا تصدقوش الكذاب محمد بن سلمان، لا يفجعكمش، لا يهولش عليكم، احنا حريصين على الملاحة الدولية، احنا حريصين على السفن وهي تنقل البضائع والطاقة، احنا ما بنزيدش نضاعف ازمات العالم، قلنا لكم العالم فيه اللي يكفيه، لكن احنا مشكلتنا مع هذا اللي يعتدي علينا، احنا مشكلتنا مع هذا اللي حاصرنا، مع هذا اللي جالس يمول مرتزقة ويمول عملاء وجواسيس علشان يعتدوا علينا، بس هذه مشكلتنا. أما العالم احنا ما معناش مشكلة معه، واللي بيقرب وبيربط حماره جنب حمار المدبر بيدبره من دبوره وبس. لا يقول لكمش محمد بن سلمان يا جماعة الخير انه والله ان احنا اعتدينا على المخا واعتد، لا لا لا لا لا, لا. أنا بسياق الحلقة بوريكم وسمعكم منو اللي كان يعتدي على أهالي المخا وكيف الناس تنفسوا الصعداء اليوم، كيف الناس شعروا بحريتهم وبحياتهم، كيف شعروا أنهم يعني خرجوا من القمقم الذي كانوا داخله. من اعتدي لحد هذه اللحظة على أبناء هذه المناطق هو العدو السعودي. العدو السعودي اليوم يصرح على أساس أنه ياس عم باسم حكومة الفنادق أنهم يحذروا المدنيين من استخدام طريق تعز المخا. ليش؟ قال لك نعم أنهم بيعملوا يعني مربع نار وبيضربوا هناك من شق وطرف. طيب ما أنت عارف أولا أنه هذا طريق عبور للمدنيين، النازحين اللي نزحوا والراجعين اللي رجعوا والسارحين والراجعين يمشوا من هذه الطريق، تعتدي عليهم ليش؟ قالوا نعم هذا تحذير من الحكومة اليمنية. اسمعوا الخبر، اسمعوا
11: تطورات على الساحة اليمنية. نبدأها بهذه الأخبار العاجلة التي نتابعها تبعا على الشاشة. الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية يقول سنستخدم كل الأسلحة لاستهداف تجمعات الحوثيين. يقول أيضا ندعو إلى الابتعاد عن تجمعات ومعدات قوات الحوثيين في طريق تعز. يقول أيضا سنستخدم كما ذكرنا كل الأسلحة لاستهداف أي تحرك للحوثيين بنطاق حددناه كمنطقة قتل. يقول الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية ندعو إلى الابتعاد عن تجمعات ومعدات تتعلق بالحوثيين، ويقول نحذر المدنيين من استخدام طريق تعز المخا حتى إشعار آخر.
4: السعودية تأكل الثوم بأفواه حكومة الفنادق. يقول لك زعامنا عام لا قلاك ناطق الحكومة اليمنية. ناطق الحكومة اليمنية من فين صرح؟ من فندق سعودي. بوسائل إعلام سعودية إنهم إيش بيستخدموا كل الأسلحة. فجعته يا ليت. ايش الاسلحة هذه اللي معاكم؟ ايش نوع الاسلحة اللي بايدكم؟ ايش معاكم من اسلحة؟ لو كان معاكم اسلحة ما كانتش السعودية ترسل لكم تحشيدات وتعزيزات من 2015 لليوم. حرام بالله ان الجنبية وهي الجنبية فوقكم السلاح الابيض لما تدخلوا عند ضابط سعودي نتلوكم وحلحلوكم. يا يقول لي سنستخدم كل الاسلحة. خوفتني يابا. ما معاكمش أسلحة ولا معاكم طيارات، ونحن عارفين ودارين والشعب اليمني كله داري إنه حتى طائرة ورقية ما معاكمش. الطائرات الحربية طيران سعودي ما فيش مع المرتزقة هذول الأجراء، لا مطارات حربية ولا طائرات حربية ولا حتى سلاح ولا معابتهم حاجة. السعودي ما يأمنهمش. لو نقول انه مثلا السعودي جاب لهم طيارات لهم، والله ما يندي لهم، ما يأمنهمش على بندق، عادوش يدي له طيارة. السعودي حاول يرسخ بشكل متكرر انه الذي يضرب هو طيران يمني. احنا كلنا نعرف ان المنافقين ما معهمش طيران حربي ولا يوجد طيران حربي في المطارات او القواعد اليمنية. يعني من فين مثلا محملين الطيارة فوق هيلوكس وتقلع تروح تضرب وترجع ولا فوق دينا؟ أنا ما قد شفتوش إنه ممكن يحمل طيران حربي فوق شاص، يعني حتى ما يركبش. فين طيب طارحين الطيران الحربي هذا؟ فين؟ بالجبا حقهم؟ وين؟ بأي مكان؟ وسط مزرعة؟ يعني شوية عقل. قالوا حتى الجنان يشتيلوا عقل. هذا الاستهبال لا وين بيوصل مع السعودية؟ السعودية تستهدف المدنيين، قال لك هذه منطقة قتل وهي عارفة أنها منطقة حركة للمدنيين. واليوم يا رحمة الذي صدقوا السعودية والإعلام السعودي وصدقوا التضليل وفجعوهم مننا أن احنا بعبع وأن احنا إذا دخلنا منطقة بنقرطهم وبنأكلهم. مساكين الذي صدقوا هذه الشائعات ونزحوا من المخا بعضهم إلى عدن، حقيقة حياتهم مأساة، مأساة موجعة. اسمعوا كيف هم محشورين داخل حوش عوائل، نسوان فوق بعض والرجال ناموا بالشارع. معاناة معاناة. اسمع.
12: تتفاقم الكارثة الإنسانية إثر الهجمات الأخيرة التي شنتها ميليشيات الحوثي على مناطق الخوخة والمخاء والساحل الغربي، حيث تتزاحم اليوم 14 أسرة فرت من مديرية الوازعية ووصلت إلى محافظة عدن لتجد نفسها محاصرة في العراء داخل حوش منزلي صغير. تعيش النساء والأطفال في هذا الفناء الضيق دون حمامات أو أدنى مقومات الحياة الأساسية في ظروف تفتقر لأبسط الحقوق الإنسانية، بينما يضطر الرجال للمغادرة والبقاء على الشاطئ لعدم اتساع المساحة للجميع.
13: نحن في ذا الحوش استضفنا وحده، أتينا هاربين من نحن 14 أسرة مقدورين في ذا الحوش. لا حمام، لا فراشات، لا مأوى، لا أكل، لا شرب، لا في منظمة تساعد. إحنا تأجر فينا، معنا حاجة من نحن كثارين داخل ذا الحوش. رجالنا مقدرين في الشوارع، ما إحنا دارين في الناوى.
12: هذه الحالة صورة مصغرة لمأساة أكبر تخنق آلاف الفارين بأرواحهم، إذ يصعب تقديم إحصائيات دقيقة أو حصر شامل للضحايا حتى اللحظة بسبب استمرار موجات النزوح المتصاعدة على مدار الساعة ووجود أعداد هائلة من العائلات التي لا تزال عالقة في الطرقات والوديان أو متفرقة في استضافات ضيقة لدى الأهالي.
14: خرجنا من الهامل الساعة 11 بالليل، سيبنا بيوتنا وسيبنا مآوينا وقراشنا، ولا لنا علاقة بهذا الحرب ولا احنا فيه. هربانين وصلنا هنا بلا مأوى، لا فراشات، لا مأوى، لا ملابس، ولا معان ولا غاز. يا الله، خرجنا وصلنا يمكن الساعة 1 الظهر، وانا هذه اللي ما شاء الله جزاهم الف خير اصحاب هذا الحوش، او احنا بس ما وسعناش، والسياره داخل الحوش حقهم، وخايفين من الجهل يكسروا الزقاقات، ما احناش دارين كيف نسوي الان. لو في ناس ممكن تستغيث احنا، ممكن احنا جزاهم الف خير، ناشد المنظمات، ناشد حقوق الانسان، ناشد الحكومه كلها، من القادر يساعد احنا يساعد احنا.
4: يا حرام يا حرام على الذي صدقوا شائعات العدو وصدقوا ادعاءاته وظللهم، ويا رحمته خافوا وافتجعوا وراحوا نزحوا، سواء من حيس أو من الخوخة أو من المخا، والآن يواجهوا وضع صعب للغاية. يعني راحوا عدن والناس في عدن حالتهم حالة أصلا، معاناة في عدن، لا لا لا عندهم خدمات ولا مرتبات ولا، حالتهم حالة. فأنا أوجه رسالة صادقة، رسالة أخوية، رسالة إنسانية لكل أهلنا من أبناء الساحل الغربي، من أبناء تعز والحديدة ومن أي محافظة أخرى كانوا في المناطق التي كانت محتلة وتم تحريرها، وصدقوا الشائعات والأراجيف وقاموا نزحوا وخرجوا من بيوتهم. بالله عليك تسيب بيتك ليش؟ بالله عليك تخرج من بيتك ليش؟ والله ما حيأكلك، والله ارجع لبيتك وعلى ضمانتي. أنا عبد الحافظ معجب أضمن لك ضمانة، وشول الفيديو هذا معك ضمانة إنه ما حد يعترض طريقك. في عفو عام صدر عن رئيس الجمهورية فخامة الرئيس مهدي المشاط، وفي تسوية للأوضاع، هذا الذي هم كانوا منخرطين في أعمال قتالية أو شيء. أما الذي هو مواطن بعد حاله ما حد يسألك مسماك. ارجعوا إلى مناطقكم، ارجعوا إلى بيوتكم، مش اليوم تفلت لبيتك وعفش بيتك وممتلكاتك وبعدها ترجع لي بعد 4-5 سنين تقول أنا شلوا بيتي مدري منو شلوا. ها من اليوم هذا ندي يقول لك ارجع لبيتك، ارجع صاحب المخا ارجع للمخا، وصاحب مخوخة ارجع لمخوخة، وصاحب حيس ارجع لحيس، واللي كانوا من صنعاء، من تعز، من إب، من ذمار، من ريمة، من أي محافظة أخرى ولكنهم كانوا متواجدين هناك فقط يشتغلوا مع طارق عفاش، دحنا نقول لهم الفرصة أمامكم، ارجعوا إلى محافظاتكم، إلى مديرياتكم، إلى قراكم، ولا حد بيعترضكم. لا تقبلوا بحياة الذل والمهانة والنزوح والتشرد. اليمني عزيز ما يقبلش على نفسه يعيش حياة المهانة ويعيش داخل حوش، ولا يعيش على البحر، ولا يعيش فوق كرتون، ولا يعيش بالعراء. صونوا أعراضكم وأهاليكم وارجعوا إلى مناطقكم وإلى محافظاتكم. لا تصدقوا العدو الذي يضحك عليكم ويقول لكم إنه الحوثي بينكل بكم، الحوثي بيسوي بكم. اجروا اتصالاتكم الآن، وانت تسمعني وتشوفني ذا الحين الآن بهذه اللحظة، روح يا عزيزي اتصل للذي هم جالسين من جيرانك ومن أصحابك الذي هم في المناطق المحررة، اتصل لهم قل لهم ما فعل بكم الحوثي، وهم شو يقولوا لك كيف الأمن والأمان والاستقرار وكيف الحكومة نزلت كلها وقدموا الخدمات ويرتبوا الأوضاع ويصلحوا الوضع وما حد اعترض أحد. واللي مش مقتنع بالكلام تعالوا اسمعوا هذا المطوع شيخ مسجد يكشف لكم حقيقة الوضع بعد دخول القوات المسلحة إلى المخا ووجه رسالة مهمة إلى المغرر بهم. اسمعوا ايش قال.
15: الآن احنا مع الشيخ وهو أحد سكان أو قاطني هذه المدينة السكنية هنا في المخا، ونحاول عبر هذا الشيخ أن ننقل تجربته إلى بقية زملائه والضباط الذين هربوا أو العساكر أو المرتزقة الذين كانوا فيها من قبل، ليطمئنوا أو ليعودوا ويشملهم العفو العام إلى عوائلهم وأسرهم. والموضوع هنا في الدرجة الأساس إنساني، وتكون الرسالة هذه أكثر موضوعية ومصداقية على لسان الشيخ بذاته.
16: الرسالة التي أوجهها لإخواني وزملائي وجيراني الذين كانوا في هذه المدينة، الذين خافوا بحضور أن الحوثة سوف يأتون وأن سوف يحدث وسوف يكون وسوف يصير وسوف ينتقمون منهم، والله ما وجدناه إلا العكس بفضل الله عز وجل. والله لست مجبر أن أتكلم بهذا الكلام.
15: أنا هنا أحاول أن لا يقولوا أني أجبرتك أو أغصبناك أو أنا وأنت لم تفردنا وقول لي تشتي.
16: والله لست مجبر ولا مكروه ولا مضغوط علي بفضل الله عز وجل، وإنما وعدنا وصلتهم باب البوابة، أخبرتهم أنا موجود هنا وقاطم في المدينة السكنية، إذا أردتم لي الخروج بخرج وإذا أردتم مجلس فجلس. قالوا اجلس ولك الأمان، والحمد لله يعني صرفة بيجيبوا لا عندي الأكل الشرب كل شيء، تبغى تخرج تبغى تجلس حاجاتك أغراضك كل شيء موجود. أنا حزين على بعض الإخوة والجيران والأصدقاء الذين كانوا موجودين هرعوا وهربوا إلى عدن، ظن منهم أنهم هربوا من الخوف، بالعكس أنهم وصلوا إلى الخوف. والآن ما يدور وما سمعنا عنه في المناطق التي وصلوا إليها الجيران والأحباب والأصدقاء الذين كانوا معنا وتواجدوا الآن هناك، يعلم الله بحالهم، إيش من تفتيشات وإيش من بهذلة وإيش من أحوال وصلوا إليها، والله أنهم الآن يتمنوا، وأنا أتمنى حاجاتهم موجودة، أغراضهم، فرشهم، كل شيء موجود، يعودوا ولهم الأمان بفضل الله عز وجل، و العفو موجود. لأنه حقيقة ما أخفيكم الصورة التي رسمت ووجهت على أنكم تأكلون الأخضر واليابس وحوش، أصدقون صراحة مع بعض، وحصل عكس. إلا أنا موجود الآن، يفكر الآن أنا قد ذبحت، الآن الصورة المتضحة كلهم بيقول أها وصل هذا الآن إماما، أول ما يبدأوا به المطوع ذي، أول ما يبدأوا به الداعشي.
4: طبعا بعدما تم تحرير هذه المناطق، وجه فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن حكومة التغيير والبناء بالنزول العاجل إلى مديريات محافظة تعز والساحل الغربي لتفقد احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم. على طول تحرك الوزراء، وزير النقل والأشغال اللواء محمد عياش قحيم وصل إلى مديرية المخا، ومعه رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس عبد الرحمن الحضرمي من أجل يطلعوا على جهود تطبيع الأوضاع وتقديم الخدمات في المخا. ووجه الوزير قحيم صندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور بسرعة صيانة الطرق الرابطة بين جميع المديريات المحررة في الساحل الغربي. من جهته تفقد وكيل وزارة النقل والأشغال العامة لقطاع الطرق المهندس نبيل الحيفي أوضاع شبكة الطرق والجسور في مديريات حيس والخوخة بمحافظة الحديدة والمخا وذباب وباب المندب بمحافظة تعز. وفي ملف المشتقات النفطية والغاز دشن وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير ومحافظ الحديدة اللواء عبدالله عطيفي ومعهما القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز ياسر الواحدي، نفذوا ودشنوا برنامج توزيع اسطوانات الغاز المنزلي مجانا للمواطنين في المناطق والمديريات المحررة بالساحل الغربي في محافظتي الحديدة وتعز. انتم عارفين انه كانت هذه المناطق عندهم أزمة غاز، فحكومة التغيير والبناء نزلت لهم دباب غاز معباية جاهزة. يا رجال حرام، بكندا ما يعملوا شكة، أمانة بألمانيا ما يعملوا شكة، عندهم الآن مع دخول الشتاء أزمة في الوقود بسبب احتياجهم للمازوت وكذا من شان التدفئة، وجالسين يساربوا يا رحمته. وإحنا برغم الحرافة اللي عندنا وبرغم الوضع الصعب اللي عندنا نزلوا يوزعوا اسطوانات غاز معباية جاهزة في مناطق تعز والحديدة المحررة. في ملف الكهرباء اطلع نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر على احتياجات مديريتي حيس والخوخة بمحافظة الحديدة من مشاريع المياه وخدمات الكهرباء. أما في ملف القضاء تفقد النائب العام القاضي عبد السلام الحوثي أوضاع النيابات في الساحل الغربي بمحافظتي الحديدة وتعز عقب الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة بدحر حشود العدو السعودي ومرتزقته. من جهة اطلع نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي على سير العمل في محكمتي حيس والخوخة الابتدائيتين بالحديدة، وتفقد القاضي الشامي معه وكيل قطاع المحاكم القاضي عبد الراجح ورئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي أحمد الجرموزي مستوى الجاهزية في المحكمتين لاستئناف سير العمل فيهما. أما في ملف الخدمات الصحية فقد اطلع نائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود على سير تقديم الخدمات الطبية في مستشفى الخوخة بالحديدة، وأوضح الدكتور القعود أنه منذ اللحظات الأولى لتحرير المديرية واستعادة الأمن والاستقرار فيها بعد دحر التحشيدات السعودية تم التوجيه برفض المستشفى بالفرق الطبية من مختلف التخصصات، لأنه الجماعة فحطوا هم والدكاترة وفلتوا للمرضى والجرحى داخل المستشفى. وأكد الدكتور القعود أن المستشفى جاهز لاستقبال كافة الحالات ولا صحة لما تردد أبواق العدو السعودي والمرتزقة من توقف الخدمات في المستشفى، ودعا كافة الكوادر العاملة من أخصائيين وفنيين وإداريين إلى العودة إلى أعمالهم. أما في ملف التعليم فقد تفقد وكيلا وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي لقطاعي التعليم الأساسي هادي عمار والتعليم العالي الدكتور إبراهيم لقمان انتظام الدراسة والجهود المبذولة لاستكمال العام الدراسي وتعزيز استقرار العملية التعليمية بالمؤسسات التعليمية في المديريات المحررة بالساحل الغربي، حيث زار الوكيلان فرع جامعة الحديدة بالخوخة واستمع من رئيس الجامعة الدكتور محمد الأهدل إلى شرح عن الجهود المبذولة لاستكمال العام الدراسي بما يتناسب مع أوضاع الطلاب والظروف التي تمر بها المنطقة. في الملف الأمني كانت وزارة الداخلية من أول الحاضرين والمشاركين في عملية التأمين للمناطق المحررة لحماية الممتلكات العامة والخاصة وعدم السماح لأي لصوص أو كذا أنهم يدخلوا يقتحموا البيوت أو الممتلكات العامة والخاصة وينهبوا منها. وأيضا محافظ تعز الذي هو حاضر منذ اللحظة الأولى اطلع رئيس اللجنة الأمنية بمحافظة تعز محافظ المحافظة القاضي أحمد المساوى على تطبيع الأوضاع الأمنية ومستوى الاستقرار والجاهزية في عدد من المناطق المحررة في مديريات الساحل الغربي، وتفقد المساوى ومعه وكيل المحافظة فؤاد البرح ومساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة العميد محمد الخالد ومدير أمن المحافظة العميد شكري مهيوب سير العمل في النقاط والمواقع الأمنية والمنشآت الحكومية في المناطق المحررة. وجرى خلال الزيارة نزول ميداني إلى عدد من النقاط الأمنية المنتشرة في مديريات الساحل الغربي للاطلاع على طبيعة المهام التي تطلع بها الأجهزة الأمنية في تأمين المناطق والطرق. طبعا هم عارفين أن هذه المناطق تستهدف، عارفين أن في قصف، لكن حياة الناس وحماية الناس بالنسبة لهم أولوية. من جهته دشن مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكير البراشي تفعيل الخدمات والانتشار المروري في المناطق المحررة بمحافظتي تعز والحديدة. وفي التدشين أوضح مدير عام شرطة المرور أنه تم رفض مرور محافظتي تعز والحديدة بوحدات من الضبط المروري وشرطة مرور الطرق مجهزة بالأفراد والآليات والمستلزمات اللازمة للانتشار في خطوط السير بالمديريات المحررة لتقديم الإحسان والخدمات الإنسانية للمواطنين والاطلاع بمهام تنظيم حركة السير والتعامل مع الحوادث والأعطال التي قد تؤثر على حركة الطرقات. أما في ملف الموظفين والدوام الرسمي فقد كلفت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجانا للنزول الميداني إلى المديريات المحررة بمحافظتي الحديدة وتعز لتقديم العون والإسناد للمكاتب والأجهزة التنفيذية لتحقيق الاستقرار المؤسسي وانتظام سير أعمال الوحدات الإدارية وتلمس احتياجات الموظفين. وطمأنت وزارة الخدمة المدنية في بيان صحفي الموظفين والعاملين في فروع المكاتب والأجهزة التنفيذية والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية بأن حقوقهم الوظيفية والقانونية والمالية مصانة ومكفولة. أما في ملف الزراعة فقد طمأن القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الهارب المزارعين والصيادين في مديريات الساحل الغربي باستمرار النشاط الإنتاجي وضمان انسيابية وصول منتجاتهم للأسواق المحلية. أما في الملف الاقتصادي فقد وجه القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالوزارة وهيئة المواصفات ومكاتب الاقتصاد في محافظتي تعز والحديدة بتأمين احتياجات المديريات المحررة في الساحل الغربي من المواد الغذائية والسلع الأساسية. من جهتها نفذت الهيئة العامة للزكاة في محافظة الحديدة مكتب محافظة الحديدة دشا مشروع توزيع 30,000 سلة غذائية للأسر المستفيدة في المناطق المحررة بالساحل الغربي بتكلفة 600 مليون ريال، ويهدف هذا المشروع إلى الاهتمام بأبناء المناطق المحررة وتخفيف معاناتهم والأسر الأشد احتياجا في مديريتي الخوخة وحيس وأجزاء من مديريات الساحل الغربي بالحديدة. أما في ملف الاتصالات فتواصل قيادة مؤسسة الاتصالات بمحافظة الحديدة منذ اليوم التالي للتحرير نزولها الميداني المتواصل إلى مديريات حيس والخوخة والمخا للاطلاع على احتياجات قطاع الاتصالات من المواد الفنية والكابلات وتفقد مواقع ومباني السنترالات. وأوضح مدير عام المؤسسة بالمحافظة المهندس علي مكي أن النزول يأتي في إطار الوقوف المباشر على احتياجات المديريات المحررة وإلى آخره. طبعا هذه المناطق وقت ما كانت تحت سيطرة التحشيدات السعودية، وقت ما كانت محتلة من العدو السعودي ومن قبله العدو الإماراتي، ما كانش يوصل له ولا وزير، كان يوصل له سودانيين يغتصبوا الجوال والبنويت ويجندوا الرجال ويشقوا بهم، يروح يقتل وبعدها يدوروا جثته، ما عاد يرضيش السعودي لا يبادل به ولا، لأن السعودي يحسوا عند خبرته. ما قد نزلش وزير واحد من حكومة الفنادق إلى هذه المناطق، لكن بعد ما تحررت وبعد ما وجه الرئيس مهدي المشاط اتقاطرت الحكومة يعني مثل السيل. ما قالوش لا نحن قلقين، لا ننتظر لما يستتب الوضع، ننتظر لما نشوف الإمكانات اللي بإيدنا الكذا، لا لا لا لا لا لا، اتحركوا فورا بالمتاح بالممكن، صلح الطريق باللي بإيدك، نزل جنود من الداخلية ونزل أفراد من المرور وتحرك. أبناء هذه المناطق المحتلة ما كانوا يعرفوا حاجة من خير الزكاة، حرام ما وصلت لهم سلة، كانت الأموال اللي تدفع تروح كلها للأسلحة والطارق عفاش وخبرته الشلة الذي جنبه بس، يشتري لهم بيزمزميات. أما المواطنين ما قاطعموش سلة غذائية من أموال الزكاة والمزكين، وبمجرد ما تحررت هذه المناطق 30,000 سلة غذائية توزعت بقيمة 600 مليون ريال، والخير عادوا لقدام. يعني أنتم شايفين كيف الاهتمام في الجانب الصحي التربوي الخدمة المدنية الاتصالات الطرقات كل المجالات، المتضرر الوحيد هي السعودية فقط، السعودية وإسرائيل، الكيان السعودي والكيان الصهيوني اللي جالسين يقولوا إنه يعني سيطرة الحوثيين ستؤدي إلى عرقلة التجارة العالمية. لا لا لا لا لا لا، اليوم مصدر عسكري كشف أن خسائر التحشيدات التابعة للعدو السعودي في مواجهات جبهة الجوف بس خلال الأيام الأربعة الماضية بلغت نحو 275 بين قتيل ومصاب وأسير. طيب هذولا قتلوا وأصيبوا وأسروا وهم يقاتلوا في صف التحشيدات السعودية لخدمة الأهداف الصهيونية. بحسب المصدر العسكري إحراق وإعطاب 85 آلية ومدرعة تابعة للتحشيدات السعودية خلال مواجهات جبهة الجوف، إسقاط 7 طائرات مسيرة متنوعة تابعة للعدو السعودي خلال مواجهات جبهة الجوف. السعودي يتكبد خسائر كبيرة بس مكانه مصمل إنه إلا يواصل ويواصل. هذه الرسالة من المخا للعدو السعودي، أنتم تفرون ومدرعاتكم وأسلحتكم تدفن.
17: في البداية يعني نقول الحمد لله على هذا الانتصار، ومن المخا نبعث رسالة لمحمد بن سلمان نقول له إن الله يعني نصرنا، وأن هذه المعركة هي معركة أنتم بتقاتلوا الله سبحانه وتعالى، وهذه مدرعاتكم تفر وكل عملاءكم يفرون ولا يدخلون في أي مكان، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى.
4: طيب، اليوم رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام أوضح أن النظام السعودي يواصل شن غاراته العدوانية على اليمن، وقد تجاوزت 350 غارة خلال بضعة أيام طالت الأملاك العامة والخاصة وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين. وقال محمد عبد السلام: نحمل النظام السعودي تبعات استمراره في انتهاك سيادة اليمن واستهداف الناس وأملاكهم. وأكد محمد عبد السلام أن التصعيد العسكري العدواني ضد اليمن لن يحقق أي هدف للنظام السعودي، بل سيؤدي إلى مزيد من تعقيد الوضع والعودة لخيار عسكري فاشل تنم عن عقلية عدوانية لا تؤمن بحوار ولا سلام. المفروض أن السعودي يستوعب من الدرس اللي حصل له في المخا. زميلنا ريان العزعزي نقل لنا مشاهد وصورة وصوت لما تركوا الضباط السعوديون بعد فرارهم من داخل الثكنات العسكرية السعودية في ميناء المخا. تعالوا نشوف.
18: تريدون أن تعرفوا ماذا كان يتواجد داخل ميناء المخا قبل طرد الغازي والمحتل جيش العدو السعودي وتحشيداته؟ قم معنا في هذا المشهد لنتعرف معا عن هذه الثكنة العسكرية التي تتواجد داخل ميناء المخا لبثايا ولما تركه جيش العدو السعودي من الضباط والجنود قبل فرارهم ودحرهم بفضل الله سبحانه وتعالى على أيدي رجال القوات المسلحة اليمنية. ابقوا معنا لتشاهدوا ما هو مذهل داخل ميناء الغرف فاخرة بكل ما تعنيه الكلمة، نشاهدها هنا في الغرف الخاصة بالضباط السعوديين. هربوا وقت أكل القليل، هرب الضباط السعوديون من داخل ميناء المخا. الضباط وأيضا العدو السعودي معنا في الغرف فاخرة ديكور محتمل كل ما تعنى هذا الكواكب الأرض حتى الضباط وأيضاً الجنود السعوديين داخل ميناء المخا. طبعا هذه أيضا السرائر الخاصة بالسرائر الكافرة بكل ما تعني الكلمة. غرف أو العنابر طبعا هنا أسماء كثيرة جدا، المالكي وأيضا كثير من الأسماء التي تدل على أنها أسماء غير يمنية. هذا عادل المالكي أسماء المجموعة الأولى، والفائل البيحي والزهراني وغيرها من الأسماء أسماء الضباط والجنود السعوديين. في إحدى الغرف هنا عبارة مكتوبة عليها: مناوب البوابة إبلاغ الضابط المستلم على أي شخص يدخل للمعسكر أيا يكن. يريدون أن يعرفوا أي شخص يدخل إلى هذا المعسكر الذي يتواجد وأيضا تم بناؤه في وإنشاؤه في ميناء المخا من قبل جيش العدو السعودي المجرم. هذه بقايا الأكل. طبعا هذا المشهد يتكرر في كل ثكنة من هذه الثكنات، لأن الاستهداف ربما جاء وهم يتناول أثناء تناول وجبة الغداء الدسمة

0: الغرف تدب، وهي نماذج متكررة في بعض الغرف، بل في كثير من الغرف. هنا نشاهد هذه الآلات الخاصة بالطباخة، أيضا مرابطين، يعني فلتوا ديارهم السعودية وأتوا إلى هنا ليواجهوا الشعب اليمني وليغزوا الشعب اليمني وليحتلوا الشعب اليمني وليرتكبوا المجازر والجرائم، ويتم توفير لهم كل احتياجاتهم، كل احتياجاتهم يتم توفيرها لهم هنا حتى على مستوى الكماليات، الأشياء التي لا يمكن للمواطن السعودي أو الجندي السعودي أو الضابط السعودي حتى في بلاده أن يوفرها له في منزله. طبعا هذه أيضا الغرفة في إحدى سكنات العدو السعودي داخل مدينة المخا، في إحدى الغرف بالتحديد. هذه الصورة فقط تتأكدوا من نقاتل ومن نواجه.
1: على مسؤوليتي.
2: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام. نذكر السادة المتابعين والمستمعين في كل مكان أن بإمكانهم الاتصال والمشاركة في حلقة هذه الليلة على رقم الهاتف 01-322-653. بعد دقائق من الآن سنبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم حول موضوع الحلقة، وهو استمرار ضرب التحشيدات السعودية والقلق الصهيوني المتزايد، على رقم الهاتف 01-322-653. نرجع لموضوعنا السعودي، فلت المواقع وفلت الكبسة وفلت احتياجاته وأشياءه وهرب باتجاه عدن أو ربما باتجاه البحر من المخا. طيب، هذا الذي حصل في المخا، ما الذي يمنع من أنه يتكرر في مأرب؟ ما الذي يمنع أنه يتكرر في المديريات المحتلة الأخرى في الجوف؟ ما الذي يمنع أنه يتكرر؟ السعودي اليوم جالس يبتز العالم ويخوفه ويفجعه أنه وهذا لا خطر على الملاحة البحرية، هذا لا خطر على مكة المكرمة. السعودي يستنجد بالإسرائيلي علشان يحمي مكة. هذه أحلى نكتة ممكن نسمعها. السعودي يستعين بالإسرائيلي علشان يجي يحمي مكة. من؟ من اليمني. طبعا اليوم مصدر عسكري أدان بشدة هذا التزوير والخداع والتضليل الذي يمارسه العدو السعودي بادعائه وجود خطر من اليمن على مدينة مكة المكرمة. وقال المصدر العسكري: ننفي نفيا قاطعا وجود أي خطر من اليمن يستهدف مدينة مكة المكرمة أو غيرها من المقدسات، ونعتبر ترويج هذه الأخبار الكاذبة غرضه التشويه وخلق حالة من الاستعطاف في العالم الإسلامي، وهذا أسلوب قديم سبق وأن استخدمه العدو السعودي سابقا. العدو السعودي الذي حول بلاد الحرمين الشريفين إلى بلاد العهر والمجون، الذي جاب أستار الكعبة لإبستين، الذي دخل الشواذ والإباحيين والكفار إلى داخل أطهر بقاع الأرض، السعودي الذي عمل حفلات الترفيه ومهرجانات الهالوين واحتفالات التنكر والرقص

0: بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي سنحمي مكة والمدينة. تعالوا نسمع هذا الخبر لاستهداف مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة في القاعدة العسكرية السعودية بشرورة.
1: أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة في القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة السعودية. وأشار العميد سريع في بيان إلى أن العملية جاءت ردا على استمرار العدو السعودي المجرم في عدوانه على بلدنا، لافتا إلى أن العملية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العدوان على بلدنا وشعبنا في القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة السعودية، مؤكدا أن العملية نفذت بدفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله وعونه. وأضاف: نؤكد للعدو السعودي المجرم أن استمرار عدوانه على شعبنا سيقابل بعمليات أشد وأكبر في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته.
0: إذن عملياتنا تستهدف المواقع والقواعد العسكرية السعودية داخل الأراضي اليمنية المحتلة في الحدود وداخل العمق السعودي، وتضرب التحشيدات والمعسكرات السعودية في المناطق المحتلة اليمنية، ولا يوجد أي قلق أو خوف على مكة. واليمنيين يعني معروف أنهم من يحمون ويقدسون مكة، وليس محمد بن سلمان الذي يقدم بلاد الحرمين الشريفين للصهاينة وللغرب. نحن من خرجنا للذود وللدفاع عن كتاب الله، عن المصحف الشريف، وخرجنا دفاعا عن مقدساتنا الإسلامية. أما السعودي فلم يحرك ساكنا، بل أنه متواطئ مع من يسيء إلى المقدسات الإسلامية. تعالوا نشوف خبر أو نسمع خبر آخر من أخبار التضليل السعودي الذي يحاول فيها حرف الأنظار واستعطاف العالم الإسلامي.
2: ما صرح به الآن المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي بسقوط مقذوف تم إطلاقه من قبل الميليشيا الحوثية في محافظة الطوال بمنطقة جازان، ونتج عنه إصابتان وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات. وشدد المتحدث على أن استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
0: الإعلام السعودي يحاول يقلل من قيمة الضربات الصاروخية ويسميها مقذوف. بالله عليك، كيف مقذوف عبر من داخل الأراضي اليمنية من بين السهول والهضاب والجبال إلى داخل هذه المناطق المستهدفة؟ هلا مقذيف مقذوف زغندري، كيف وصل؟ كيف رمينا أبو بمخمع؟ كيف؟ مو مقذوف، صاروخ اعترف طبيعي. وبعدين يقول لك انه تضررت المركبات السعودية. نحن قد قلنا للمركبات السعودية من اول يوم ابتعدوا عن المواقع المستهدفة. ما تقيليش مركبة سعودية بعدين تقول انه استهدفوها بالغلط. اي مركبة سعودية، اقصد بالمركبات يعني السيارات، لا يروح حسكم بعيد، بعض الناس يفكروا غلط. المركبة السعودية تلوف نفسها وتطربل من بدري لقل ما نستهدفش، وقال لك ان احنا استهدفنا مسجد وجابوا الجدار مقرش. اسالك بالله، صاروخ بالستي يعبر يعني كل هذه الكيلومترات يوصل يعمل هكذا يسلم سلام؟ الصاروخ لما يوصل يرج رجوج، تخرج بنت ابها يعني وهي مخرمص عيونها، تقوم تقول والله فزيت من الصوت، طجع من اليماني. يجي يقول لك مدري مكانها امس. مصدر عسكري اليوم أكد أن ما تروج له قنوات العدو السعودي عن إصابة مسجد بصواريخ من اليمن اتهام عار عن الصحة. وأكد مصدر عسكري أن ما تروج له قنوات العدو السعودي عن إصابة مسجد بصواريخ من اليمن اتهام كاذب. وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى أن تأثير الصواريخ اليمنية كبير ومعروف، وما لحق بالمسجد هو نتيجة سقوط صواريخ دفاعية سعودية فشلت في اعتراض الصواريخ اليمنية وتساقطت على المدن السعودية. يعني المقذوف هو نتاج للصواريخ الدفاعية اللي تفشل وترجع تسقط فوق الأهالي والمركبات والأحياء والمنشآت. أما الصاروخ اليمني فهو يدندنين، ضربته ترج رجيك. لا يجيش ذا الحين يدعي ويقول إنه إحنا نعتدي على الأعيان المدنية والاقتصاد. لا يا حبيبي، شوف، إحنا قلنا لك الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. والله أنت تضرب في وسط الأحياء وتستهدف المدنيين، ونحن عاد إحنا للآن ملتزمين ومحترمين أنفسنا ونضرب معسكرات وتحشيدات وقواعد، بس بكرة ما إحناش دارين إيش ممكن يحصل، مدري على حسب الوضع. تعالوا اسمعوا ادعاءات مجلس الوزراء السعودي.
3: بيان مجلس الوزراء السعودي يؤكد الآن إثر استعراضه مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت عدوانا آثما على أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، واستمرت في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة البحرية الدولية، ويشدد على أن المملكة العربية السعودية ماضية في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين وصون مقدراتها الوطنية، وعلى الرفض القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه تلك الميليشيا المتطرفة في تهديد استقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة ومحيطها العربي والإسلامي.
0: احنا لما ندافع عن نفسنا اسمنا ميليشيات إرهابية، ولما احنا نستخدم حقنا في الدفاع عن بلدنا ومواجهة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، هذا اسمه عدوان آثم ونهج عدواني وسلوك عدائي. بس السعودية لما تقصف ايش نسميه؟ محبة وسلام، حب وحنان. ها نحنا سلوك عدواني عدائي، بس السعودية رومانسية كلاسيكية. هذا رد من مجلس الوزراء في صنعاء، يرد على مجلس الوزراء السعودي. تعالوا نسمع.
4: مصدر مسؤول في مجلس الوزراء مزاعم النظام السعودي وأكد أن القوات المسلحة اليمنية لم تهاجم أي هدف مدني داخل السعودية، أن هجمات اليمنية اقتصرت على بعض الأهداف الحيوية مثل شركة أرامكو وغيرها. وفي تصريح لوكالة سباء جدد المصدر الحكومي المسؤول التأكيد أن اليمن لم يسعى إلا لأن يحظى بأبسط حقوقه في وقف العدوان عليه ورفع الحصار عنه. وفي رد على مزاعم النظام السعودي أكد المصدر أن القوات المسلحة اليمنية لم تهاجم أي هدف مدني داخل السعودية، واصفا مغالطات مجلس الوزراء السعودي بأنها محاولة بائسة لتزييف حقائق العدوان على اليمن. أكد المصدر بأن اليمن ماض في انتزاع حقوقه والدفاع عن سيادته وتحرير أرضه، أن أي تصعيد سعودي سيقابل باستهداف أهداف حيوية أكبر وأهم. وفيما دعا المصدر المجندين ضمن التحشيدات السعودية للعودة قبل فوات الأوان، شدد بأن دماء ضحايا إصلاحية الجوف لن تذهب هدرا، أن العدو السعودي سيدفع ثمن جرائمه وتصعيده لن يجلب له إلا الخسرة.
0: يعني يا سعودي فك وانا فك، لا تجلس تمكنني ان انا عدواني ومدري ايش وانت حبوب ومليح وحالي، لا بطل وانا بطل وعوض وصلح وجي لهنا اعتذر وروح لك من بلادنا وخرج كلابك من اراضينا واحنا نسد. الان وصلنا الى المساحة المخصصة لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، ونذكر برقم الاتصال وهو 01-322-6-5-3. إذن سنبدأ باستقبال اتصالاتكم، ونجدد التذكير برقم الهاتف المخصص لذلك وهو 01-322-6-5-3. ونبدأ بأول اتصال. ألو مرحبا. يا مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كيف حالك يا أستاذ؟
0: حياك وسلمك أخي الكريم، تفضل.
5: نهنى الأمة العربية والإسلامية بالإنتصار العظيم الذي حصل الشعب اليمني، إنتصار يبيض وجه الأمة. فهذا كان جالس على مهد إنهم سبب الإنتصار.
0: نعم.
5: ويلتزم بالقرآن قولا وعملا. والله ما بأيدي إلا المؤمنين والنصر ما بأيدي إلا المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
0: الله.
5: ف فاليمن هو أصبح مدرسة للعالم في الصداء في السمو في الجهاد في المواجهة في جهاد العالم هو ذاك ماشي بكايت الأمة هي تسبل.
0: ويكفينا من أجل نتأكد أن احنا على صواب القلق اللي نشوفه من عند الإسرائيلي كل ما تقدمنا في منطقة أو حررنا منطقة.
5: أيوة أيوة هو حنا بارك باب اليمن باب اليمن دفعنا أهم مدفع عالم عالم كل بسطان عندك.
0: نعم.
5: بعد مساحة كبيرة في يومين ثلاثة هذه أعلم آيات الله لذلك سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن الحق ولذلك وكان حقا علينا نصر المؤمنين
0: الله
5: وآيكل ونريد أن نمن علينا صنعه في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين
0: الله
5: ونمكن لهم في الأرض ونري في العون وهماء وجنودهما منهم ما كانوا يحذروا
0: كلها أدلة واضحة على صوابية هذه المعركة.
5: أيوة ففرعون العصر ترامب ونتنياهو وهذه أكبر آية في المصلحة.
0: نعم. ومع الأسف الشديد شكرا جزيلا لك ومع الأسف الشديد لا تزال السعودية تريد تحريض إخوتنا الجنوبيين إلى القتال في صف السعودية بهذه المعركة الخاسرة بعدما استنفذت السعودية أبناء المحافظات الشمالية تريد أن تستنزف وتستنفذ إخوتنا في المحافظات الجنوبية لكنهم اليوم يرفضوا أن يدخلوا في هذه المعركة لأنهم عارفين أن القتال مع طارق عفاش أو القتال مع السعودي هو قتال مع الإسرائيلي وهي معركة خاسرة. نأخذ اتصال آخر وألو مرحبا.
6: السلام الله عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: كيف حالكم أستاذ عبد الحافظ؟
0: حياكم الله أختي الكريمة تفضلي.
6: الله يبارك في عمرك معك بنت اليريمي.
0: أهلا وسهلا بكم أختي الكريمة.
6: الله يحفظك ويطول بعمرك. أولا نهني السيد القائد الله يحفظه ويطول بعمره ونهني الجيش اليمني كاملا بهذه الانتصارات العظيمة وما حققه اليمنيين في الساحل الغربي يعني أصابهم بالجنون.
0: نعم.
6: أصاب السعودية وإسرائيل وأمريكا والكل يعني ما كانوا يتوقعوا.
0: نعم.
6: ما لا توقعوا أبدا دخول اليمنيين وما حدث اليوم عدو آية من آيات الله في الله. الجوف الله. ما عرضه يعني الإعلام الحربي في نعم. المعركة
0: نعم.
6: يعني صوت وصورة
0: الله.
6: وما كانوا يحشدوه وما كانوا مستعدين له وما وقعوا فيه صوت وصورة.
0: نعم.
6: سبحان العظيم الذي يعز جنده ويأيدهم بنصره فالحمد لله رب العالمين وعدم ذحين بيتحالفوا علينا مع المصري هو ما قد جربش اليمني قد نسي
0: المصري لن يقبل بأن يزجبه في معركة خاسرة هو عارف وهو وضعه ما يسمحش أنه يدخل نفسه في هذه المعركة لكن السعودي متخبط ومش عارف وين يروح وين يجي ولا عند من يرتجم
6: هو قد اتصل لترامب وترامب رد عليه قال ما هو عادش قادر يدخل هو قد جربنا
0: نعم.
6: قد جربنا وجرب ما فعلنا بالحاملة حقه ما رجعناه
0: نعم.
6: قد نخرده لكن الحين بيحاولوا يعملوا تحشيد مرة ثانية قد حشدوا علينا الجن والإنس ما عاد يضرنا هؤلاء قولوا هذا قال طراطير الأرض من عاد يحشدوا علينا
0: نعم فرق كبير
6: اليمني الحمد لله رب نعم. العالمين ما يد بنصر من الله سبحانه وتعالى قايد عالم يعني بيقوده بآيات الله
0: نعم.
6: سنة رسول الله آية الهدى الحمد لله رب العالمين من علقا مثل جندنا ولا مثل معاملتهم في الساحل الغربي كيف يعاملونا
0: الله
6: كيف يعني كانوا لهم
0: نعم نعم وفرق يعني كبير بين اللي قاتل مع الله سبحانه وتعالى ويقاتل الله معه فرق بين يقاتل مع إسرائيل ويدافع عن
6: آية يا أخي آية بآية أمانا مي آية يعني صوت وصورة بنشوفها
0: الله. الله.
6: لكن اللي قد أعمال الباري قلبه وبصره وبصيرته والله ما عاد يفيده
0: صحيح.
6: إن إحنا نقول لهم وبه ناس كثير نقول لهم شوفوا كان شوفوا كان عين وكان يبصر ولا ما يشتيش
0: ولا
6: ما يشتيش حتى يبصر
0: نعم
6: كزمن بالله ما يشتي حتى يبصر وإحنا بنحاول معهم لأن كذا انتقبوا صدورهم ضيقة كذا عيونهم قلت هذا كم مغورقة بالدموع راسهم وشوش ما نفعلهم هذا قدو تأييد من الله ما عاد نزيد نقول
0: صحيح.
6: رغم إن كده إحنا بنداري ومنقول لهم عن الله الحق بنسايرهم والله سبحانه وتعالى داري أين الحق وين الباطل لكن لازالوا على عمهم ومننا فينا وساكنين يعني من جيرانك من أهلك من هذا الكل لكن ما دفع تدو سبحان الله العظيم عمى
0: واضح
6: الله يهدي من يشاء ويظل من يشاء
0: الله
6: كذا الباري سبحانه قادر على كل شيء
0: وهم أصبحوا اليوم مثل البهائم فعلا يعني
6: والله يا أخي قسما بالله إن نبصرت المشاهد اللي هم راجع من في المخاء وكم يا جثث وكما قسما بالله هم يمنين سامحنا
0: صحيح.
6: والدم اليمني يحن على اليمني، لكن ما نفعل.
0: واحنا نحزن
6: على كل واحد. ما عاد معنا يعني خيارات الا هذه.
0: نحزن على كل واحد ورط نفسه في الدفاع عن اسرائيل والقتال في صف السعوديه. انا اشكرك جزيل الشكر لنتيح المجال لاتصالات اخرى. شكرا جزيلا لك اختي العزيزه، ونستقبل اتصال اخر. ونؤكد انه الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم في هذه الحلقة هو 01-322-653-01-322-653. نأخذ اتصال. ألو مرحبا. يا مرحبا. ألو.
7: مساء النور.
0: مساكم الله بالخير والعافية.
7: كيف الأستاذ عبدو؟
0: حياك وسلمك أخي الكريم.
7: تسلم لي هالفم، يعني أنت جبهة من الجبهات الذي تتواجه العدوان. لك التحية من حماك قلبي. معك أحمد أحمد الوزال.
0: أهلا وسهلا بكم أخي الكريم.
7: ضربني وبكى
0: وسبقني
7: واشتكى.
0: الله.
7: يعني وإسرائيل عشي تحمي مكة والمدينة.
0: شر البلية ما يضحك.
7: يعني يضحكوا اليهود والنصارى يضحكوا. تمام.
0: نعم.
7: يضحكوا من هذه السخرية الذي بيضربوا بها هؤلاء الملاعين المزيفين هؤلاء. مكن من يحميها، ما حميناها في عهد رسول الله إلا إحنا، وحميناها بعد رسول الله إحنا، وعنحمي هذا الحين إحنا. يعني اليمن هو حيفتي بروحه وماله على مكة والمدينة. هذه مناطق يعني خط احمر لا يقربهاش. احنا قد احنا يعني مضطرين نهاجم آل سعود هؤلاء بما قد يعني اطحلوا الفسق والبجون الى هذه الارض الطاهره.
0: نعم. اعتدوا علينا هم، احنا يعني ما جينا نضربهم الا بعد ما اعتدوا علينا ودخلوا بلادنا واحتلوا مناطق منها، قصفوا البيوت المدارس المساجد المستشفيات الطرقات الجسور، ما خلوا شيء في بلادنا لو استهدفوا. فذا اقل شيء ندافع عن انفسنا، ما يجلس نتفرج.
7: يصحوا قالوا مقذوف العلي للمسجد، والمسجد هذا صرنا مدحوا سعنا يتحصل الحبار في عرضه. يعني مقذوف من حقهم على الدفاعات الجويه.
0: نعم.
7: يعني ما لقيت الصاروخ رجع اصلها على عرض المسجد. فالمساجد هذا احنا ما نضربهاش. هم قد خربوا علينا المساجد البيوت. صحيح. المدارس الجسور.
0: الله.
7: يعني المستشفيات المراكز الصحية.
0: صحيح.
7: يعني ما اتخلوش للمدني في اليمن ولا حاجة. قتلوا اكثر من 45,000 مدني من الاطفال والنساء والشيوخ الامنين في اسرابهم والامنين في طرقهم.
0: الله.
7: يعني من هو هذا الذي أدان ولا سمعنا أدانه من أي دولة سواء من إيران ومن العراق ومن لبنان ومن فلسطين. هؤلاء الذي عد فيهم يعني رجال أحرار يجاهدوا في سبيل الله ويدافعوا عن أرضهم وأعراضهم من هذه الصهيونية الذي بسبب نفسها الصهيونية العالمية
0: اسمها الصهيونية العربية. أنا أشكرك أحمد الوزان.
7: أعطي رسالة للذي مغرري.
0: نعم.
7: المغررين هؤلاء بشو مغرر والله قد يستاهل قطع على لو صغير صغير، لكن اخوتنا بنرحمهم ونقول لهم عودوا الى بيوتكم الى عند امهاتكم الى عند ابوكم، يعني قبل ما تعودوا او لا تعودوا، لانهم بايبالوا حقكم هؤلاء الملاعن هؤلاء خدام امريكا واسرائيل والسعوديه. لو يعني أصير جمعة وخلى الكلب تأكله.
0: الله.
7: يعني إحنا بنحافظ على حقنا على الشهداء ونكرمهم وعني على ما قال الله ورسوله، ولكن هم إذا قدمت خلاص انتهى، ما عاد يلعبوا أي قيمة. خلي الكلب تأكله ولا يشلوا الجن. يكونوا معودوا إلى أباءكم وأب أمهاتكم.
0: نعم.
7: وعلى أزواجكم، وعني يعيشوا أخوة بيننا، يعني القاتل كلنا في سبيل الله من أجل الدفاع عن أرضنا وعرضنا. ولك التحية من أعماق قلبي وكل إنسان حر.
0: شكرا.
7: يا من يحر، تحياتي للأستاذ حاود شرف وإلى جميع الطاقم، والسلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك أخي الكريم. فعلا لازم يفهموا أخوتنا الذين لا زالوا في صف العدو ويقاتلون دفاعا عن الصهيونية، الصهيونية العالمية والصهيونية العربية المتمثلة في الكيان السعودي. لازم يستوعبوا أنه الذي قاتلوا مع السعودي طوال هذه الحرب من بدايتها لليوم من قتل منهم ما عاد أحد يسأل بعده ولا بعد أسرته ولا أحد بيدي لك شيء. والذي يصاب أو يجرح أنتم شايفين كيف تمرمطوا في الهند وفي القاهرة وكل يوم مظاهرات واحتجاجات ووقفات يطالبوا بحق علاجهم. أما الذي أسروا ما عاد سألتش بعدهم السعودية ولا هي داري بهم ولا معها حتى كشوفات بأسماءهم. تدهي بنفسك ليش؟ توهدر بروحك ليش؟ نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا. أهلا وسهلا وسعد الله مساكم، تفضل يا أختي.
8: معك مسك من محافظة ريمة من الجعفرية.
0: أهلا وسهلا بك أختي مسك، تفضلي.
8: أولا تحياتي لك وتحياتي للمخرج على شيء تكلمون إيه الموضوع.
0: إحنا حديثنا اليوم عن العدوان السعودي المستمر على بلادنا في ظل ما نقوم به من ضرب للتحشيدات السعودية والقلق الإسرائيلي. اليوم الإسرائيلي قلق ليش إحنا وصلنا إلى باب المندب وليش السعودي هزم، ونوجه رسائل لإخوتنا المغرر بهم اللي لا زالوا يقاتلوا مع السعودي حتى هذه اللحظة بهذه المعركة الخاسرة.
8: أكيد يا أستاذ أكيد، والله لو جمعوا أقوى عالم أقوى أقول لك أمريكا أو إسرائيل أو السعودية،
0: نعم
8: يعني ما تقدر تفعل حاجة. قد جمعوا العالم حشدوا بالبحر الأحمر وقابلوا القوة الأمريكية، إيش شافوا؟ هن شافوا من الردى اليمني.
0: نعم
8: إحنا معانا خافش، إحنا معانا قوة الله
0: الله،
8: وهن بيشوفوا أتباقين. إحنا من المغررين المرتزقة الذي باعوا نفوسهم بالظلاط السعودي. يقولوا لك حنا شيعة وحنا نتحكم بإيش يا أخي، إن شاء الله بيرجعوا وطنهم.
0: نعم
8: وبالنسبة للحين يقولوا لك عبد باقي لك حمد الحمار وطارق مدري إيش بيعمل قوة بيرجع يسيطر على اليمن كله. قد شاف هرب من باب المندب ما عاد شونا لش أسورة.
0: نعم لو كانت شمس بانت أمس.
8: أكيد يا أستاذ، زي ما شافوا عمه على عبد الله صالح بيشوف ان شاء الله بيشوف المصير والنصر قادم. وكمان الدعاء للمجاهدين ان شاء الله النصر قادم باذن الله، بنرجع بلاد احنا وبن نخرج السعوديه واسرائيل والامارات وبنستعيد وطن احنا واحنا يمن واحد.
0: واضح، شكرا لك.
8: يا رعد باقي احنا من الذين هم متغرفين هنا الذي مع المرتزقه مع السعوديه العملاء.
0: إن شاء الله أنه كل هؤلاء المغرر بهم بيفوقوا ويوعوا على أنفسهم ويرجعوا إلى بلادهم. شكرا جزيلا لك مسك، وفعلا لو كانت شمس بانت أمس، لو كانوا قادرين يحققوا شيء كانوا حققوه من 2015 لليوم. هم في ضلال مستمر ومستمرين بهذه الخسائر والنزف الذي ينزفوه بقتلاهم وجرحاهم وأسراهم، ولا ولا ولا استوعبوا ولا فهموا ولا. والتعامل السعودي معهم المفروض انه رساله واضحه. السعودي اليوم لما خرج من المخا والخوخة سياب الحق الجرحى داخل المستشفيات وسياب للمحابس داخل السجون وما عمل لهم شيء، يعني يلا نفذ طارق نفذ بنفسه بالزمزميه حقه، فلت لهم كلهم ما شيء يعمل لك السعودي ولا طارق ولا غيره. ناخذ اتصال اخر. ولو مرحبا.
9: السلام عليكم ومساء النور، نور الانتصار.
0: بارك الله فيكم.
9: للجميع وطننا وطن الأنصار ولكم يا إعلاميين، عندهم إعلاميين والأنصار صراحة عندهم كلمة الحق، وهي منظر الله ينصركم في الإعلاميين في القوة اللي دفع عننا الله يسلمهم في كل الجبهات. والمزيد نقول لهم الله يزيدكم إلا من قوته وتأييده، وجعل النصر الأكبر لفلسطين وتطهير اليمن إن شاء الله وتطهير بيت الله الحرام من أوساخ العرب وأجزرها وأجزلها.
0: نعم.
9: أما الغليان حق الله كيف ما يغلو، نقول لهم اغلوا وانزعجوا، وإيش أقول لك، يجيهم جميع الانزعاجات والتوترات بني سلمان يجيها بتقطع تتمزج. الآن بقيت كل الأماكن تطهر منه لأنهم هم الداعمين شر الأكبر بني صهيون وأمريكا ومن معهم اللي ضد الإسلام والإنسانية، فهم نحن ينزعج كبير لأن اليمن بيشوفوها بينتشر واللي فيهم خير لأنهم شر أصلا، والشر ما عليه إلا خير يطهره. وإن شاء الله النصر لفلسطين، ونقول لهم على ظهركم الأنصار إن شاء الله الذي أنتم الخبائث وزعتونا في فلسطين، إحنا موجودين على أنفسنا، فلسطين أكثر ألما مننا. وحج النصر لليمنيين تاج ذاتنا الذي عزنا الله به في هذا الزمان. نقول الله يسلمك يا تاج ذاتنا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، وأقولها وأنا فعلا معتزة بهذا الاسم العظيم الذي ضحى للدين. وهو من هو المقدمة؟ الحسين بن بدر الدين الحوثي اللي قتلت قضية يا بني صهراء، الآن قضية عالميا. هذا ديننا وهذا وطننا وهذا عزتنا وكرامتنا الإنسانية. هم أنت منزعجين لهذا السبب، لكن انتصر الحق وأهله والنصر للمسلمين. وأقول الله أكبر، والموت لأمريكا والموت لإسرائيل واللعنة على اليهود، والنصر للإسلام رغم أنذى أرض الصهاينة والمعتدين من كل الدنيا عن ضدر الإسلام عن أنزل الشر، ومن معهم المجرمين على الأرض.
10: شكرا لك
9: أختي
10: الكريمة،
9: أهنيكم وأهني الإذاعة هذه العظيمة.
10: شكرا جزيلا لك أختي الكريمة. ولبني صهيون نقول احرقوا وتقرمدوا وانزعجوا وضربوا راسكم في حائط المبكى. أما اليمن لن تكون المخا ولا باب المندب آخر المحطات، ولكن بقوة الله وتمكينه فنحن إذا استمر العدوان السعودي والحصار السعودي على بلادنا لن نتوقف باسترداد نجران وجيزان وعسير، بل بفضل الله سبحانه وتعالى نحن من سيؤمن مكة والمدينة. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو يا مرحبا.
11: يا سيد عبد الحافظ
10: سلام تفضل.
11: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: وعليك أفضل السلام.
11: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا طاهر. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والله يا سيد عبد الحافظ، والله الذي لا إله إلا هو الذي شق السمع شق البحر سيدنا موسى ورفع السماء بالعمل، إنا منتصرون مهما فعل سعود، مهما فعلت اليهود والنصارى، مهما فعلوها من الدواعش هم الكلاب، كلاب أمريكا وكلاب السعودية وكلاب ما زيفوا ما الدعايات ما نحن منتصرين. نحن على
10: بفضل الله
11: هذه بلدنا وهذا أرضنا وهذه كرامتنا. فالله الذي لا إله إلا هو لا يوجد لا سيد العدالة والقوة والعزة والنصرة الذي حدثت الآن في اليمن بالوطن العربي والإسلامي لو درجت قرية قرية بقرية بقرية الحافظة. هنا العزة وهنا الكرامة وهنا الرحمة وهنا المودة وهنا الرجولة وهنا الإباء وهنا الجيش اليمني، هنا القيادة اليمني، هنا الشعب اليمني، هنا الإيمان، هنا الجهاد، هنا القوة، هنا العزة. هذا القدر رغم عزك يا سعودي، اخرج ببلادنا، اخرج من ارضنا كامين امريكا واسرائيل، وانا منتصرون وسيعلم الذين ظلموا اين القلب مقلبون.
10: بارك الله فيك.
11: الموت يا امريكا، الموت يا اسرائيل، اللعنه عليهم، النصر اسلام.
10: بارك الله فيك واحيي فيك هذه الروح الحماسية وهذه الثقة العالية والكبيرة بالنصر والثقة بالله سبحانه وتعالى. نأخذ آخر اتصال. وألو مرحبا.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي عبد الحافظ.
10: وعليك أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
12: أبو هاشم عبد الملك أبو ضار من الأمانة.
10: أهلا وسهلا بكم أخي الكريم. تفضل.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم السعودي الذي أذكى الطائفي في بلادنا، والذي حاول أن يشيد أنصار الله ويطلق عليهم تلك الألفاظ القبيحة، مجوس ورافضي وإلى آخره، ويحرض المجتمع الذي كانت المحافظات المديرات الغير محررة، مثلا في حيس، مثلا في الخوخة، مثلا في المخا وغيرها، وكأنهم وحوش، وكأن احنا يعني محرج من الإنسان، كأن احنا من المهم. اليوم السعودي بيردد على أن الشعب اليمني أو الجيش اليمني أو القوات المسلحة اليمنية تريد أن تعتدي على الكعبة. من اعتدى على الكعبة هو من أهدى كساءها للأبستين ليدوسوه بأقدامهم. من اعتدى على الكعبة هو من رسم المجسم حول العاريات الدعارة في السعودية والتي كان يدوفن حول هذا المجسم. أما الشعب اليمني فهو أول من كسر الكعبة، وهو أول من آمن بالله، بدون قتال بدون جهاد، واستجاب لله ولرسوله من أول وهلة. هذا الشهادة السعودي اليوم بيستنجد باليهودي لأجل ماذا؟ يحمي معها الكعبة. الله لعنة الله على الظالمين. أنا أشتيه من الشعب اليمني ومن غير الشعب اليمني أن يبقوا على وعي بإطلاق هذه السرديات الكاذبة والمضللة على شعبنا اليمني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
10: شكرا جزيلا لك أبو هاشم. فعلا كل من كسر العدو في الميدان لجأ إلى ورقة الكذب والتضليل الإعلامي. رأينا كيف يحاولون الترويج لادعاءات باطلة تكذبها الوقائع، تارة يتباكون ويكذبون بشأن المقدسات لمجرد استعطاف الشارع العربي والإسلامي، وتارة يدعون بأننا استهدفنا مساجد أو مقدسات. وهذه الأساليب كلها قديمة حفظها الشعب اليمني عن ظهر قلب. المطلوب مننا اليوم هو استمرار اليقظة، هو استمرار الوعي، وعدم التأثر بأي سرديات إعلامية وبأي ضخ إعلامي للعدو السعودي، والاعتماد على الله والتحرك الجاد لمواجهة أي تصعيد حتى نأخذ كامل حقوقنا ونسترد كافة أراضينا. نصل معكم إلى ختام حلقة الليلة من برنامجكم على مسؤوليتي. تقبلوا تحية طاقم العمل في هذه الحلقة، كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معجب، الإخراج المهندس صهيب الجرافي، مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، مدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، نائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، المدير العام الأستاذ حمود شرف، الإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. نلتقي وإياكم الأسبوع القادم في نفس هذا التوقيت، ودمتم ودام اليمن عزيزا حرا شامخا متسلحا بالوعي والنصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
13: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
14: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معجب، وهذا أثير إذاعة السام.
13: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11. على مسؤوليتي.
15: هنا سام،
16: تاريخ حي،
15: ثقافة مكتملة.
16: هنا سام،
15: حياة اجتماعية مرصودة.
16: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
15: سام اف ام،
16: إذاعتك أنت.
15: سام اف ام تقدم
17: ذاكرة العدوان والانتصار.
18: التاسع عشر من سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان حي الفليح ومعمر بصنعاء القديمة، ما أدى إلى استشهاد 25 مواطن وإصابة أكثر من 70، وتهدم المنازل على رؤوس ساكنيها في صنعاء القديمة، واستهدف بعدة غارات منازل المواطنين وممتلكاتهم في أحياء الحصبة والجراف وشارع مأرب، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين وأصيب أكثر من 50، وتهدمت منازل ومحلات تجارية وممتلكات عامة وخاصة، كما شن غارتان على جسر حضر السهمان بمديرية جحانة في محافظة صنعاء ودمره بالكامل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف طيران العدوان بعدة غارات منزل المواطن محمد عبدالله في منطقة عسايا بمديرية مجز، ما أدى إلى استشهاد جميع أفراد أسرته المكونة من 10 أفراد باستثناء طفلة أصيبت بجروح بليغة. كما استهدف الطيران بغارة الملعب الرياضي بمدينة البيضاء وغارة أخرى على الجبل المطل على قرية العقلة في الصومعة، واستهدف بغارتين منطقة الشاذبي بجبل المحراب المطل على قرية صباح بمديرية ذناعم، واستهدف مناطق خلف السجن المركزي بمدينة البيضاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان 5 غارات على تجمعات النازحين في صرواح، وشن سلسلة غارات على إدارة الأمن بمديرية حريب ما أسفر عن سقوط جرحى، وشن عدة غارات على مناطق الجفينة والفاو جنوبي مدينة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن طيران العدوان وحلفائه عدة غارات مستهدفا جسر زحام الواقع بمديرية الرجم، ما أدى إلى تدميره كليا وتسبب بقطع حركة المواصلات في الطريق التي تربط بين محافظة المحويت بالعاصمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن العدوان 11 غارة على مبنى الأمن القومي والتلال المحيطة به في منطقة صرف شمال شرق العاصمة، وغارتين على معسكر الخرافي، وثلاث غارات على مديرية همدان بضواحي العاصمة، كما شن 4 غارات على منطقة نقيل يسلح جنوبي العاصمة، و4 على منطقة الأزرقين، و3 على جبل نقم، و4 غارات على معسكر ضبوة بسنحان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن العدوان عدة غارات على جسر رعافة بمديرية مجز أسفر عن تدميره كليا وإلحاق أضرار في المزارع والأراضي المجاورة، كما ألقى عشرات القنابل العنقودية على قرى وأحياء سكنية في تلك المديريات وخلف عدة شهداء وجرحى وأضرار مادية كبيرة في مساكن المواطنين، كما استشهدت امرأة وجرح 5 بإحدى الغارات في منطقة الحجلة بمديرية رازح في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استشهد 18 صياد ونجا 1 من أبناء قرية الكدحة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة جراء استهداف بارجات العدوان لقاربهم في عرض البحر الأحمر، كما استشهد مواطنين وتم تدمير جرافة تابعة لهم بعدة غارات لطيران العدوان على مديرية الدريهمي، كما شن غارة على الكلية البحرية وغارة على التحيتة في الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمر طيران العدوان بغارتين منزل مواطن في الحجلة برازح، واستهدف بقصف صاروخي ومدفع مناطق متعددة في المديرية ومنبه ومنازل مواطنين، كما شن 5 غارات إحداها على منزل مواطن في منطقة آل مغرم بباقم، و4 على مديرية شداء، كما شن 8 غارات على جبل تويلق في جيزان، و4 على مجازة في عسير المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن طيران العدوان 3 غارات على مديرية باقم بصعدة، ما أدى لوقوع خسائر في الممتلكات العامة والخاصة.
19: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
20: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استهدف طيران العدوان مديرية الظاهر في صعدة، وشن غارة على مديرية حرض بحجة، كما شن 21 غارة على مديريات رحبة ومدغل ومجزر وصرواح، واستهدف بغارتين سوق الثالوث في مديرية خب الشعب في الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 ارتكبت قوى العدوان 416 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، ومحاولة تسلل في حيس، و44 غارة لطيران تجسسي على حيس والفازة والجاح، وتحليق 29 طائرة تجسسية في أجواء 50 وحيس والفازة والجبلية والدريهمي والتحيتة، ومن بين الخروقات 83 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، و284 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 أصيب 3 مواطنين بقصف مدفعي سعودي على منطقة آل الشيخ في مديرية منبه الحدودية، فيما شن طيران العدوان غارة على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، وشن 5 غارات على مديرية ماهلية وغارة على مديرية سرواح في محافظة مارب، وشن غارة على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 74 خرقا في الحديدة، من بينها هجمات طائرات تجسسية على الجبلية وحيس، و17 خرقا بقصف مدفعي، و45 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة، بخروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 75 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 6 ضربات للطيران التجسس المقاتل، و15 خرقا بالقصف المدفعي، و57 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة، في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب 3 أطفال بانفجار جسم من مخلفات العدوان في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات المنافقين في أطراف مديرية ذوباب، وخلفوا خسائر في صفوف وآليات المنافقين، كما استهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ كاتيوشا وقذائف تجمعات المنافقين بإدارة الأمن والمجمع الحكومي في الحزم، وأصابت أهدافها وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف الخونة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 صد الأبطال المجاهدين محاولة تسلل العدوان باتجاه منطقة الظهرة في البيضاء، وكبدوهم عدد من القتلى والجرحى وأجبروهم على التراجع، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من طراز قاهر 2M على تحشيدات العدوان وعناصر قيادية تم تحشيدهم مؤخرا في الحزم في تلك الأيام، مصحوبة بعتاد ضخم منوع أصاب الصاروخ هدفه بدقة وخلف عدد كبير من القتلى والجرحى وتدمير في العتاد العسكري. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ سلاح الجو المسير هجوما جويا بطائرة قاصف 1 على تجمعات الغزاة والمرتزقة شمال الخوخة، كما دكت المدفعية تحصينات ومواقع المرتزقة في الضيق بمنطقة المخدرة، وأوقعت 7 قتلى وجرحى، وتم استهداف تجمعات العدو في معسكر ماس بالجدعان بصلية صواريخ كاتيوشا وحققت إصابات، كما كانت القوة الصاروخية قد استهدفت تجمعاتهم في بوابة صلب بحريب نهم وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمر المجاهدون عدد من آليات العدوان في الساحل الغربي بعبوات ناسفة وسقط قتلى وجرحى منهم، فيما نفذ الأبطال عملية هجومية نوعية على أحد مواقع العدو في منطقة الجبلية بالساحل، واستهدفت القوة الصاروخية معسكر مستحدث للجيش السعودي بصاروخ باليستي من طراز بدر 1 شرق جيزان المحتلة أصاب هدفه وخلف خسائر فادحة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أفشل المجاهدون محاولة زحف واسعة للعدوان والمرتزقة على مواقع المجاهدين قبالة منفذ علب، وكبدوه مع المنافقين خسائر فادحة بالعديد والعتاد، وكسروا زحفا واسعا قبالة أبواب الحديد، نكلوا خلاله بالعدو والمرتزقة، ودمروا آلية لهم في مجازة، وسقط من كان على متنها قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمر المجاهدون آلية محملة بالمنافقين بعبوة ناسفة في صحراء الأجاشر وقتل من فيها، كما قتل 5 مرتزقة بعمليات قنص استهدفتهم جنوب حرب، فيما تم تدمير آلية تابعة للمرتزقة بعبوة ناسفة جنوب حيران وقتل من كان على متنها. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار، غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: العظيم نحن جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزين.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
2: أعلن الحرب. ننتزع حقوقنا من هذا الظالم.
3: والله لا نقلع عيونك يا سعودية.
4: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
3: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الويل.
5: لن نخضع لهم،
6: لن نخضع لأبناء سعود،
7: ولن نخضع لكم.
8: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطقة النور وطلقة النار.
9: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا العبودية إلا لله الواحد القهار.
10: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
11: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: وكلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن رجالك،
3: فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
4: أنا وأموالي وأبي وأمي
5: فداء لك،
4: خذ بنا فإنا رجالك.
6: والله لن نكل ولن نمل،
0: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
7: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
8: جاهزين للحرب، جاهزين.
4: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نفوش للبيوت، أن نتحرك دواري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
9: مع السيد حتى الموت.

0: إذاعة سام اف ام،
1: إذاعة المحور.
2: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله:
3: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بعزك،
6: ابشر بنا في الميادين في الساحات الشباب،
7: فأنت تأج رؤوسنا
8: وكرة أعيننا.
9: نقول له: بيض الله وجهك،
10: بيض الله وجهك،
11: بيض الله وجهكم ورفع قدركم وكتب أجركم
12: كما بيضنا وجهك وسرنا ألوف التحالف العربي.
13: والله ما احنا استنى بقرة، والله
12: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
14: احنا رقابة سيد والله،
15: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة،
16: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
17: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
18: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
19: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
20: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
21: الله يعذبها بروسنا، أنا نعذبها بروسنا.
22: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
23: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
24: راهن بنا،
25: راهن بنا،
26: نقابلك الوفاء بالوفاء.
11: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام تقدم.
3: يحيى شعبنا العظيم حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل احرار الامه. فاضل عن القوات المسلحه اليمنيه.
2: السياده الكامله.
4: عدائهم ومشكلتهم مع هذه الثوره الشعبيه في اليمن، مع مؤسساتها القائمه اليوم، مشكلتهم الرئيسية معها والله هي هذه المشكلة، هي هذه المشكلة. أن تقول أنا أريد وطني حرا مستقلا.
2: السيادة الكاملة، وثائقي إذاعي يحكي واقع القوات المسلحة اليمنية قبل ثورة 21 من سبتمبر وما بعد انتصارها. السيادة الكاملة، إعداد وتعليق علي مجلد. السيادة الكاملة، تنسيق ومتابعة محمد قاضى، خالد حسين. الإشراف العام، إسماعيل محمد المتوكل وحمود محمد شرف. التحية والشكر للمتحدثين معنا في هذا الوثائقي: اللواء عبد الرزاق المؤيد، اللواء عبد الله الجفري، العميد ركن عابد الثور.

0: اليمني والمنجزات والبشارة لوحات الفرح.
1: تعتبر القوات المسلحة من أهم مكونات الدولة، بل من أولويات تكوينها نظراً لما تشكله من أهمية كبرى في حماية الوطن من أي اعتداء خارجي.
0: قوي بالله وبقوة أمته العربية والإسلامية، يمناً تبنيه سواعد وعقول أبنائه ورجاله المخلصين.
2: أساس بناء الدولة هو بناء القوة أو تسمى الدفاع. أي دولة في العالم معترف بها أو دولة رسمية أو حتى تلك الدول الصغيرة، لا بد أن يكون الدفاع وهو القوات المسلحة هي الشيء الرئيسي المتمثل في حماية البلد، حماية سيادة البلد، حماية حدود البلد، حماية استقلال البلد. بالتالي لا توجد دولة في العالم مهما كان صغرها أو كبرها إلا وتكون القوات الرئيسية أو القوات المسلحة أو هي المسؤولة عن الدفاع عن هذا البلد، فهي جزء رئيسي من كون البلد.
1: في اليمن تم إنشاء القوات المسلحة وفق مبادئ وثوابت تضمنها الدستور اليمني وكذا أهداف الثورة اليمنية، التي أكدت في مجملها على بناء جيش يحمي الشعب والوطن والثورة ويملك قراره ولا يخضع لسياسات ورغبات الدول الأخرى. في اليمن كانت القوات المسلحة اليمنية بعيدة كل البعد عن ذلك لانتهاج الأنظمة السابقة سياسات رسمت على أيدي الخارج. سنستعرض جزءا منها في هذا الفيلم الوثائقي الإذاعي والذي يحكي واقع القوات المسلحة والحالة التي وصل إليها ما قبل

0: ثورة 21 من سبتمبر. وهذا ما جاء على لسان الخبير العسكري الأردني اللواء فايز الدويري الذي زار اليمن لأكثر من مرة، وأسندت إليه العديد من المهام في اليمن منذ سبعينيات القرن الماضي.
1: الآن نأتي القوات المسلحة، علينا أن نقسم إلى قسمين، الجيش اليمني أو ما يعرف بالجراند آرمي، وقوات النخبة أو ما تعرف بالحرس الجمهوري. الجيش اليمني 46 لواء ما بين مشاة ومشاة آلي ومشاة بحري ومشاة جبلي ودروع ومدفعية ودفاع جوي، منها 21 لواء كانت تقع تحت قيادة أحمد علي عبد الله صالح، وهي القوات الأفضل تدريبا وتسليحا والأحدث تطورا، وبقية الألوية لا أقول أنها مهملة ولكنها كانت مهمشة.
2: لماذا؟
1: لماذا؟ لأن الجيش اليمني بناه علي عبد الله صالح على أساس العلاقات الشخصية والانتقاء الشخصي للأفراد وشراء الذمم وترسيخ الفساد.
2: إذن الأموال ما زالت.
0: شهد المجال العسكري العديد من التحديات تمثلت في الاستهداف الأمريكي الممنهج لقطاع حيوي حمل على عاتقه مسؤولية الدفاع عن السيادة والاستقلال، ولقراءة الواقع العسكري ومعاناه ما قبل ثورة 21 من سبتمبر ينبغي التعريج إلى ما وصلت إليه الأنظمة السياسية الحاكمة آنذاك من حالة هشة عدم امتلاك للقرار تمثلت في تنفيذ رغبات وأهداف أمريكا المعدة والمرسومة سلفا.
1: أقدم لك معلومة، الآن قادة الألوية أو قادة الفرق الذين لا يزالوا مع علي عبد الله صالح هم يقدمون الطاعة لولي النعمة. علي عبد الله صالح أفسد الجيش وكان يتجاوز في كل المعايير العسكرية والأخلاقية ويضع الأشخاص الذين هم محسوبين عليه، وكان وهذه معلومات أنا مطلع عليها، كان يطلق يديهم بالفساد.
0: من الشواهد التي تؤكد غريزة الأمريكي وتفاعل العملاء معها في استباحة الدم اليمني حروب صيف 94 وما تلاها من أحداث امتدت لتصل إلى شمال الشمال، حيث شنت السلطة 6 حروب ظالمة بتوجيه أمريكي غربي جعلت من المؤسسة العسكرية المعنية بالدفاع عن الوطن منصة لتحقيق وتنفيذ الرغبات والمخططات العدائية السعية لجرها إلى مواجهات تخدم المصلحة الاستعمارية تحت عناوين باهتة ولا وجود لها.
3: انتهت مسير وإلى غير رجعة، وانتهوا عصابة الردة والانفصال والتمرد بفضل عزائم الرجال الأقوياء، بفضل عزائم الأبطال من رجال المدرعات وسادة المعارك المشاة وآلهة الحرب المدفعية وعصب المعركة الإشارة والمهندسين والضبابة.
4: والآن قواتكم المسلحة والأمن البازلة ومعها كل الشرفاء في طعطة بمحور طعطة والتزياد والمراحل إلى بنوهم درسا لن ينسوا، ونحن مصممون على القضاء على هذه الفتنة، ونحن مصممون وصادقون فيما نقول إننا سننهي هذا السرطان الموجود في محور طعطة.
0: وتحت هذه العناوين قدم النظام السابق خدماته المجانية ليستمر في كرسي الحكم ولو كلفه الأمر التخلي عن هيبة وسيادة المؤسسة العسكرية وجعلها إقطاعية أمريكية تأتمر بأمرها وتنفذ قرارها وأهدافها.
5: في المشاهد الحصرية بالمسيرة والتي تبث لأول مرة تستضاف السفارة الأمريكية لمرة ثانية لإطلاعها على شحنة من أسلحة اليمن. هنا السفير بصفة القائد الأعلى يبدأ استطلاعه هذه المرة بمعرفة أمرين اثنين، مصدر الأسلحة الجديدة ومصير السابقة.
0: بعد أن امتلكت أمريكا زمام الأمور شهدت المؤسسة العسكرية استهدافاً فظيعاً أتى على العديد من قطاعاتها العسكرية المختلفة، ففي القطاع البحري واجهت القوات البحرية اليمنية إهمالاً متعمداً من قبل نظام عفاش، الأمر الذي جعلها عبارة عن قوات لا تمتلك إمكانيات لمواجهة أو صد أي اعتداء يستهدف سيادة اليمن.
6: حقيقة الذي كانوا يريدونها الأمريكيين والبريطانيين، كان هناك موجودة لدينا بعض القطع البحرية الكبرى، حاولوا أنهم يدمروها.
7: هي الجزء الرئيسي المهم لحماية سيادة البلد في البحار والمناطق البحرية بالكامل. اليمن تمتلك ما لا يقل عن 2800 كيلومتر، وبالتالي من أكبر الدول العربية التي تمتلك شاطئ أو سواحل على بحرين مهمين، البحر الأحمر والبحر العربي. وبالتالي القوة البحرية والقوة البحرية تعتبر من الأسلحة الرئيسية المهمة جدا عند القوة. لذلك تلاحظ لو ربطنا هذا السؤال بما سبق من قبل سؤال، تعمد أمريكا أن لا يكون لهذا السلاح أهمية وأن لا ينمو هذا السلاح وأن لا يتعظم قدرته، وظلوا على ما كان سابقا منذ الثورة اليمنية 26 سبتمبر 1960، لم تتطور بالشكل الذي كان المراد لها أن تصل إليه. حتى تخريج الدفعات التي تخرجت من الكلية البحرية وأنشأت الكلية البحرية في العام 2084 أعتقد أو 83، أنشأت الكلية جزء كبير من ضباط الكلية البحرية كانوا ينتقلون إلى وظائف إدارية عسكرية في داخل العواصم، وتركوا الجزء الرئيسي. الدولة لم تجعل لهذا السلاح أهمية كبيرة، كانت تهتم بالوحدات التي تضمن بقاء الكرسي.
0: وفي خفايا الاستهداف للقوات البحرية وقطاعاتها المختلفة ما ظهر بعد عدوان 26 مارس 2015 بقيادة أمريكا وتنفيذ سعودي إماراتي، حيث ظهر ما لم يكن في الحسبان: دولة تمتلك سواحل طويلة تمتد لأكثر من 2000 كيلومتر يتم حمايتها ببعض القطع العسكرية التي عفى عليها الزمن. ليظهر بذلك حجم الاستهداف لقطاع مهم في أحد أركان القوات المسلحة اليمنية.
8: قالت المصادر العسكرية إن الغارات الجوية للتحالف دمرت ناقلتين بحريتين عسكريتين وأغرقتهما في البحر، كما أغرقت الغارات 7 زوارق بحرية حربية، إضافة إلى تشكيلات صاروخية أخرى.
9: القاعدة البحرية في ميناء الحديدة دمرت بالكامل، ووفق ما صرحت به مصادر عسكرية يمنية، فإن طائرات التحالف شنت غارات على القاعدة بمساندة بوارج حربية، ما أدى إلى تدمير جميع المنشآت العسكرية فيها.
0: ولأن ثورة 21 سبتمبر قطعت طريق الوصاية وأسقطت أحلام وأوهام الغزاة وأدواتهم، فقد تجلت عبقرية الإنسان اليمني فيما تم إعداده بحراً، وأثبت نجاحه بشكل كبير في ضربات متتالية هزت هالة السلاح البحري للعدو.
10: من البر إلى البحر، مصلحة خفر السواحل اليمنية أكدت أن القوات التابعة لها تنتظر التوجيهات لاستخدام منظومة صواريخ مندب 1 ضد بوارج العدوان السعودي، وأكدت أن القوات اليمنية تبسط سيطرتها الكاملة على كل الساحل في البحر الأحمر.
11: بعملية عالية الدقة استهدفت القوة البحرية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية بارجة حربية تابعة للعدوان السعودي تقل 176 ضابطا وجنديا ومروحية عسكرية قتالية.
12: هذا العدو الأمريكي يحرق بارجاته، إنها تحرق في البحر.
13: تحت عيون القوات السعودية وحلفائها، قامت القوات اليمنية باحتجاز 3 سفن في البحر الأحمر، منها
14: سفينة سعودية تم اعتراضها على بعد 3 أميال من جزيرة عقبان اليمنية.
15: وأنا أقول لكم القدرات البحرية مداها بعيد، يستطيع أن يصل حتى إلى موانئ بعض الدول المعتدية والمشاركة في العدوان، ويستطيع أن يصل إلى مساحات كبيرة في وسط البحر.
0: ومن مسار الاستهداف البحري إلى مسار الاستهداف الجوي والذي لم يكن أحسن حالا من سابقه، وتمثل الاستهداف للقوات الجوية وقطاعاتها المختلفة في إخراج وتعطيل الرادارات والصواريخ عن الجاهزية القتالية والتي تسند إليها مهام كبرى في التصدي لأي عدوان خارجي يستهدف الوطن.
16: تعرضت القدرات الدفاعية للجمهورية اليمنية للتآمر وتدمير خلال مراحل مختلفة، بدءا من جمع وتدمير الأسلحة الصاروخية المضادة للطيران من طراز سام روسية الصنع التي تطلق من الكتف، وغيرها من منظومات الدفاع الجوي. وكانت التحركات الأمريكية السعودية ومن يواليهم ويدين بالطعالهم لا يريدون القوات المسلحة أن تحظى بتفوق عسكري نوعي، ولهذا فقد تحركت أجهزة مخابراتهم في هذا الاتجاه مستغلة مساحة التعاون التي تمكنت من الحصول عليها السنوات الماضية. وبالفعل استطاعوا شل الفعاليات وقدرات الدفاعات الجوية للجمهورية اليمنية، وبما يؤدي إلى نجاح نواياها العدوانية المبيتة التي كانت تخطط لها منذ وقت مبكر.
0: أتمثل الاستهداف للقوات الجوية وقطاعاتها المختلفة في إسقاط عدد من الطائرات والمروحيات المقاتلة،
17: طائرة أخرى تسقط في اليمن،
0: وكذا في اغتيال الكوادر الوطنية والمؤهلة عبر تنفيذ العديد من العمليات التفجيرية.
18: ليس الأول من نوعه، فقد شهدت البلاد عدة عمليات استهداف لضباط وجنود يتبعون قوات الأمن والجيش.
19: هناك كان نائب القائد لشؤون الطيران من أبناء أبيان مديرية أحور، التقيته في عام 98 وسألته، قلت له يا فندم عبد الله يا أخي، لماذا الآن لم يتم بناء القوات الجوية والدفاع الجوي بحكم أنك الرجل الثاني بعد قيادة القوات الجوية محمد صالح أحمر، وهذه مسؤولية وطنية يا أخي. الآن الذي كانوا يتحججوا فيه الحزب الاشتراكي أنه عائق إمامه قد انتهى بعد 94، قال لي بهذا النص، بهذا النص قال لي شوف يا أخي، الرجل يفهم لكن عنده توجيهات من الأمريكان بتدمير القوات الجوية والدفاع الجوي.
16: وبالنسبة للاستهداف المباشر، استهدفوا كثير من الضباط، كثير من حافلات القوات الجوية، كان استهداف الأكثر للقوات الجوية والدفاع الجوي، واستهداف واغتيالات لضباط كثير ما رأيناها الآن وما نشاهده، يعني مثلا من تفجير للصواريخ، و يعني استغربنا و يعني ذهلنا بهذا الشيء. وكان عندي أنا شخصيا يصير من أبنائي أو يصير من أشياء تخصني شخصيا وأحافظ على الصواريخ، وكنا نظل في المعسكرات أكثر مما كنا نحافظ على ممتلكاتنا الخاصة. وعندما شاهدنا هذا يعني تفجير صواريخ الدفاع الجوي، لا يتصور أي إنسان في القوات المسلحة اليمنية أنه سيأتي يوم من الأيام نفجر صواريخنا بأيدينا، هذا لا يمكن، مستحيل.
7: من أبجدية المعركة وأول معطياتها أن تكون الضربة الأولى هي الضربة القوية والقاسمة، لذلك كانت ضربة التحالف العدوان على اليمن هي قوية ومرعبة ومخيفة، دمرت فيها كل قدرات اليمن وخاصة القوات الجوية والدفاع الجوي. واعتمدت السعودية على المعطيات التي أعطتها أمريكا أن الجيش اليمني بضرب قواته الجوية وضرب بعض الوحدات الرئيسية كالحرس الجمهوري وبعض الوحدات الرئيسية والبحرية تعتبر اليمن خارجة عن الجاهزية العسكرية تماما وتستطيع احتلالها في أقل من شهر. ولذلك كان تصريح العسيري أن القيادة اليمنية ستسقط وسيسقط جيشها في خلال 3 أسابيع إن طالت، وسيسهل علينا احتلال اليمن ونربط قواتنا في صنعاء. فبدأت العملية العسكرية، واستطاعت هنا حينما تولت القيادة وتولى القيادة قائد الثورة سلام الله عليه السيد عبد الملك بن عبد الحوثي، ووضع خطة عسكرية على أعلى مستوى واعتبرت سياسة عسكرية لبناء قوات مسلحة جديدة.
0: وبعد العدوان الغادر واستهداف القدرات الجوية وتباهي العدو بالسيطرة على أجواء اليمن في أول ربع ساعة، أتى دور الثورة قيادة وشعبا في بناء القدرات الجوية ودفاعاتها وإعادتها إلى الوجود
20: بثقة نحو مراحل تصبح فيها قوات الدفاع الجوي قادرة على تنفيذ مهامها في حماية الأجواء الوطنية بشكل كامل.
21: المسألة ما عادها مثل من أول الدفاع الجوي ببعض القدرات والإمكانات البسيطة، هناك شغل عليه، ولكن اليوم هناك عمل جارم لتطوير منظومات دفاع جوية تتصدى للطائرات الحديثة.
20: اليوم تكشف القوات المسلحة لأبناء الشعب اليمني العظيم عن
22: منظومات صاروخية
23: جديدة للدفاع الجوي. المنظومات هي
24: ثاقب واحد
25: واثنان وثاقب ثلاثة وفاطر واحد، 4 منظومات
26: دفاع جوي قالت إنها تمتاز بتقنية حديثة ومتطورة
27: تضاف إلى منظومات أخرى.
28: في اليمن أعلن مصدر عسكري إسقاط طائرة التجسس
29: وينغ لونغ التي أسقطتها الدفاعات الجوية
30: إسقاط طائرة أباتشي سعودية.
31: باتت الأجواء اليمنية محظورة،
29: الدفاعات الجوية اليمنية طائرة من صنع بريطاني هي التورنيدو التي تعد من أفضل الطائرات.
32: ثالث مقاتلة سعودية أوروبية الصنع من نوع تورنيدو بعد إسقاطها على أيدي القوات المسلحة اليمنية في الجو.
0: بعد أن أكملت أمريكا وأدواتها مسارات الاستهداف لسلاح الجو اليمني بتحييده وإخراجه عن مواجهة عدوانها في الدقائق الأولى، تجلى دور الثورة وقيادتها في ابتكار مسارات أخرى بعقول وخبرات وأياد يمنية صنعت المعادلات والتوازنات في معركة النفس الطويل لتلبي بذلك متطلبات المعركة الجوية وتعوض ما راهن عليه العدوان من نقص بعد استهداف سلاح الجو اليمني.
15: آمنون بطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد.
1: فنادق باليأس أو بالانهزام رغبة.
2: إذ لم يسبق أن شن الحوثيون هجمات جوية على مواقع في قلب جغرافيا اليمن، ويعد الهجوم اختراقا نوعيا من الحوثيين.
3: جماعة الحوثي تعلن استهداف مطار أبو ظبي بغارات العمدة.
4: لديهم مجموعة من هذه الدرونز، وهي من النوع الذي يقودها طيار عن بعد بتوجيه من مكان على الأرض، واستطاعت هذه المرة بأن تلقي بضررها على أرض عسكري.
5: نتحدث هنا عن أوسع هجمات للجماعة على الأراضي السعودية، ومنشأة هناك تابعة لشركة النفط العملاقة أرامكو يبدو أنها تضرب لرابع مرة.
6: الرسالة الحوثية واضحة للاثنين هذه المرة، فلا أمن ولا أمان لهما في عواصمهما وخارجهما، فلا نفط لكم سيمر من هنا كالسابق. يفهم السعوديون الرسالة جيدا فيعلقون شحنات النفط عبر المضيق ويقولون إنه قرار.
0: وفي إطار الاستهداف الشامل للقوات المسلحة وكل تشكيلاتها العسكرية، توسعت الدائرة لتشمل القوات البرية وكل مكوناتها الرئيسية لتطفو إلى السطح الأهداف الأمريكية في استهداف القوة الصاروخية وترسانتها بعيدة المدى، وهو ما كشفه قائد ألوية الصواريخ آنذاك وزير الدفاع الحالي اللواء الركن محمد ناصر العاطفي.
16: أما بالنسبة للصواريخ أرض أرض البلاستية فقد حاولوا مرارا وتكرارا، ولهذا سأتوقف قليلا في هذا الحوار لأشرح لكم وأشرح للمشاهدين الكرام عن تلك المحاولات، باعتباري كنت قائدا لمجموعة ألوية الصواريخ. ففي مؤتمر القادة للقوات المسلحة وبالتحديد في 17/6/2013 والذي تم انعقاده في دار الرئاسة أيام عبد الرب منصور هادي، وأثناء الاجتماع تم استدعائي من داخل القاعة، فكانوا مصرين في البداية بأن يتم النقاش بما يخص مجموعة ألوية الصواريخ. في الأخير كان الوقت ضيق لكنهم أصروا على أن نتحدث، ففهمنا يعني الحاضرين جميعا بأن المطلوب هي الصواريخ. وهذا الإصرار من قبل الأمريكيين أنفسهم أكيد. فأختصرت الكلام وبدون مقدمات أو شرح بأن الصواريخ خارج الجاهزية، وأن وجود الصواريخ وأجهزة التحكم والمنظومات أو غيرها معطلة، وأن عمرها الافتراضي انتهى من 10 سنين، وقد رفعنا ذلك إلى جهة الحرس وإلى رئاسة الجمهورية سابقا. والصواريخ الآن عبارة عن براميل، الأجهزة معطلة والمنظومات معطلة والوجود خارج الجاهزية، وكانت يعني عبارة عن صواريخ كانت خارج الجاهزية. فلم يقتنع الفريق وأرادوا أن يناقشوا، وكنا جالسين أنا والجاي في نعم، فوقفنا ووقف الحاضرين جميعا من جهة الحرس الجمهوري اللي كانوا حاضرين وانتهى اللقاء.
0: وعن الشهية الأمريكية المتسعة وكذا المتسارعة في تدمير القوات المسلحة ككل والقوات البرية بشكل خاص، ظهرت أهداف الاستهداف بحقها عبر تنفيذ العديد من الخطوات تمثلت في الآتي.
7: بعد 2010 بعد الاحتفال بالعيد العاشر للوحدة كانت هناك رؤية أن اليمن بدأ يبني بناء عسكري ثقيل، وأن هذا البناء سيكون خطر على السعودية وخطر على دول الجوار كونهم هم الحلفاء الرئيسيين لأمريكا وبريطانيا وإسرائيل. وهذا التقدم وهذا التطور الكبير وهذا الحشد الكبير للجيش اليمني لن يكون في صالح خدمة الأجندة الأمريكية وخدمة المشروع الصهيوني في المنطقة، وبالتالي كان لابد أن تكون هناك عدة إجراءات تهدف إلى تقليل الجيش، تدمير قدرة الجيش الرئيسية. ولذلك بدأت أمريكا أولا بتدمير القوة الصاروخية لتدمير الأسلحة الصاروخية المحمولة على الكتف السام 7 والاستريلا وما إليها، وقد عرضت قنوات المسيرة والقنوات الوطنية تلك المشاهد التي أكدت فيها قيام النظام السابق وأعطى صلاحية للسفير الأمريكي والملحق العسكري بتدمير القدرة الصاروخية المحمولة التي تستطيع بها حتى كتائب المشاة أن تدافع عن نفسها في حال أن يوجد غارة على مستوى هليكوبتر أو طيارة منخفض تستطيع الدفاع عن نفسها. وبالتالي الوضع الذي كانت فيه القوات المسلحة سيء جدا جدا جدا، وأنا أعتقد أنها هي أصعب فترة مرت بها الجمهورية اليمنية سابقا. فلذلك تدرج تدريب أو تدمير القدرة العسكرية من يناير العام 2000 حتى وصل إلى مرحلة الصفر تماما في العام 2012. أكد لك اليوم أن الجيش اليمني بعد 21 تمر تحول كامل، تحول مادي وتحول معنوي وتحول سياسي. أصبح الجيش يمتلك معنويات على أعلى مستوى، وماديا استخدمت كل الإمكانيات والقدرات الموجودة داخل اليمن في سبيل أن تنهض بالقدرة اليمنية والبحوث. كانت لدينا آلاف البحوث العسكرية تضمن تطور السلاح، ولكن كان مصير هذه البحوث في الثمانينيات والتسعينيات القرن الماضي إلى زوال، حتى جاء جاد الثورة وأمر بدراسة هذه البحوث والاهتمام بها وجعلها في مقدمة المهام العسكرية. كانت هذه البحوث لها أثر كبير في تطوير الأسلحة من ضباط يمنيين ومهندسين يمنيين.
15: اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى باتت عندنا كشعب يمني قدرات عسكرية متطورة ومتنوعة. اليوم باتت الصناعات العسكرية تنتج مختلف أنواع الأسلحة. قد تكون كمية الإنتاج محدودة، لكن الإنتاج العسكري اليوم ينتج مختلف أنواع الأسلحة من الكلاشينكوف الذي بات يصنع محليا إلى الصواريخ البالستية وإلى الطائرات المسيرة. والحمد لله رب العالمين بمختلف أنواع الأسلحة الصاروخية والمدفعية والرشاشة وإلى القناصات وسلاح الار بي جي بمختلف أنواع الأسلحة، وكثير من أنواع القذائف باتت تصنع محليا في ظل ظروف اقتصادية وحصار شديد وحصار خانق. مع كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى هناك عملية إنتاج مستمرة وتزداد توسعا وتطورا يوما بعد يوم على مستوى الكم وعلى مستوى الكيف.
8: بدأنا إنتاج هذه المدرعات، وهذا يعتبر تدشين وبداية بإنتاج عدة مدرعات.
9: أقدم الشكر على كل من عمل ومن جهز ومن أبدع في تجهيز هذه التصنيعات. كل ما لاحظناه من خلال اطلاعنا على هذا المعرض يبعث الأمل والسرور والفخر أن هناك يد تحمي وأنها مؤتمنة على حماية هذا الشعب. هذا شيء مطمئن لهذا الشعب أن هناك يد تعد لأن تكون يد ضاربة على المستوى الاستراتيجي في مواجهة العدو حتى ينصرف عن عدوانه على بلدنا.
15: إنجاز مهم جدا يستحق التقدير والثناء. قناصات متطورة.
10: تفضل بسم الله. الله أكبر.
11: قوة القوة. الله أكبر.
12: كم قنص جندي زويدي.
13: الله أكبر.
14: نقول للشعب اليمني في الداخل والخارج بأن ما تم عرضه اليوم في هذا المعرض بأنها بأيدي يمنية. الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا بقائد حكيم، قائد شجاع، قائد صادق، قائد مؤمن. القيادة بعد الله سبحانه وتعالى لها دور كثير ودور كبير. هناك أشياء قد عرضت وهناك أشياء لم تعرض بعد.
15: قادمون بمنظوماتنا الصاروخية المتطورة والمتنوعة.
13: يطلق الحوثيون 7 صواريخ خلال يوم واحد، وهذا أمر كان يصعب تصوره قبل انطلاق الحرب.
2: صواريخ الحوثيين في سماء العاصمة السعودية الرياض أطلقها
17: استعراض قوة من الطراز الباليستي نفذته القوات المسلحة اليمنية تكلل بالكشف عن صاروخ باليستي ذكي جديد.
18: يعني أنت موجود دكتور في الرياض، ما حجم الأضرار التي قد يكون صاروخ الروسي قد تسبب بها؟
19: عملوا حالة استنفار في مجلس الأمن أن بالصاروخ يمني وصل إلى الرياض، وكأن هذه الصواريخ التي تنهال فوق رؤوسنا معجونها بماء زمزم وبيتوزع فطور الصائم، إفطار الصائم بيسموه، ومحنا طبيعي. ولما هم صاروخ وصل عندهم قامت الدنيا وقعدة، ويش نتفرج ونسكت؟ سنجصف أينما وصلت أيدينا بإذن الله تعالى.
0: وعن الواقع الذي وصلت إليه القوات البرية وتشكيلاتها بعد ثورة 21 سبتمبر ودورها في حماية الشعب والوطن، أظهر الميدان جزءا من تلك الوقائع بالصوت والصورة.
20: اليوم يكتسب مقاتل هذا الشعب أبطاله في الميدان من أعظم مدرسة، يكتسبون خبرات عالية يحققون نجاحات كبيرة.
21: جبان والله يا سلمان لا نشرب دمك،
22: واحمد العسيري لا يهرب يجلس بعده ينتظرنا، واقسم بآيات الله لإخلاتك.
23: ويا من دول الغرب يلقى مصير، ويا من لقينا ساحة الحرب يحتاج وبعد السوارم يتهم كل إنسان.
24: جنرالات العالم اليوم لأنه شوية فهم عسكري لما بيطلع أمام ما يجري في اليمن بيفهم جيدا أن ما يجري في اليمن أسبوع معجزة حقيقية يصنعها الشعب اليمني والشباب اليمني والقيادة الشابة والشجاعة.
25: بعون من الله تعالى تعلن القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء الشعب اليمني العظيم والعزيز إطلاق عملية نصر من الله العسكرية الواسعة والنوعية في محور نجران
26: أدت إلى سقوط 3 ألوية
27: والتي أسفرت عن آلاف الأسرى العسكريين السعوديين،
2: وذلك ضمن المرحلة الأولى من العملية العسكرية نصر من الله.
25: وقد أدت عملية البنيان المرصوص إلى دحر قوات العدو المتمركزة في نهم المكونة من 17 لواء عسكريا وعشرين كتيبة، تحرير كافة مديريات محافظة الجوف في عملية عسكرية واسعة فأمكن منهم.
0: بالنظر إلى واقع القوات المسلحة اليوم وما كانت عليه قبل ثورة 21 سبتمبر يتجلى الإنجاز والإعجاز واقعا ملموسا، والذي عكس نتائج الثورة وأثرها في البر والبحر والجو. فمن مرحلة الرد وترتيب الصفوف انطلقت القوات المسلحة وإلى جانبها اللجان الشعبية لتصبح صاحبة القرار السيادي في الدفاع عن الوطن والشعب، وأصبحت قطاعاتها في سباق مع الزمن للوصول إلى ردع العدو وإيقاف ممارساته العدوانية والهمجية بحق شعب الإيمان والحكمة.
25: بفضل من الله تعالى نجح سلاح الجو المسير القوة الصاروخية في تنفيذ عملية هجومية الأولى،
28: عملية توازن الردع الأولى،
25: عملية التاسع من رمضان،
33: عملية توازن الردع الثانية،
34: توازن الردع الثالثة،
35: توازن الردع الرابعة،
36: الردع الخامسة،
37: توازن الردع السادسة،
38: عملية توازن الردع السابعة.
39: نحن نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله.
25: تمثلت بإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري في منطقة الدمام
40: في مدينة الدمام السعودية.
41: مدينة الدمام مساء أمس انخفض
42: موقعا عسكريا مهما في مدينة الدمام.
43: ضربة لبقيق وخريز تردد صداها أيضا حيث يلتقي
44: لبقيق وهشة خريز
45: مدينة ينبع شمالية السعودية بسماع دوي
46: هنا منشآت النفطية في بقيق
47: لتقصف نصف طي بقيق وخريز التابعة
48: لبقيق بالمنطقة الشرقية.
49: ما بعد هجمات لبقيق وخريز لن يكون كما قبلها، هكذا أكد مراقبون قائلين إن الأمر صار ورطة حقيقية للسعودية.
50: ونحن نحذره وننبهه على ما تشكل هذه الضربات الموجعة عليه من تأثير كبير، وحتى على من يقف وراءه عليه أن يحذر.
0: كان أثير الثورة ومنبرها سام اف ام وجمهورها مواكبا لانطلاق الثورة وحاضرا معها وبها في كل المراحل وكافة المجالات والإنجازات، ومنها الجانب العسكري، حيث خطط سام اف ام وجمهورها الدور الفعلي والعملي للإعلام الحر، ووضعت بصماتها رفدا بالمال وحشدا بالرجال. هنا يتحدث مدير إذاعة ثورة 21 من سبتمبر حمود محمد شرف.
1: عندما نتحدث عنها فإننا نتحدث عن منبر ثورة 21 من سبتمبر، المنبر الإذاعي الوحيد الذي رافق ثورة 21 من سبتمبر منذ انطلاقتها ومنذ استجابة الشعب الكبيرة لدعوة السيد القائد، قائد الثورة، قائد المسيرة، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لتصحيح المسار الثوري. حذاري حذاري حذاري كانت الشارة، وكانت إذاعة سام اف ام موجودة لحظتها في ساحات ومخيمات ومعتصمات الثورة في كل الساحات المنتشرة، من همدان إلى أرحب إلى سنحان إلى شارع المطار بصنعاء إلى غيرها من الساحات، وكنا موجودين هناك إذاعة سام اف ام طوال أيام الثورة. مع اندلاع شرارة الوعي الثوري والغضب الشعبي ضد الفساد ضد التفريط بسيادة الوطن، انطلقت سام اف ام لتنقل رسائل الثوار من كل ساحات، بل وكان من أكبر إنجازاتها التي وفقها الله إليه هو أنها نقلت خطابات قائد الثورة إلى كل أبناء الشعب اليمني، وفي مقدمتهم منتسبي القوات المسلحة اليمنية والأجهزة الأمنية في معسكراتهم المختلفة. كان إيصال هذا الصوت، وكان إيصال صوت قائد الثورة وخطاباته إلى داخل المعسكرات، كان من أهم ما جعل للثورة ورقة رابحة. كان يعبأ منتسبو القوات المسلحة اليمنية والأجهزة الأمنية أن هناك زحف فارسي قادم من صعطة، أن هناك محاولة للانقلاب على الدولة والجمهورية وإعادة الإمامة، وأفراد القوات المسلحة والأمن في معسكراتهم لم يكن لديهم سوى هذا الصوت التعبوي المعادي المضلل المزيف للحقائق. جاءت سام اف ام وكانت الإذاعة الثورية الوحيدة. كان هناك نعم إذاعات أخرى، كان هناك في اليمن آنذاك، في كل اليمن، جنوب اليمن، شماله، شرقه، غربي، كان هناك 3 إذاعات في اليمن عند انطلاق ثورة 21 من سبتمبر، هي إذاعة صنعاء البرنامج العام، إذاعة الجمهورية اليمنية، وكانت أيام الثورة وإلى ما بعد تعرض اليمن للعدوان الأمريكي الصهيوني الصهيوني إماراتي، كانت تحت سيطرة حكومة الإخوان وحكومة التحاصص الإخوانية المؤتمرية، وتحت ولاية عبد ربه بين قوسين، عبد ربه منصور هادي، الأيادي الأمينة لسلفه علي عبد الله صالح، اللذين تضح ما اتضح بعد انتصار الثورة من خيانتهما وتآمرهما على البلد وعلى الشعب. وأيضا كان هناك إذاعة أخرى، إذاعة يمن اف ام التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام، والتي كانت قبل ثورة 21 من سبتمبر وبعد انتصارها وبعد تعرض اليمن للعدوان وأثناء العدوان، وإلى كانت وما تزال تغني ولكل أهدافه، بعكس إذاعة صنعاء التي أصبحت اليوم جبهة عملاقة في مواجهة العدوان بعيد أيام من شن العدوان على بلادنا. أعود لإذاعة سام اف ام، كانت هي الإذاعة الثالثة الوحيدة في اليمن الموجودة، وهي الصوت الإذاعي الوحيد لثورة 21 من سبتمبر، فكان لها دور كبير في إيصال رسالة الوعي بحقيقة هذه الثورة وأهدافها السامية ومبادئها وقيمها وانتمائها إلى الشعب، إلى القبيلة، إلى المستضعفين، إلى السيادة، إلى الاستقلال. إيصال هذا الصوت وهذه المفاهيم وهذه المبادئ إلى معسكرات الجيش اليمني وقوات الأمن اليمنية، فعندما سمعوا وعرفوا الحقائق نستطيع القول أن هذا الإنجاز الذي مكن الله سبحانه وتعالى إذاعة سام منه استطاع إنجاز لنا القول أن يحيد فئة واسعة من منتسبي القوات المسلحة اليمنية والجيش اليمني وقوات الأمن عن هذه المعركة. وفي جانب الآخر استطاعت أن تأخذ بأيادي الكثير من هؤلاء الأحرار من الجيش والأمن إلى ساحات الثورة وأعلنوا انضمامهم إلى الثورة. فكان دور إذاعة سام اف ام في إيصال صوت الثورة وخطابات قائد الثورة مهم جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، وأعتقد أن هذا هو الدور الأبرز. وبالتأكيد كانت لها أدوار أخرى، ولكن ما دمنا نتحدث عن دورها في الجانب العسكري فكان هذا الدور كبير بفضل الله سبحانه وتعالى. واستمرت إذاعة سام اف ام بنفس الكيفية وبحماس متزايد ومتضاعف كونها المنبر الإذاعي الوحيد للثورة، وكانت مكبرات الصوت في كل ساحات الثورة، ثورة 21 سبتمبر مفتوحة على مدار الساعة واليوم والليلة على بث إذاعة سام اف ام التي كانت هدية الله للثوار، أول إذاعة في العالم تبث خطابات السيد عبد الملك، محاضرات السيد حسين بدر الدين الحوثي، تكون مع الثوار في ساحاتهم طوال أيام الثورة وحتى انتصار الثورة. ومن منبر إذاعة سام اف ام أعلن انتصار ثورة 21 سبتمبر كمنبر إذاعي بفضل الله سبحانه وتعالى. هناك أيضا كانت قناة المسيرة، ولكننا نتحدث عن جبهة الإعلام الإذاعي الذي كان موجودا وحاضرا في تفاصيل الثورة وتفاصيل حكاية الثوار وتفاصيل ورسائل خطابات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. انتصرت الثورة، وهي الثورة الوحيدة في علمي التي احتفلت بعيدها الأول في 21 سبتمبر 2015 في ظل أكبر عدوان كوني يشن على بلد، عدوان أمريكي صهيوني سعودي إماراتي يشن على اليمن صبيحة 26 مارس 2015. إذاعة سام لكونها إذاعة الثورة استمرت في نهج الثورة، لأن هذه الثورة التي احتفلت بعيدها الأول في ظل هذا العدوان كان لابد لها أن تستمر، وكان أيضا لابد من منابرها الإعلامية أن تستمر في مضاعفة الزخم الثوري لمواجهة العدوان الأكبر والأشمل على اليمن أرضا وإنسانا وسيادة واستقلالا وإلى آخره. فمن اللحظة الأولى كانت إذاعة سام اف ام ومنذ الدقائق الأولى لشن هذا العدوان الكبير على اليمن كانت حاضرة. كنا في فترة شهر مارس من العام 2015 كنا نختتم بث إذاعة سام اف ام عند 12:00 منتصف الليل في صبيحة 26 مارس 2015، وبعد أول غارة على بني حوات في محيط مطار صنعاء أعدنا تشغيل، كنا في حالة استنفار دائم، كنا موجودين في الإذاعة ومحيطها، أعدنا تشغيل أجهزة الإذاعة ومحطة بثها وأعدنا الانطلاق في تلك اللحظات ما بعد 1:30 من منتصف الليل 26 مارس 2015، وأعلننا للناس أن هناك عدوان يشن وطمأنا الناس ووافيناهم بالأخبار، وحتى أشرقت شمس 26 مارس 2015، وهكذا وإلى اليوم ما زلنا في مسار ثوري متواصل عبر إذاعة سام اف ام. لعل أبرز إنجاز ساند الجبهة العسكرية في مواجهة العدوان، أبرز إنجاز وأهم عمل لإذاعة سام اف ام هو دورها بفضل الله سبحانه وتعالى النوعي والاستثنائي والأول من نوعه في تحشيد الرجال المجاهدين الأبطال الشرفاء من أبناء اليمن من كل المحافظات إلى معسكرات التدريب والتأهيل الثقافي والعسكري، ومنها إلى جبهات مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني السعودي الإماراتي على اليمن. فخلال سنوات وإذاعة سام اف ام تنطلق للتحشيد عبر الإذاعة، وهذه كانت قنبلة نووية تفجرها إذاعة، أن تحشد رجال مقاتلين عبر إذاعة كانت غريبة لدى الكثير من الناس، ولكن هذا ما يتطلب من إذاعة هي إذاعة الثورة، هي ذات رسالة جهادية، والجهاد ومواجهة الفساد العدوان الطغيان وأيضا إنقاذ المستضعفين ولو كلف ذلك التضحية حتى بمقدرات إذاعة سام اف ام والعاملين فيها وأنا في مقدمتهم. هذا هو الجهاد وهذا هو الإعلام وهذه هي الثورة، وهكذا ينبغي أن تكون إذاعة الثورة. فخلال سنوات من تحشيد إذاعة سام اف ام للرجال لمعسكرات التأهيل الثقافي والتدريب العسكري وأيضا نقلهم إلى المعسكرات. وكبنا من خلال حملة شعبية كبرى أطلق عليها الناس والرجال المجاهدين حي على خير الرجال. واليوم إذاعة سام تتشارك هذه الحملة وبث هذا البرنامج وتتشارك هذا الشرف العظيم مع عدد كبير من إذاعات اليمن: إذاعة وطن، إذاعة الرسالة، إذاعة صوت الثورة، إذاعة صوت الأحرار، إذاعة اف ام شباب، إذاعة الجوف، إذاعة 21 سبتمبر، إذاعات أخرى. فهذا ما فعلته إذاعة سام اف ام، وكان من بركة ذلك أن شكلت جبهة إذاعية عسكرية في مواجهة العدوان، ليس فقط بالتعبئة بالكلام والعبارات والثقافة، لا، بالعمل في الميدان. رجال، أكثر من 14,000 مجاهد فقط في 3 سنوات انطلقوا عبر إذاعة سام وعبر إذاعات حي على خير الرجال، إذاعة فيلك القدس الإذاعي، إلى جبهات المواجهة لهذا العدوان في أكثر من 53 جبهة ومحور. أيضا في نفس المسار وبخط متوازي مع تحشيد رجال اليمن الشرفاء إلى معسكرات التأهيل والتدريب ومن ثم إلى الجبهات، خط متوازي مع ذلك، مسار متوازي مع ذلك، تمثل في إطلاق حملات إنفاق لدعم مختلف مسارات المواجهة العسكرية لهذا العدوان. فكانت إذاعة سام أيضا كإذاعة ثورة أول إذاعة تطلق حملة شعبية للإنفاق في سبيل الله دعما لمختلف مسارات مواجهة العدوان العسكرية. كانت أول حملة أطلقتها لدعم القوة الصاروخية، وكان حجم التفاعل كبير جدا. أيضا حملة لدعم السلاح الجو المسير، دائرة التصنيع العسكري، أيضا المجاهدين من الجيش واللجان في جبهة نجران، المجاهدين من الجيش واللجان في جبهة الساحل الغربي، في مختلف الجبهات، في المحور الشرقي، في كل المحاور، حملات إنفاق تعدت فقط جبهة المجاهدين في اليمن، بل ووصلت إلى جبهة لبنان، حيث أطلقت إذاعة سام اف ام حملة لدعم الإخوة المجاهدين في حزب الله في لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي. أطلقت حملة لدعم الحركات المقاومة والجهاد في فلسطين. يعني جمهور إذاعة سام اف ام فقط وخلال يعني حملات لا تتعدى مدة كل حملة ربما 2 إلى 3 إلى شهر على الأكثر، تعدى إنفاق جمهور إذاعة سام اف ام لدعم القدرات العسكرية والتصنيع العسكري وجبهات المواجهة ومجاهدي محور المقاومة داخل اليمن وخارج اليمن، وخلال فترة وجيزة تعدى أكثر من نصف مليار، آخرها 100 مليون ريال لدعم المقاومة الفلسطينية ومجاهدي الحركات الفلسطينية استجابة لدعوة السيد القائد. هذه أدوار مهمة ورئيسية تقوم بها إذاعة سام اف ام بفضل الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك ثمرة الوعي القرآني، التولي الصادق لإعلام الهدى لرسول الله، للقرآن الكريم، للوقوف إلى جانب هذا الشعب الذي نتعلم منه كيف نصمت، كيف نضحي، كيف نواجه، كيف نصدق في مواقفنا بالقول والعمل مع الله سبحانه وتعالى. إذاعة سام اف ام هي إنما تترجم مواقف هذا الشعب في ثورته، ثورة 21 سبتمبر، وفي انتصارها، وفي مواجهتها للعدوان. هذا هو الدور الأبرز أعتقد في الجانب العسكري وجانب مواجهة التحديات العسكرية. طبعا عندما نتحدث عن كل ذلك نتحدث عنه ليس فقط باعتبار ما سبق، بل أيضا وباعتبار ما يكون الآن وما سيكون دائما وأبدا بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية، من جذب الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟
4: قادمون بقناعة، بوعي أكثر، متلمسون لنصر من الله ومعونة من الله وبرهاننا على الله وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى، ولا ينصرن الله من ينصره.
5: وقد تحصنت الجمهورية اليمنية بدرع الثورة الحقيقية،
0: ثورة 21 من سبتمبر التي أقامت وشيدت جيشاً يملك القضية والمنهج. على بصيرة من هدى القرآن الكريم وأعلام الهدى المجاهدين، أصبح اليوم يكتسي كل صفات العسكرية الحقيقية، خالعاً ثوب الوصاية بالقوة نهائياً عن كل اليمن. وبات أبناء القوات المسلحة اليمنية اليوم يحررون المحافظات والمناطق بأغلى التضحيات، حتى صنعوا معادلة الوفاء العظمى بين الأرض الشديدة وأهلها الكرماء من الشعب المستنثر والمعطاء وحماتها المؤمنين الأولياء، حتى نتجت هذه العلاقة النادرة التي افتقدها اليمنيون كثيرا لتمضي نحو إكمال مسيرة التحرير بقوة الثورة وقيادتها وعنفوان الشعب، لتكتسب المزيد وتقدم كل جديد وتعيد أمجاد أهل الحكمة والبأس الشديد.
2: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام، سام. FM
1: إذاعتك أنت.

بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الشعب مجددا معكم من قناة عدن وإذاعة سام، حلقة الخميس 17 سبتمبر 2026. انتصاراتنا كبيرة ونوعية ومذهلة في إطار العنوان الكبير الذي رفعه اليمن، إزالة الحصار والعدوان بشكل نهائي، لدرجة أنه كل ساعتين لدي مصر. آخر انتصاراتنا، سأبدأ هذه الحلقة من آخر انتصار عسكري كبير، وهو إسقاط طائرة F-15 في مأرب. أهمية هذا الانتصار هو نجاحك في تحييد سلاح الجو السعودي. السعودية معها قوتين، معها القوة الجوية سلاح الجو، طبعا قوة عدوانية، ومعها البترول. استمر العدوان في اليمن ليه؟ رغم انه من السنوات الأولى أفشل أسقط الشعب اليمني بتضحيات، أسقط العناوين الكبرى للعدوان. فلماذا استمر العدوان ويستمر الآن والحصار؟ لأن في دخل يومي من البترول للسعودية، بتغذي فيه حنجهيتها، بتغذي فيه كبرها، وتولد لديها شعور أنها مرتاحة. اليمن محاصر وثروتها البترولية بتتدفق للعالم، فوصل اليمن إلى قناعة

فانت بدأت تمس بالقدرة المالية للسعودية. القوة الثانية اللي محل جو، بدأت المساس بهذه القوة الجوية، اسقاط الطائرة في ناس بتقول قيمتها 30 مليون دولار، وفي ناس بيقولوا لا ده طائرة حديثة قيمتها 110. ايا كان، انت بدأت باسقاط هذه الطائرة في مارب تضاعف من حالة الارتباك لدى السعودية. السلاح المالي مهدد، ما عاد بتصدرش السعودية اللي كانت بتصدره، بيجري حصارها، آخر حصار لها في ينبع. فأنت عندما تفقد السعودية دخلها المالي يبدأ السعودي يفكر. وين السعودي 10 سنوات؟ ما فكرش. ليه؟ بتروله بيمشي وفلوسه بتأتي كل يوم. تصور دخل السعودي 1 مليار دولار في اليوم. لما بتشوفوا انتوا هذه شراء الدمم وشراء الدول وشراء جزء من المليار بيروح يوميا، ذا الكلام جزء من المليار بيروح للعربية والحدث والإعلام والنفاق، والجزء للجامعة العربية، جزء لمجلس الأمن، جزء أيوه والذي نفسي بيده. وشعر السعوديين بارتياح انه اليمن محاصر، بالعكس عدنا نضغط عليه في الحصار. عندما شاركنا في طوفان الاقصى ضاعفت السعوديه خدمه الاسرائيلي من حصارها. فاسقاط F-15 امس اولا يزيد الارتباك لدى الجانب السعودي، في نفس الوقت الدول الشركات المصنعه لهذه الطائره تدخل في موجة من الأسئلة الصعبة. تذكر السيد عبد الملك عندما قال للتركي قال للتركي عندما أسقطنا طائرة بيرقدار، قال بضاعتك باتبور الآن قد تجيب، الآن بيستخدم السعودي بينجلينج اللي أعتقد أنها صينية، ما عاد فيش تركية. من بعد ما طلع السيد قال للتركي بضاعتك باتبور، وكانت رسالة تحذير مبطن يعني ان اهدى شوية امان ربي امان. احنا بنسقط طائرات مسيرة وتجسسية يمكن يوميا، لكن الطائرة حق F-15 هذه كرست حقيقة لدى السعودية ان حتى سلاحك الجو ذا اللي بتدفر عن به اصبح غير امن. فانت عندك الان، شوف اليمن في فترة وجيزة في أقل من شهر، فترة وجيزة وصلت إلى المحفظة المالية للسعودية. السعودية ما بتوقف، ما بتتراجع إلا ما عندما تصبح بلا خيارات. شوف كيف الآن بتتخبط السعودية، باكستان تطلب، باكستان يتصل بالأمريكي ويتصل بالباكستاني وزار مصر ويتصل بال، وبيلعب بورقة مكة بتكلم عليها بعد قليل، حق مكة. فانت الآن وصلت إلى الشيكات حق السعودية اللي على أساسها بتستمر. عندما تقل الشيكات على السعودية اليومية تكون خياراتها ضيقة. عندما ينجح اليمن في أن يخنق السعودية كليا من البترول تصبح السعودية خيارها صفر. اليمن يتجه إلى أن يكون خيارات السعودي في استمرار العدوان صفر، وخيارات السعودي في استمرار الحصار صفر. يعني تصور أنت السعودي عاملها في 50 أكثر من 50 غارة في 12 ساعة، إيش هذه الهستيريا؟ هذه الهستيريا سببها الساحل الغربي. عرضوا لنا يا شباب الساحل الغربي، الساحل الغربي قطعة يمنية أرض وماء كانت محتلة بأقدام سعودية وأقدام إماراتية وأمريكية، والإسرائيلي كان موجود.
كل اللي عملها الشعب اليمني من خلال قواتها المسلحة البطلة أنه حرر هذه القطعة من التبعية والاحتلال وأعادها للخريطة الوطنية. أصبح الساحل الغربي حرا وجزءا من اليمن العظيم، يمن الهوية الإيمانية والمسيرة القرآنية. هذا هو جوهر انتصارنا في الساحل الغربي. الساحل الغربي عاد إلى وضعها الطبيعي. الساحل الغربي ترابا وماء ضمن خارطة الشرف. جلس سنوات، الإماراتي يعبث، السعودي يعبث، الإسرائيلي مرتاح، الأمريكي مرتاح. اليمن في تحرير واستعادة الساحل الغربي استعرض قوتها السياسية، استعرض قوتها العسكرية، واستعرض قوتها الأخلاقية. رأيتم الدولة منذ اللحظات الأولى كانت مستعدة لتطبيع الحياة في كل المديريات التي جرى تحريرها. لم يسجل خرق أمني واحد، لم يتم الاعتداء على أي واحد من المقرر بهم أو غير المقرر بهم، لم يتعرض أي واحد حتى من اللي سلموا أسلحتهم لأي محاكمة. رئيس المشهد أعلن عفو عام، سلم بندقك الله معك. هذا جزء ما ينصرنا الله لهذه الأفعال، لأنه بلد بيقول لك توكلنا على الله، إذن كل ما نقوم به هو في إطار هذا العنوان. وكلما زادنا الله نصرا زدنا تواضعا وخشية من الله عز وجل. اللي في الحديدة عملنا أسطورة، انتبه، في الساحل الغربي، والذي نفسي بيده أسطورة في التعامل، أسطورة في سرعة تطبيع الحياة. أن تعيد 5000 كيلو، ما يقارب 5000 كيلو، إلى حياتها الطبيعية في ساعات، في ساعات. نزلت الوزارات المعنية، الآن طبعا موجود المخابرات، نزلت النفط، وزعوا أسطوانة غاز، وزعوا سلال غذائية، نزلت الوزارات المعنية، طبعوا الحياة. ليه؟ لأن هذا النصر من الله عز وجل، فما يمكن أن نخدش هذا النصر. شوف الجيش اليمني والقادة اليمنيين والقيادة اليمنية بتتصرف إلهيا، مش هو القانون بيمنعنا أننا ندخل بيوت ونقتحم بيوت ونلطم الناس ونعذب الناس، مش هو القانون. أرحم الراحمين، انتصار كبير في الساحل الغربي، وصفعة للسعودية غير طبيعية، وصفعة للكيان الإسرائيلي، وكل العالم يتحدث باستثناء الجبناء المرتزقة اللي يضحكوا. الإسرائيلي بيتحدث، وكل الناس مذهولة، أعداءنا مذهولين، الأمريكي مذهول، والذا مذهول، والبريطاني وآية الله والذي نفسي بيده مذهولين من السرعة، وأيضا استعراض القوة الأخلاقية في تثبيت أضلاع الدولة في الساحل الغربي بسرعة في زمن قياسي. هذا لا يحدث في أي حروب في العالم، بالعكس، يحضر القتل ويحضر البطش ويحضر سرقة ويحضر اعتداء. فايش يقولوا المنتصرين؟ يقول لك هذا في الحروب يحدث. الجيش اليمني والقيادة اليمنية لم تسمح لأي خطأ، وانت بتتكلم عن 5000 كيلومتر. طبعا شفتوا العتاد، وهذا جزء من ما بثه الإعلام الحربي، شفتوا العتاد، انتصارنا في الساحل الغربي هو إسقاط مشروع، مش معركة. هذه هذا كان مشروع سعودي إسرائيلي أمريكي كبير، مشروع سعودي كبير وإسرائيلي كبير وأمريكي كبير، ولذلك الجماعة منزعجين. وبعدها أرضنا ومياهنا. أنت بتستغرب من الإعلام السعودي اللي يقول لك سيطروا
على زغر وعلى حنيش. احنا هذه تبع المكسيك ولا تبع اليمن؟ ايضا استخدمت اليمن السياسة اثناء تطهير المناطق. طلع الرئيس المشط الخارجية قالوا باب المندب مفتوح، كل السفن تمر ما عدا السعودية. ليه؟ حيدنا العنصر الدولي من السعودية. لماذا؟ لأن المعركة بيننا وبين السعودية، والسعودية رأس القوم. العبد لله قال لكم لعشر سنوات، محمد منصور يقول في كل حلقة السعودية رأس القوم. حيدنا الأمريكي، حيدنا البريطاني، حيدنا مصالحكم موجودة لن يعترضها أحد. عندنا مشكلة يا قوم مع السعودية. هذا فانتصار انتصارنا في الساحل الغربي هو إسقاط مشروع سعودي كبير دفعت السعودية وقبلها الإمارات مئات المليارات من الدولارات، والذي نفسي بيده. طيب ايش تشتوا انتم من ايش كان يشتي السعودي والإماراتي من المقهى؟ بيخدموا من كانوا؟ ليش اخترتوا هذه المنطقة من بين اليمن؟ باب المندب عشان الإسرائيلي، والذي نفسي بعيده. ليش كان الإسرائيلي مطمئن بطارق والشلة؟ والأمريكي كان مطمئن؟ ايش رحتوا تعملوا هناك؟ هذا هو السؤال الكبير. ايش كنتوا تفعلوا؟ ومع ذلك حتى عندما كانت محتلة، محتلة الساحل الغربي، نفذنا حصار على الإسرائيلي 100% ونفذنا حصار على السعودي 100%. هذه أرضنا يا ناس، أرضنا ومياهنا. ونعرف متى نلعب سياسة بما لا يتعارض مع عناويننا الكبرى. هذا حق مشروع لنا، هذه يحسب لنا أننا حيدنا الأمريكي وحيدنا البريطاني وحيدنا الفرنسي. بعد الفاصل انتصارات صور أيضا من شرق الجوف بعد الفاصل.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو الجاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
1: يا الله سدد، يا الله هو ما رميت هذا رميت، ولكن الله،
0: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

أينما كنتم أحييكم من قناة عدن وإذاعة سام. الانتصارات صحيح انتصار الساحل الغربي لأنه دحر مشروع سعودي كبير. لذلك السيد عبد الملك عندما قال قبل أن نبدأ بتطبيق الحصار بالحصار أن التصعيد سيواجه بتصعيد، والسيد هو أول من قال أن السعودية بتحشد وأننا لن ننتظرها لكي تبدأ. لذلك عمل الجيش اليمني عملية استباقية. رجعوا إلى خطابات السيد، الخليج ده أصلا ما يعرفش عربي وآيات الله، ولا لو أخذ خطاب من خطابات السيد عبد الملك خطاب واحد، وجابوا لغة عربية من الأزهر، وجابوا من لغة عربية من أي مكان يفسر لهم إيش كلام السيد، يمكن يتراجعوا ما يقرأوا، ما يعرف يقرأ يا رجل. ولا كلام السيد عبد الملك واضح، الحصار بالحصار وطبقناه. وأثناء الحصار بالحصار قال السيد عبد الملك والتصعيد بالتصعيد، لأنه يعرف أن السعودية عنجهي بيصعد، والسيد عبد الملك يعرف أن فيه تحشيدات وفيه رهانات، لأن السعودي مش قادر يقبل أن يزيل عدوانه، يتوقف عن العدوان ويزيل الحصار ويرفع يده عن حقوق اليمن. انتبه، اليمن بقيادة السيد عبد الملك ما وصلوا إلى هذه القناعة إلا بعد الكثير من الأدلة والشواهد بما يرضي الله، أن السعودي غير قابل للتوقف إلا بالردع. تحركنا إيماني في المقام الأول. لذلك السيد قال توكلوا على الله. لننتبه لهذا الكلام، لأن في ناس يقولوا لك يا جماعة عرب بيتقاتلوا، عرب اليمنيين والسعوديين، ما عاد تعاملش معنا السعودي كعربي ولا كجار، مستمر في خدمة الكيان الصهيوني. لذلك قرر اليمن خلاص وصلنا إلى قناعة لا يمكن بالتفاوض، السعودي مرتاح، محاصر اليمن لها أكثر من 10 سنوات، والبترول حقها بيمشي، وبيحشد وبيراهن أن النظام في إيران بيسقط، أنه ذا بيسقط، بيتأمر على حزب الله، بيتأمر على يجيب واحد إرهابي في سوريا، كل هذا ضغط على اليمن، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيه. انخراط السعودية في عدوان بهذا الحجم على إيران صحيح داخل في عداء غير مبرر، السعودية مع إيران من 79، لكن هدف السعودية الأول كان اليمن بحساباته. المجيء بالجولاني عين السعودي على اليمن، تشتي تطبق الجولانة في اليمن. فالقيادة وصلت إلى قناعة خلاص، لأن في ناس يقولوا هذا أنتوا دخلتوا تهدئة مع السعودية، نحن لا نلام على ذلك، جنحت السعودية لتهدئة جنحنا، بمعنى أن اليمن أعطى كل الفرص للسعودية إلى أن وصل اليمن العظيم وعلى رأسها المجاهد المؤمن الشجاع السيد عبد الملك ورد الحوثي إلى قناعة أن السعودية لا يمكن أن تتوقف إلا عندما تتذوق تكلفة استمرار عدوانها وحصارها، وهذا اللي فعلناه. والدليل شوفوا النتائج، شوفوا الانهيارات المتتالية للسعودية في المجال العسكري، في المجال السياسي، في المجال الإعلامي، شوفوا الارتباك، شوفوا هذا دليلنا على حق على صح. أطراف الجوف كانت رهانات، أحد رهانات السعودية، بدأت بعد المخاء، قدوا أثناء المخاء كانت شي تحرك هنا وهنا وبتحرك في الجوف، وكان ردنا سريعا وحاسما بحسابات السعودية، وهذا اعتقد نصيحة المرتزقة علي محسن مش عارف من، أنه حركوا الجوف علشان تشغلوا جبهة الساحل الغربي. اليمن عامل لكل جبهة أكثر من نسق، ما في في اليمن ناس ينتقلوا من جبهة لجبهة، ما في ذا الكلام خلص. والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. وفي الساحل الغربي استخدمت القوات المسلحة اليمنية نسقا واحدا، وهذا غير مسبوق في العلوم العسكرية كلها.
لم يتم تعزيز نسق الساحل الغربي. شوف عظمتك لين وصلت برغم الأسلحة اللي شفتوها مع طارق، لم تتعزز جبهة الساحل الغربي، تم الاكتفاء بالنسق الموجود في أكثر من نسق، كان احتياط لم يستخدم جندي من الاحتياط خاص بال، فكل جبهة لديها أنساقها، كل جبهة لديها أنساقها، جبهة ما تبقى في اليوف، وجبهة ما تبقى في تعز، وجبهة ما تبقى في معرب. الحديدة كملنا مع عملها اليمن يدرس. بتشوفوا انتوا في الجوف، بتشوفوا الان الصور كيف ترك الخونة والمرتزقة المدرعات والطقومات لانه بيشتغل مع السعودية. مجاهدون يشتغلوا مع الله عز وجل. اليمنيين اليمنيون موظفين مع الله عز وجل. وهذا الفرق يا جماعة. شوف عندما تعظمت قوتنا العسكرية كيف حسمنا المعارك بسرعة، حسمناها بسرعة. أيضا انتبه، مش فقط نتوكل على الله وننام، لا، في عمل. والسيد عبد الملك ما في خطاب إلا هو يقول الحركة. إيش بتشوفوا هذا الخروج، التعبئة والخروج والفعاليات والحركة؟ ليه؟ لأن عدونا بيتحرك، لازم تتحرك حركة يومية. والله يا الله، شفتوا كيف تحركنا في طوفان الأقصى؟ ما اكتفيناش بالصواريخ، ولا يكفينا نقصف الكيان الصهيوني بالصواريخ ونحاصر في البحر الأحمر وننام؟ ما فيش نوم، فعاليات حركة، وفي كل حركة بركة. تتحرك جاهز، لأن كل ما انتصرنا زادت المؤامرات علينا، فلازم أن تتضاعف من استعدادك. هذه إرادة الله يا جماعة، هذا شرف، شرف أن الإسرائيلي يلاحقك يوميا. أمس بيتحدثوا في الإعلام الإسرائيلي بعد موضوع الساحل الغربي أنه بدأ الموساد، قد كانت إدارة عامة لليمن، الآن بيحولوها لوزارة، بيعملوا وزارة لرأس اليمن. هذا شرف كبير لنا أن نأخذ جزءا من وقت الصهيوني ومن مال الصهيوني. خليه يخطط لنا زي ما يشتي، حاضرين وجاهزين. الجوف أيضا انتصار كبير، في تعز، في تقدمات في مدينة مارب. أصحابنا بيشتغلوا على أساس الدخول الآمن. أصحابنا عرضوا ممرات آمنة في مدينة مأرب، تشتي تخرج السعودية طبعا ما بتقبلهمش، ففي ناس بيخرجوا لا سيئون الآن. وفي ما تبقى في تعز نفس الموضوع، سلم وسلم، ومعك معوز، ومعك جرم، ومعك بدل مواصلات، ومعك وجبة وتخزينه، والله معك يا جماعة. هل رأيتم جيش بهذا النبل؟ ليه؟ لأن قيادتنا تريد أن تحيد العنصر اليمني. ما هي معركتك؟ هروب. إحنا قد حيدنا الأمريكي، فما بالك في اليمني المغرر به؟ لأن شوف اليمني المغرر به حذاته تساوي حذات كل اللي في الفنادق، على الأقل ذا سمخ نزل يقاتل. أيوة فالدولة بتبذل جهد كبير للي تبقى في مأرب واللي تبقى في تعز، تحييدهم، لأنك في الأخير بتهزم. بس نريد هزيمة بلا دم. ومشروعك سقط، مشروع السعودي الإماراتي القطري الصهيوني الأمريكي في اليمن سقط، انتهى، قتل، غير قابل للحياة، قتل. الآن اللي بيعملها اليمن هو دفن المشروع السعودي في المخاء. أيوة دفن المشروع السعودي في الجوف، ما تبقى من الجوف. وهذه بتعكس الهوية الإيمانية لهذا البلد،
لا في انتقام ولا في عنجهية مع أي مغرر به، مع أي أسير. وأعتقد استنتاج من عندي أن الدولة ستنجح فيما يتعلق بمدينة مأرب، لأن قد نص القوم شردوا. طبعا إذا عاد في حد عاقل يقول لك شفنا الساحل الغربي، الساحل الغربي كان فيه تسليح حق ثلاث دول ثلاثة جيوش، سقط في ساعات. وفي بعض الناس قال لك خيانات. شوف الإمارات في إطار الصراع بينها وبين السعودية ما كانتش متحمسة تشارك مع السعودية في الساحل الغربي، هو هذا بس. لكن لأن ضرباتنا الاستباقية شلت قدرة اللي كانوا بيقودوا السعوديين وطارق، الضربات الأولى لو تذكروا حق الميناء، وده كانت ضرب لسلاح وضرب لقطع الإمداد، ضربوا مراكز القرار ثم دخلت القوات. الناس شافوا يمنيين مقرر بهم، شافوا أن القيادة قدها في جيبوتي، وفي ناس قاتلت، في ناس قتلت، شفتوا القتل. وجيشنا كان بيمشي بدل النظرية هذه المعادلة، سلم وسلم لأنك بتنهزم هن بتتعبنا. ولا الجيش كان جاهز لأي مستوى من التضحية. وشوف إرادة الله، تم حسم المعركة في الساحل الغربي في ساعات، إرادة الله. معظم في ناس جلسوا وشفت اللي كانوا في بيوتهم في السكن، قالوا لهم قيادتنا قالت كل واحد يجلس في بيته، والغداء علينا والصبح علينا والعشاء علينا، ولا مسوا حد ولا ذلوا حد. الله ينصرنا. شوفوا لهذه القيم. بعد الفاصل، كذبة السعودية ما يتعلق بأن بلد الحكمة والإيمان استهدف بطائرة مسيرة مكة، أكبر كذبة في التاريخ المعاصر. بعد الفاصل.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والخسارة. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

أينما كنتم أحييكم في الجزء الثالث من حلقة الليلة. السعودية بعد كل هذه الهزائم والانهيارات طلعت أنها بكذبة، ليست المرة الأولى طلعت بكذبة أن استهدفنا مكة طائرة مسيرة، وأن الدفاعات الجوية السعودية أحبطت هذا الهجوم. طبعا أمس رد اليمن الناطق باسم حكومة التغيير والبناء، رد الخارجية، ردت العلماء اليمن، ردوا المكتب السياسي الأنصار الله رد. ثم تدخل الرئيس مهدي المشاط وعمل تصريح لوكالة سباء أن هذه كذبة كبيرة، وأن الشعب العربي والإسلامي واعي، لا يمكن أن تنطلي عليه هذه الكذبة. وقال الرئيس المشاط للسعوديين: أنتم الذين هديتم جزءا من كسوة الكعبة لإبستن، فأنتم آخر الناس تتكلموا عن قدسية الكعبة. وأضاف الرئيس المشاط أيضا: نحن حاضرين للقتال من أجل المقدسات وعلى رأسها مكة، ونحن عندما ناصرنا فلسطين ناصرناها أحد الأسباب الأقصى، فمش اليمن اللي تنطلي عليه هذه الأكاذيب. لكن ليش السعودية دخلت بهذا الموضوع؟ طبعا الرئيس المشاط اضطر يرد أمس لأنه شاف أنه التركي بيندد والمصري بيندد، ما في شيء، كلهم يعرفون هذه كذبة. فاضطر الرئيس يدخل، وفي خطاب 21 سبتمبر بعد أيام الرئيس سيتطرق للموضوع، أنا متأكد، والسيد القائد سيتطرق للموضوع. نحن على بعد أيام من 21 سبتمبر بيتطرقوا، مش للدفاع عن أنفسنا، للرد على المنافقين. دعاك من السعودي، المنافقين، الرئاسة التركية تندد، الأزهر، الجامعة العربية، القطري، الجزيرة، أحمد الدنيا أمس. فاضطر الرئيس لأن في موجة كانت تضليل أمس يدخل أمس على الخط وأدى بهذه التصريحات. السعودية مش قادرة تتقبل الهزائم، قد لعبت بموضوع كلمة مكة المقدسة في التحالف مع باكستان وتركيا. شوف، السعودية ما عملت حسابها لحاجتين بهذا الكذبة، حاجتين. الحاجة الأولى أن اليمن الآن يمن مسيرة قرآنية وهوية إيمانية، فما تقدرش تجزح هذه الكذبة على معادلة اليمن اليوم. هوية إيمانية رآها السعودي في التصدي لعدوانه. نحن تصدينا للعدوان السعودي بهوية إيمانية، توكل على الله، وهوية إيمانية ومسيرة قرآنية، ونصرنا الله في إسقاط كل عناوين العدو السعودي. وعندما ذهبنا نصرة للأقصى ولفلسطين ذهبنا بهوية إيمانية ومسيرة قرآنية، فنصرنا الله. وعندما اعتدت علينا أمريكا واجهناها بهوية إيمانية ومسيرة قرآنية، وقبلهم التوكل على الله، فنصرنا الله وانسحبت أمريكا. فأنت جاي في المكان الخطأ. الدولة الوحيدة في العالم العربي الذي دستورها هوية إيمانية ومسيرة قرآنية، باقي النظام العربي نعرف دساتيركم إيش هي، ونعرف هواكم وهويتكم، هوية صهيونية وأمريكية وبريطانية، وأشرفكم بلا هوية. فمش بلد الحكمة والإيمان اللي بتمشي عليه ذي الكذبة السخيفة والسمجة التي تؤكد بما لا يدع مجال للشك الحفرة التي أسقط فيها اليمن النظام السعودي. هو يريد أن يقلب العالم، يريد حد يشارك معه، وما يشتيش. انتبه، الإسرائيلي جاهز، رغم أن الإسرائيلي بيطالب بتطبيع،
السعودي يشتي عنصر عربي أو إسلامي عشان يثبت الفتنة. فتدخل الرئيس المشاط أمس مش رد على السعودية، هو رد على حركة النفاق، على التركي وعلى الأردني وعلى القطري. أمس بتتسابقوا في التنديد واتهام بلد مظلوم، بلد حكمة وإيمان معتدى عليه 10 سنوات من السعودية، وأنتم تعرفون وشاركتوا في ذي العدوان، وتعتقدوا أن اليمن بيرتجف. هذه النقطة الأولى اللي نسيتها السعودية. النقطة الأهم اللي نسيتها السعودية، السعودية نسيت الله كعادتها. الله عز وجل ما يمكن يسمح للسعودية أن تنجح في هذه الكذبة، والذي نفسي بيده. بلد الحكمة والإيمان، ادينا دم من شان الأقصى، وشفت الملايين اللي خرجت محبة في رسول الله، وما حد تظاهر من أجل القرآن إلا نحن. شوف له وين بتدفعنا السعودية، شوف له وين بيدفعنا إفلاس السعودية. بس مش السعودية، النظام العربي والإسلامي معدى المحور، هذا النظام الحقير. تتسابقون أمس لمجاملة السعودية على كذبة. اليمن عنده كل القدرات أن لا يسمح للسعودية أن تمرر هذه الكذبة. أنت بدأت تحالف مكة سميته، وأمس القوى اليمنية تحدثت اللي بيهدد المكة البارات ولا اللي جنبها. محمد منصور من مدرسة الرد، لازم نرد على، أقسم بالله يا قدارة، أمس على قناة الجزيرة، يعني الجزيرة يعقد عندهم أن جماعتهم بيروحوا في مارب، فبدأت الآن منبر مع السعودية قديم ملكية أكثر من السعودية. حقارة في واحد عراقي اسمها لقاء مكي، من أحقر ما خلق الله، ومذيع حقير على ضيوف حقراء، واحد من الكويت واحد أمريكي. ومشت الدنيا أمس السعودية والباكستانية، عرب يندد والتركي يندد. يا جماعة استحوا، محبتنا لمكة أحد أسباب انتصاراتنا. نحن أكثر الناس نتألم على الأقصى. لو الأزهر الشريف قال على اليمن يحترم الجيرة. يا جماعة استحوا، ما شفناش تحرككم هذا الأقصى اللي بيدنس يوميا. أي شخص، أي دولة عربية ستتورط مع السعودي في عدوانها على اليمن ستتلقى درسا قاسيا غير قادر على تحمله، والذي نفسي بيده. أي دولة، لأن موجة التحريض أمس كأنه في دول قالت للسعودية ادونا حاجة حذر، احنا بلد الحكمة والإيمان. احنا لقائدنا في كل خطاباته وقيادتنا نتوكل على الله، نخشى الله عز وجل. اللي لوحدنا الدولة اليمنية الوحيدة بين العالم العربي كله اللي ناصرت غزة دفاعا عن غزة والأقصى، نحن بنستهدف مكة. أحيي القيادة اليمنية أمس، الناطق باسم الحكومة، الخارجية، علماء اليمن، المكتب السياسي لأنصار الله، وتحية خاصة لفخامة الرئيس. لأن في ناس بيقول لك أكذبة، المفروض ما يردش الرئيس. الرئيس ما ردش على السعودية أمس، رد على المنافقين، قال أصحى احنا صاحي، لا يمكن أن نسمح لكم بهذه السخافات، تقلبوا العالم أمس على كذبة. طبعا السعودية أرادت عنوان جديد لكي تسرق الأنظار عن هزائمها. أمس الطائرة، حتى ناقش أمس الطائرة، الجزيرة ناقشت الطائرة الـF-15، ناقشت
هل ناقشت الجزيرة المخاء هذه القناة النصابة الكذابة؟ أوكي السعودية قدنا في عدام مباشر معها القطري ذا النصاب الكذاب اللي سمحت لها الكيان الإسرائيلي يكون وسيط مع غزة هو التركي النصاب والمصري. أي دولة بتشارك ستدفع ثمنا باهظا. شوف شوف النظام العربي ما عاد انتوش أكبر من السعودية. ما عاد انتوش أكبر من السعودية لا في إمكانياتكم ولا في حقدكم ولا في كبركم. فأي طرف سيتم تأديبه أدب أبو أسد. خذ مني واشتري مني. والجامعة العربية أمس رئيس الجامعة العربية قال لك نندد بالهجوم الذي نفذها الحوثي. الهجوم احنا بنقصف مصالح في السعودية عسكرية واقتصادية بعد ان وصلنا الى قناعة انه لا يمكن ان ترتدع السعودية الا بهذا الطريق. اقسم بالله والذي نفسي بيده لو كان لدى السيد عبد الملك 1% من قناعة ان السعودية يمكن ان ترتدع سياسيا ما قمنا بهذا العمل. وصلت الى صفر القيادة ما يمكن يرتدع هذا. والسيد طلع وبشكل حاد قال يعني انت بتتحكم في دوائنا وبتتحكم في قمحنا وبتتحكم في سفرنا وفي بترولنا وفي مرتباتنا. من يقبل؟ اليمن العظيم يقبل؟ والدليل ان وقعنا تداه ونحن كنا في قمة قوتنا والسعودي لم يعد بقوتها السابقة. فالسعودي نسيت حاجتين. انت بهذه الكذبة بتواجه بلد الحكمة والايمان هوية ايمانية ومسيرة قرآنية. ما يمكن ان تقفز هذه الكذبة على هذا الجدار. 1 2 نسيت ان في المولى عز وجل الذي ننسب كل انتصاراتنا له لله عز وجل. بيخزيكم الله عز وجل. لان هذا بلد بريء. بريء يا اخي. وصلت السعودية الى هذا الامر. سيبك من السعودية يا رجال. الجامعة العربية منظمة الازهر. الازهر بيدعونا نحترم الكوار. لك 12 سنة بتقتل اطفال اليمن ونساء اليمن. بيقول يا اخي الجماعه يشتري جامل السعوديه مش على حسابنا. ما بنسمح ما بنسمح. يأست السعوديه من باكستان لانه صعب الموضوع ويأست من تركيا لان الموضوع صعب. راحت لمصر. السعوديه تعرف ان مصر في ضائقه ماليه شديده. الجيش المصري رفض ان يشارك بقوات في 2015. السودانيين في حرب. اذا افترضنا وهذا افتراض ضعيف جدا جدا جدا بهذه الرسالة بس للجامعة العربية والازهر الشريف. اذا فرضنا ان الجيش المصري تورط بكتيبة ولا بكتيبتين هل ستطلع يا أزهر ببيان تؤيد هذا التدخل؟ أنا أعطيك 1%. أنا قناعتي أن الجيش المصري لن يتورط لكن بعد الموجة اللي أمس أعطيك الاحتمالات أنه تطرح على الطاولة السعودية أن تخلص مصر من نصف ديونها. ممكن ممكن يتم الضحك على الجيش المصري رغم أني أستبعد ذلك. بس عندك يا مصري حاجة انتبه لها من الآن من على قناة عدن وإذا عكسها. إذا تورط حتى بجندي واحد حتى بطلقة واحدة سيسألك الشعب المصري أين كانت رصاصاتك عندما أخذت الأثيوبيا منك النيل. انتبه احنا بنحذر من الآن. الشعب المصري بيسألك
ألا تستحق إثيوبيا التي سرقت منك النيل مصر على وشك عطش كامل أن تطلق رصاصة عليها؟ تريد أن تعطي رصاصك مع السعودية؟ رغم أن عندي قناعة ما يمكن يتورط الجيش المصري، لكن بالنظر إلى الهودة اللي قامت بها مصر أمس، أحمد موسى وعمر أديب والجامعة العربية وال... إحنا تتهمونا؟ تشتي السعودية عنصر عربي، يا ريت عنصر إسلامي، يا ريت تدخل باكستان، لكني تشتي عنصر عربي. ليش راح بن سلمان لا مصر وهو لا يطيق السيسي؟ فيمكن يعطوه مبلغ مغري يشارك بكتايب السيسي دون علم الجيش. إذا شارك السيسي أنا أقول لك دون علم الجيش، لكن عليك أن تستعد لهذا السؤال: ألا يستحق نهر النيل الذي سرقته من إثيوبيا أن يذهب رصاصك إلى هناك؟ ألا يستحق الأقصى؟ بدل ما تجي كذبا وزورا بحجة الدفاع عن مكة، نتكلم بألم على مصر، لكن للأوجاع اللي في مصر ممكن يضحك السعودي على المصري. وفي اعتبارها الثانية أيضا أن المصري لن ينخرط مع السعودي خوفا من الإمارات، لأن الاقتصاد المصري بيد الإمارات، والإمارات لا تريد أحد أن ينقذ المصري السعودي. أديكم آخر فقرة معي. أمس بيتداولوا والمرتزقة غير دخلوا أنصار الله التقوا بالأمريكان، دعونا نوضح هذا الموضوع. نحن اطلقنا دعوة عامة أن الحصار المستهدف هو السعودية. ليه؟ لكي ترفع الحصار عنا. باقي العالم مفتوح، في نقاشات مع الأمريكا. نعم الطرف الوحيد إلى أن يزول لن ندخل معه في نقاش سياسي هو الإسرائيلي. شوف، ما بتسمع الكلام إلا من عندي، اسمع واربط عليه. نعم نحن أهل حق نناقش الفرنسي لكي نحيده، ونجحنا، حيدنا الأمريكي والفرنسي بالتحديد، البريطاني عاد بيلعب، لكن الأمريكي نجحنا في تحييده. ما لك صالح في ذي المعركة؟ معركتنا مع السعودية، هذا يحسب لنا مش علينا. النقطة الثانية، يجب أن تسألوا الأمريكي لماذا يطلب الجلوس معنا؟ احنا مشكلتنا إرهابيين وما حد معترف بنا. سألوا الأمريكي، لا تسألونا نحن. أما نحن عندنا قضية حق، وانتبه ستظل أمريكا عدو بالنسبة لنا. لكن عندما أنجح في أني أحيد هذا العدو، هذا المجرم، لكي أصل إلى هدفي في أسرع وقت، هذا يحسب لي. لا تعتقد أنكم تدربوا علينا والتقوا بالأمريكان، سنلتقي بأي طرف من أجل مصالحنا وبما لا يمس عناويننا، سيادة وهوية إيمانية ومسيرة قرآنية، هذه عناوين لا يمكن أن نتخطاها في السياسة. نعم، واليمن أصلا بلد سياسة، أول دولة في البشرية تعاملت بالسياسة. تتكلم في إيش أنت؟ فلا أحد يعتقد أنه بيحرقنا. ها؟ التقوا بالأمريكان، اسألوا الأمريكي. نعم، أي طرف بنوصل له رسالتنا أنه بعيد من السعودية بننخرط في هذا الموضوع، ولا فيها عيب، ولا بالعكس. اسألوا الآخرين، الآخرين يطلبون يجلسون معنا لإدراكهم بقوتنا التي وصلنا إليها، قوتنا الأخلاقية. فهذه ليست تهمة على الإطلاق، ويجب على إعلامنا أن ندافع عن هذا الموضوع بقوة. في نقاشات مع الأمريكان مشان تكون في الصورة أكثر من مرة غير مباشرة. هو ده تناقشنا مع السعودية، هو ده الجابر قال صنعاء.
الامريكان مشرف على العدوان، العدوان على اليمن سعودي، هم ذاك الاسلام السعودي. وانا من صاحب نظريه انه وسط اجراءاتنا العسكريه نضغط ونجلس مع السعودي الان. جلسنا مع السعودي، عاد في حد اكثر اجراما من السعودي؟ جلسنا خصم وعدو. ليه؟ هدفي رفع العدوان، رفع الحصار، بما لا يتصادم مع عناويني. ما حد في اليمن بيتخطى عناويننا الكبرى. انما النقاش بنقري نقاش. ما عدا طرف واحد اليهودي. لا يمكن ان ننخرط مع هذا اليهودي الا بعد ما يروح يزول، ما فيش نقاش معه. باقي الاطراف بنتناقش احنا وياه. لا تعتقدوش هذا. الان مرتعبين. قال لك ها الامريكي قد التقى بالجماعه. ايوه التقينا، وعلى فكره انتبه احنا ما نلتقي بذلك الا بعد ما يكون معنا النصر. إيه ما نتناقش مع الامريكي ولا مع الفرنسي الا من اخشامنا. والذي نفسي بيده. والذي نفسي بيده. وهذه قوة، جزء من قوتنا. كلما حققنا نصر طلب الفرنسي ولا الهولندي ولا نحاضرين. سعودي مجرم يرفع حصاره، لا تتورط، سفنك ما تمر. هذه قوة يا جماعة، هذه قوة، قوة سياسية. هذه تعرف انت تتصرف، انت تتدخل سياسيا. نعم حيدنا الامريكي. واللي بيسألونا لماذا لا نتناقش الامريكي، لماذا لم تسألونا عندما تناقشنا احنا والسعودي؟ وهو اكبر اجراما في العدوان علينا. السعودي اكبر مجرم من الامريكي. الامريكي كان مشرف استلم فلوس. اي نعم. وسألوا الامريكي ليش بيلتقي بنا. قال لك رويترز وامشي بيناقشوا في الجزيرة، والجزيرة هو معنا من تعز فلان الفلان، هو معنا ستظل الصرحة قائمة. الموت لامريكا، وستظل امريكا عدو في اطار اي نقاش مع اي واحد في العالم ما عدا اليهودي. لمصالحنا بنناقش ويدنا على الزناد، وما نلتقي بطرف الا وروسنا فوق. ما نلتقي بطرف الا واحنا جايين من انتصار كبير. فحررنا الساحل الغربي، طلب الامريكي نقاش، ناقشنا، حيدنا. يا امريكي بتتعب لو دخلت مع السعودية، والسفن حقك يور شيبس بتمر. قال اوكي، قلنا مع السلامة. واصحابنا خارجين، اصحابنا الوفد عملوا الصرخة، طابت. احنا واضحين، عناويننا واضحة، هوية ايمانية، مسيرة قرآنية. نعرف متى نستخدم السياسة بما لا يتصادم مع عناويننا. هيبا نستخدمها لأننا نشتي حق. يا جماعة سألوه كيف نجحت اليمن في تحييد الأمريكي، لا تسألوا ليش التقينا به. التقينا به يدنا على الزناد، رؤوسنا في السماء. أنتم يا جبنة يا عثالة بعتوا أنفسكم منذ عقود من الزمن للأمريكي، ترقب لحالكم. الأوروبا شوفوا أمريكا مجتمع برجماتي، شاف مصالحه بيتراجع، شاف ان سفنه بتمر في باب المندب، قال وانا ايش دخل. تركوا السعوديه هذه اللي كل اموالها لاوروبا والامريكا، تركوها في ساحات. فانتوا اسالوا هذا السؤال، كيف نجحت صنعاء ان تحيد الامريكي؟ هذا السؤال. اما كيف التقينا لا تسالونا. الى اللقاء.

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ما زلنا في معركة بدر.
2: الرسول نزل في مكان في بدر، والآن به نقطة ومعلومة هي مكذوبة وليست صحيحة. قالوا لما نزل النبي بمكان هناك في بدر، قام قال لها الحباب: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلك الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نغور، يعني ندفن ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلوات الله عليه وعلى: لقد أشرت بالرأي. فنهض بالناس حتى نزل على أدنى ماء من القوم، ثم أمر بالقلوب فغورت، وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه فملئ ماء، ثم قذفوا فيه الآنية. يعني هذا الرواية طبعا الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي رفضها وعلق عليها بهذا اللفظ، قال: لأنه فعلا الذي حصل أنه أبعد الأنبياء عن قائمة أن يكونوا أشخاصا يستلهم الناس من عملهم ما يفيدهم في حركتهم في مجال العمل لإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله. ترافقت عدة أشياء، منها روايات تتجلى من خلالها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وكأنه إنسان عادي أو غبي، وليس فقط عادي، إنما لا يفهم شيئا كما يحكون في غزوة بدر، أعني روايات فيما يتعلق بميدان الجهاد وحتى فيما يتعلق بحياتي الخاصة وأشياء كثيرة قدموه.